0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد، روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم: ثانية واحدة للموت تبدو شيئا تافها، ولكن الوقت لا يقاس على هذا النحو.

ابحث عن الحلول وليس فقط عن الأجوبة. ونختم بهذا القول: أحيانا نحتاج إلى أن نكون غرباء عن أنفسنا. عندئذ سينير النور في روحنا ما نحتاج إلى رؤيته. أصدقائي أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي منجي الشعري، أمام المصدح فيصل الجسمي.

0: تكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حب لغرته، فليت أنا بقدر الحب نقتسم. قد زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت إليه والسيوف دم. فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. أعيذها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، وجاهل مده في جهله ضحكي، حتى أتته يد فراسة وفم. إذا رأيت نيوب الليث بارزة، فلا تظنن أن الليث يبتسم. ومرهف سرت بين الجحفلين به، حتى ضربت وموج الموت يلتطم. فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
1: وماذا تركت للأمير إذ وصفت نفسك بالشجاعة والكياسة والفصاحة والرياسة؟
2: ألست سارق هذا البيت من أبي العريان العثماني الذي قال: أنا ابن الفلا والطعن والضرب والسرى، وجرد المذاكي والقنا والقواضب.
3: ومن قول أبي عبادة: اطلبي ثالثا سوايا، فإني رابع العيس والدجى والبيد.
0: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم؟
4: وسرقت هذا من معقل العجلي: إذا لم أميز بين نور وظلمة بعيني، فالعينان زور وباطل.
5: ومن قول محمد المكي: إذا المرء لم يدرك بعينيه ما يرى، فما الفرق بين العمي والبصراء؟
0: كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تأتون والكرم. ما بعد العيب والنقصان من شرفي، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. أنا مملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم.
1: سرقت هذا من عمرو بن العبد، أوضحت من طرق الآداب ما اشتكلت دهرا، وأظهرت إعرابا وإبداعا، حتى فتحت بإعجاز خصمت به للعمي والصم أبصارا وأسماعا.
6: كفى يا أبا فراس،
0: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.
1: مسخت قول دعبل يا رجل، ولست أرجو انتصافا منك ما ذرفت عيني دموعا وأنت الخصم والحكم.
6: ما ردك عليه يا أبا الطيب؟
0: أتساويني به يا مولاي؟
1: تتعالى علي يا ابن السقاء؟
0: بأي لفظ تقول الشعر زعنفة؟ تجوز عندك لا عرب ولا عجم. سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأن لي خير من تسعى به قدم.
6: خير من تسعى به قدم يا أبا الطيب، وتترفع عن إجابته.

سركم وما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. هذا عتابك إلا أنه مقة قد ضمنت درة.

كان هذا الفنان الكبير الراحل صباح فخري ابن مدينة حلب حبيبي على الدنيا إذا غبت عني وحشة. المشوار متواصل في النهار الخالد مع أحلى الأغاني وأجمل. معكم منجي الشعري فيصل الجسمي، أنتم على راديو صفاقس اف ام، الاختيار الموالي اختن لكم كالعادة كوكتيل تونسي. نبدأ مع الفنان الكبير الراحل نعمة، وتوسمت فيك خير.

كان هذا الفنان الرائع عدنان الشواشي جاب رجل المدائن صعبة، كلمات جديدة العويني وألحان وغناء عدنان. المشوار متواصل في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم مجيه الشعري، فيصل القاسمي، الاختيار الموالي، اخترنا لكم أغنية للقيصر كاظم الساهر، هل عندك شك؟

كان هذا طوق الياسمين بصوت الفنانة ماجدة الرومي. هكذا اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من تبعنا وسير معنا لحدود هذه الساعة. كانت معكم على المستوى الهندسة والأخراج الإذاعي منجية الشاري، أم المصدح فيصل جسمي. مسك الختام أترككم مع كلمات محمود بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد، أغنية غنتها أم كثوم في الأربعينات من القرن الماضي. أقول لكم تصبحون في خير مع أحلام لذيذة. نستمع إلى الأمل، كلمات محمود بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد، كوكب الشرق أم كثوم.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
3: جربتهم كهروني عشرتهم بالباهي يا خلوني

0: عزيت وبرخص ثمن باومي.
1: بشير الغرياني، سلاح مصدق، نجيب بن عامر، نبيل الشيخ، ولأول مرة في الإذاعة نضال السعدي في باي الشعب علي بن غبير.
2: مين جاتهم القوة هذه؟ وكيفاه قاموا فرد مرة؟
1: باي الشعب، تأليف جلال الدين بن ميلود التيلي، إخراج محمد علي بالحارث.
3: هجمع هذا الذهبي خلط الراح الذهبي الراح.
4: السلام عليكم يا رجال.
3: السلام ورحمة الله.
4: تفضل ابن غزاه، رضايا مكتوب من قصر الفرنسيس، مازال كي جابهولنا ثابت ولد العجب. تفضل. اي
5: يعطيك الصحة ذهبي، حتى الوليد ثابت مش مقصر. باه يا جماعة، نايا باش نقرأ عليكم مكتوب قنصل الفرنسيس ونفسر لكم بالدارجة، واسمعوا مليح واش يقصد. واللي ما فهمش حاجة يقول ليا، ما تمشوا من هنا كان فاهمين كل شيء. باهي باهي باهي، يقول القنصل طلب من البي ينحي برشا وجوه ووزراء دايرين بيه، وخصوصي الوزير مصطفى خزندار. اسمعوا، الحكاية خرجوها جماعة من اتباع الفرنسيس من اليهود اللي عايشين في تونس، هما اللي نشروا هالخبر في الحاضرة. فهمتوني؟
4: صحيح ابن غزال، هو قال هك، اما الله اعلم، يحتمل يلعب على الحبلي. يقول لنا احنا كلام ويقول للصرايا كلام.
3: نايا حجماعة، سمعت للقنصل بعث مكتوب اخر لعرش ولاد مزاب والمسافر.
5: صحيح صحيح صحيح، هاو عندي، هاو هاو هذا يرحم والديهم وصلوه لي. اسمعوا اش قال لهم. يا ايها العروش، اعلموا ان الدولة ارسلت لكم شيخ الطريقة، وذكروا لكم أننا نحن الفرنسيس غادرون لكم، ونحن بالعكس، إنما مرادنا إصلاح أحوالكم ورفع المظالم عنكم، وستعلمون أن المشايخ دخلوا بناتكم وباعوكم بالثمن القليل. وما دام الوزراء الموجودين في باردو، لا يكون لكم أمان في أبدانكم ولا في أرزاقكم.
4: احنا الحم وانت السكينة بالذات. مشايخ وعيال العروش عينوك زعيمهم، تتكلم باسمهم وزيد ينادوا ليك باي الشعب، هكا ولا لا يا جماعة؟ باي الشعب.

0: عمتي، انا خارج الشبل ومشغول على شهله، ماني طايق فراقها. وخي
1: مش قلت ناي؟
2: ها على فضه ناري ميقود.
0: يا راي راحت انت، اسمع البابية واللي يقول في الشعر خلاص.
2: هباي ازيد روحك من نوبي، ازيد كلامك المنظوم المسرسب وقت تشوف شهلة، ولا تحبني نفسح قدام امك زعرة؟ اخلتي زعرة، اخلتي زعرة.
0: اسكت يا هم، والله نموت بالحشمة، ورد بالك تجبد شهلة بحذها خلاص.
2: باهي اي يزي من القرصان تو اي تيزي. ها
0: اسكت.
3: ها ويش يا ذهبي، ويش ويش تحب؟
2: قلت لك واش حالك يا مرت خالي زعرة؟
3: هاني وليدي في خير وسرور، المقفول يغلي والكسكسي يفور.
2: قول لي يا مال امك عاشقة كي قالت هالشعر.
0: باهي يا ذهبي، تو نستفرد بيك في الجبل وبيعك للذيوبة.

0: قال له قلسم. قال شنو ما عاش عجبني مصطفى خزندار ليش مو يتنحى من الوزارة. مصطفى خزندار بدلوه دوا دوا بدلوه يا قلسم دوا وزنه خف دوا تعطيوه كف. انا وليد ضد مصلحتهم تشكون حللهم بيبان السرايا شكون اللي غمسيد بالغرمان والصبايا. انا مصطفى خزندار دوا وليد.
1: نسمع في صوت مصطفى خزندار وصوته عالي برشا زعما شفما شصير حكاية. يا خزندار شبيه خزندار شفما
2: واه واه واه واه تي هو مصطفى خزندار مسروع هيش شفما شفما يا شيفيا ما سمعت شي تي ما القنصل شار دار عليه وطلب من سيدنا ينحيه من الوزارة. يا غلبة أول مرة متغشش هكا حتى من عينيه حماره وقفل سوريته مقطعة ولا عرق شرتلة حتى هو شيوجة يا ديني اللي عملوا مع القنصل شوية. هو غلط قريب بش إيغا اسمع اسمع
0: الفرنسيس حاصلين هشكارة نحيوها وقت ما يحب.
1: شبيك يا مصطفى شبيك

0: بنغذاهم صافي النية وعظيم تقوية.
1: هذا مكتوب آخر بنغذاهم، أما المرة هذه ماهوش مصرايا.
0: ماهوش مصرايا.
1: هذا مكتوب من القنصلاتو.
2: اي ذاك اللي مزيت القنصل الفرنسيس عنده وجهه يبعث المكتيب.
0: هاتات تنقلوا نفهموا النية ونسطروا الأرواح نثنية. أيوة بسم الله. إلى الأعز الأكمل العالم الأمثل سيد علي بن محمد بن غذام، أخبركم أن الباي بعث إلى السلطان وطلب 10,000 عسكري ليقاتلكم بهم، ولما بلغنا ذلك لم أرضى وتعرضت للعساكر وأرجعتهم إلى مالطا، وقلت للسلطان إنكم مظلومين، فترك السلطان لي أمر الحكم بينكم وبين البي.
1: محسوب، واش فايدتهم من الهدرة الكل؟ رجعهم الأسود عينينا يا الراية راحت انت.
0: ها جابك منوبي، اسمع واش قال.
1: اش قال؟
0: ونحن لنا فائدتان، الأولى مصلحتكم والثانية مصلحتنا. حيث لم يساعدنا دخول الترك في إفريقيا، خاصة أن خزندار أرسل حسين الفريك إلى سوسة ليشيع الخبر في الساحل بأن الفرنسيس يريدون السيطرة على إفريقيا. لذلك نحن نعارض قدوم عسكر الترك، والتفرقة والظلم سببهما خزندار.
1: هذه حاجة نعرفها الناس الكل، أسبب التخلويذ الكل هاك الغول خزندار.
2: كمل أقرأ لينها بنغذيهم. كمل
0: هاك هو. والسلام من أمير الأمراء كبير الشقوف الفرنسيس المقيمين بحلق الواد، ومن القنصل الجنرال دولة فرنسا في تونس، ومن الكولونيل الفرنساوي المقيم في تونس، اليوم الأربعاء 15 جوان 1804.

0: خليتيني تفكر في واش قلت لي يا عم العرب. ناري تشحن ودمي فوق.
1: لم كنتينا يا راد بالي ما نحبش نظهر لأختي شهلة قبل ما توصل الحقيقة. اي نايا نعرفها شهلة أختي ونعرفها. كان تقول لها ما تصبرش ويحتمل تفسد علي الخطة. خليها مباها مكاكا خير. هاو جايت فرحات السرس بالزاوية شيخ مصفى بن عزوز. يلزمني نهبط ونشد جورت اختيوة اختيوة من غير ما يحس بي. بسم الله.
2: من الشيطان الرجيم.
3: أنا أمير لواء القائد فالحاتي في الشيخ.
4: مرحبا مرحبا مرحبا.
3: أنا فرحان برشا اللي قابلت الشيخ مصطفى بن عزوز.
4: حطينا يا سيدي. مرحبا بيك مرحبا بيك.
3: أنا يا سيدنا الشيخ كلفني سيدي محمد الصادق بي ربي يبقيه
4: ربي يبقيه ويعليه
3: باش نلوج على الثائر علي بن غذان. سيدنا يحب يقابله. سيدنا ناصح بالفايدة يا شيخ.
4: أنا مانيش مرتاح للقائد هذا. عينيه تلصلص فيها شر متخبي. يلزمني رد بالي والأعمال على الله سبحانه. كيفاش قلت لي مالا يا سيدي؟
3: شنو سيدي الشيخ صلحت؟
0: يا رب
4: والله إيش باش يقول
0: لي إيش باش يقول لي سيدنا الشيخ. يا رب ما تخليش يغلط ويدل على بلاصة من غذاه. استر يا ربي. حني حنيني حني حنيني
4: غالية. وانا باش ندلك على اللي النجم نعرفه حسب عرفي يا قايد.
3: قول قول يا سيد الشيخ. ربي يطول في عمرك وربي يعطيك صحة الأبدان.
0: واش مش تقول لي يا سيدي الشيخ؟ يا ناري على ناري اتعرى ظهرك من غذاها ما يحليني منه.
4: ماك تعرف يا سيدي فرحات علي بن غذاهم اقصد ربي للدزاير وقال قاطع لتبسة. والله أعلم يا سيدي.
3: هاي هاي لست شيخ معناها مش نهارين. هاي يا فيلمان.
4: بسلامة يا سيدي بسلامة بسلامة.
0: لم كنت علي بن غذاهم ما مشاش لتزياي. الحمد لله. الله يبارك لك يا سيدي الشيخ كي تلفت. وسيدنا الشيخ ما كذبش على جال بن غذاهم قال لي حق يخمم باش يمشي لتزياي. أما سيدنا الشيخ عارف اللي بنغذاهم في دوارنا. الحمد لله الحمد لله. سيدنا الشيخ فهمني تلقايد الخبيثة.

0: Votre Excellence Mohamed Sadek Bey, أنا مكلف بتبليغكم طلب notre empereur de France من جانبكم ابتال الأمل بالكونستيتيوشن أي كما تقولون عهد الأمان.
1: شنو باقي شادة العزة يقوى عليه يا ربي، حتى أنا لازم نفشلو هالنفخة شوية.
0: سي كوا تو سو سيلونس؟ ما الذي يعيق باي المملكة التونسية على مراجعة المسألة؟
1: لازم تعرف يا مسيو شارل، كي انت جبتو هالموضوع خليني نقولك، مش انا اعطيت عهد الامان، اللي اعطاه خويا على خاطره لبى طلب القنصل اللي قبلك، وانا وقت اللي شديت الحكم في بقعته التزمت باش ننفذ الاتفاقيات اللي كان صحح عليها، على ذاك انا بنيت قراراتي. وعلى كل حال توا احنا نجمو نتراجعوا عليه مادام فيه مضره للمملكه التونسيه.
0: اكسلون، تري تري بيان. Mais monsieur Le Bey, nous attendons toujours votre réponse quant à notre demande de changer les ministres.
1: سبق وجاوبتك يا قنصل، اللي ما نجمش نبدل الوزراء في هالوقت الصعيب، ماكش قاعد ترى اش صاير في البلاد من قلاقل وفوضى.
0: Il a vraiment la tête dure, mais comment je vais faire pour lui faire comprendre?
1: شنو مخك زلز يا قنصل وليت تحكي وحدك؟
0: Non, rien.
1: Rien, لا شيء معناها.
2: كنتم مع باي شعب علي بن غذاهم، بطولة حداد بوعلاق، محمد السعيد، عزيز أبو لبيار، زينب أمين، زهير الرايس، أميمة المحرزي، شهاب شبيل، جمال المداني، لحبيب بالحارث، خالد ناصف، وسحر الورغي. ضيوف الشرف فتحي المسلماني، فاطمة الحسناوي، حمدي حدة، وعبد الرزاق جاب الله. تمثيل كمال بن جيمة، سونيا أبو عمراني، يسرى الترابلسي، منصف المعروفي، منصف بالعربية، وليد الغربي، ومجدي المحجوبي. هندسة الصوت لسعد الدريدي، توظيف إدريس الشريف، ساعد في الإخراج توفيق البحري. باي الشعب علي بن غذاهم، تأليف جلال الدين بن ميلود التليلي. مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: إلهي، أنا من معينك يا إلهي أستقي، وأهيم حبا بالجمال المطلق. مولاي، ذكرك في فؤادي نشوة علوية فاضت كنهر مغدقي.

الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه، إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات. ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة لمن كان له عقل، وفيما الذهول وتبديد الذهن في تفاهات الدنيا. لقد كان صلى الله عليه وسلم كان يسجد فلا يريد أن يقوم، كانت حلاوة الإيمان كلها وغبطة الروح كلها وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم، وتنساب في الحروف التي يسوغ منها ابتهاله ونجواه.

سعدون شفيق. تقديم منى محسن.

حبيبي أيها الأخلاء، شرفة الانتظار التي تركتني عندها باتت خالية من العطر وحتى الأسهار، وعيناي باتتا حائرتين في أرجوحة الغياب، وحتى قهوتي ما زالت ساخنة وهي تترقب قطعة السكر، وبات الجميع لا يفهم.

أين أنت؟ أين أنت الآن يا أيها الحبيب الغالي؟ أين أنت؟ أتراك نسيتني وأصبحت لا تتذكرني كل صباح وأنت تذوق طعم قهوتك في غربتك؟ لماذا حبيبي؟ لماذا تجعل فنجان قهوتي كل صباح يبقى ساكنا وساخنا وهو يترقب قطعة السكر ولا

ومن على صهوة الروح. كنت أبحث عن رغيف شمس ألوذ به كطوق نجاة، لكن نجوم ذلك المساء تجعلني أخرق في أحلامي تارة، وتارة ألوذ بصمت الانتظار، ثم أستفيق من أحلامي

تتواصل ساعات الليل، تتواصل ساعات الليل الطويل، فأستنجد بتلك الساعات الطوال لأبدأ من جديد. أتسلق حزني ويتسلقني ألمي، وتضيع آمالي وأنا أرى قمر الذي بات هو الآخر كسيحا بلا ضياء. فأركن على وسادتي وأنا أرى عبر نافذتي تساقط أوراق الخريف إيذانا ببدء الربيع. فهل أنت قادم؟ هل أنت قادم لحبيبتك عند قدوم الربيع الخريف؟

سعد شفيق. في التقديم منى محسن.

المؤمن شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى الآية 81 بعد 200، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسير الآية الموالية، آية التداين. فبعد أن رغب سبحانه في الصدقات والإنفاق في سبيله، وحذر من الربا، أعقب ذلك بذكر القرض الحسن بلا فائدة، والتعامل بالدين المؤجل، وطريقة توثيقه وحفظه بالكتابة والشهادة، وطريقة تنميته بالتجارة. ففي الصدقة والقرض الحسن تراحم وتعاون، وفي الربا قسوة وطغيان. وفي أحكام التعامل بالدين المؤجل والتجارة الحاضرة غاية الحكمة والمصلحة والعدل. فتكون مناسبة آية الدين لما قبلها بيان حالة التداين بطريقة تحفظ الأموال وتصونها عن الضياع، بعد بيان حكم التعامل بالربا ومنعه. وفي هذا دليل على أن المال ليس مبغوضا عند الله ولا مذموما في دين الله. كيف وقد شرع الله لنا الكسب الحلال، وهدانا إلى حفظ المال وعدم تضييعه، وإلى اختيار الطرق النافعة في إنفاقه. وكأن هذه الآية جاءت احتراسا مما عسى أن يقع في الأذهان بسبب الكلام السابق، إذ ربما فهم من المبالغة في الترغيب في الإنفاق في سبيل الله والتشديد في تحريم الربا أن جمع المال مذموم، وكأنه تعالى يقول إن لا نأمركم بإضاعة المال ولا بترك استثماره، وإنما نأمركم أن تكسبوه من الطريق الحلال وتنفقوا منه في وجوه البر والخير. وكون هذه الآية أطول آية في القرآن الكريم دليل على أن الإسلام معني باقتصاديات الأمة، وأنه دين ودولة وحياة ونظام مجتمع ينظم التعامل بين الناس ويبين طريق حفظ الحقوق، فهو ليس دين رهبنة وفقر وانعزال عن الحياة. وأما ذم الدنيا أو المال في بعض الآيات والأحاديث فإنما هو عند نسيان جانب الآخرة واستعباد المال صاحبه، فلا يبالي في جمعه وإنفاقه بالحلال أو الحرام. قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا،
فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أي إذا تعاملتم بدين مؤجل في التجارة أو القرض أي السلف، فاكتبوا ما يدل على هذا التعامل مع بيان الأجل والموعد. والأمر بالكتابة والتوثيق مندوب تحسبا من النسيان الذي قد يقع في المدة التي بين العقد وحلول الأجل، وقد تطرأ عوارض من موت أو غيره، فشرع الله الكتابة لحفظ المال وضبط ما حصل بين طرفي العقد والاتفاق وإثبات الحقوق ومنع النزاع. والقرينة على أن الأمر ليس على سبيل الوجوب منصوص عليها في الآية ذاتها، وهي قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. ثم بيّن الله كيفية الكتابة ومن يتولاها فقال: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي وليكن الكاتب الذي يكتب لكم الديون عادلا مأمونا محايدا يساوي بين المتعاملين، لا يميل إلى أحدهما فيزيده على حقه، ولا يميل عن الآخر فيبخسه من حقه. ثم أكد الله تعالى النهي عن الامتناع عن الكتابة بالحق لكون الوثيقة متعلقة بحفظ الحقوق، فقال: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، أي ولا يمتنع الكاتب أن يكتب بالطريقة التي علمه الله إياها من كتابة الوثائق. فبعد أن شرط الله في الكاتب العدالة شرط فيه العلم بالأحكام والفقه في كتابة الدين، إذ الكتابة لا تكون ضمانا تاما إلا إذا كان الكاتب عالما بالأحكام الشرعية والشروط عرفا وقانونا، وكان عادلا حسن السيرة، لا غرض له إلا بيان الحق بلا محاباة. وفي ذكر هذه الشروط في الكاتب إرشاد وإيماء إلى أنه ينبغي أن يكون الكاتب غير المتعاقدين، وإن كان يحسنان الكتابة خيفة أن يغالط أحدهما الآخر أو يغشه. ثم أرشد الله تعالى إلى أن الذي يتولى إملاء البيانات على الكاتب إنما هو المدين، فقال تعالى: وليملل الذي عليه الحق، أي المدين الذي عليه الدين، فهو المكلف بأداء مضمون ما سيكتب، فيتولى الإملاء على الكاتب ليكون إملاؤه حجة عليه وإقرارا منه بحق الدائن. ثم أوصاه تعالى بأمرين، فقال: وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فالأمر الأول هو تقوى الله في الإملاء بأن يذكر ما عليه كاملا، والثاني ألا يبخس أي لا ينقص من الحق الذي عليه شيئا، إذ الإنسان
قد يدفعه طمعه إلى نقص شيء من الحق. ثم أوضح تعالى أحوال ناقصي الأهلية فقال: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، أي فإن كان المدين الذي عليه الحق سفيها أي ضعيف الرأي لا يحسن التصرف في ماله، أو ضعيفا بأن كان صبيا أو مجنونا أو جاهلا أو هرما لم تساعده قواه العقلية على ضبط الأمور، أو عاجزا عن الإملاء لكونه جاهلا أو ألكا أو أخرس أو نحو ذلك، فعلى وليه الذي يتولى أموره والده أو وصيه أو محاميه أو غيرهم أن يملي الحق على الكاتب بالعدل والإنصاف بلا زيادة ولا نقص.

ثم جاء دور الإثبات، فأرشد الله تعالى على سبيل الندب إلى الشهادة على المداينة، فقال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أي واطلبوا أن يشهد على الدين رجلان من المؤمنين ممن حضره، أو رجل وامرأتان. وفي قوله تعالى من رجالكم دليل على اشتراط الإسلام في الشهود، أما العدالة في الشهود فاشترطها تعالى بقوله في سورة الطلاق: وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: البينة في الشرع أعم من الشهادة، فكل ما يتبين به الحق كالقرائن القطعية يسمى بينة، فلا مانع أن تدخل شهادة غير المسلم في البينة بذلك المعنى إذا تبين الحق للحاكم بها. يقول تعالى: ممن ترضون من الشهداء، هنا تأكيد لاشتراط الإسلام والعدالة، لأن المعنى ممن ترضون دينهم وعدالتهم من الشهداء. ثم ذكر الله تعالى السبب في جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل، فقال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. السبب إذن هو التذكير، فقد كان الشأن في النساء النسيان، حيث جرت العادة أن المرأة لا تهتم كثيرا بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات، فتكون معلوماتها محدودة وخبرتها قليلة واهتمامها بالوقائع المالية ضعيفا، لذلك فقد تنسى أو تخطئ إحداهما الشهادة فتذكرها الثانية بمكان، فتكون شهادتها متممة لشهادة الأخرى. بخلاف الأمور المنزلية فإن ذاكرة المرأة فيها أقوى من ذاكرة الرجل، فقد جبل الإنسان على أن يقوى تذكره لما يهتم به ويعنى بشأنه، أما اشتغال النساء في هذا العصر بالمسائل المالية فلا يغير الحكم، لأن الأحكام إنما للأعم الأغلب. ثم نبه القرآن فقال: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي ولا ينبغي للشهود أن يمتنعوا عن تحمل الشهادة ليؤدوها عند الحاجة. روى الربيع أن الآية نزلت حين كان الرجل يطوف في القوم الكثير فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم. يعود تعالى بعد ذلك إلى أمر الكتابة فيؤكد طلبها في عقود المداينات، يقول عز وجل: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ولا تسأموا أي لا تملوا ولا تضجروا من كتابة الدين، فلا ينبغي التكاسل أو التقصير أو الاستحياء في كتابته مهما قل، كل ذلك قطعا للنزاع والشقاق وحفظا للحقوق. ثم بين تعالى الحكمة في الأوامر والنواهي المتقدمة، وتلك سنة القرآن، يذكر الأحكام ثم يذكر أسرارها وفوائدها لتكون أثبت في النفس وأثلج للقلب. قال عز وجل: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أي إنما أمر به القرآن من الكتابة والإشهاد أعدل في إصابة حكم الله تعالى، لأنه يكون إلى الصدق أقرب وعن الكذب أبعد، وهو أيضا أحرى بإقامة العدل بين المتعاملين وأعون على أداء الشهادة على وجهها الصحيح، وأقرب إلى إزالة الشكوك في تعيين نوع الدين
ومقداره وأجله، فهذه مزايا ثلاث تؤكد العمل بكتابة الدين. مستمعي الأعزاء، نكتفي بهذا القدر من آية الدين لنواصل في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم.

0: عذابه.
1: صدق الله العظيم. مستمعي الكرام، هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عينك يا إلهي أستقي، وأهيم حبا بالجمال المطلق. مولاي، ذكرك في فؤادي نشوة علوية فاضت كنهر مغدقي.

إلهي، طابت تباريح الهوى وسمت، فأنت ربي المقصد. وتقاصر الليل الطويل،

ساهبا قلب المحب سعادة لا تنفد. إلهي إني وحقك لم أرم إلا رضاك وأنشد، فإذا رضيت فليس عني باب عفوك يوصد.

هز الفؤاد بفيضه التحنان، وانثر على مرأى البرية رونقا، يلقاهم بالبشر والسلوان، واسكب على ملل الأنام حلاوة، تطري النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا، واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة في الدجى.

الحمد لك والملك لك يا صاحب الملك، يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة

علت خطاه من ضارع إلى علاك، كبرت يداه: يا ربنا لك الصلاة والحمد.

رحمة للتائبين، للعفو لا نرجو سواك، يا موئلا للحائرين، طوبى لمن يلقى هداك، يا غوث كل العالمين، حمدا لما تعطي يداك.

إلهي، بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا ربّا. يا ربنا لك الصلاة والحمد.

بك.

0: تحسيسي وتوعوي بمستشفى بير علي بن خليفة حول صحة المرأة وخاصة الحامل. الاحتفال اليوم باليوم الوطني الثاني لصحة العيون. تونس تعزز اليقظة الصحية بالمطارات والمداخل الحدودية تحسبا لفيروسي إيبولا وهانتا. ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا. وعدوان إسرائيلي صباح اليوم على عدة مناطق في قطاع غزة وبلدات لبنانية. نلتقي إن شاء الله في تمام السادسة والنصف. أترككم الآن مع أنس الرابعة إلى حدود التاسعة في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: صبحكم معنا أحلى صباح، صبحكم معنا مع أنس رباعي.
1: أحلى صباح، أجمل بداية يوم لكل من اختار الاستفاقة على صوتنا هذا الصباح. إن شاء الله يا ربي يوم جديد، يوم جميل مليء بالنجاح، بالراحة، باللحظات السعيدة. مرحبا بكم ترافقونا وتعيشوا معنا نهار جديد اليوم السبت 23 مايو 2026، الموافق للسادس من ذي الحجة 1447 هجري، 85 يوم في فصل الأربيع. وشمس هذا اليوم كانت أشرقت في 5:08. إن شاء الله تكونوا بخير، في صحة جيدة، إن شاء الله زيدا كيف كيف أموركم كلها لباس، ماشية بالقدا، خاصة مع الامتحانات. اليوم آخر نهار في الامتحانات بالنسبة لتلاميذ الإعدادي والثانوي، آخر يوم في الأسبوع المغلق، شيء ما يدوم، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. في المقابل تلاميذ الابتدائي ما زالوا بطبيعة يواصلوا في الامتحانات متاعهم. بالنسبة لتلاميذ البكالوري هم توا في فترة مراجعة وفي فترة تحضير، إن شاء الله تكون فترة جيدة فيها المعنويات مرتفعة بالبيهي بالبيهي، إن شاء الله كل شيء كما قلت يتعدى في أحسن وأفضل الظروف. حصتنا معكم في أحلى صباح تبدأ توا وتتواصل حتى للتسعة كيف العادة، تلقوا فيها الأخبار، المتابعات، الاستضافات، الخدمات. نحاول أكيد نعيش معكم جو الصباح على طريقتنا الخاصة، نستقبل ديما صباحاتنا بالموجات الإيجابية بالطاقة المزيانة. ونهاية أسبوع خاصة يعني ديما يبدأ المود مختلف شوية على سائر الأيامات، أكثر ربما تفاؤل، أكثر انشراح، أكثر انفتاح. إن شاء الله يا ربي نهاية أسبوع طيبة ليكم الكل. أخبارنا متنوعة كما قلت، وبرشة متابعات وبرشة موسيقى وإيقاعات. واليوم موسيقتنا باش تكون تونسية 100%. نجموا تسمونا على البوند فام اليوم على إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما في تونس الكبرى، على موقعنا على الانترنت www.radiosfax.in. ونذكركم أن صفحتنا على الفيسبوك هي راديو صفاقس. حمدي لحول معنا في الإخراج، أنس رباعي ترافقكم في الأعداد والتقديم. إن شاء الله يا ربي نهاركم أحلى وسعد أيامات.

جلالك اسعد تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك اسعد تحيا للدايم ما تبخلش

ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا ناصر كل مظلوم، ويا مأمن كل خائف، يسر علينا كل عسير، واقض حوائجنا وأصلح شؤوننا يا رب. نسألك أن تؤوينا إلى شديد ركنك، وأن تحوينا في أكناف عصمتك برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عني يا رب. ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك يا رب. ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني يا رب مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم يا ربنا أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيدني من شر كل جبار عنيد، ومن شر كل شيطان مريد، ومن شر قضاء السوء. اللهم يا ربنا ارحمنا واغفر لنا وتب علينا وتجاوز عنا نحن وأهلينا ومن نحب يا أرحم الراحمين.

أحلى صباح أحلى صباح أحلى صباح الأحلى مستمعين، مرحبا بكم معنا في صبحية اليوم السبت 23 مايو 2026. نجدد لكم التحية، مازلنا كي بدينا اللقاء والفضاء هذا يا فضاء أحلى صباح، نستقبل معاكم نهار جديد بالدعاء، وإن شاء الله ربي ترزقنا في هذا الصباح راحة البال وطمأنينة القلب وسعة الرزق، إن شاء الله تتحقق لنا كل الأماني، إن شاء الله يوم مليء بالخير والبركات والتوفيق. خليني نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة بالنسبة لنهار هذا اليوم، في صفاقس اليوم الظهر نص نهار 21 دقيقة، أذان صلاة العصر مع الأربعة بالضبط، المغرب في 7:22 دقيقة، وأذان صلاة العشاء تمام الساعة 9. هذه إذن أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعطيكم فكرة زادة كيف كيف في الوقت هذا على توقعات أولية بالنسبة لطقس اليوم السبت 23 ماي. الطقس باش يكون عامة صافي قليل السحب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بالطبيعة. بالنسبة للحرارة القصوى تتراوح عامة بين 26 و30 درجة، باستثناء مناطق أقصى الشمال باش تكون في حدود 23 درجة، توصل محليا إلى 32 درجة في الوسط و34 درجة في الجنوب الغربي. بالنسبة للرياح باش تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا في خليج تونس، ضعيفة معتدلة في بقية المناطق، كما تتقوى نسبيا آخر النهار في الجنوب الشرقي. البحر يكون متموج في خليج تونس وقليل الاضطراب في بقية السواحل. هذه إذن فكرة أولية على طقس اليوم، في انتظار إن شاء الله نشرة جوية مفصلة جينا في حدود 27 مع المعهد الوطني للرصد الجوي. إن شاء الله يا ربي كلكم تكونوا بخير، إن شاء الله يا ربي زادة كيف كيف نهاركم يتعدى مزيان وبالفرحة مليان. ديما معاكم مواصلين في أحلى صباح، وترافقنا وترافقكم الموسيقى والإيقاعات التونسية، مرحبا بالجميع.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. ينتظم اليوم بالمستشفى الجهوي بير علي بن خليفة يوم تحسيسي وتوعوي حول صحة المرأة وخاصة المرأة الحامل. أعلن البريد التونسي أنه سيتم فتح 168 مكتب بريد اليوم لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية بداية من 9 صباحا إلى منتصف النهار والربع. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغنا أنه سيقع تعديل توقيت القطار المتجه من صفاقس نحو تونس يوم غد لينطلق استثنائيا على 4:54 عوضا عن 8:40 صباحا. قررت تونس أمس دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية وخاصة فيما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. في العالم، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أجرى محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران أمس وبحث المبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى منع المزيد من التصعيد وإنهاء الحرب. ذكرت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية اليوم أن زورقا صغيرا على متنه 5 أشخاص اقترب من ناقلة منتجات كانت تبحر على بعد 200 ميل بحري غربي جزيرة سقطرى اليمنية. أصدرت السلطات في جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة أوامر إخلاء لنحو 40,000 شخص بعد تسرب مادة كيميائية خطرة من صهريج تخزين ضخم، فيما تتواصل الجهود لمنع انفجار الصهريج. نهاية الموجز، نلقاكم في 7، دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
1: عشرة ديمة.

0: شادية بن عياد.
1: اليوم السادس من ذي الحجة، الصدقة. هل تشعر بذلك الحنين العميق وأنت تستمع إلى تلبية الحجاج تتردد في أرجاء البيت الحرام؟ هل يخفق قلبك عند سماع الأذان؟ هل يهزك الشوق واللهفة إلى هناك لتعيش هذه اللحظات المقدسة؟ هي مشاعر تزدحم في الوجدان وتتجدد كل عام، ولم تنل بعد شرف الذهاب إلى الحج. يمكنك أن تنال عظيم الثواب. تدعو الله، تصلي، تصوم، تتصدق. نحن اليوم في اليوم السادس من ذي الحجة، وما زلنا نقطف الثمار في موسم الاستثمار، وقد تفرد الله بالخلق والاختيار. نحن اليوم في يوم جديد من أيام معدودات، تتفتح فيه كالعادة أبواب السماء وتتنزل الرحمات. التجارة مع الله تجارة لن تبور، كلها خيرات، والأعمال الصالحة ومنها الصدقة قربات، ترفع الدرجات فتضاء قلوب المؤمنين بنور الطاعات. الصدقة كنز وبلسم للقلوب، نور في درب القرب من الله أعظم الدروب، تغسل الذنوب، تطفئ الخطيئة، وتزكي الأرواح وتجعلها بريئة. الصدقة نفحة من نفحات الرحمن، جهاد بالمال في الميدان لذوي القربى والمحتاجين والجيران، تعزز التآلف والتراحم وتدعم الإيمان. الصدقة دواء ودفع للبلاء، معين لا ينضب بإذن الله، وباب للرحمة والخير العميم والأجر العظيم. هي من أجل الأعمال ومفتاح بركة المال، باب لانشراح الصدر وراحة البال. هي طهرة للمتصدق، وبماذا سيتصدق؟ بأضحية العيد، بكساء لطفل، بكفالة ليتيم، بمساعدة لطالب علم، بتفريج كربة غارم، بإطعام الطعام، بسقيا الماء، بصدقة جارية. وهل ستقبل؟ نعم، لكن بعد إخلاص النية لوجه الله دون رياء، ويكون البدء بالأقرباء وفي كنف السرية، وبعد ذلك الله بإذنه عز وجل سيجزل العطاء، فقط عليك بالدعاء. اللهم تقبل منا، واجعل صدقاتنا ذخرا لنا في الآخرة وسببا لرضاك.

0: هذه هي أجواءنا في صبحية اليوم سبت 23 مايو 2026. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير في صحة جيدة، إن شاء الله تكونوا في المتابعة والمرافقة والمؤنسة لينا في هذا الفضاء المباشر اللي ما زال معكم إن شاء الله حتى للتسعة. خلطنا معكم التوقيت 6:43 للي ما زال كيقام النوم، إن شاء الله صباحك أحلى صباح. اللي ما زال كيخمم زعما يفيق توا زعما يزيد شوية، يلا إن شاء الله صباح النشاط والحيوية ليكم الكل. الأكتواليتي باش تكون حاضرة معانا ومعاكم توا في إيش فما جديد.
1: إيش فما جديد؟
0: أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ يوم أمس أن عطلة عيد الأضحى التي يتمتع بها أعوان الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ستكون يومي الأربعاء 27 مايو والخميس 28 مايو 2026، وذلك طبقا لأحكام الأمر الرئاسي عدد 223 لسنة 2021 والمؤرخ في 7 ديسمبر 2021 والمتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
1: إيش فما جديد؟
0: أعلن البريد التونسي عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية اليوم السبت بداية من الساعة 9 صباحا وإلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، وذلك بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. هذا وبإمكان المواطنين وفق بلاغ صادر عن البريد الاطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة العمل من خلال زيارة موقع البريد التونسي.
1: إيش فما جديد؟
0: أدعت وزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة بداية من اليوم السبت. وتتمثل أهم هذه التوصيات وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة في عدم الإفراط في السرعة، الالتزام المطلق بقواعد الجولان، التحلي برحابة الصدر واحترام الأولوية، والالتزام بالسياقة المتزنة واحترام علامات المرور واتباع إشارات الأعوان. كما شملت التوصيات ضرورة وضع حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران وعدم نقل ركاب على وسيلة غير معدة للغرض والانتباه عند قطع الطريق من قبل المترجلين. وذكرت وزارة الداخلية أنه تم وضع كل الإمكانيات البشرية والمادية لإرشاد ومساعدة مستعملي الطريق، وبالإمكان عند الضرورة الاتصال على الأرقام التالية 71-343-201 و 71-342-878.
1: إيش فما جديد؟
0: قررت تونس يوم أمس دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي عقد مقر وزارة الصحة تم تخصيصه لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم، خاصة فيما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا. وأفادت الوزارة بأنه تم الاتفاق بعد النقاش والتدقيق على ضعف خطر الانتشار الدولي وعلى التركيز على تثقيف المسافرين وتوعيتهم بطرق العدوى وكيفية الوقاية والتركيز على الاستعداد في جميع الميادين. وشدد وزير الصحة على أن تونس تتابع الوضع عن قرب وتعمل على الوقاية قبل الوصول إلى مرحلة الخطر من خلال الترصد المبكر والتنسيق بين كل المتدخلين.
1: إيش فما جديد؟
0: مازال عنا برشا جديد، مازلت عنا برشا اخبار متابعات واستضافات حتى للتسعة موعد نهاية احلى صباح. ومع هذا الكل بطبيعة مازلت عنا برشا غنيات وبرشا ايقاعات في اجواءنا اليوم في احلى صباح. ان شاء الله يا ربي نهار الخير والبركة، وان شاء الله نهاية اسبوع تكون مزيانة فيها برشا اخبار باهية وفيها برشا نشاطات زادة كيف فيها الترفيه للجميع. 6:47 هذا هو توقيتنا في استوديوهات إذاعة صفاقس. مرحبا بالجميع.

هذا صوت الفنان التونسي شريف علوي. ديري العقلك زيوان. أنا خلت معكم لستة وثلاثة وخمسين دقيقة. صباحكم أحلى صباح، نهاركم أسعد. ليامات أيامات قليلة ما زالت تفصلنا على عيد الأضحى المبارك، أربع أيام بالضبط إن شاء الله يا رب. العيد بش يكون نهار الأربعاء 27 مايو 2026. نتمنى لكم إن شاء الله السعادة، نتمنى لكم أيام مليئة بالفرح والطمأنينة. إن شاء الله يكون عيد مبارك على كل توانسة في الداخل والخارج. بتبيعة حاولوا نستغلوا الأيامات هذه قبل العيد في فعل الخير، يعني نعرفوا أنه مد يد المساعدة، نعاونوا الناس اللي هما في حاجة للمساعدة، الاحترام، الأفعال الإيجابية، لا للغش، لا للكذب، لا للإذاء. هذا هو شعار اللي لازم الناس الكل نرفعوه في الأيامات المباركة هذه، ويليت يعني في كل الأيامات على امتداد السنة. نعرفوا أنه أفعال الخير ومد يد المساعدة للغير تنجم تأثر معناه بشكل كبير برشا في حياتنا وفي مشاعرنا. إن شاء الله يا ربي كل حبيبة بخير. إن شاء الله كما قلت عيد مبارك عليكم الناس الكل. حركية مرورية، يعني لاحظتوا في الفترة هذه حركية مرورية أكثر من العادة، نسق مرتفع، طرقات فيها برشة تنقلات. نعرفوا زادة كيف في العطلة متاع العيد هذية برشة ناس تتنقل لديارها، معناه التنقلات بين المدن باش تكثر. هذيك علاش نردوا بالكم على رواحكم، حاولوا أنكم تلتزموا بالنصائح والتوجيهات. وكنا قبليك سمعنا بلاغ وزارة الداخلية، إن شاء الله توصلوا بخير وتوصلوا في أحسن الأحوال وين ماشيين، وين قاصدين ربي في الأيامات هذه اللي طبعا تسبق عطلة عيد الأضحى المبارك. احنا مواصلين معاكم اللقاء في أحلى صباح حتى للتسعة. بعد شوية الموعد يكون مع عناوين الأخبار. بعد العناوين باش نرجعوا أكيد نكملوا معاكم اللقاء عن الميتيو، عن المعهد الوطني للرصد الجوي، النشرة الجوية، وبرشا أخبار وبرشا متابعات أخرى. استنوها معانا في هذا الفضاء المباشر، فضاء أحلى صباح. معنا اليوم حمدي لحول في الإخراج، ترافقكم أنس رباعي في الأعداد والتقديم، تحية للزملاء في غرفة استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية. إن شاء الله يا ربي نعدي مع بعضنا صبحية مزيانة، صبحية خفيفة فيها الكلمة الباهية، فيها المعلومة المفيدة، وفيها زادة كيف كيف الغناية التونسية المزيانة. نحاولوا ديما نروحوا بين القديم والجديد، ونحاولوا زادة كيف كيف نلبيو كل الأذواق والمقترحات اللي تبعنا وتسمعنا في أحلى صباح. خطوة خطوة نرجع لكم بعد شوية.

0: السابعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. فتح 168 مكتب بريد اليوم بصفة استثنائية إلى الساعة منتصف النهار والربع. تعديل في توقيت القطار المتجه صباح الغد من صفاقس نحو تونس العاصمة. يوم تحسيسي وتوعوي بمستشفى دير علي بن خليفة حول صحة المرأة. اليوم الاحتفال باليوم الوطني الثاني.

0: جدد التحية لكل مستمعاتنا مستمعين على موجة إذاعة صفاقس. 7:05 في الوقت هذا باش نمشيو للميتيو.
1: ميتيو
0: ومعنا اليوم من المعهد الوطني للرصد الجوي المهندس سليم بن ميلاد باش يأمن معنا النشرة الجوية. صباح النور سي سليم.
2: صباح الخير أنس، صباح الخير كيف مستمعين إذاعة صفاقس.
0: شكرا ليك. اليوم شنو عنا في تفاصيل النشرة الجوية؟
2: اليوم نحن مازلنا تحت تأثير المرتفع للضغط الجوي وبالتالي استقرار في العوامل الجوية، ويكون اليوم طقس عامة صافي لقليل السحب. بالنسبة للريح تقعد من القطاع الشمالي، أما بالنسبة قوية شوية في خليج جابس وضعيفة في معطلة بقية المناطق. بالنسبة للبحار يكون متموج بخليج تونس وقليل اضطراب بقية السواحل، بينما الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 22 و27 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 28 و33 درجة بقية المناطق. اليوم شرف في السياق سجلوا 30 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر معدلات العادية بحوالي 3 درجات. جابس 28 وسيدي بوزيد 31 درجة، بينما تبرقة 80 قرقنا 26 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للغدوة كيف كيف، سحب قليلة أغلب المناطق، الريح تواصل من قطاع الشمالي بالشمال والوسط، من قطاع الشرقي بالجنوب، تكون ضعيفة في معتدلة. الحرارة غدوة في ارتفاع نسبي.

0: وتتراوح القصوى بين 23 و28 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 29 و34 درجة بقية الجهات. الاستقرار هذا اللي مازلنا نعيشوا فيه مازال متواصل الايام الجايه.
1: بالنسبه للاستقرار هذا باش يتواصل ايامات العيد ولا مازلنا ما نجموش نعرفوا معناتها بالضبط كيفاش باش يكون الطقس في الفتره نتاع العيد؟
0: هو بالنسبه لفتره العيد باش يكون فما ارتفاع طفيف في درجه الحراره واستقرار في المعاوم الجويه. ان شاء الله كل عام ونحن حيين بخير
1: ان شاء الله. شكرا لك المهندس سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي، نخلت معكم لسبعة وسبعة دقائق، ديما مواصلين الرحله في احلى صباح.

0: صباحكم معنا احلى صباح، صباحكم معنا مع أنس رباعي.
1: نحييكم ونسلم عليكم، ان شاء الله يا ربي نهاركم احلى وسعد ليامات، ان شاء الله نهار الخير والبركه ليكم ناس الكل. برشا متابعات اخبار استضافات في هذا الموعد المباشر. نحب نحيي كل السادة المستمعين اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو سفاكس. شكرا لكم على كل كلمه قاعدين تكتبوا فيها وتبعثوا لنا فيها. من بين متابعاتنا ومواكبتنا هذا الصباح حدث ينتظم في كامل تراب الجمهورية، نحكيه على اليوم الوطني لصحة العيون، باش يكون كما قلت في كامل ولايات الجمهورية التونسية وبطبيعة صفاقس اليوم تحتضن اليوم هذايا. كيف نقوله اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، نقوله مبادرة تهدف إلى تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن أمراض العيون من خلال تقريب الخدمات الصحية للمواطنين، كذلك التحسيس بأهمية المحافظة على صحة البصر. اليوم إن شاء الله باش ناخذوا أوفر التفاصيل على الحدث هذا من خلال ضيفنا المدير الجهوي للصحة دكتور حاتم الشريف، باش يكون معنا إن شاء الله بالتليفون اليوم. زاد كيف كيف عنا النصائح الغذائية باش تكون حاضرة في الحصة في الموعد، باش أكيد نركزوا الحديث على العيد على الغذاء متاعنا في فترة العيد الكبير كيفاش لازم يكون. باش يكون عنا زادة كيف كيف اليوم متابعة ومواكبة خاصة لمهرجان النجم نقولوا فريد من نوعه، مهرجان عنده الخصوصية متاعه، هو موجه لذوي الإعاقة. المهرجان هذا يعني في تونس فيه برنامج حافل بالنشاطات. باش يكون حاضر معنا الأستاذ محمد المنصوري رئيس جمعية إبصار، وهو زيد كيف كيف مدير المهرجان اللي باش نحكيه عليه اليوم، مهرجان هاندي ميوزك اللي هو عبارة على فعالية ثقافية تعنى بتقديم إبداعات ذوات وذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة. باش نتعرفوا على برنامج التظاهرة، على الحفلات المبرمجة، على كل تفاصيل الحدث هذايا في منوعتنا اليوم أحلى صباح. إن شاء الله يا ربي تروق لكم مختلف فقراتنا محطاتنا واستضافتنا في هذا اللقاء المباشر. إن شاء الله يا ربي الصحة والسلامة نرجوها للجميع. مرحبا بكم معنا في أحلى صباح.

أحلى صباح لأحلى ناس اختارت باش تكونوا معانا وترفقنا في هذا اللقاء المباشر. شكرا لكم من الأعماق على الاستماع كذلك على التفاعل. هذا هو فضائنا، هذا هو لقاءنا معاكم في أحلى صباح. كما قلت نعيش على إيقاع آخر أيامات السنة الدراسية، اليوم آخر نهار في الأسبوع المغلق بالنسبة لتلاميذ الابتدائي الإعدادي والثانوي. بالنسبة للابتدائي بطبيعة ما زالوا يعديوا في الامتحانات، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع. كذلك عديد الطلبة ما زالوا يعديوا في الامتحانات، نتمنوا لهم كل النجاح والتألق والتميز. ما ننساش تلاميذ البكالوريا اللي في فترة مراجعة قاعدين يحضروا بطبيعة للامتحان الرسمي للبكالوريا، إن شاء الله نجاح حليف في الجميع. حبيت الحقيقة وإحنا نعيش على إيقاع اختتام السنة الدراسية نحكي على ظاهرة سلبية للأسف موجودة اليوم وقاعدين نشاهدوا فيها أمام المعاهد، أمام المدارس الإعدادية، ظاهرة تمزيق أو تقطيع الكراسات أمام المدارس كل عام. بالحق كما قال حمدي تقريبا كل عام نشوفوا المشاهد هذه، نشوفوا المظاهر هذه، نقول سلوك سلبي منتشر في صفوف بعض التلاميذ. ما احناش باش نعممه، لكن فما فئة كبيرة متلامذة في نهاية السنة الدراسية يبدأوا يطيشوا في الكراسات متاعهم، يبدأوا يمزقوا في الكراسات متاعهم، هما ماشي في بالهم معناه قاعدين يحتفلوا بانتهاء الدروس ولا بانتهاء الامتحانات، أما راهو هذا التصرف الحقيقة يعكس غياب الوعي بقيمة العلم وبقيمة احترام الأدوات المدرسية. على خاطر الكراسة راهي ما هيش مجرد أوراق، لكن هي ثمرة جهد والتعب طوال سنة كاملة. كراسة دون فيها التلميذ دروسه، دون فيها ملاحظاته، تعلم معناها من خلال الكراسة هذيك برشا معارف. هذيك علاش احنا نقول راهو تمزيق الكراسة قدام المدرسة سلوك غير حضاري، يسيء إلى صورة المؤسسة التربوية، يشوه المحيط، خطر تعرفوا باش تتراكم الفضلات والأوراق في الشوارع والساحات. فما بالحقيقة فما مشاهد توجع القلب بالضبط. معناتها إذا كان أنت تستحفظ على الكتاب هذيك وإذا كنت تستحفظ على الكراسة هذيك، فما شكون معناها غيرك ينجم يستنفع بها. ونعرفوا احنا فما برشا جمعيات ومنظمات ويعطيهم الصحة يعملوا حملات لتجميع الكتب والأدوات المدرسية المستعملة، فيليت تستحفظوا بهم ولا تزوم للجمعيات هذية. فما يعني مقر دار الأسرة في بداية طريق جرمدة ديما يستقبل أدوات معناها والكراسات هذية. أنا أذكرت معناها دار الأسرة كمثال كنموذج، أما فما برشا جمعيات وبرشا منظمات الحقيقة قد تبذل في مجهود كبير برشا من أجل تجميع الكتب والأدوات هذية. فرجاء واليوم آخر نهار نعرفه معناتها، رجاء ظهر هذية ما نحبوهاش تكون موجودة. الولي بطبيعة لهنا عنده دور كبير برشا في توعية بنته وإلا ولده بأهمية المحافظة على الأدوات المدرسية واحترام المدرسة. حتى الإدارة متاع المدرسة تنجم معناها هي بدورها تحسس وتشجع السلوك الإيجابي. نجم نحتفل معناها بنهاية السنة الدراسية بطريقة حضارية، نعبر على فرحتنا دون الإضرار بالمحيط وبالممتلكات. إن شاء الله يا رب المساج هذية يوصل للناس الكل. نحب نهاية سنة تكون خالية من أي سلوك ولا من أي مظهر ينجم يفسد التصوير متاع التلميذ ولا متاع المؤسسة التربوية ولا متاع المحيط متاع المؤسسة هذية. بالنجاح والتوفيق للجميع. 7:25 دقيقة توقيتنا. مرحبا بالناس الكل.

0: صباحكم سعيد. 168 مكتب بريد مفتوح اليوم من الساعة منتصف النهار و15 دقيقة. تعديل توقيت القطار المتجه صباح الغد من صفاقس نحو تونس. يوم تحسيسي وتوعوي بمستشفى بير علي بن خليفة حول صحة المرأة وخاصة الحامل. الاحتفال اليوم باليوم الوطني الثاني لصحة العيون. تونس تعزز اليقظة الصحية بالمطارات والمداخل الحدودية تحسبا لفيروسي إيبولا وهانتا. ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا. وعدوان إسرائيلي على عدة بلدات في لبنان وغزة. تتزامن نهاية هذا الأسبوع مع آخر التحضيرات لعيد الأضحى المبارك، ما يجعل الحركية على مستوى السوق والطرقات مكثفة. وفي هذا الإطار دعت وزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى توخي الانتباه واحترام قانون الطرقات والالتزام بقواعد الجولان واتباع جملة من النصائح، بينها عدم الإفراط في السرعة واتباع إشارات الأعوان ووضع حزام الأمان وعدم نقل ركاب على وسيلة غير معدة للغرض. الحركية لا تقتصر فقط على الطرقات، بل تشمل أيضا عديد المؤسسات ومزدي الخدمات والإدارات، بينها مكاتب البريد التي تستقبل المئات من المواطنين، ما يخلق حالة من الفوضى والتوتر. روبرتاج زهور الحبيب.
1: جيت من عقارب خاطر البي تي تي معبي غادي، لكن هنا اكثر اللي بتاع باب بحر هذيك زاده الكبيره
2: معبي كيف
1: ماهوش سرعه في الخدمه
3: برشا مليانه طاقه تستنى حتى لين يجي دورك. مشيت نرى في ماندرس بتاع سينيسيس،
4: جيت وتفاجأت ما شاء الله برشا ربي معاهم ما شاء الله عيدك اهو.
5: انا جيت الصباح للسلطنيه لسي كل البر معبي للشارع
6: شيء مر. احنا متقاعدين في الدول الاخرى، المتقاعد يجيبوا له شهريته ليده والكهرباء تجي تهز تدويه ليده. احنا هاو اليوم من 6 بتاع الصباح انا هنا تو خلصت، زدت مرض نجي ناخذ شهريتي نمر.
7: صفوف مليانه ياسر
8: البوسطه ايشونطيون على البلاد، على السبيطارات، على المؤسسات العموميه، على الكياسات نتاعنا، ثم فوضى خيرات. هنا هذه احسن بوسطه على خاطر فيها 5 ناس يخدموا مع بعض في فرد وقت، وفي بوسطات اخرين تلقى واحد برك
9: على الاخر معبي اليوم على ابواب عيد ومعبي. كرو شوف كان يلحقني الدق
10: كوا مناسبة متاع عيد مصلى عم بالعباد. معظم الناس اللي توهبت شهرية متاعهم، كل حد قاعد مصلى عم بيستنى في الصف، كل إنسان ماذا به ياخو شهريته باش يمشي يقضي على روحه.
11: للحد من الاكتظاظ بمكاتب البريد وتسهيل عمليات السحب، يفتح اليوم 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية، بداية من 9 صباحا إلى 9:30 والربع.
0: في صفاقس 8 مكاتب بريد ستفتح اليوم، بينها مكتب بريد سوق الفرياني من 8:00 إلى 9:30 و15 دقيقة، ومكاتب صفاقس 3000 وصفاقس الجديدة وباب الجبلي وشبنيانة والحنشة ووكالة البريد السريع البستان من 9:00 إلى 15:15، فيما يفتح مكتب بريد مول صفاقس اليوم وغدا بصفة مسترسلة من 9:30 إلى 8:30 ليلا.
11: غير بعيد عن تحضيرات العيد، سيقع تعديل توقيت القطار المتجه غدا من صفاقس نحو تونس العاصمة لينطلق استثنائيا على 4:50 صباحا، عوضا عن 8:40 صباحا وفق الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
0: في صفاقس وفي شأن صحي، يحتضن مستشفى بير علي بن خليفة اليوم يوما تحسيسيا وتوعويا حول صحة المرأة وخاصة الحامل بمشاركة عدد من أطباء الاختصاص الذين سيقدمون شروحات توعوية حول أهمية الفحص الدوري والكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها والتغذية السليمة وأهمية المتابعة الطبية المنتظمة.
11: الفريق الطبي سيقوم أيضا بإجراء فحوصات طبية للنساء مثل قياس ضغط الدم وفحوصات عامة، وتقديم استشارة طبية فردية وتوجيه بعض النساء اللواتي تستدعي حالتهن المتابعة الطبية إلى المستشفى لرفع مستوى الوعي الصحي وتشجيعهن على الاهتمام بصحتهن.
0: وتحت شعار نعمة البصر نور الحياة تحتفل تونس اليوم باليوم الوطني الثاني لصحة العيون، وتندرج هذه التظاهرات في سياق مجهود وطني نبيل يهدف إلى تمكين عدد من المرضى من إجراء عمليات جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء، بما يساهم في إعادة البصر وتحسين جودة الحياة وترسيخ الحق بل وترسيخ الحق في العلاج والرعاية الصحية.
11: صفاقس ستشارك في فعاليات اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، وذلك في إطار المبادرة الوطنية التي تنظمها وزارة الصحة بالشراكة مع جمعية وان داي وان دريم، وسيتم إجراء جزء من هذه العمليات في إطار تعاون ميداني بين المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة.
0: نبقى في صفاقس، ومع تواصل حملات المراقبة الصحية تقرر أمس غلق مقهى ومطعم بالمنطقة البلدية لا تتوفر فيه الشروط الصحية، كما تم تحرير مخالفات صحية وخطايا إدارية ضد عدد من المحلات المفتوحة للعموم من أجل رمي الفواضل البناء خارج المحلات ومن أجل عدم توفير الشروط الصحية اللازمة.
11: بلدية صفاقس دعت أصحاب المحلات إلى احترام تراتيب حفظ الصحة ومزيد الاعتناء بنظافة محلاتهم حفاظا على الصحة العامة.
0: في صفاقس أيضا ينقطع التيار الكهربائي غدا من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال بطريق حبانة من الكيلومتر 4 إلى الكيلومتر 4.5. عودة إلى الشأن الصحي، وعقب اجتماع تنسيقي بمقر وزارة الصحة حول آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم وخاصة فيما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا، تقرر دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية، بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي.
11: الوزارة أكدت أنه تم الاتفاق بعد نقاش والتدقيق على ضعف خطر الانتشار الدولي وعلى التركيز على تثقيف المسافرين وتوعيتهم بطرق العدوى وكيفية الوقاية والتركيز على الاستعداد في جميع الميادين. وشدد وزير الصحة على أن تونس تتابع الوضع عن قرب وتعمل على الوقاية قبل الوصول إلى مرحلة الخطر من خلال الترصد المبكر والتنسيق بين كل المتدخلين.
0: ومقابل هذه الإجراءات، أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوسة أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروس هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا، وأوضح أن فيروس هانتا ليس جديدا ولا ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر، إذ ترتبط العدوى أساسا بالقوارض وخاصة الفئران، ودعا إلى توخي الحذر عند تنظيف المخازن أو الأماكن التي قد توجد بها فضلات القوارض، وحذر من استعمال الكنس الجاف لما قد يسببه من انتشار للفيروس عبر الغبار في الهواء.
11: وبخصوص فيروس إيبولا، أوضح المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية أنه فيروس قديم ومحصور في مناطق جغرافية محددة بإفريقيا، مشيرا إلى أن الحيوان الناقل للفيروس وهو من نوع معين من الخفافيش غير موجود في تونس.
0: غادر 243 مهاجرا غير نظامي من الكوت ديفوار مساء أمس المخيم الذي تم تركيزه بمعتمدية العامرة لتسيير إجراءات العودة الطوعية في اتجاه مطار تونس قرطاج الدولية.
11: ومع توالي رحلات العودة الطوعية، أعلن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي أن أكثر من 4000 مهاجر غير نظامي تمت إعادتهم طوعيا إلى بلدانهم في أقل من سنة.
0: إلى أخبار العالم، حيث تتواصل جهود دبلوماسية وبالخصوص من الوساطة الباكستانية لمنع التصعيد والعودة مجددا إلى الحرب بعد أسابيع من توقفها، حيث ذكرت وسائل أعلام إيرانية رسمية اليوم أن قائد الجيش الباكستاني أجرى محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران، وبحثا المبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى منع المزيد من التصعيد وإنهاء الحرب.
11: وبالتوازي مع ذلك، يواصل الرئيس الأمريكي تصريحاته المتناقضة، حيث هدد في وقت سابق أمس بتوجيه ضربة عسكرية قوية إلى إيران إن لم ترضخ لشروطه، وبالأخص تسليم اليورانيوم عالي التخصيب. كما نقل عنه في آخر تصريحه أن الحرب ضد إيران تتجه إلى نهايتها.
0: وفي مقابل التصريحات ترامب، تواصل إيران تمسكها بمواقفها السابقة، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع أنه ليس أمام ترامب سوى تلبية مطالب إيران والاعتراف بحقوقها، وأن يفكر في تفادي مزيد من الخسائر والتكاليف الناجمة عن استمرار الحرب على الشعب الأمريكي والمجتمع الدولي.
11: وبالتوازي مع ذلك، قال الحرس الثوري الإيراني إنه إذا استأنفت الولايات المتحدة عدوانها على إيران فإنه يعد تكتيكات وسيناريوهات جدية ستوسع دائرة استهداف القواعد والمصالح الأمريكية. ومع فتح جبهات جديدة، اعتبر المختص في العلاقات الإقليمية حسن نوريبان أن المقصود بهذا التهديد قد يكون استهداف الأسطول الأمريكي في اليونان.
2: يعني القوات المسلحة لم توضح، هناك تلميح وليس تصريح، ولكن في تصوري أن مديات الصواريخ الإيرانية مثلا على سبيل المثال تصل إلى القاعدة، قاعدة الأسطول الأمريكي في اليونان، قد تكون هذه الإشارات تشير إلى هكذا موضوع، بعبارة أدق أنه إيران تقول أن جغرافيا الحرب لن تبقى كما هي، إذا ما استأنفت أمريكا الحرب ضد إيران ستقوم إيران بتدمير قواعد عسكرية أمريكية أخرى بعد أن قامت، وباعتراف أمريكا بتدمير قواعد يعني 14 قاعدة أمريكية في المنطقة. في تصوري أمر يعني تحاول أن يكون يعني من وجهة نظر إيران ردعي لمنع أمريكا من القيام بمغامرة جديدة، رغم أن أتصور أن الخيار العسكري استهلك وتكراره خلال أيام كما يشاع أمريكيا لن يغير الواقع.
0: وعلى الجبهة اللبنانية، وصل جيش العدو الصهيوني عدوانه على مناطق مختلفة من الجنوب، مركزا بالخصوص على هدم المنازل فيما يسميها المنطقة العازلة، بينما يواصل حزب الله استهداف تجمعاته وآلياته مستخدما بالخصوص المسيرات والقذائف الصاروخية.
11: وفي باقي أخبار المنطقة، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم أن زورقا صغيرا على متنه 5 أشخاص اقترب من ناقلة منتجات كانت تبحر على بعد نحو 200 ميل بحري غربي سقطرة اليمنية.
0: تذكر في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. 168 مكتب بريد مفتوح اليوم إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة. تعديل توقيت القطار المتجه صباح الغد من صفاقس إلى العاصمة. يوم تحسيسي وتوعوي بمستشفى بير علي بن خليفة حول صحة المرأة وخاصة الحامل. عمليات مجانية لإزالة المياه البيضاء بعديد المؤسسات الاستشفائية، بينها في صفاقس احتفالا باليوم الوطني الثاني لصحة العيون. تونس تعزز اليقظة الصحية بالمطارات والمداخل الحدودية تحسبا لفيروسي إيبولا وهانتا. وترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا.
12: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام، أجمل تحية سمير الحسيني وسيام الشعور، نلتقي إن شاء الله في تمام 9. أترككم الآن مع زميل مرجعة طلة وأخبار الرياضة. النصر للمقاومة.
13: إذاعة صفاقس،
14: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
13: أش عشرة ديمة.
15: سبور نيوز.

الأخير باش نحكي على آخر أخبار منتخبنا. فما جديد في منتخبنا, أيضا تعيينات حكام نصف نهائي كأس تونس في كرة القدم, وأخبار النادي الصفاقسي ونادي الفريق. لكن قبل هذا باش نحكي على كرة القاعات والمقابلة الهامة في نهاية هذا الأسبوع في كرة اليد. البارحة تعرفنا على الطرف الأول في نهائي كأس تونس اللي هو الترجي التونسي, الترجي اللي كان فاز في الدربي على النادي الافريقي بفارق هدف وحيد 27-26. اليوم في قاعة ساقيت الزيت باش نتعرفوا على الطرف الثاني في نهائي الكاس في الثلاثة في قاعة ساقيت الزيت. نادي ساقيت الزيت يستضيف جمعية الحمامات. في كرة السلة المحلية اليوم إياب نهائي الكبريات في البطولة بعد التتويج بكأس تونس, فريق فتيات السي اس اس يراهن اليوم على ضم الكأس للبطولة في قاعة بير شلوف في الخمسة بتار عشية نادي الصفاقسي في ضيافة أمل الوطن القبلي. نذكره في الذهاب نادي الصفاقسي فاز 75-69, مباراة هذه بشكون معقولة على الوطنية الثانية. في كرة السلة الإفريقية مسابقة الدوري الإفريقي البال سيس اليوم في ماضي ساعتين ممثلنا النادي الإفريقي واجه في ربع النهائي أهلي بنغازي في كيغالي العاصمة الرواندية. مباراة هذه باش تكون مقولة على قناة نسمة الجديدة. بالنسبة للجوائز المالية البطل 220,000 دولار, نضربهم في 2.93 باش نعرفوهم بالدينار التونسي. المرتبة الثانية 145,000 دولار, المرتبة الثالثة 120,000 دولار, ومنحة المشاركة 70,000 دولار. في الكرة الطائرة آخر أخبار لعبنا التونسي وسيم بنطارة اللي فاز مع بيروجيا الإيطالي ببطولة إيطاليا ودوري أبطال أوروبا ومونديال الأندية. وسيم بنطارة باش يغادر بيروجيا الإيطالي إلى نادي سونتوري سونبيرد الياباني براتب سنوي مضاعف يتجاوز 800,000 يورو, يعني 2,720,000,000 بالنسبة للدينار التونسي. وسيم بنطارة نذكر أنه لعب في الترجي في نادي ليون في شومون في أجاكسيو وفي نيسا في بولونيا وكذلك نادي قطر. نحكي توا على المنتخبنا الوطني لكرة القدم اللي يدخل في المرحلة الأخيرة من التحضيرات للمونديال. المنتخب الوطني بدأ تربصه في تبرقة والملاعبين بدأوا يتوافدوا على مقر التربص. البارح التحق بالمجموعة منتصر الطلبي الياس العشوري وراني خذيرة في انتظار البقية حنبع المجبري سيباستيان تونكتي عمر رقيق وعلي العبدي وغيرهم. على ذكر الياس العشوري آخر الأرقام في آخر خمسة مباريات مع أف سي كوبنهاجن قدم 3 تمريرات حاسمة, وطبعا فريقه ضمن المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي. جديد جديد في منتخبنا انتداب جديد لم يقع الإعلان عليه يتمثل في انضمام ابن الناخب الوطني يانيس اللموشي إلى قائمة الإطار الفني وهو مختص في التحليل الأداء, ونعرفه لوهب الخزري يتكفل بمسؤولية قسم التحليل. بالنسبة لمنتخبنا طبعا تنتظر زوز مباريات ودية قبل الانطلاق في المونديال. غرة جوان 8 غيربان تعليل في فيان يواجه المنتخب النمساوي, والمباراة الثانية في 6 جوان في ماضي ساعتين في بروكسل منتخبنا يلعب مع منتخب بلجيكا, بينما يستهل مشاركته في المونديال نهار 2-15 جوان في 3 متاع الصباح أمام منتخب السويد. إلى الكرة المحلية غدوة موعد زوج مقابلات الدور نصف النهائي لكأس تونس في ملعب المهيري 3:30 النادي الصفاقسي يستضيف الترجي الجرجيسي, حكم الساحة وليد المنصري في الفار مجدي بلغة. المباراة الثانية غدوة أيضا في نفس توقيت 3:30 في ملعب شادي زويتن شبيب العمران تستضيف الترجي التونسي, حكم الساحة حسني النايلي في الفار هيثم الترابلسي. في بلاغ من رابطة الجهوية للجنوب لكرة قدم بصفاقس أعنت فيه على انطلاقها في ترويج تذاكر مباراة نصف نهائي الكاس بين نادي صفاقسي والترجي الجرجيسي. كما تعرفوا الموعد بتاعها غدوة في ملعب المهيري انطلاقا من الماضي 3:30. تذاكر المباراة بدأ ترويجها من أمس ويتواصل اليوم من 10 متاع الصباح في شبيبي ملعب الطيب المهيري. الأسعار تذاكر المدارج 15 دينار, الكراسي 21-25 دينار, والمنصة الرئيسية 40 دينار. نبقى مع أخبار السي اس اس ونذكر ببلاغ الهيئة التسييرية حول قرارها غلق مدارج الفيراج 4 و5 إلى أجل موقعش تحديده. القرار جاء على خلفية الأحداث اللي رافقت مقابلة الجولة الأخيرة للبطولة أمام النجم الساحلي وأيضا مقابلة
الدور ربع النهائي لكأس تونس أمام الملعب الجابسي في إطار حرص الهيئة على سلامة الجماهير وضمان حسن سير المقابلات. في آخر أخبار نادي سلاتسي اليوم باش تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة للمداولة حول تنقيح القانون الأساسي للجمعية. الجلسة هذه دعت لها الهيئة العليا للدعم باش يحتضنها مركب النادي انطلاقا من مضي 3 متاع العشية اليوم السبت. في أخبار الانتدابات الموسم المقبل حسب واقع الموقع الهداف التونسي، نادي سلاتسي مهتم بانتداب لاعب الوسط الدولي البوركينابي إبراهيم باتسي 25 عام اللي ينشط في فريق مارومو غرانتس الجنوب أفريقي. طبعا لابد من التذكير أن نادي سلاتسي ممنوع إلى حد اليوم من الانتدابات. في النادي الأفريقي الهيئة بدأت منذ مدة في التواصل مع عدد من الملاعبية لتجديد عقودهم. 4 لاعبين عبروا بصفة رسمية على موافقتهم المبدئية في انتظار الموافقة الرسمية. الرباعي يتكون من معتز الزمزمي، أسامة السهيلي، حسام حسن رمضان، ياسين بوعبيد، وفما كذلك إمكانية تجديد عقد بلال آيت ملك. في الكرة الأوروبية البارح في نهائي كأس فرنسا فريق نيس ما تمكنش من الفوز باللقب بعد خسارته أمام لونس 3-1. علي العبدي كان احتياطي في تشكيلة نيس ودخل في الدقيقة 67 مكان مغربي سوفيان ديوب. طبعا علي العبدي كان يتمنى تحقيق أول تتويج ليه في فرنسا، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. نهاية السبور نيوز، شكرا لك حمدي الأحول كنت معايا في الأخراج، تحيت أنا من جعتي طلة أنس رباعي تواصل معكم أحلى صباح حتى للتسعة، نهاركم زين. سبور نيوز.

الثامنة صباحا. صفاقس، قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال. ما يلفت الانتباه في تاريخ صفاقس هو القطيعة التي نلمسها بين تاريخها القديم وبداية عصرها الإسلامي، كما لو أن التاريخ القديم قطعة متروكة لا جدوى من الاحتفاظ بها. والكتاب الذي بين أيدينا، تاريخ صفاقس القديم من تفرورة إلى أصفاقس لصاحبيه وليد العش ووجد رخيص، يتحمل جسارة مباحثة هذه الفترة من تاريخ صفاقس القديم. رغم أن الكتاب ليس كتابا أكاديميا، إلا أنه يبسط للقارئ التاريخ القديم لصفاقس وجهاتها في حقبة زمنية طويلة امتدت من القرن الرابع إلى غير

0: تكون هذه الأكلة ذكرى لتحرير المدينة من الاحتلال النورماني.
1: قصة كتاب.
0: إلى اليوم لم نجد تعبيرا واضحا عن تاريخ صفاقس القديم، فأحداث تلك الفترة أهملها التدوين التاريخي في أكولا ويونغا وطينة التي ما زال 90% من هذه المدينة تحت الأرض. ومن الجلي أن الباحثين وليد العش ووجد الرخيص بذلا جهدا كبيرا في إصدار هذا الكتاب ووضعه لعموم القراء، وهو جدير بالقراءة لأنه يمسك بطرف الخيط الذي سيقود إلى استعادة ذاكرة صفاقس الغابرة.
1: صفاقس قصة كتاب.
0: تاريخ صفاقس القديم من تفرورة إلى صفاقس، كتاب تجدونه بالمكتبة الجهوية بصفاقس.
1: صفاقس قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
2: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: قيمة.
1: مرحبا مرحبا بكم معنا من جديد في أحلى صباح، نسبحوا عليكم ونسلموا عليكم. ساعتنا الثالثة والأخيرة تبدأ معكم توا في الوقيت هذية. شكرا لكل من اختار الاستفاقة على صوتنا هذا الصباح. نهاية أسبوع إن شاء الله تكون مميزة لكم الكل. اليوم السبت 23 مايو 2026، 6 ذو الحجة 1447 هجري، 4 أيام كهو. مازالت تفصلنا على عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله يا ربي عيد مبروك على الناس الكل. واليوم 85 نهار في فصل الربيع، إن شاء الله تكونوا بخير في صحة جيدة. نحن معاكم ومواصلين الرحلة، الاستضافات، المتابعات، وبطبيعة الموسيقى والإيقاعات التونسية اللي باش تكون حاضرة معنا ومعاكم في هذا المشوار في أحلى صباح. تسمعونا على البوند فام، على راديو صفاقس، وكذلك على بانوراما في تونس الكبرى، على موقع الانترنت www.radiosfax.in. نذكركم على ذكركم بالصفحة على الفيسبوك راديو صفاقس، تتواصلوا معنا. ومرحبا بالناس الكل. نذكر بالطقس اليوم، كان معنا سليم بن ميلاد 47 من المعهد الوطني للرصد الجوي، وأكدنا أنه طقس اليوم السبت بش يكون عامة صافي قليل السحب، درجات الحرارة القصوى بش تتراوح بين 22 و27 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 28 و33 درجة في بقية المناطق. الريح باش تكون من القطاع الشمالي، قوية نسبيا في خليج قابس، وضعيفة معتدلة في بقية المناطق. البحر متموج في خليج تونس، وقليل الاضطراب في بقية السواحل. الاستقرار في العوامل الجوية باش يتواصل ليامات الجاية، وفي فترة العيد درجات الحرارة باش تسجل ارتفاع طفيف، هذا ما أكده لنا كما قلت اليوم المهندس سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. المتابعات والاستضافات تنطلق معنا ومعكم بعد شوية. نرحب بالسادة المستمعين، نرحب بالناس الكل اللي اختارت باش تكون معنا، وإن شاء الله نهار الخير والبركة للجميع.

0: بلتي 28، مرحبا بكم معنا ديما في المباشر في أحلى صباح. تتلقى المتابعات والمواكبات الحدث اليوم في صفاقس وفي كامل تقريبا ولاية الجمهورية، اليوم الوطني الثاني لصحة العيون. المبادرة هذه اللي تهدف لتعزيز الوقاية والكشف المبكر عن أمراض العيون، باش نفهموا أكثر طبيعة المبادرة هذية، شكون باش تستهدف بالضبط، شنو عنا اليوم في البرنامج. كل التفاصيل باش ناخذوها في المباشر معنا الدكتور حاتم الشريف، المدير الجهوي للصحة بصفاقس. دكتور حاتم، صباح النور.
1: صباح خير كل مستمعي ومستمعات إذاعة صفاقس.
0: شكرا لك. مبادرة الحقيقة في نسخة ثانية اليوم بعد ما كانت النسخة الأولى خذت صدى كبير برشا في البداية، خلينا نخليه الحدث هذية في الإطار متاعه دكتور.
1: صحيح، هي مبادرة بدأت عمناول بسنة برثاء قرار من السيد وزير الصحة حول تنظيم اليوم الوطني لصحة العيون، وهما شنو مع عمليات لإجراء عمليات الماء الأبيض. المبادرة كما تعرف هذه عمناول شهدت بحق نجاح كبير، خاصة بعد إجراء أكثر من 750 عملية إلا سنة بتعليمات سيد الوزير أن مش نقوم بعمليات أكثر من 1000 عملية على مستوى كامل تراب الجمهورية وولايات الجمهورية.
0: صفاقس
1: كيف تنخرط كجميع ولايات الجمهورية في هذا البعد بحق أنا نسميه الموعد الصحي السنوي، إنساني بامتياز وصحي بامتياز، لما له أثر كبير كبير لدى المواطنين. نحن نقوم في زيارات على عين المكان لكل المؤسسات سواء الخاصة سواء العمومية، ونشوفوا فيه بالحق بكل واحد مع ضحكة وفرحة المريض كيف جاء العملية هذه، واللي هي بالحق إعادة البصر لمرضانا. اليوم احنا صفاقس إن شاء الله مش نقوموا من قرابة 170 أو أكثر عملية ماء لإزالة الماء الأبيض بطبيعة محدودية الدخل. عيبوا الزعيم على المؤسسات العمومية والخاصة.
0: هام جدا المعلومة هذه أنه مبادرة بمشاركة المؤسسات الصحية العمومية والخاصة. دكتور، المياه البيضاء يعني الحالة هذه خاصة معناها تمس الأشخاص المرتبطين معناها الكبار في العمر.
1: والله هي تمس بالضيعة لفوق 60 سنة أكثر، ولكن على حالات اللي هما تمس هذا أصغر عن حالات 30 و 27 سنة ما أنت تمس، ولكن أكثرية وبالنسبة كبيرة وكبيرة جدا أكثر الفئات العمرية بطبيعة اللي هي تمس فوق 60 سنة اللي تمس هما أكثر.
0: نعم.
1: وكما قلت أنا مع أنت ومع 10 مساحات خاصة ومستشفى الحبيب بورقيبة بطبيعة وكثة مستشفيات جهوية، ونطلقوا في العمليات منذ الصباح الباكر. واحنا تو كما قلت نطلقوا في العملية، وإن شاء الله مع أنت بحق ثم متابعة دقيقة من سلطة الأشراف لإنجاح هذا اليوم التضامني والبعد الصحي والإنساني بامتياز.
0: نعم، اختصاص طب العيون بطبيعة ما احناش باش نضيفوا حاجة، كيف نقولوا انه اختصاص معناها فيه كفاءات طبية معناها من الطراز الرفيع والعالي، ونذكروا انه برشا من خارج تونس معناها من دول شقيقة ومجاورة يجيوا خصيصا لصفاقس معناها ولتونس العاصمة باش يعملوا العمليات على العيون متاعهم. دونك هذا دليل على كفاءة الأطباء في المجال هذا في تونس دكتور.
1: بطبيعة احنا كفاءتنا بطبيعة الطبية والشبه الطبية معروفة في كل أنحاء العالم، وبطبيعة احنا عندنا مرضى وجاونا من قفصة من سيدي بوزيد من من من الولايات المجاورة، مع انت بخلاف المعتمديات كل بتاع صفاقس، الى جانب ثم مرضى من عديد الولايات المجاورة كما قلت لك فرحانين ياسر.
0: نعم.
1: وبالحق معناتها شيء يثلث الصدر كي نشوفهم هكاك فرحانين ويشكو في هذا هذه المبادرة اللي بالحق معناتها عملناها وسنا تشهد معناتها نجاح بامتياز وراحية كبيرة عند المواطنين.
0: يعطيكم الصحة دكتور، برافو على حسن التنظيم، وانت توا ديجا تكلم فينا من تقريبا من قلب الحدث، تعاين وتواكب في العمليات اللي انطلقت منذ صباح هذا اليوم. مشكور جدا على التفاعل معنا وعلى تدخلك معنا عبر موجات إذاعة صفاقس، وانت نعرفوك رجل ميدان بامتياز يا دكتور. شكرا لك على تلبيتك دعوتنا اليوم الصباح.
1: شكرا لكم، وان شاء الله تقوموا لاباس، وان شاء الله نشوفوه مع اعاده البصاوي يعيشوا حياه احسن وجوده الحياه تقريه كاملين. يوصي وعليها كل سلطه الاشراف ان تحسين الخدمات وجوده الحياه عند المواطنين.
0: بارك الله فيك. اذا هذه كانت متابعتنا ومواكبتنا لفعاليه اليوم الوطني الثاني لصحه العيون. كما قلنا موجود الحدث هذا في كامل ولايات الجمهوريه التونسيه، وكما كنا نسمع دكتور حاتم الشريف المدير الجهوي للصحه بصفاقس، هي مبادره تهدف بالاساس لتعزيز الوقايه والكشف المبكر عن امراض العيون. واليوم قديش نحن في حاجه لتقريب الخدمات الصحيه من المواطنين، كذلك التحسيس بأهمية المحافظة على صحة البصر. ربي إن شاء الله يعطيكم ديما دعوة ويقولوها ديما، يعطيك الصحة ضوء البصر، ربي يخلي لك ضوء بصرك إن شاء الله يا ربي، لا يحرم حد من نعمة هذه نعمة البصر. كل النجاح والتوفيق لكل الإطارات الطبية والشبه الطبية اللي بتشارك إذن في اليوم الوطني الثاني لصحة العيون بتاريخ اليوم السبت 23 مايو 2026. كما قلنا هي مبادرة جي بعد نجاح النسخة الأولى اللي كانت صارت عام ناول في جوان 2025. وكما ديما نعود نذكر أنه المبادرة هذه تستهدف خاصة الفئات الهشة، دونك اللي عندهم البطاقة يعني العلاج بالتعريفة المنخفضة، اللي عندهم الكرني الأبيض وغيره وغيره. إن شاء الله بالصحة والسلامة للجميع. 8:17 دقيقة توقيتنا، مازلنا معكم حتى للتسعة ديما في أحلى صباح.

0: صباحكم معنا أحلى صباح، صباحكم معنا مع أنس رباعي.
1: جونا معكم تونسي 100%، حول نوع اليوم في الأذواق وفي الاقتراحات وفي الغنيات. ديما المراوحة نحبوها تكون بين الجديد والقديم، الكوكتيلات، الأصوات التونسية بطبيعة. هذا هو التوجه متاعنا كل نهار سبت في الصباح على موجات إذاعة صفاق سواء إذاعة بانوراما في تونس الكبرى. أحلى صباح الأحلى ناس اختارت باش ترافقنا وتعيش معنا الصبحية، صبحية اليوم السبت 23 مايو 2026، نهاية أسبوع إن شاء الله تكون مزيانة ورايقة للجميع. كما قلت ما معادش وصلنا برشا على عيد الأضحى المبارك، أيامات أكهو ديما قبل كل مناسبة قبل كل عيد، ونعرفوا احنا برشا مناسبات وبرشا عيد مرتبطين بالتغذية. خليني أقول عيد الكبير باش نحكيه بطبيعة على أمور عندها علاقة بالغذاء والتغذية، لحم العلوش وما دراك ما لحم العلوش. باش نستقبلوا كيف العادة أخصائية التغذية علا، اليوم اخترنا باش نحكيه على الاستهلاك متاع لحم العلوش في أيامات العيد كيفاش يكون. صباح النور علا.
2: صباح النور، السلام عليكم الناس الكل. اخترت اليوم باش نحكي على العيد الكبير، حبيت نعطيكم شويه نصائح باش تحضروا رواحكم وتبداو تكونوا كلكم ان شاء الله في صحه جيده. في العيد اول حاجه باش نركز عليها هي كميه اللحم اللي باش ناكلوها. حاولوا انكم ما تعملوش اكسي. اختار برشا عباد يقول لك تيما والعيد مره في العام هاني نستنى فيه وباش ناكل برشا لحم والمشوي والقلايه وكل شيء. دونك حاولوا انكم كي تاكلوا ما تعملوش اكسي، خاصة بدا ما تحطوهمش 3-4 أيام على بعضهم، نحاولوا ماكسيموم مهيرين وبعد نرجعوا نوعوا دجاج حوت هكاكا وبعد نرجعوا نعاودوا ناخذوا اللحم فيها بس. مش لازم علينا نقعدوا هكا 4-5 أيام على بعضهم نطفوا في اللحم ونبداو نطنفوا ونوعوا في الحاجات الكل. دونك هنا نحاولوا انه ما نفوتوش 300 جرام 400 جرام ماكسيموم في النهار. ولو انه هي المنظمة العالمية للصحة تقول لك ما نفوتوش 400 جرام في الجمعة، ما ديك عيد نحاولوا بربي ما ناكلوش كونتيتي كبيرة باش نقعدوا ديما في صحة جيدة. فما حاجة نحب نحكي فيها، والله اللي حاسة انه برشا عباد يقولك انا نهار العيد ما ناكلوش لفطور صباح لا نعمل حتى شيء، ديريك نبدا بالخم. دونك هنا اذا كانك انت باش تعمل كي هكا راهو نجم اللي عندك سوء هضم، جيك اللحم معناتها يتطلب برشا هضم، صعيب معناتها الهضم نتاعو تبدا معناتك عندها برشا ماكلاتش نقولوا من امبارح في الليل اللي نقومنا الصباح وطبحنا وكل شيء. بعد كي باش تاكل انت ديريكت اللحم راهي باش المعده باش تتعب معناتها في الهضم. دونك هنا ماذا بينا نبداو الصباح نتاعنا بحاجه عاديه، تطريف خبز مع حاجه صغيره، جيب شويه جبن ابيض ولا نعرف اي حاجه خفيفه. الفايده انه تبدا عمليه الهضم بشويه بشويه باش من بعد كي ناكل اللحم تبدا المعده ديجا بدات تخدم. من بدلهاش ديريكت بحاجه رزينه. وبالنسبه للعبيد اللي تسمع فينا ويكون عندها امراض مزمنه كما ضغط الدم والا مرض السكري والا كوليسترول، اي مرض مزمن ولا حتى لو انت عبد عادي وتحب تستحفظ، حاول انك تختار اللحم تختار البلاصه اللي ما فيهاش برشا دهنيات. دونك مثلا الكتلات والرقبه فيهم برشا دهون، اكثر بلاصه بها هي الجيكو ما فيهاش برشا شحم. دونك العباد اللي عندهم اشكاليات صحيه ينجموا ياخذوا الجيكوب متى ويبدا ديجا مطمئن. او انت كنك شفت طرف شحم ولا حاجه حاول انك تنحيه من فوق، خاطر ديما نعرفوا انه اللحم العلوش يربي شحم فوق اللحم. دونك اذا كان انا سمطت اللحم ولا اذا كان نحيت وهيك شحم الفوقاني كل لازم نبدا متهني راني ناكل في كميه دهنيات قليله بالكل. دونك هنا هذا بالنسبه للنوعيه وللكمية حكينا فيهم.
1: باه حكينا دونك في النوعية والكمية متاع اللحم أيام العيد. توا خلينا نجيو لنهار العيد في حد ذاته، كيفاش لازم يكون المنيو، كيفاش يعني يكون غذائنا وتغذيتنا نهار العيد في حد ذاته كيفاش تكون.
2: وبالنسبة لنهار العيد في حد ذاته كانك من العباد الطيب بيزين حاول ما تكترش فيك راهو كله نشا، ما نعرفش متى المكون الرئيسي نتاعو نشا. كانكم تعملوا فريت وتعملوا كاستطل مشوية اللي انت بدا مغنشقة بالزيت والكافتاجي انت دو سويت دونك ما يزيش هو اللحم ديجا فيه دهون ونكمل انا بالمقلي راهو برشا. دونك حاول انك تتفادى اي حاجه مقليه. كان عندك اير فراير بوركو بعدا يحكينا عليها قبل وقلنا راهي باهيه. سينو حاول انك تبعد على المقليات اون جينيرال حتى لو كانت ليت اكل كميه صغيره. بالنسبه للمشروبات حاول انك تبعد على الجازوز اون جينيرال فيه هذاك الغاز. والعباد ديما تغلط وتقول لك او كان ياخذ انا جازوز باش يحسن لي الهضم لوغسكو الغاز هذاك راهو يسمى غاز كربونيك اللي هو يزيد يهلكنا عمليه الهضم. بعد يقول لك ولا حس روحي مكدر بعد الفطور ونحس روحي عندي نفاخ وهذا بيا كان دايركت نمشي نرقد. وراهو هو كله من كميه الماكله اللي كلاها ومن الحاجات اللي كلاهم مع اللحم. دونك هنا ردوا بالكم. دونك اللي ننصح به انه ما تنساوش السلطه خليها موجوده في الفطور نتاعكم حتى اللي ما يحبهاش مثلا كعيبه فقوس مقصوصه ونجموا ناكلوا منها. نحاولوا ننقصوا في الزيوت في التطيب تاكل. وناكلوا من كل شيء شويه شويه ما نحرموش رواحنا يبنى بيها عيد ومره في العام وفرحه ولما وكل شيء. اما ردوا بالكم كمان تقديم صحتنا تاج فقراتنا ولازم نردوا بالنا صحتنا
1: ان شاء الله زادة انت زادة تكون بخير. شكرا لك اخصائي التغذيه علا كنت معنا في المباشر. ان شاء الله الصحه ديما بخير وان شاء الله عيد مبروك عليكم ناس الكل. 38 دقيقه توقيتنا ديما معكم في احلى صباح.

0: أحلى صباح منوعتكم الصباحية المباشرة على إذاعة صفاقس، تسمعونا زادة كيف كيف على إذاعة بانوراما في تونس الكبرى. مرحبا بكل أصدقائنا. الحقيقة احنا توا في الجزء الأخير من الحصة، بدينا معاكم اللقاء من الستة. نحب نشكر كل الناس اللي قاعدة تسمع فينا وتتابع فينا ترافق فينا، وبرشا زادة كيف كيف قاعدين يتفاعلوا معانا، شكرا لكم من الأعماق. باش نسلط الضوء على حقيقة مهرجان عنده خصوصية متاعه، مهرجان فريد من نوعه. نحكيه على مهرجان هاندي ميوزك، عبارة عن فعالية ثقافية تعنى بتقديم إبداعات ذوات وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. تظاهر فيها برنامج يعني بصراحة فيه برشا فقرات ومحتوى ثري جدا. يسعدنا برشا اليوم أنه نستقبله معنا الأستاذ محمد المنصوري، رئيس جمعية إبصار وهو في نفس الوقت مدير مهرجان هاندي ميوزك. صباح النور سي محمد، مرحبا بيك.
1: صباح النور ليك ولكل مستمعين ومستمعات إذاعة فيقس وأيضا من إذاعة بانوراما.
0: شكرا ليك. إذن مهرجان في البداية كيفاش تقدمونا، كيفاش تحطونا في الإطار متاعه سي محمد؟
1: المهرجان دي وخاصة هو اللي هو في الدورة الثانية متاعه. هذا المهرجان السياسة نتاعه هي سياسة دعائية إشهارية توعوية لإبداعات ومهارات الأشخاص ذات ذوي الإعاقة. معناتها المهرجان هذا جاء مش يبين لعموم الناس، للأسر، لأصحاب الإعاقة أنفسهم، للمجتمع، اللي الأشخاص ذات ذوي الإعاقة قادرون وقادرات أن يكون عندهم مهارات وإبداعات ويكونوا ناجحين ونجاحات إذا توفرت لهم الإمكانيات، إذا توفر الإطار، وأيضا إذا توفر التسهيلات. وينجموا الأشخاص ذوي الإعاقة ينتقلوا من حالة كل واحد من الاستهلاك الاجتماعي إلى حالة الإنتاج والفعل.
0: نعم. 19 مايو كانت الانطلاقة واليوم هو اليوم الختامي. أرجعنا شوية للأيامات متاع الافتتاح والأيامات الموالية، شنو صار بالضبط وشنو برمجته بالضبط؟
1: هو المهرجان تقريبا انطلق من نهار وفعاليته سمي الموازر من 8 مايو. نهار 8 مايو كان عندنا فرصة بطلب من العاملين وعاملات والموظفين في أسوار سويسرا أنه ندربهم على كيفية التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وكان صراحة تدريب رائع جدا، حضروا حتى مع السفير والقنصل وكل تقريبا مجموعة مهمة من موظفي سفارة سويسرا. وكان تنطلق من هنا من غديكا، بعدين 18 مايو كان عندنا ندوة صحفية، ثم 19 مايو كان عندنا مداخلة موسيقية أولى في فرنانة مجندوبة بمشاركة مع جمعية أصدقاء وأولياء لفضل الإعاقة في فرنانة. كان حفل مميز جدا. أيضا اليوم 20 كان حفل ثاني في مقر جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحي كاظامن. ثم يوم 20 كان 21 كان أيضا مداخلة موسيقية في مقر جمعية القصرين العضوين بسوسة. وكان ثلاثة لقاءات اكتشفنا فيهم اللي الموسيقى قادرة برغم اختلاف الإعاقات في ثلاثة مراكز هذو، الموسيقى قادرة أن تجمع الناس
0: أكيد.
1: وأيضا تخليه تنشط وتخليه وترسم على وجهه البهجة. ثم انطلقنا أول أمس نهار 21 بالحفل الافتتاح الرسمي بقاعة الريو بحضور غفير جدا. القاعة كانت مقمة مليانة، الناس كانت واقفة بعروض موسيقية. انطلقت بعض مسرحي قدموه أكشن من ذوي الإعاقة الصناعية من فيقس. وكان موضوع ممتاز على خير أنه كان موضوع البيئة. وما أدرك كيفاش يمكن أنه حتى إحنا الأشخاص ذوي الإعاقة نساهم في الحفاظ على البيئة ونشر ثقافة صديقة للبيئة. ثم كان تداول على الرقح من قبل فلة من فنانين فنانات، كان من السنغال، من المغرب، فرنسا وأيضا تونس. ثم انتقلنا لليوم الثاني اللي هو كان أمس، كان مخصصا لعروض فنية للنساء المبدعات. وكان النساء من إيطاليا، من إسبانيا، من تركيا ومغرب ثم تونس. كان حفل أيضا بهيج جدا، حضور كثير العديد من العالميين، العديد من المناصرين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وكان يعني القاعة كتير، القاعة كلها تغني والقاعة كلها
0: تتفاعل
1: تتفاعل مع العروض. تعرف اللي ثم حاجة صارت، ثم حدث صار
0: الحمد لله،
1: ثم فرحة، ثم بهجة كانت منتشرة في الفضاء. نعم. وهذه غايتنا
0: أكيد،
1: وغاية بسار أيضا في المهرجان. تعرف ميحة أنه أنا أسمي بصوتي شوية
0: إن شاء الله باللطف عليك
1: أعرف بخليك. تعرف ميحة الأسر المتالي كيجيهم شخص طفل من ذوي إعاقة اللي عندهم كانها نكبة كانها مصيبة وشكل ديما اللي مثلا اللي عاقة مثلا عجز.
0: نعم.
1: أما كيجي يتفرج في المهرجان ويجي يتفرج شو الناس طلع على الركح من 15 سنة ل 74 سنة، وناس ناجحة وناس مثلا تعرف وتتكلم انجليزي وفرنسي ويقف وتعمل في خطاب وتتحاور. هو بيدو الأم والأب يقول لك دول فما إمكانيات فما فرص أن ولدي ولا بنتي يكونوا أعتهم ناجحين. بالتالي المهرجان هو رسائل قوية لمختلف الاتجاهات، بداية من الأسرة للمجتمع المثقفين العالميين وايضا السياسيين اللي ادعوهم دائما لانه كنا اليوم نغني 23
0: هو اليوم الختامي،
1: يوم ختامي بعد ساعه يكون عندنا انطلاق الندوه العلميه، هي ندوه حول كيف يمكن ان نرسم استراتيجيه للثقافه الشامله. ايش معناتها استراتيجيه للثقافه الشامله؟ ان نرسم سياسه للثقافه لا تقصي احد. وش لا تقصي احد؟ بتقول يعني أنا ما قصدكش، ما قصدكش ما تجيش للسينما ولا ما تجيش للمسرح ولا ما تجيش للدنيا، أما كنزي أنا يلزمني حتى نتمتع على قدم المساواة مع الآخر.
0: نعم.
1: وكنزي مش نتعلم مثلا الموسيقى ولا الرسم ونستفيد من نوادي، كيف نتعلم حتى أنا كيف أقراني وأصدقائي وبقية الناس المساهمين. هذا يلزم السياسة شاملة، سياسة لا تقصي أحدا. وأيضا أنت تعرف مليح اللي احنا في تونس ما شاء الله تشريعاتنا وقوانيننا، وأنا رأسها مفصلة بخمسين دستور يعني من جانب تشريعي ما شاء الله
0: موجودة،
1: لا يحزنون عليهم يقعد يسير
0: التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع، هذا هو اللي ينقص.
1: وسياسة التطبيق وأيضا السلوك الممارسة.
0: نعم.
1: شو السلوك الممارسة؟ أنه يصبح احترام اختلاف ثقافة، وتصبح المدير ولا المهندس ولا العامل ولا الوزير ولا أي شخص ولا المخطط المالي ولا البرلماني ولا غيره واحد يجي يمشي يكتب سطر في أي موضوع يتذكر لي ثم ليش نظام الإعاقة، يتذكر لي ثم الناس مسنين، يتذكر لي ثم الناس غير قادرين، يتذكر لي ثم الناس عندهم عجز تام وهم ذوي الإعاقة الحقيقيون. عندنا برشة فئات. بالتالي أن ترسم ثقافة شاملة اللي بترسم حد اللي في جبل اللي في الريف اللي في المدينة اللي ما عندوش تنقل اللي غير قادر على أنه يشتري حتى لوحة اللي غير قادر أنه يشتري حتى آلة موسيقية. بالتالي هذه الثقافة الشاملة تخلي الناس الكل على قدم مساواة، أيضا تحقق أن مبدأ مهم جدا هو مبدأ تكافؤ الفرص.
0: ممتاز، وهذه ربما أحسن رسالة النجم نختم بها المصافحة هذه معك أستاذ محمد المنصوري رئيس جمعية إبصار وكذلك مدير مهرجان هاندي ميوزك. نحب نحييك على طبعا الوقوف دائما وراء الذوات وذوي الإعاقة. اليوم عنا مهرجان في نسخة ثامنة فيه معناها برنامج محترم جدا، وكما كنا نسمع معناتها حضور جماهيري غفير في مختلف العروض. نحييكم على كل المجهودات اللي قاعدين تبذلوا فيها، وإن شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بألف خير. هذه كانت إذن متابعتنا ومواكبتنا لهذا المهرجان، مهرجان هاندي ميوزك. كما قلنا المهرجان هذا من تأثيث وإنتاج ذوات وذوي الإعاقة في تونس. جزيل الشكر ليك مرة أخرى سي محمد، وإحنا طبعا مواصلين معكم للتسعة في أحلى صباح.

هكا واخلطنا معاكم اللي هي اللقاء والرحلة معاكم في أحلى صباح. بدينا من الستة. نحب نشكر كل المستمعين اللي كانوا معانا, رافقونا كل ضيوف زادة كيف كيف. نشكر فريق العمل حمدي الأحول, ومعانا كان أمير الجاموسي في الإخراج. نحيي زادة كيف كيف سالم في ستوندار, وأنسة ربيعي رافقتكم في الأعداد والتقديم. نهاية أسبوع إن شاء الله تكون رايقة لكم الناس الكل في لمانا.

أهلا بكم إلى موجز الأنباء. ينتظم اليوم بالمستشفى الجهوي بير علي بن خليفة يوم تحسيسي وتوعوي حول صحة المرأة وخصوصا المرأة الحامل. أعلن البريد التونسي أنه سيتم اليوم فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية بداية من 9 صباحا إلى منتصف النهار والربع. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ أنه سيقع تعديل توقيت القطار المتجه من صفاقس نحو العاصمة يوم غد لينطلق استثنائيا على الساعة 4:50 صباحا عوضا عن الساعة 8:40 صباحا. قررت تونس أمس دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية وخاصة فيما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. في العالم، قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي ناقش مع نظرائه من قطر وعمان وتركيا والعراق التطورات الإقليمية والدولية والجهود الدبلوماسية لمنع التصعيد وإنهاء الحرب. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أنه ليس أمن

وانجوي ميوزك اكيد اكيد. كيما اللحن المميز نتاع الحصه يقول شاء الله نهاركم زين، نهاركم اسعد واحلى ليامات مزيكا مزيكا مزيكا. ومرحبا بكم في مزيكا لنهار اليوم السبت 23 ماي 2026، 6 ذو الحجة 1447 هجري. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم أسعد وأحلى الأيامات. بداية نهاية أسبوع مريحة، بداية زادة عطلة إن شاء الله باش تكون مريحة كيف كيف. ما زالت ما بديتش لما يكملوا تلامذات اليوم ويسكرونا العام بالنسبة للإعدادي والثانوي بالنجاح والتوفيق لتلامذة البكالوريا، بالنجاح والتوفيق لكل الطلبة وخاصة زادة صغيرات الابتدائي، ربي يوفقهم يعديوا توا ويعديوا بعد العيد.

طلب نجاح لكونكور زادة. كيف كيف هذه موزيكتنا إيقاعاتنا بدأت إن شاء الله يا ربي بأنرجي مزيانة، بدأت بكلام حلو برشا. غني هنا رامي جمال في الغنية هذية اللي خلطتنا لدقيقة 8 بعد 9 متاع الصباح، دونك مازال عنا الوقت بيسيو للعشرة، مازال تحسوا تيك تاك الوقت يتعدى معاكم ومع الموزيكا ومع الاختيارات. هذيك علاش نحب نسلم على أمير الجاموسي، نقول إن شاء الله نهارك زين أمير. حمدي لحول أنسنا يا حمدي، ثنائي هذا رافقني في الليميسيون لنهار اليوم، دونك ما تنجم تكون كان موزيكا طايرة واو أنشينمون ياسر حلوة. أما توا زعما باش مش نبدأ، واحترت أنا باش نعديلكم، احترت زعما باش نعديكم في الوقيت هذية. فكرت عندنا العندلي بوس عند العندلي بوس في زي الهواء اليوم، اخترت لكم مقطع يعمل 66 كيف من زي الهواء. صح عليكم، الفرهيدة والموسيقى والبنة.

لك انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا

أهم الهواء وأهم الغنية وأهم بنها وما اسمعها وما احليها من حق ما احليها. وتخيلوا هكا خاطر انا توقف نبدا نسيرفي شويه على الانترنت وقت الغنيه ونبدا نبربش شويه ونحكي شويه ونرجع الغنيه معناها من عام 1970 على القليله من كلمات محمد حمزه. غنيه مزيانه على الاخر ما احليها بالحق من روائع من اروع الروائع اللي قام بها ولحنها بليغ حمدي. قعدت هكا نتخيل لو كان ما نعرفش تخيلوا معايا حمدي وأنور هي بيدها الغنية بالوقت هذاك اللي فيها الكل قديش عنا احنا في الوقت اللي عنا في الخزينة الأولاد قديش فيها كلها أكثر من 38 دقيقة فيها هذية على القليلة هذية راي نسخة فيها 38 دقيقة. وتخيلوا أنتوما بالنجاح هذاك وقتها ونمبر دو فيو معناتها مهما كانت هي طويلة بالكل خاطر احنا توا شنو قلت لي حمدي؟ قلت أمير معنا أمير وعنا أنور عملتوا فينا زملائنا اللي تحكوا بينا مؤخرا بالنسبة للأجواء التقنية زملائنا تقنيين دونك مرحبا بيهم وتحية زاد الأنور. أما اللي بحثينا توا هو أمير الجاموسي مونسنا هو وحمدي الأحول. حبيت هكا نقول كاين نربط شوية معناتها بين الماضي والحاضر مع غنية قاعدة ديما ناجحة ديما إين ديما مطلوبة ديما محليها الغنية في بالي تشاطرني الرأي. نستنى التفاعلات متاعكم على صفحة رسمية الخاصة بإذاعة صفاقس تلقاو بطبيعة كيف العادة معناها تلقاو التدوينة ولا شنية هي تتسمى الببليكاسيون الخاصة بالبرنامج ولافيش ولا لافيش على البرنامج ببليكاسيون. مرحبا بكل التحايا أما زيدا مرحبا بالتفاعلات هذية كي تخلط لي راني نفرح بها برشا ونعرف انتوما شنو خاصة تحبوا تسمعوا. قلتوا لي تحبوا تسمعوا مرة فيتا ميد الحناوي وعدكم باش نسمعوا ميد الحناوي أما مش توا هذيك بعد شوية إن شاء الله نعود ونرجع للجو الطربي. تحية لكم يسمعوا فينا الكل. ما أنا حبيت نربط شوية بين الماضي والحاضر في نوفيل تكنولوجي اللي احنا نعيش فيها توا السوشيال ميديا نومبر دو فيو قد ما تقصر في الفيديو ولا في الغناية قد ما نومبر دو فيو زاد متاعها يكبر قد ما تطلع على الالغوريتم تولي مطلوبة وتعمل مشاهدات عالية فحاجة تكون باهية فما اللي دخلوا منها فلوس كما خاصة يوتيوب كما في دوت خشين معناتها فما نوعية أخرى متاع مداخيل تنجم تكون من الببليسيتي وغيرها. فتخيلوا انتوما تخيلوا انتوما زي الهواء رائعة كما هذه بين عبد الحليم حافظ وبليغ حمدي ومحمد حمزة وكان جيت توا في وقتنا توا هي هكا توا كان ندخلين على يوتيوب توا نشوفوا معناتها فما معناتها باش خليني راهي غنية طويلة برشا وراهي في مقاطع نلقاو مثلا على يوتيوب أكثر من 58 مليون مشاهدة أكثر من 58 مليون مشاهدة نحكيه مثلا على مقطع طوله 10 دقائق 41 ثانية معناتها راهو إذا كان المقطع جاء معناها غنية أخرى فيها 3 دقائق بركة راهو نضربوها على القليلة في الأربعة تو نلقاوها أكثر من 400 مليون مشاهدة ولا 300 مليون مشاهدة مش مشكلة حتى كان حسب بالغلط. ليسونسيال اللي حبيت نقوله أنه شوف قديش معناها الفن والقيمة العالية هذيك قاعدة ديما موجودة وديما فارضة نفسها حتى في وقتنا الراهن أي سختو مطلوبة 9:25 دقيقة حجاجنا أني جايتكم بعد شوية نحب لي ديديكاس ابعثوا لي شكون اللي مشالكم مشال الحاج قصد بيتربي ابعثونا ومرحبا بكم بعد شوية وي انجوي ميوزك أكيد حتى للعشرة. هذا ساعة المجرد في جديد مزيان مغربي هنداوي على اللي هو انتوكا ساعات المجرات فيه بزاف

0: موسيقى.
1: هذا هو جونا وهذه إقعاتنا وهذه موزيكتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في الموزيكا حتى للعشرة متاع الصباح في إقعات إن شاء الله تكون متنوعة، إن شاء الله تعجبكم، إن شاء الله تعملوا معها انتخي بون كيف في الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة إصفاقس. بالطبيعة برشة تحايا قاعدة دخلتنا، وإنا نعرف زيدة لي برشة تحايا أخرى دخلتنا حتى بالاستماع أكاها وحتى من بعد، يعني في الدنيا يقول لك نسمعك نسمع موزيكا، موزيكا ولات من التقاليد، معناها من التقاليد نسمع. لا لا سي ساكري، موزيكا معروفة من 9 ل 10 مع ألفا زميت، كلنا أرسبت على موجودة على صفاقس. إيقاعات متنوعة، إن شاء الله يا ربي الجو يكون مزيان، إن شاء الله روح تكون خفيفة، إن شاء الله الموجات تجي كان إيجابية يا ربي. هذا هو إن شاء الله كل الخير. تحية ليكم، تحية ليكم، بونجورات بونجورات، أهلا وسهلا شافية شعبين، إن شاء الله نهارك زين. تحب هكا تحية كبيرة لكل أمهات تونس، نقول لك ربي يفضلك أنت زيدة، وتحية لكل أميمة تسمع فينا توا. روضة دمق، شل نهارك زين يا روضة، يعيشك، تقولي صباح الموجات الإيجابية، صباح الفرحة الدايمة، صباح النور والنوار، صباح الأمل والعمل، أحلى تصلتينا مع حلي، وتقول لو بالإمكان تسمعنا شوية، صباح فخري وإن شاء الله نهاركم زين. والله عندك الحق، صباح فخري تقريبا مقصرين معاه تقريبا. شنو الحكاية هذي أخي عبد الحليم ولا الإذاعة؟ هو كل جمعة عديو في عبد الحليم، حتى حد محتج. الغريبة لولاد، حتى حد محتج علينا وقال شنو الحكاية، بلكش إذاعة عبد الحليم حافظة هذي، ما يخوي نحبش نسمع كل جمعة عبد الحليم، حتى واحد بركة يخرج لي مستمع يقول لي أنا راني ضد. لكن عندكم الحق بيانسير، صباح فخري إن شاء الله الجمعة الجاية أكا باش نعمل كي شهر يار وشهر زيادة، احنا عرفتوها جيني النوم غدو الحي كملك الحكاية، احنا باش نعمل كي هكا باش خليكم زيادة حاطة انتوما متشوقين كيما شهر يار. أوكي دونك الجمعة جاية تسمع صباح فخري إن شاء الله يا روضة، نقيد عندي من توا كيما زاد قيد مستمعتنا الجمعة الفايتة اللي حبت ميادة الحناوي طبعا شوية إن شاء الله باش نسمعوها. تحية ليك يا سونيا، إن شاء الله نهارك زين، نهارك أسعد وأحلى ليامات. تحب غنية عبد الحليم ظلموه بالنسبة لها سونيا أحمد؟ هي تدلل، بالعكس أنا نحب اقتراحاتكم خاطر تعاونونا بها، وباش ما نعودوش الأغاني اللي مطلوبة أكثر والمحبوبة أكثر، كيما الغنية زي الهواء، ولا كيما ضاع علي أنا توا قارئة فنجان، فما موعود ما سمعناهاش، ما حبيناش نسموها الصبيعة مينة، والله نسمعها في كل الأوقات. الحقيقة برشا غنيت مطلوبة. هيدي أبو عصيدة إن شاء الله نهارك زين يا هيدي، صباح الخيرات يربح الميلادي، ومحلي اسمك يربح، معناه على الصبيح حكا ربح على الصبيح، شما خير شنو نحبه احنا هكا ولا يا وفاة، نحبوا الربح على الصباح ونحبوا في كل أوقات إن شاء الله يا ربي. ماجدة العفيس نهارك زين يا ماجدة، تحية ليك يا خاطير، أنت خاطير سراج من الجزائر الشقيقة، دونك تحية ليك، إن شاء الله عطيتك على القليلة باللهجة متاعكم شوية. درساف حمزة إن شاء الله نهارك أسعد وأحلى ليامات يا درسوفة المزيانة. هند عبيد ذيك عاد تعجبها الأغنيات الكل الكل الكل، تقول تهديهم الأغاني الكل. اه لينا والله ميرسي يا هندا، يعيشك يا هندا، محلي الكادو على الصباح وانتوكا الغنية كل مهديت لي انا ميرسي بوكو، تقول زادة لكل من يعرفها وخاصة بنت خوها امل العبيد بمناسبة عيد ميلادها، تهدي لها زادة كل غنية الحسن، معناها انت مش تهديها ليلي وليلها، معناتها عبارة واحد خذا بوكي دو فلور عطاه للسيدة ذي وبعد خذيها عاود عطاها، كيفيه توا كيفيه توا يا هندا، حلي الحكاية يا هندا، اهدي لنا غنية كل واحدة فينا يا هندا، اه شنو رايك؟ به مبروكة هادي، إن شاء الله نهارك زين. شكون آخر يا ربي؟ فتحية، برشا برشا الحقيقة لسامي، تو نرجع لك يا سراج، نرجع لك للديديكاس متاعك، أما تو نرجع للموزيكا، وما احناش بعاد برشا على الحب وعلى الرومانسية، أما بصوت تونسي مزيان يعمل 66 كيف كي نحكيو على فنان تبارك الله عليه، عنده برشا برشا برشا تعاون مع فنانين أخرين، مع ديجون، مع كبار حتى عليه في التجربة وتعامل معهم ما شاء الله عليه، نحكيه على ولدنا ولد صفاقس مروان حساسي في نص الثاني اسمه

ينص الثاني مروان الحساسي. يعطي صحة لك الغنية المزيانة الحلوة البنينة برشا، غنية بالتونسية معطات توش ياسر حلوة، مش معطات هي عطات توش ياسر مزيانة. أما بعدها هي باش نسمعوا توش أخرى توا، مش نسمعوا صوت، هو صوت زادة كيف كيف ولد تونس، وصوت هذايا حبيني شارك في من خلال الأعداد اللي يقرأ فيها في الملتقى الجهوي ثم الأقليمي، وتبارك الله معناها توج وطنيا، وشارك زاد مؤخرا في The Voice. نحكيه على الطفل والشيء، الطفل ولا الشيء قل لي شنو نقول، أنا أقول ولدي آدم، آدم بن كحلة اللي تميز في The Voice وتميز محلي في أدائه مع أستاذته زاد هوني في صفاقس، اللي يتعلم أصول موسيقى مع أستاذته هوني، وبعد نراوه نجم باهي برشا، وديما يقعد الريكونيسونس بطبيعة العرفين بالجميل الأساتذة اللي علموا اللي ربيه واللي كونوا، أكيد للوالدين اللي أطروا زادة واللي وقفوا تعبوا، مهم برشا هذا. نتمنيه لك إن شاء الله كل الخير آدم بن كحلة بعد The Voice، إن شاء الله مرحلة جديدة. وهي بديت توا مع الأستاذ الموسيقى والموزع أمين قطاطة، نحب نقدم له تحية كبيرة أمين قطاطة، ونسمعوا غبخيز لآدم الغنية الآدم، عرفتوه آدم شكونه؟ أه؟ وبش نسموها بصوت آدم بن كحلة، اسمه تبنوا موسيقى.

10 غير بوعي شرط التوقيت وموزيكا موزيكا موزيكا. إن شاء الله عجبكم صوت آدم بن كحلة اللي عمل غبخيز للفنان آدم اللي كان عدى حفلة ياسر مزيانة في كارتاج الصيف الفيت ونجاح جماهيري وفني باهر للفنان هذايا في عنده برشا أحساس وأنا أقول يقدم ويبيع في برشا أحساس الحقيقة وهيك هو اللي حاجته راهو المتقبل الغنية يلزمها توصل فريمون. ها ولينا حتى في الراب نشوفوا الاغنيات اللي توصلوا فيها احساس كيما اسفي مثلا الكازو اغنيه مزيانه ومحليها وضربت ومطلوبه فيها احساس بداوا هكا يتطور شويه بشويه بشويه يبعد من هذاك هكا بين ظفرين شقولوا احنا ما نحبش نقول هالكلمه ما نبعدوا شويه على برشا هارد ونمشيوا لهكا شويه سوفت حاجه مزيانه نجم تكون وراب في نفس الوقت نحافظوا على الجو متاعنا بي باش نسمعوا توا ميادة ميادة الحناوي في كوكتيل صغرون هكا ولا ما هوش كبير برشا الكوكتيل اما خلنا نعملوا بيه كيف منوع اهمل الكوكتيل الثاني توا انت جينيرو على الاخر هوني يا حمدي عنا زوز كوكتيلات راهو ميادة عنا 12 دقيقة وعنا 3 دقائق شو تحبوا انتوما خليوا لهم تاع 12 دقيقه ما نعديوش منه 8 دقائق تقريبا خاطر نحبوا نزيدوا نسمعوا انماط اخرى وسورتو الحجاجنا الميامين وقلت تبعثوا لي ديديكاس على حجاجكم اللي قصدوا ديجا بيت ربي ربي يوصلهم سلمين ويبلغ ان شاء الله المقصود هذه ميادة الحناوي في هذا الكوكتيل

هذه ميدة الحناوي. سمعنا مقطع يعمل 66 كيف هو مش مقطع, هي نوعا ما كوكتيل دونك, وصلنا به لدقيقة تقريبا 56 بعد 9 متاع الصباح. شكرا لكل أصدقاء والصديقات اللي تواصلوا معنا, تحياتي لكم. تقريبا هكا في ختام اللقاء اليوم, قديش الوقت يجري, قديش الوقت يجري بالحق بصفة غير طبيعية. محليها الجو يكون خفيف مع بعضنا, هذه حاجة تكون كان مزيانة تفرحنا الناس الكل. إن شاء الله يا ربي على الكل نكونوا أفدناكم وفرهدناكم, هيك أهم حاجة في بالي هكا ولا لا, في بالي هكا. دونك هذه هي موزيكا, موزيكا نحبوا نختموها توا بالإيقاع هذية, موزيكا باش نختموها توت سويت مع هو مش نسموها الغنية تو تسموها بيو سمحينا بشوية بشوية ميسي نو ديديكاس. يقول نحب الأمي وبابا, الأمي فاتن الشعري اللي في البقاع المقدسة, وبابا سوفيان الزغل ربي فضلهم لك, فنانة تونسي أسامة الزغل اللي حبيت تسمحهم غنية الله يا الله, واللي تحكي على الحج وتحكي على جو روحاني ياسر مزيان. دونك ان شاء الله وصلت التحية لأمك والبوك بإذن الله توصلهم ان شاء الله ترافير إذاعة صفاقس وأمواجها, وتحية من عند أختك زيدة ياسمين, وربي فضلكم وربي بلغ المقصود لكل حجاجنا الميامين. هكا نختم موسيقى لنهار اليوم معك انت وبصوتك انت الفنان وسامة صغل على فوا, دونك ديديكاس للوالدين وفي نفس الوقت نسمو انتاج مزيان كيما هذايا. ان شاء الله نهاركم زين.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. ينتظم اليوم بالمستشفى الجهوي بير علي بن خليفة يوم تحسيسي وتوعوي حول صحة المرأة. أعلن البريد التونسي أنه سيفتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل استثنائية بداية من 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها أنه سيقع تعديل توقيت قطار صفاقس نحو تونس يوم الأحد 24 مايو الجاري لينطلق استثنائيا في 54 دقيقة عوضا عن 48 دقيقة. قامت وحدة الحرس الوطني بحضور ممثل النيابة العمومية بإعدام 250 ألف قرص مخدر من نوع إكستازي وتفكيك شبكة دولية تتاجر بالمخدرات وتهريب البشر والمنقولات الأثرية. في العالم، أعلن حزب الله اللبناني اليوم تصديه بصاروخ أرض جو لمسيرة صهيونية من نوع إيران واحد في أجواء منطقة البقاع شرقي لبنان، كما استهدف بمسيرة انقضاضية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي داخل خيمة في مارونا الراس جنوبي

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة. ما تنسيوش موعدكم اليوم في مساء السبت، معاكم هند الأسود وليد الشهد في المتابعات الرياضية من ساعتين حتى للستة. في كرة اليد وفي إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس تونس، قاعة ساقية الزيت في 3 متاع العشية تحتضن لقاء نادي ساقية الزيت وجمعية الحمامات. حسام قوبا علق على المقابلة. كرة السلة النسائية، إياب نهائي البطولة الوطنية، قاعة بيرشلوف بنابل في 5 متاع العشية، أمل الوطن القبلي ونادي صفاقسي مع كوثر البديوي. كونوا على الموعد.
1: إذاعة صفاقس عشرة دائمة.
0: معكم تبدأ الحكاية في رحلة لها برشا ثنية، في كل ثنية نجمة ضواية نورت الطريق وكملت الحكاية.
2: وحديثنا

0: مستمعينا أعز الناس، ومعكم مهدي في
1: وحديثنا قياس.
0: وحديثنا قياس.

ألف صليت والف سليم على خير الأنام اللي يسمع فينا الآن يصلي على النبي، واللي يصلي على النبي يربح هذا الصباح. من تو نقول لكم عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. أجواء مميزة تعيشها العائلة التونسية، أجواء مميزة في كل أقطار العالم العربي أينما وجدت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسلم عليكم الناس الكل. اليوم السبت 23 ماي 2026 ميلادي، الموافق للسادس من ذي الحجة 1447 للهجرة، 85 يوم من فصل الربيع. نعرف برشا ناس صايمين ليمات هدية، يمات الخير، يمات البركة، يمات التضرع والتقرب من الخالق عز وجل. نسلم عليكم كبير وصغير ونقول لكم إن شاء الله أيامكم كلها أفراح وكلها أعياد.

0: الله لا يحرم مؤمن. ان شاء الله ان شاء الله نحج انا وياك سي جمال، وان شاء الله نكونوا مع بعضنا ان شاء الله في البقاع المقدسه 9 دقائق بعد 10 نتاع الصباح، حتى الكلمات هذيا في المساجد في كل مكان نسمعوا كي الكلمات هذيا، لبيك اللهم لبيك والنعمه لك لا شريك لك. هذه أجوانا اليوم إن شاء الله من 10:30 ل11. اليوم الضيوف متاعنا بعد شوية تو تكتشفوهم، مش نعملوا طابع ديني، مش نعيشوا معاكم في المكة المكرمة في المدينة المنورة على جبل عرفة، ونكونوا معاكم إن شاء الله ما تعرفوش يجمع والله العظيم، لعل وعسى عام الجاي كان حيت للقدرة بقيت هذي نبدأ في مكة ونبدأ في البقاع المقدسة وتنادينا الكعبة المشرفة وينادينا جبل عرفة. جونا سمح برشا الخالوين، ويلو الخال رمضان هذا ولا شنو؟ ايه
1: نهاركم سعيد ونهاركم دقلة وحليب،
0: ايه
1: كل عام وانتم حيين بخير، سنين دايمة لا تحرم مؤمن من الحج يا رب العالمين.
0: امين امين امين.
1: واللي يحب على علي الشرخيص يجي لخالكم سعيد،
0: دوي ودويو
1: عندي كل شيء رخيص، اختار اللي تحب خوذ اللي تحب حتى بلاش، المفيد تعيد هكا هو خالكم سعيد
0: والله العظيم.
1: يا مهدي كما شريتش علوشي جاني،
0: ايه
1: ايجا وخوذ بلاش وقول يرحم يا خالي سعيد هو حي
0: ورحمة الحي راهي ديما احسن وافضل. هيا سيدي شحال الصحة لاباس؟
1: يا ربي لك الحمد والشكر. الحمد لله يا ربي الله. ربي تمم علينا بالخير ان شاء الله.
0: امين امين.
1: وربي تمم على حجاجنا الميامين بالخير ان شاء الله في الامة الاسلامية قاطبة.
0: يا سيدي تو نرجع لك لحكاية العلوشة ونحطك تو بجنب الكعبة، اسمع اسمع التلبية.
1: هات هات
0: لبيك اللهم لبيك
1: لبيك لا شريك لك لبيك.
0: هيك اللباس الابيض اللي
1: الناس كل سواسية، لا فرق بين غني وفقير ولا فرق بين اللي عنده فلوس والزوالي، الكلها كيف كيف، الكلها قطعتين ولابسين بالأبيض
0: والكلها تلبي للخلق عز وجل،
1: كلها تلبي للخلق بالأبيض ونمشي بالأبيض زادة
0: والله والله العظيم. هيا سيدنا جونا اليوم اسمح برشا مفاجآت وبرشا حاجات.
1: اسمع المفاجآت عندي مفاجأة أما مشتوى
0: وقتاش
1: مع الحداش ودرج هكاكا
0: انت مش تعمل مفاجأة.
1: انا ايه خالكم سعيد يعمل مفاجأة مالاش يعمل مالا في بالك خالك سعيد شيشة ولا شوية هو.
0: اي يا سيدي حطنا مالا نعيش جو الحاج تحية الحجيجة
1: ما نقولكش عليها راو كان في الحداش ودرج
0: الحداش ودرج به. انا حبيت نوجه تحية اللي يسمعوا فينا تو في البقاع المقدسة، تحية للحاج عبد الحميد بوعزيز، الحاجة فاطمة زيدة كيف كيف الزوجة متاعو زوز في البقاع المقدسة، خوه الباشا بوعزيز يقول لي خويا نقول له حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور.
1: امين
0: والله لا يحرم مؤمن ان شاء الله.
1: امين يا رب العالمين. هي هيك الامنيه كل مسلم.
0: يا ناعما
1: يا ناعما
0: يا رب
1: يا لا تحرمنا
0: يا رب.
1: احنا والمستمعين
0: والانسان توا فما اللي يسمع فينا صايم توا بالقلب نتاعو بالدم نتاعو
1: فما ناس تصوم العشر ايام تاع الحج
0: يقولك توا
1: وثم عاد صيام تاع يوم عرفه
0: 9 ايام عاد 9 ايام من هالعيد العيد ما فيش صيام
1: هاكم في العشر ايام قلت لك
0: هي اسمعني
1: هات
0: يا رب.
1: امين
0: انا وياك وكل مستمعينا الكرام
1: وكل المسلمين يا ربي
0: ان شاء الله يا رب.
1: امين يا رب. اكتب لنا الحج

0: يا رب يا رب اكتب لي الحاج 14 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. هيا الخال هيا شفتك داخل بالعلوش اليوم والامبيونس هكا ولا
1: مش ليك راهو كادو مش رشوة.
0: كيفاش
1: كادو؟
0: كيفاش كادو
1: معناها بصفتك انت اعلامي وبعدين نقول لك فم وما فماش قلت تنجيب له علوش على الاقل تمشي ما يخليني ديما لصقني في البرنامج.
0: تحسبني في الفار ولا
1: لا؟ والفار الفار ياخذوا رشوه ولا لا؟
0: لا لا انا ما ندخلش عواشر وكل شيء مكتوب.
1: أيوة
0: لا اما مادام قبل ما نبداو في الصحيح بالله مادام انت مهدت لي الكلام والله من اعماق القلب نقول ميساج للزربيتر متاعنا في الفوت
1: والله شيء
0: وميساج الحكام الفار. شوف شو قولكم كلمة تعرف انت اسمك حكم والحكم هو من اسماء الله الحسنى الحكم من اسماء الله الحسنى يويل ويطوليل الحكم اللي يميل ياسر على اليمين ويميل على اليسار ويويل ويطوليل اللي الفليسيت متاعه ما تكونش حليل زي ما كيحط راسه على المخدة في الليل. أنا جوست ميساج حبيت نقول وكنت عايش على عين مكان والله نقول فيها بحرقة كبيرة كي شفت الماتش متاع سقيت الدير وشبيبت عمران تطبيع
1: في المباشر غاد
0: يعني ساعات بيلانتي تقول لك يا بويا يا أمي الكورة تكلم في الاربيتر قلت له طنطن راني بيلانتي معناها شوف مش قول حاجة راهو فما حاجات يعرفوها الناس الكل وفما سيب وسيب هكا. شوف مش أقول كلمة برك الإنسان يما عليه اللي يظلم الناس لأنه نحب نقول لزربيتر متاعنا وعمري ما نعمم فما ثلاثة لا ترد دعوتهم دعوة المظلوم يويله يطوليله ليظلم ناس ويقهر ناس ويبكي ناس ويما بكيته وظلمته وقهرته كلمة برك نقولها لكم خافوا من خالق الخلق قبل ما تخافوا من الخلق
1: صحيح.
0: مش هكا يا جماعة خافوا من خالق الخلق قبل ما تخاف من الخلق
1: أعدل أعدل ما فيها بيس
0: والخلق تعرفهم
1: أي أعدل أنت حكم أنت حكم
0: إن شاء الله الميساج يكون وصل لي هو ولا أنه بعد الماتش حاسس أنه برشا ميساجات وصلتهم له. يا سيدي نبدأ جونا اليوم أي
1: يا سيدي نبدأ بالألغاز
0: أي نبدأ يا سيدي
1: أي خويا
0: أي سيدي تفضل
1: الجزء الأول متى ولد الرسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: الجزء الثاني متى توفي الرسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بالي مسألتي منهم هالأسئلة هذه
0: هل الأسئلة هذه أي سيدي أنا قلت ماني قايل لك توع اللغز متاعي اللي ما نسمعك تكبيرات العيد ونعيشك جو تكبيرات العيد هاي سيدي هاي سيدي نهار العيد احنا بعد صلاة الفجر تبدأ الشيخ في المساجد

0: ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزان وحده. لا
1: محلاها الأجواء هذية. وأنا نمشي بيك مباشرة طاولة للجزء الثاني بالنسبة لمسابقتنا لليوم. الجزء الأول متى فرض الحج يا الخال؟ متى فرض الحج هذية راه مش سؤال يلزمك تدخل للجوجل ولا تكلم
2: خالك سعيد
1: على الجوجل موجود أنت؟
2: أنا موجود
1: ساعات تبدأ تنافيقي له هذوما راه يلزم حاجات نحفظوهم عن ظهري قلب نعرف الأمور هذية وأنواع نسك الحج. وانا نتذكر مره طالبه دخلت معانا على مواجهه دعت فقس والله هذيك قعدت لي كيل بوان نوار من عرش كون الزملاء اللي سالها قال لها شنو الفرق بين العمره والحج؟ قالت له العمره في الشتاء والخريف والحج في الصيف.
2: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: اذا وصلنا ساعات نقول لك علاش ساعات تقول الامور هذي لانه الغالب احنا الضعاف في ثقافتنا الدينيه والوطنيه.
2: صحيح
1: الحركه الوطنيه ناسينهم والجذور نتاعنا. عمري ما نعمم لكن الله غالب هذه الفراغات الكبيره في التعليم نتاعنا.
2: هذا راجع للتعليم والبرامج التعليميه.
1: اي سيدي قبل ما نمشي للسويك الحار تعرف جوائزنا اليوم من اهداء اينو وتعرف اينو العلامه الوضاء الابلكاسيون جديده بالنسبه للتاكسيات سهل برشا تكتب اينو تخرج لك الابلكاسيون هذيا. انا هابط الاذاعه نسكن بار اكزومبل في صالتنايا طاف تاكسي يجي قدام الدار في دقيقتين ثلاثه دقائق وبطبيعة يقول لك قديش الكورسة متاعك وتمشي وانت شيخ وانت
2: أمن
1: في المطر التاكسي تحت الدار في السخانة التاكسي تحت الدار. واش محسنها إنو هذية اللي دار متاعها موجودة بين طريق لفران وطريق العين على حزام وإحنا ماشيين من لفران للعين تاكسيسية نجمو تدخلوا الابليكاسيون هذية وعندكم برشة امتيازات. الجائزة الثانية تحب لها ماما انت يا
2: أبي أبي
1: أبي انت تموت على الماكلة تو فما برشا ناس تموت على الماكلة.
2: هي تقريبا الناس كل تموت على الماكلة وأنا أولهم.
1: وفما ماكلة من ماكلة.
2: لا ماكلة من ماكلة عندك ألف حق. ثم ماكلة من هنا وثم ماكلة من هوني.
1: وفما شكون ياكل
2: وثم شكون ياكل
1: وفما شكون يهبط ياكل يطلع ياكل
2: كل منشار
1: موجودة
2: موجود.
1: وفما شكون يقضي القضية إلا
2: ما ياكل.
1: وفما شكون يلزم يوكل باش يتعدى
2: الا ما يوكل.
1: اي لو
2: شفت محلاها الماكله لا ارى قديش معناها التعبيرات فيها محلاها
1: يا سيدي عواشر ما نحبوش ندخلوا في الامور هذيا. اي سيدي عبودك السيري سلم عليه حزام القايد محمد واحنا ماشيين للتنيور 20436 300 القول البلابي صحي تونسي فور الحطب يعطينا البانوز والمقلوب التاكوس عبود اثنين موجود زيدا امام ستيكس فيقس المدينه. تحيه كبيره برشا للناس الكل اللي يسمعوا فينا ان شاء الله الماء ما يقصش علينا السونيد يرحم والديكم نهار العيد الكبير. وهنا تحيه للسيد محمد الحجري واللي سفيقس اللي اجتمع بالسونيد وقال لهم راهو نحب العيد يتعدى لباس. ومن بين النقاط تحيه سيد ولي سفيقس يركز على النقطه هذه لانها هامه جدا في العيد زيدا
2: بالطبيعة. وإذا كان ما سماش يمشي يعبي ونصت له البنوات الله غالب
1: وميساج بالله لأنه موكل لومه على المسؤول البلدية اللومه على المواطن الناس اللي تشوشت وتطيش وتفرعس الدنيا. أوكي نجم تسقط ولك الحق باش تاخذ القسمة متاعك والناس الكل لكن في إطار بيئي وحافظ على النظافة وحافظ على المحيط.
2: والله انت جبت على البلدية ومشكورة انا نحب البلدية. شوف يا مادي في إطار احتفاء بلدية صفاقس الكبرى بشهر التراث الدورة 35 قمنا مجموعة من الفنانين بعرض مسرحية اسطوات بساحة باب القصبة مشكورة البلدية في هذا الإطار. لكن ما يحز في النفس هو أنه لا قيمة للفنان إذ قمنا بتغيير ملابسنا في الشارع أمام الناس. نتمنى أن لا يتكرر هذا الأسلوب المهين للفنان. شفت يا مهدي والله العظيم احنا لو كان مش ثم عباد جات وقاعدة تتفرج حقيقة شي يعمل الكيف ما قيناش كيفاش نبدله. لو انت بلدية قمت بشهر التراث ما فيها بس تعمل حتى خيمة صغيرة وين نبدله. بدلنا في الشارع والحمد لله يا ربي نجاح باهر مع الجماهير مع الجماهير الشعبية هذيك في ساحة باب القصبة. نحكي على بلدية صفاقس الكبرى هي اللي قامت بالنشاط هذا ما فيها باس كي تخليونا بليصة وين نحيو دبشاتنا
1: به سيدي هذايا الميساج للناس سي سواك الحاضر ولا
2: حاضر
1: حاضر ولا
2: حاضر.
1: اي سيدي انا في الاثناء تحيه لسي سلاح رقيق, تحيه لخونا رضوان الزياني, تحيه للناس الكل اللي تسمع فينا. اذا كان ايش قلت ساعه شويه على العلوش انت
2: اذا تحب علوش نعطيك
1: اي معناها تحكي على الاسوام اسوام خياليه راه
2: اسوام اسوام خياليه ياسر يا مهدي وربي قدر الخير وربي ان شاء الله يبارك للامه.
1: يلا يا سيدي تحيه للناس الكل اللي يسمعوا فينا. تهيني من سي عبد العزيز بن عبد الله الرئيس السابق للسي سي. اسمح لي سي عبد العزيز
2: اسمع من عز الرؤساء معنا ثم البهين الحق متاع ربي, اما هو من خيرة رؤساء
1: فهمت
2: حقيقة. كان شوف سي عبد العزيز بن عبد الله اموال وابدان ويهبط في التران ويعمل فيتيران ويلعبوا معنا القدماء معنا رياضي هو مدام رياضي راهو ما تخافش عليه.
1: لا لا ويبقى ديما كبير بأخلاقه
2: ديما كبير هو سي مصف سلامي وغيره وغيره وغيره.
1: تحية لي تحية سي مصف سلامي زيادة اللي هو دينامو قلب نابض للكحلة والبيضة, وتحية لكل رؤساء النادي الصفاقسي. تحية من رئيس السابق سي عبد العزيز بن عبد الله يقول لي لابنة الأخ الدكتورة نور الحبيب نور بنت خونا سامي الحبيب بنت اختنا فاطمة بن عبد الله بمناسبة الحصول على الريزي دانا بملاحظة مشرف جدا. سي عبد العزيز يقول لي تحية لي أنا عبارة نعطيها الدوبلي هاكا هزت الدوبلي على طول وزيدة بعد شوية عني ديديكاس البو صورة بين وليد وبوه تو تشوفها بامتياز كبير برشا. يا سيدي تحية للناس الكل اللي قاعدة تبع فينا نور العوي محمد علي من ألمانيا بالألمان تعرف تحكي شوية
2: جودن تاخ
1: جودن
2: تاخ
1: حتى انت تاخ مال اعطيني بالسواك الحار هات السواك الحار
3: السواك الحار بالسواك الحار

0: يا سيدي بسويك الحار وبرحمة والديك حن علينا شوي شوي. يا سيدي مع تحية لصديقنا فوزي شعري.
1: بسويك الحار بعنوان حين تصبح الأضحية حلما. نحب نحكي رغم اللي رئيس الدولة ينادي بالضرب على أيادي المحتكرين والأخذ بيد المواطن الضعيف، في كل سنة مع اقتراب عيد الأضحى تتكرر نفس المسرحية في تونس. الأسواق مكتظة، الوجوه متعبة، الأسعار تحلق بلا رحمة، المواطن يدخل سوق المواشي في قلبه رغبة دينية وفرحة عائلية، لكنه يخرج محمل بالصدمة والعجز. الأضحية اللي كانت رمز للتضامن والبركة تحولت إلى كابوس مالي يهدد كرامة ألاف العائلات.
0: صحيح،
1: لم يعد السؤال كم يبلغ سعر الخروف راهو
0: شولة،
1: لا لا
0: أيه؟
1: بل أصبح هل ما زال المواطن التونسي قادر أصلا على العيش؟
0: أيوة،
1: تعرف يا مهدي
0: أيه؟
1: في بلدنا تونس العزيز علينا تتآكل فيه القدرة الشرائية يوما بعد يوم. لم تعد الأزمة ظرفية ولا موسمية، بل أصبح المواطن وحيدا في مواجهة السوق والاحتكار والجشع. الموظف، الموظف كيفك أنت اللي أي. يتقاضى راتب متوسط
0: أي.
1: يجد نفسه عاجز عن شراء أبسط الحاجيات، فكيف له أن يوفر أضحية تجاوزت أسعار حدود المنطق
0: أي.
1: وكيف لعامل يومي أو متقاعد أن يواجه عيدا تحول الى عبء نفسي واجتماعي؟
0: أي نزيدك حاجه انا ونقولك شويه
1: هات.
0: الاحتكار في تونس يا الخال لم يعد مجرد تجاوزات فرديه
1: أي.
0: بل اصبح منظومه متكامله تنمو في الظل
1: أي.
0: وتزدهر في غياب الرقابه الحقيقيه
1: أي.
0: شوف شوف الحقيقيه حفنه من السماسره واللي تتحكم في مسالك التوزيع
1: أي.
0: وتفرض اسعار خياليه على الخضر، اللحوم، الاعلاف وحتى المواشي. الفلاح يشتكي، المربي يشتكي، المستهلك يختنق، لكن المحتكر وحده يربح دائما. وشنو هو الأخطر من هذي الكل؟
1: الأخطر من غلاء الأسعار هو ذلك الشعور العام بالخذلان. المواطن لم يعد ينتظر حلول لأنه اعتاد الوعود بدون إنجاز ويرى واقعه ينهار أمام عينيه. دينار يفقد قيمته، مواد أساسية تختفي، وأسرة تونسية تكافح فقط لتصل إلى آخر الشهر. في الأحياء الشعبية صار الحديث عن الأضحية ممزوج بالخجل. أب يخفي عجزه عن أبنائه، وأم تحاول اختراع الفرح رغم القهر، وشباب فقدوا الثقة في أي تغيير حقيقي. لم يعد العيد مناسبة للبهجة كما كان، بل تحول عند كثيرين إلى تذكير قاسي بالفوارق الاجتماعية. المشكلة اليوم ليست فقط في الأسعار، بل هي في غياب رؤية تحمي المواطن فتحول الغذاء إلى رفاهية. إلى رفاهة.
0: هذاك علاش أنا مش أقول أين هي الرقابة حين يصبح الاحتكار علنيا، وأين هي العدالة الاجتماعية أمام معدة خاوية لا يمكن مطالبة الناس بالصبر إلى ما لا نهاية. يا سيدي تعرف مش أقول لك في الأخير أنا مش أقول لك في الأخير إن شاء الله كل عام أنت حي بخير
1: يعيش،
0: وكل عام والشعب التونسي الكريم بخير داخل الوطن وخارجه،
1: وإن شاء الله
0: المناسبات هذه تعود لنا بالخير والبركة.
1: أمين.
0: كل عام وتونسيون بخير، كل عام وبيوتكم عامرة بالمحبة والدفء، وربي يجعل هذا العيد فرحة حقيقية لكل العائلات.
1: أمين.
0: وتعرف يفرج هم كل من أثقلته الحياة والغلاء والتعب
1: يفرجها.

0: فهمتوا ما عدا ابو طبيله نلقاه في العيد الكبير. حاجه اخرى كي تلقى ابو طبيله في العيد الكبير. اليوم استثنائيين ضيوف اليوم من عيار مميز. انا فرحان برشا باش يكون شيخ على اليمين وشيخ على اليسار. تحيه للمكرمين المحتفي بهم الكل اللي كانوا على امتداد حصه البرنامج، سي مختار ذويب، سي جمال الشابي، محمد لينجي، دكتور محمد علولو، مبروك التريكي، محمد السوداني، فوزي شتار، عبد الوهاب طرابلسي، زبير السيفي، بكا ومحمد طرابلسي، عزيز بن عبد الله، عمر بن طاهر، لطفي السنهاجي، منصف بلقروي، عزيز الحساسي، محمد بن عمر، منصف قريش، محمد الكراي، جميله بالي، علي سليم، علي سقا، نجيبه دربيل، علي الهمامي، لازهر البعزيزي، عبد الجبار العيدي، مصطفى سيسي، محمد تحنون، عماد البريدة، عماد شقرون، حسن ناجي، محمد الكراي، جمال الشابي، مرشد بوليلة، الحبيب العكروت، أحمد الزييني، منصور الأرقش، صوفيا نسيسي، محرز الرقيق، عمار العقربي، حمادي الحشيشة، ويسري بن كحلة. للمرة الثانية يكون ضيفي على اليسار اللي هو شيخنا مبروك بوزيين. شيخ أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك وبكل المستمعين إذا تفاقس. نشكرك برشا أخوي مهدي على الاستضافة، وهذا شرف لنا وفي يوم مبارك وفي ساعة مباركة وفيها تهليل وفيها تكبير وفيها مناجاة الله سبحانه وتعالى، فرصة باش نذكروا خيالنا بهذه الأيام المباركة باش نكثروا من ذكر ربي سبحانه وتعالى.
0: وإحنا اليوم إن شاء الله استثنائية، مش عملوا جو من هنا إن شاء الله الأحديش كله ذكر للخالق عز وجل
1: إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله
0: ولدك معاك اليوم
1: تلميذنا سي كريم، ربي يفتح عليه حفظ القرآن وأكرم ربي سبحانه وتعالى كموهبة. هو ربي يحب يعطي واحد موهبة، يعني هذيك شكر الله سبحانه وتعالى باش أعطاه الموهبة متاع حفظ القرآن ومتاع الخطابة. زيد
0: اللهم صل على النبي الكريم. ما بعرف الشيخ
2: سلام عليك.
0: قديش عمرك يا شيخ؟
2: 23.
0: الشيخ معناها شيخ.
2: شيخ
0: وشيخ
2: شويه
0: مش الشيخ لليوم ان شاء الله.
2: ان شاء الله بحول الله
0: صح الامور
2: الحمد لله. يا رب يبارك فيكم ان شاء الله، وكل عام وانتم الى الله اقرب، كل عام وانتم بخير والحمد لله على كرامات الله.
0: الحمد لله 23 سنه حافظ القران الكريم.
2: الحمد لله
0: الحمد لله. اللهم صل على النبي. الله يعطينا ما اعطاك ان شاء الله.
2: ربنا ان شاء الله.
0: شنو احوال الصحة؟ اموركم لاباس؟
1: الحمد لله.
0: اي سيدي اليوم ان شاء الله مش نعيشوا الاجواء الدينية، مش نعيشوا الاجواء الروحانية ان شاء الله يا شيخ مبروك.
1: الله يبارك فيك. نبدأ بصفة استثنائية سي كريم، يعطينا بتاع 3-4 دقائق نشيل الاجواء متاع الايام هذية الروحانيات باش نذكروا بها وخيالنا، وبعد ناخذ روحانيات اخرى ان شاء الله.
0: طيب تفضل يا شيخ.
2: بسم الله الحمد لله، صلي يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. اول حاجه لازم نعرفه انه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مؤيد بالوحي. ربي سبحانه وتعالى قال: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ربي سبحانه وتعالى قال في القران: والفجر وليال عشر، فأقسم بالليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة هي أعظم الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قبل أقوى حاجة عند الصحابة الكرام هي الجهاد. كي نحكيوا على الجهاد يعني نحكيوا على الدرجات العلى. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد بشيء. هذاك الوحيد اللي نجم يعني ياخذ درجة الكبرى العليا ويكون العمل متاعه أعظم من الأيام في العشر، من الأعمال في العشر هذية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يخاطبوه، فجاء في روى الإمام مسلم أنه سيدنا أبو قتادة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا نعرف أن الأيام العشر فيها يعني درة تاج الأيام كما يحلو للعلماء أنهم يسميوها، اللي هو يوم عرفة. فاش قالوا؟ قالوا: يوم عرفة هنيئا لمن عرفه وترك له والزمان وترفه وسكب الدمع وذرفه وصامه ونال شرفه. الكلام العظيم هذا يا أخي، الدرجة يوم عرفة يوصل للموصل هذه يوصل. علاش؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سيدنا أبو قتادة: يا رسول الله، ما لي من الأجر في صيام يوم عرفة؟ شنو عندي أجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. سهلة هذه، مفهومة
0: سهلة.
2: السنة اللي قبلها أنا عشتها، أذنبت فيها، عملت معاصي كذا، ديما نحكي على صغائر الذنوب في علاقتك بربي سبحانه وتعالى. ولكن الحاجة القوية اللي ما هيش ديما تصير، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. صلي على الحبيب قلبك.
0: اللهم صلي وسلم
2: صلى الله عليه وسلم. أي سيدي،
0: أي سيدي،
2: رمينا ونفركوها. يعني أنا قبل ما نعيش، ربي يغفر لي قبل ما نعيش العام المقبل، ربي يغفر لي الذنوب.
0: اللهم صلي وسلم.
2: إيش ما زلت تحكي وإيش ما زلت تقول قدام صيام 13-14 ساعة، ربي سبحانه وتعالى يكرمك بهذا.
0: يوم عرفة من تولى يسمع فينا صيام يوم عرفة، استغلوا نهار ثلاثة جي إن شاء الله.
2: باهي، نزيدوا على
0: الصيام على كل شيء عاد، مشكل على الماكلة
2: بالطبيعة
0: وما جورها هو الفهم يظهر.
2: النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام، قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. مش الفايدة في يعني ترك الجوع والعطش ونحكي في فلان وفلان بي وفلان عليه،
0: ولا يضرب في الميزان ويعمل هكا
2: فشنو،
0: والحويجة تحت الطاولة يا شيخ.
2: ويزيد النبي صلى الله عليه وسلم يحببك في هذاك اليوم ويبين قيم ديننا الحنيف. تو احنا يوم عرفش فيه، فيه الحجاج يقفون على صعيد عرفة.
0: نعم.
2: فيه ربي سبحانه وتعالى يباهي بأهل عرفة الملائكة الكرام، يقول لهم: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت لهم. والله لا يحرم مؤمن.
0: أمين يا رب العالمين.
2: ولكن احنا ما حجيناش، شنو عندنا من باب المساوات وربي سبحانه وتعالى، وانت حكيت ربي العدل الحكم العدل، فرب سبحانه وتعالى أكرم غير الحاج بصيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه تقولها يعني اخذت خير الدعاء. ثم يوم عرفة ونختم هو يوم تحقيق الأمنيات.
0: يا رب
2: يا أخي ما عندك شيء. أيه. حتى اللي ما عند، قالوا المشايخ حتى اللي ما عندوش هم ما عندوش هدف يا أخوي يجيبوا طلعتي والهم وخليه يدهر ببرك. فسبحان الله، خاصة
0: عجبت يا شيخ يقول لي هدف معنى مشيت أيه للكورة.
2: لا مش لبيت، لا وجه الهدف. فسبحان الله، الخير العظيم في يوم عرفة يوم الثلاث من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب، حاول انك تستغل فيه ذاك تلك يعني التنزلات والرحمات في دعاء ربي سبحانه وتعالى. والحاجه الاخرى اللي ديما نقول عليها، احنا شو نقول الناس بكري، احنا ديما نجبدوا الامثله الشعبيه، الحج وما بعد هكا ولا
0: صحيح.
2: والحج قبل ما يمشي للحج يخرج دوبل، يخرج جسم، مش يعمل دور على اهله وعلى اقاربه واسمح ما بيناتنا هكا ولا لازم الانسان زاد قبل يوم عرفه اسمح ما بيناتنا وردوا الحقوق إلى أهلها. وربي سبحانه وتعالى عن الظلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وعن الكبر والتكبر على الناس والساعة الخال، يعني اشبد أنه يوم عرفة الناس الكل سواسية. يعني ما تعرفش الغني، ما تعرفش الفقير، ما تعرفش المريض، ما تعرفش الصحيح، الناس الكل كيف كيف. فهذايا يعني من قيم الإسلام أنه لا فرق بين أعربي ولا أعجمي
0: إلا بالتقوى.
2: ربي يرزقنا التقوى،
0: الله يرحم والديك،
2: ربي جعلنا بي أقوى إن شاء الله.
0: يا عين عليك، أما شخت مرة أخرى بالهدف اللي حكيت عليه. هاي سيدي نبدأ قبل كل شيء، محليكم ومحليه الشيخ يبدا هكا تلقاي سبونتاني سبورتيف ولا يا شيخ؟
2: ملا
0: الجمعيه
2: نتاعك سيزيس في الدم
0: الشيخ والجمعيه. هاي سيدي نتوكل على الله.
1: يلا سيدي،
0: تحيه كبيره برشا سيدي علي الصامت، يسمع فيك في الكوشه يقول لك راه فريمون برافو عليكم، يعطيكم الصحه ونحبوا نعيشوا الاجواء الدينيه. ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم بخير. وتحيه لخونا قيس زباش، خونا بدر حمزه استوديو الاحلام اللي مش واثق الصور هذه الكل. تفضل يا شيخ، مبروك.
1: الحمد

0: عيوني.
1: الله الله الله الله، ما شاء الله عليك يا شيخ مبروك بوزين، ما شاء الله عليك شيخ كريم بوعرادة، حطيتونا نعيشوا الأجواء هذية، وما زلنا راهو نعيشوا الأجواء هذية من تو إلى حدود الحديش. مريم الصامت تتواصل معاك من الغربة، تقول لك رجعتني الأجواء في جامع الجاموسي، محلاها الأجواء هذية، وبالله تحية للناس كله. قالت لي على ملاحظة تنقلها لك بعد شوية بإذن الله، قالت لك هل ممكن تطلب من الشيخ يدعو لكل واحد عسي والديه واخذته العزة بالنفس أنه ربي يهدي اللي ميت هذية هكا ولا؟
2: أي نعم. شو قال سيدي الكريم؟ الساعة لازم ناخذوا عزيمة للتسامح، وخاصة مع الوالدين. راهو بر الوالدين راهو حاجة صعيبة، خاصة مع شرع ربي سبحانه وتعالى. شو يقول ربي سبحانه وتعالى؟ هي إيه واضحة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبعد اشرك بالله سبحانه وتعالى يأتي وبالوالدين إحسانا.
1: إحسانا
2: يعني الوالدين.
1: لا لا
2: راهو شنو اللي يعجبني فيك سمادي، مش في في في الحلقة متاعك، تجبد على رضيت الوالدين. راهو رضيت الوالدين راهو مسهلة، راهو
1: كتاش
2: راهو إذا كان رضيت والديك حيين ولا بعد ما ماتهم، تعيش سعيد في الدنيا وفي الآخرة. يعني تعيش سعيد في الدنيا وفي الآخرة، راهي مشربة، راهي بتشرب، راهو اللي والدين راضين عليه راهو يعيش سعيد. إذا كان رضوا عليك والدي شكون؟ ما ربي رضى عليك. مالا ترضي والديك، ترضي حبيباتك، ترضي خوياتك، ترضي صغيراتك، ترضي كل المجتمع، تخلي روحك
1: عجبتي يا شيخ. لا
2: تواضع لله رفعه للتواضع
1: يا شيخ. فما دا يعطيك رضا من عند الوالدين،
2: شبك تعودي فيها كم رضا حب تشربك اليوم
1: رضا من الوالدين والمرأة.

0: شريك لك.
1: اللهم صل وسلم عليه حتى يرضى. محلى اللحظات هذيا واحنا نطوفوا بالكعبه المشرفه في الصفا والمروه في كل مكان
2: ان شاء الله. ما شاء الله يعني
1: تو نشوف الدمعه في العينين.
2: نعم
1: صحيح ولا
2: طارش رجعتني للحجه تو حجينا 2024 يعني عام الحجه تقعد ذاكره حتى الممات.
1: النبي ومشاله
2: النبي ومشاله.

0: حرمو من هذا الصباح. تحية ليكم محمد علي من اليابان يتبع فيك، يقول لك ما شاء الله عليك شيخ كريم، ما شاء الله على شيخ مبروك بوزين، ويقول لك يلزم نعلموا صغارنا ونفهموهم قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. ما يتعديش عيد، عيد علوش، عيد طاعة الوالدين، عيد هو إنه الإنسان يعيش القصة هذية ويعيشها في لحظاتها المميزة. 4 عائلات فيهم يتيم، من بينهم عائلة فيها 5 يتيم، 5 يتيم، وعائلة فيها 3 يتيم، وعائلة زوز يتيم، وعائلة زوز يتيم. إن شاء الله تتجاوبوا معهم في عيد الأضحى المبارك. تواصلوا معنا 70 164 280. الصدقة عندها قيمتها اللي متهذية، ديسكانير وإيرام في حاجة لأربع كراسي متحركة، واللي يعمل الخير يلقى عند ربي ناريخ.
1: أي نعم،
0: هكا ولا
1: لا؟ خاصة في الأيمات المباركة هذوما يزم واحد يعزم، واللي عنده زكاة يخرجها، خاصة للعائلات الأيمات هذية.
0: أي سيدي تو 70 164 280. احنا اليوم راك اليوم عزيز وغالي الورد هنا على يسارك، زميلتي وفاء تمد لك الورد بطبيعة الحال يا شيخ، وهذا هو الورد وانت الورد الكل والعطر الكل. تفضل يا شيخ لهنا، شيخنا كريم بوعرادة زاد تكريمك، هو الخال منصف الوكيل. تحية لزميلتي وفاء السلامي، وربي يخلي لك هيك النورات. تفضل ارتاح لهنا. تحية لسيدو الحليم معنا اليوم، قيس دبيش، بدر حمزة، طريق تنيور، كلمات 3، الصور الكل معسكم ومغليكم.
1: الله يحفظك.
0: تو انت على البالي بيك بوكي دو فلور ماشي بيه للدار تو هكا ولا؟ وانت شكون ماشي
2: للوالده؟
0: للوالده. وعندك عزم الوالده؟
2: بلا قال لك وبر الوالدين بعد يخدم على روحه.
0: اسمها الوالده
2: هديه.
0: وربي يهدينا في هدايه والدينا ان شاء الله.
2: صحيح ولا؟ ثبتنا وياكم ان شاء الله.
1: سيما دي حاب نترحم على الوالد والوالده،
0: الله يرحمهم،
2: الله يرحمهم
1: مباركه.
0: ايه ايه
1: وربي يجعل بالجنه
0: امين ان شاء الله في جنات الخلد باذن الله، ورضيه الوالدين اكيد جدا. نورتنا يا شيخ، معزك ومغليك شيخ،
2: بارك الله فيك ان شاء الله.
0: نكمل لبيك اللهم لبيك.

0: لبيك لك.
1: اكيد انه حتى اللي يصور فينا يبكي
2: قيس.
1: حتى اللي يصور فينا ولا قيس معناها اذا مش نصور الدموع نتاعو لانه اي انسان يتشوق باش يكون امام قبر الرسول الاكرم
2: صلى الله عليه وسلم
1: والوالدين اللي قبلهم لبعضهم. بالله بالله ما تسيبوش والديكم وحدهم في العيد الكبير. بالله رد بالكم على والديكم، قبلوا لهم ايديهم، قبلوا لهم ساقيهم، حتى يغلطوا الوالدين، حتى ساعات تقول امي ولا ابويا راهم والديكم. قمه طاعه الوالدين وقت يبداو الوالدين هكا وهكا صحيح ولا شيخ؟
3: سبحان الله، معناتها راهو العيد راهو مش كان ضحيه وكذا، العيد متسمي على اللمه
1: والله العظيم.
3: يعني سبحان الله كيفاش من صلاه العيد كيف ترجع تسلم على العائله، تسلم على الدار وكذا، وتدور على بعضكم وتتلم وفمك الشحنه وهكا الرابط يعني الانساني سبحان الله. والحاجه الاخرى اللي نقولوها انه الايام هذه الايام المباركه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن افضل الاعمال خير الأعمال، قال خير الأعمال سرور تدخله إلى قلب مسلم.
1: إن شاء الله نلقى الناس اللي تفرح اللي تيمة تفرح الناس كل حاجة. رد بالكم على والديكم بالحق، اليمين واليسار اليوم نرى مصور، نرى جمع الكل لهنا وفاء، نرى في حمدي، نرى في الليكيب كامل اللي قاعد معنا اليوم بالحق فما دموع تأثر. رد بالكم على والديكم، ريحة الجنة في ريحة الأميم وريحة البو،
0: ريحة الجنة كل تحت أقدم الأمهات
1: اي
0: والدين.
1: طيب باش نبدل لك جوك يا شيخ، منحطكش هكاك
0: بدي
1: تحيه للمدام نتاعك هكا ولا
0: تحيه للكل
1: والله شد عليا يا شيخ. يلا تحيه لكل الناس كل اخبارنا، نرجعكم بعد شوي باذن الله مع صور تكون خاصه في البلاتو.

السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها أنه سيقع تعديل توقيت القطار المتجه من صفاقس نحو تونس غدا لينطلق استثنائيا في 54 دقيقة صباحا عوضا عن 48 دقيقة. أكد رئيس البعثة الصحية للحج أن حجيجنا الميامين بصحة جيدة ويستعدون لإتمام المناسك رغم حرارة الطقس في السعودية. أعلن البريد التونسي أنه سيفتح اليوم 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل استثنائية بداية من 9 صباحا حتى منتصف النهار و15 دقيقة. قضت المحكمة الابتدائية بجابس أمس بالسجن 6 أشهر في حق القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم وبسنة سجنا في حق الإعلامي علي اللافي المستشار السابق بوزارة الشؤون الدينية والقيادي بحركة النهضة أحمد العماري وبعامين سجنا في حق مسؤول سابق بالديوانة بتهمة محاولة اجتياز الحدود الترابية خلسة وحيازة عملة مجهولة المصدر. قامت وحدات الحرس الوطني بحضور ممثل النيابة بإعدام 250 ألف قرص مخدر من نوع إكستازي وتفكيك شبكة دولية في الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر والمتاجرة بالمنقولات الأثرية. في العالم أعلن حزب الله اللبناني أنه تصدى بصاروخ أرض جولي مسيرة صهيونية من نوع إيران واحد في البقاع شرقي لبنان، واستهدف بمسيرة انقضاضية تجمعا لجيش العدو

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه شكري المهذبي زوج سعاد بيار، والد مروة ومخلص شقيق يوسف فتحي عزيز مصفى بيا ونعيمة. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجمع تقى حي الحبيب صفاقس. ولبى الداعي ربها تعالى المغفور له بإذنه رشيدة بنت فرج الميلادي أرملة الحبيب الميلادي، والدة محمد ورضا وخالد ونبيل ولطفي ونعيمة ومنيرة وفتحية وسندس وأمال. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامع مركز سحنون طريق قرمدة كيلومتر 7. ولبى داعي ربه تعالى المغفور له بإذنه محمد الناصر القلال ابن المرحوم الشهيدلي القلال والمرحومة مفيدة طرابلسي شقيق خالد وليلى. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامع الرضوان طريق منزل شاكر كيلومتر 7.5. تغمده الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: ست دقائق بعد الحجش متاع الصباح. تحية المستمعين اللي تواصلوا معنا، تحية لكل مستمعين الأوفياء. تواصل كبير جدا من مختلف دول العالم اليوم، الله لا يحرم مؤمن إن شاء الله أصحاب الخير نلقاهم في التواصل مع الحالات الإنسانية اللي حكيتها ساعة شوية، مع حنيتهم مع ذوي الحاجيات الخصوصية. 70-164-280 هكا ولا وفاة، 70-164-280. تحية كبيرة برشا زميلي حمدي الأحول أمير الأمراء، أمير الجاموس اليوم على مستوى الإخراج الفني، وحبيت عزية زيدة للدكتور منصف القشوري إثر وفاة والدته الأسبوع الماضي. كل تعازي للدكتور مصطفى قشوري، هو صديق البرنامج، وأيضا دكتور محمود بوغشة إثر وفاة والدته الله يرحمهم. والإنسان هو اللي يعمل الخير ينجم يجيب بكلمة بسيطة جدا، وقت إنسان هكا ولا يا الخال
1: الرحمة على والدي
0: برا يرحم والديك،
1: أي أحسن دعوة أنه برا يرحم والديك حيين أو ميتين، فهمت؟ ربي يرحمهم إن شاء الله. عدينا الحمد لله نفحات بالمناسبة، معناها مع الشيخ مبروك والشيخ كريم، معناها حقيقة شيء يعمل كيف الواحد على الأقل في الأيام هذه القلب يعمر بالدين وبالإسلام وبالمحبة وبالأخوية وبالتواصل، وإن شاء الله ديما متواصلين يا رب
0: إن شاء الله. تحية للناس الكل اللي قاعدة تواصل معنا من البقاع المقدسة، ربي يحفظ كل خيانا طبعا اللي قاعدين توا في البقاع المقدسة. دعوة الخير منكم، شكرا لمستمعينا الأوفياء اللي تواصلوا معنا. منير طرابلسي تحية ليك خويا منير، تحية أيضا لشافية الشتيوي، تحية لعقيل النيفر، سلمى دريرة، إبراهيم بن عبد الله، فتحي بن حسن، كل المستمعين الأوفياء اللي هما في تواصل معنا هذا الصباح. جونا يتواصل، تعرف وين مش نهزك الآن؟
1: أي وين؟
0: أي هاي سيدي صلي على النبي،
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد،
0: والألف صلاة والف سلام على خير الأنام، واللي صلي على النبي يربح هذا الصباح.
1: هات

0: مستمعينا أعز الناس، ومعكم مهدي في
1: وحديثنا قياس.
0: وحديثنا قياس،
2: وحديثنا قياس. الفصلات والسلام على خير الأنام على الرسول الأكرم. 14 دقيقة بعد الحديث متاع الصباح. حبيت زيدة تحية كبيرة برشا من الأم فضيلة السوداني من البو مخلوف دربيل، الخونة العزيز أنيس دربيل وزوجته سيرين السويسي، والخونة الغالي ماهر دربيل وزوجته موني عبد الواحد، المتواجدين في البقاع المقدسة وين في بكة المكرمة لأداء مناسك الحج. وقولوا لهم ربي بلغ المقصود، يتقبل منكم، حج مبرور، ذنب مغفور، ربي يحفظهم إن شاء الله. واللي في المكة توا صح عليكم الناس الكل. درصاف حمزة تقول لي الله لا يحرم مؤمن، وتبارك الله على سيدي الشيخ اليوم. شكرا لخونا رياض القبي الموجود الآن في البقاع المقدسة، يقول لي أنا موجود في مكة إن شاء الله نهارت الاثنين الصباح تكون معانا، وإن شاء الله زيدة تكون معانا بإذن الله ليلة العيد إن شاء الله. شكرا لخونا رياض القيد يقول لي مهدي فما شكون جاء امس خرج خذا تاكسي السبعة متاع العشية ونسى نظارة شمسية وبوشيت هامة جدا، إن شاء الله يلقاها يتواصل معنا إذاعيا. نورهان القليل تحياتي ليك. كوتش نزار تمر قل لي صباح الخير، ربي رضي عليك والديك يا غالي، لا تنسى عيد ميلادي اليوم، ربي كبنا فطعتيني يا كجوائز انيفرسير ولي توفيق طنكو برشا لعيد ميلادهم. هاي سي هاي كوتش هو سيدي هدية سبيسيال مولي لك انت، عيد ميلادك نزار تمر وكل مستمعين الوفياء. زيد ربي كمل عليه اللي عيد ميلاده اليوم. تحية زيدة لأختنا مهال كراي زميلتي اللي بنتها ستونونس بامتياز كبير برشا، مها تحياتي ليك يا مها وربي يعطيك ما أتمنى. وفما زيدة يا الخال جويز انيفرسير نحب نقولها للبو منصف عمار وللأم منجية الفريخة. المنصف عمار يخدم مع ولده معناه عنده جزار، وإذا بولده يفاجئه يخرج خبزة جاتو يهبطها في اللايف ويهني الوالد نتاعو أمين عمار وأحمد عمار وفاخر عمار وحنان عمار والأحفاد شهد وعزيز وياسمين وبايا، يقولوا للجدة العزيزة الغالية منجية الفريخة جويز انيفرسير، والجدهم الغالي منصف عمار إن شاء الله كل عام وانتي باباتنا الغالي ديما منور. زيدا فاخر وريم ومالك بوشعالة يهنيوا أختهم الغالية صبرين بوشعالة بمناسبة عيد الميلاد. ربي كمل عليكم الناس كل اللي عنده زواج زيدا جويز انيفرسير. ادم دبيش ولد خونا الغالي قيس دبيش عمره 3 سنين، تحية هو وزوجته مريم قوبع، ربي خليكم لبعثكم إن شاء الله. زميلي أخويا الغالي محمد عبد الباسط البكيري وزوجته حنين العكرمي، زواج فاطمة البكيري وقاسم، ربي كمل عليكم وربي يهنيكم إن شاء الله. تحية لسي محسن الكيلاني يسمع فينا. علي الصامت يقول لي مش عيد ميلاد زواجي وإنما عيد ميلاد الفرحة في قلبي بولادي، كنشوفهم لباس وفي صحة جيدة. سلم اختار ذويب عم سلم لجنة في الكل يسلموا علينا، يقولون جو كبير. زميلنا أمير الجاموسي هني أخوه وجدي الجاموسي بمناسبة عيد ميلاد وجدي جويز انيفرسير، أخوك عاد يعبر على الكونسول أموركم ريقلة وبالفار جيبة قد قد
3: مكتف معناه.
2: نادي عطيت الله وأختها شيراز والبوز وهير عطيت الله والأم رفيقة العيادي هني ولدهم حسين عطيت الله وزوجته منى القرقوري بمناسبة المولود الجديد زين. يا زين ما زلت تولد رك زين على جميع المستويات. هاي سيدي جويز انيفرسير هذية شمعتك الأولى وفرحتك الأولى مع الوالد والوالدة. تحية للناس الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا 18 دقيقة بعد الحداش متاع أسبوع. تحية تكسيس يسمع فينا محمد قزلة منور خويا محمد، وتحية أيضا من زميلنا مدير الاتصال بالتلفزة الوطنية ليس الجراية أخته مونة الجراية بنتهم شي معلولو. شي معلولو ليس الجراية بنت أخته الغالية هذيك قرة عينيه اللي في ريو ميديسين حصلت على المرتبة الأولى جهويا والثالثة على مستوى الجمهورية، ولاتنا طالبة في كلية الطب بشخص. أي سيد الناس فاضل يا الخال.
3: أنا عندي مفاجأة.
2: مفاجأة؟
3: أي نعم.
2: أول مرة نراك مفاجأة بوزيتيف ولا نيجاتيف المفاجأة؟
3: لا لا لا بوزيتيف.
2: أي سيدي
3: شوف يا مالي شوف عندك الفنان والإعلامي والطبيب والصيدلي والأستاذ والمربي وكل إنسان راهم مرآة المجتمع.
2: صحيح
3: بهم هما ينهض المجتمع
2: أكيد
3: إذا كان يكونوا في الطريق الصحيح
2: أكيد.
3: صحيح هو ثم تكريم يا اخا وبرشة تكريمات وان شاء الله القنوات زاد تشع على الكل على التكريمات الكل. اي سيدي تعرف شنية المفاجأة اللي عندي؟
2: اي
3: الاعلامي القدير مهدي قاسم مناسب تكريمك ما تضحكش
2: شنو رجعت لي
3: نرجع خاطر احنا نراو فيك في الاذاعه نراو فيك في الـ في الاستادات في الكل وفاقت لي قفف لا ما قففش اما هذا صحيح كل انسان يعمل حاجه باهيه للمجتمع ويرضي ضميره الا ويجم يقع تكريمه. مناسبة تكريمك يوم 20 ماي 2026 من طرف الاتحاد التونسي للشغالين الشبان كأفضل منشط إذاعي في تونس لا يسعنا كأسرة برنامج حديثنا قياس إلا أن نقول لك شكرا لأنك كنت دائما صوتا يحمل الاحترام والرقي.
2: يعيشك يا الخال والله دخلتني بعضي طبعا
3: وحضورا يزرع البهشة والمعرفة في قلوب المستمعين. لقد صنعت من الميكروفون رسالة ومن الكلمة أمانة فاستحققت هذا التكريم عن جدارة. نجاحك لم يكن صدفة بل ثمرة سنوات من الاجتهاد والصدق والقرب من الناس. كل التحية والتقدير لك على ما
2: تبكيني طبعا
3: كل التحية والتقدير لك على ما تقدمه للإعلام التونسي وعلى أسلوبك الراقي الذي جعل لك مكانة خاصة في قلوب جمهورك.
2: الله يبارك لك يا خال.
3: نتمنى لك مزيدا من التألق والنجاحات وأن تبقى دائما رمزا للإبداع والعطاء الإعلامي. فألف مبروك هذا التكريم المستحق والبقية اللي مازالوا إن شاء الله يتكرموا.
2: يعيشك يا الخال.
3: الأنظار فوزي الشعر هذا بوكو دفلير. نعم مين نعم اي نعم
2: الله يخليكم وربي يخليك وتفاجأت بيك يا الخال.
3: حتى بوكو دفلير رغم عندي من فلوسي
2: أخاطر
3: أنا صدقني لا عندي حتى مني ما خذيتوش أنا رغم
2: قرضة. يعيشك يا خالي الغالي ويعيشك ومحليكم ومعزكم. احنا ما نجمو نعيشو الا ببعضنا وما نجمو نخدمو الا عائله واحده اقسم بالله معناها شقول ما تلقى حتى كلمه ساعات من القلب. وين نقول لك البوكي دو فلور الثالث وانت قول الوجد قلت زعما لشكون وانت تكتك انت وعشيري الغالي فوزي شعري. الله يبارك لك وربي يبارك لكم.
3: وشوف يا مهدي راهو ما هوش رمي رمو ورود ولا هذا ولا راهو شوف اي انسان يعطي لهالبلاد من قلبه ومن جواجيه وبالنظافة بالنظافة الأخلاق ونظافة اليد
2: الحمد لله
3: معليه كان يتكرم.
2: الله يخليك شكرا
3: لك أي كان يكون موقعه.
2: يعطيك الصحة شكرا لك هكيك حشمت على روحي برشا
3: لا ليش لا
2: يلا تهنية للناس الكل اللي قاعدة تنجح لي متدية تبارك الله في كلية الطب بسفيقس رجعنا مبروك ليهم الناس كل بلي فما أعطيني دعوة أمي غنية الباك هذي جداد جماعة الباك لأنه عدد كبيرهم يعدوا بكالوريا ربي نجاحهم والله لا يحرم أم أمين وبو من فرحة النجاح
3: أمين
2: لأنه أقوى فرحة عيشة في الدنيا
3: هي نجاح البكالوريا
2: صحيح ولا
3: أي
2: راهو شوف تنجح في الدكتوراه تنجح في أي امتحان كان الباك هي
3: أقوى نجاح
2: يا رحمن تقولوا أمين
3: يا رب العالمين
2: نشحنا صغارنا في الباك هاي نغني أنا وياك ايه
3: ما نعرفش الغناء هذي
2: انا تعرف كم طب القرقرة طب بعد شوية شغل دريفك ايه

0: 25 دقيقة بعد الحديث نتاع الصباح. تحية للناس الكل. قبل هيك شوية قلت فما سيدة ضاعت نظارة طبية وساك مكياج في تاكسي، إن شاء الله يلقاها طريق ثاني كيلومتر 2. يتواصل معنا إذاعيا وظلي منى شورى، حبيت نوجه لها تحية لأنه بعثت لنا ميساج سبيسيالمون ليك أنت وليلي أنا ولكل مستمعي إذاعة فيكس.
1: بالفعل منى شورى تطلب من الله الرحمة للفنان المبدع زميلنا وصديقنا نجيب شورى عليه رحمة الله،
0: الله يرحمه، إيه؟
1: الذي فارقنا من سنوات خلت
0: وعمره ما تنسى. نذكر آخر حفلة
1: عمرنا ما نساوه نجيب،
0: أنا وياه في مهرجان الحجوجة ونفدلك أنا وياه
1: عليه نذكر
0: الله.
1: محليه محليه راجل،
0: الله يرحمه،
1: الله محليه. يرحمه وينعمه بالجنة إن شاء الله.
0: وقتها هو في البقاع المقدسة في مناسك العمرة يتكلم فيها، قال لي يسمعني احنا داخلين طول العمرة سيس شعاملة، قلت واحد شيء مع ترجي رمحة وقتها. تحية للناس الكل، الله يرحمه ورب يجعله
1: في الجنة إن شاء الله،
0: جنات الخلد بإذن الله. تحية المستمعين الكل، مش نجاوبوا الآن على النص المسابقة. منى الورغمي تقول لي من العمة منية لفاروق الورغمي تقول له جويز انيفرسير عيد ميلاد اليوم. زينب العابد تحيتي ليك، إن شاء الله عيدكم مبروك، صباح الخير، تستاهل كل خير يا مهدي، يعطيك الصحة. شكرا لأختي الغالية. فاخر الطريقي تحية لي كوتش محليه الوردة اللي وصل لنا. دورصاف حمزة تحيتي ليك دورصاف، عيد ميلاد سعيد. تقول لي الأختي سهير حمزة الخالي منجي القليل والبنت عمتي نور بن عامر، تحية لي نورهان القليل يتواصل معنا. غازي تونسي صباح النور غازي، نهني أماني المعلول تخرجها في سلك التبنيش. زدحمد غربيل يقول لي أغنية الباك دعوة أمي المريومة بنتي والمهدي غربيل ولد خويا الدكتور محمد غربيل، ربي نجاحهم
1: امين
0: ان شاء الله الفرحه افراح. ندو الدغري تقول لي صباح الخير وخي مهدي، تحيه لكم الناس الكل والف مبروك. شكرا نورهان القليل، تحيتي لك يا نورهان، يا ربي نجح بنتي ايه في الباك امين يا رب العالمين. معز دمك تحيتي لك يا معز، اهلا وسهلا ومرحبا، الف مبروك. يقول لي معز دمق مازال يقول لي نقدم تهنئة لنسيبي معز معطر وزوجته ياسمين المصفر بمناسبة ختان ابنهما محمد عزيز. زهيرة كمون حرم داود يا مهدي، نتمنى البنت أختي بن شعبان وزوجها نزار دلنسي الحج ربي يبلغ المقصود امين، ربي يسعدهم وربي يعطيهم ما يتمناوا. لميا الرياحي نهارك زين مهدي، ربي فضلك، تحية ليك وللناس الكل اللي يتواصلوا معنا. نحب الناس الكل تدعي لبنتي بالفرج وتتغلب على المرض الخبيث، بلي ادعوا لها، ادعوا لها ربي يشفي لها بنتها. لميا الرباحي ربي يشفي لك البنوتة، من قلبي يقول لك ربي يشفيها لك، بالله ادعوا لها بشفاء. فيصل فتوي تحيتي ليك يقول لي تحية ليك، للخال لزوجتي نسرين البنوتي فاطمة، للوالدة طاهر للوالدة فاطمة ولأخواتي الكل. شكرا لنزارة مر، شكرا لمحمد والها، ليلى الحاج طيب محليكم على الأجواء الروحانية اليوم الصباح. مريومة الصامت شكرا لك يا مريومة، تحيتي لك، وصلت هيك الحكاية. ثريا بالعالية تقول لي مبروك من فرنسا يا مهدي أنت وعلي معلول. نادر قصار يقول لي نهني جمعيتي تقدم الرياضي بسقي الدير الدار الكبيرة بمناسبة الصعود. عادل الطاهري تحيتي ليك، برافو للشيخ عادل دربيل تحيتي ليك، إبراهيم رقيق مرحبا، جمال النوري تحيتي ليك، نسرين العابد شكرا ليك نسرين، بربي أحكي على الشنقال اللي عنده ميسرة تو خرجت نلقاهم مازالوا كيهزوا الكهرباء، كل بلاصة تراكي فيها يهبط عليك الشنقال. ربي قدر الخير إن شاء الله. سرياد القبي تحيتي ليك، هدى مقني أهلا وسهلا مرحبا سرياد، تو ناخذوك نهار اثنين إن شاء الله. كوتش غاز الغريري تحيتي ليك، محمد الطرابلسي مرحبا، منال جراية تحيتي ليك، وتحية لخونا فتحي لأنه فما مبادرات إنسانية تبارك الله كي تكون في إطار تقريب توانسة لبلادهم وعودتهم لأرض الوطن تونس من ليبيا في عديد الطائرات، ومحلها الصور اللي تكون صور إنسانية وصور خيرية وصور متميزة للغاية. سمير الخويلدي أهلا وسهلا ومرحبا، دليل شتيوي حرم قاسم تقول لي عمتي، وتحية لها وتحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا وشكرا ليك يا دليل. محمد علي من ألمانيا أهلا وسهلا ومرحبا، يلا نمشي للمسابقة بحيث شوية
1: ما شاء الله برشا سلامات وتحيات، إذا كان مش تحكي كل
0: ميسيلش ناخذه بخاطر
1: ما فيها الناس. بس لا ما فيها
0: إن شاء الله نلقى أهل الخير اليوم اللي يسعدوا عديد العائلة. تفضل سيدي.
1: أي سيدي، قلنا اللغز في جزئين، جزء الأول متى ولد الرسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والجزء الثاني متى توفي الرسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة يوم الاثنين 12 ربيع الأول من عام الفيل، وهو ما يوافق 20 أفريل سنة 571 ميلادي والله أعلم. توفي الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يوم الاثنين 12 ربيع الأول من السنة 11 للهجرة الموافق ل 8 جوان سنة 632 ميلادي، عن عمر ناهز 63 سنة عليه الصلاة والسلام.
0: ألف صلاة وسلام وصلي على النبي. تربحوا قلت لكم قبلك شوية متى فريض الحج وأنواع نسك الحج. على الأرجح فريض الحج في السنة التاسعة للهجرة، ويجب على المسلم أن يحج مرة واحدة في عمره إن استطاع إلى ذلك سبيلا، فإذا حج المسلم بعد ذلك مرة أو مرات كان تطوعا منه. الحج ينقسم من حيث طبيعة النسك إلى ثلاثة أنواع يا الخال. حج التمتع، ويعني أن الحاج ينوي أولا أداء العمرة وذلك في الأيام العشر الأوائل من شهر ذو الحجة، ثم يحرم بها من الميقات ويقول لبيك بعمرة، ويتوجه الحاج بعد ذلك إلى مكة. حج القرآن وحج القران سامحوني، ويعني أن ينوي الحاج عند الإحرام الحج والعمرة معا فيقول لبيك بحجة وعمرة، ثم يتوجه إلى مكة ويطوف طواف القدوم ويبقى محرما إلى أن يحين موعد مناسك الحج فيؤديها كاملا من الوقوف بعرفة ورمي جمرة العقبة وسائر المناسك. حج الإفراد، ويعني أن ينوي الحاج عند الإحرام الحج فقط ويقول لبيك بحج، ثم يتوجه إلى مكة ويطوف طواف القدوم ويبقى محرما إلى وقت الحج فيؤدي مناسكه من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة وسائر المناسك. للتذكير، حج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فقط بعد الهجرة المعروفة بحجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة قارنا، أي جمع بين الحج والعمرة.
2: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت. فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخو المسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ بعد أن صلى النبي الظهر والعصر بالناس تلا عليهم آخر ما نزل من آيات القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وبكى أبو بكر، وجاء اليوم الأليم. كان النبي قد بلغ 63 من عمره الجليل، وفي يوم الاثنين من ربيع الأول للسنة 13 من الهجرة اختار محمد خاتم النبيين لقاء ربه، ورجت المدينة رجة، لا أحد يصدق أن الذي يصلي عليه الله وملائكة السماء يضمه قبر في هذه الأرض، لكن محمدا قد مات. هكذا يقول أبو بكر للناس من مسجد رسول الله: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وسجي الجسد الشريف حتى دفن مكان موته من مسجده بالمدينة، أما الروح فباقية بقاء الرسالة التي لا تموت. الله أكبر. في نورها يواصل أصحاب محمد والتابعون دعوة الناس كافة

0: 35 دقيقة بعد 11 نتاع الصباح. تحية للناس الكل اللي معانا. دكتور وجدي الشريف الدخلة نتاعو محضر لي سوربريز تنقل لكم عليها بعد شوية. دكتور صباح النور.
1: صباح الخير.
0: نهارك عسل. بلاك حلو الأبيض اللي
1: مدكتور. بلاك حلو الأبيض.
2: مالا
0: الله
1: حبيت نكون بالأحمر والأبيض.
0: ايه
1: خاطر احنا مش مازلت لنا ايامات
0: على كاس العالم. ايه
1: لكن طيرونا الكيف.
0: ايه ده قبل ما نطير لك الكيف انا مش نجيب لك الكيف. اسمع يا دكتور هكا ولا هذا شو عملت
1: بلي على ذكر الكيف. الكيف راي كلمة فرنسية ولات
0: بلي
1: عوي الكيف لو كيف.
0: ايه لو كيف.
1: لو كيف هو الكيف والشيخة وان شاء الله الناس الكل
0: ايه
1: عندكم في احسن مزاج.
0: ايه سيدي اول كيف.
1: واحنا توا في اخر الايام العشرة الاوائل من ذي الحجة.
0: ايه سيدي وزلي نش حضر لك.
1: ما قلناش برشا العيد الاضحى.
0: انا حذرك سوربريز بعد العيد.
1: مرحبا.
0: وين مش شو نهزك القرقنة بعد العيد.
1: بعد العيد انا مش ان شاء الله المستير نحضر سمونير ملك استدعاني مشكور
0: زرقة وبيضة.
1: زرقة وبيضة باش زرقة راي البلاد بلاد باش نكونوا متفقين.
0: لحظة هاتني نشيخ شوية بجو قرقنا دقيقة راي
1: مسالش
0: ورشة ورشة
1: ورشة ورشة قرشة هذا من عند وجد الشريف يدوم حياته
0: فمشي حكم يرشة. لحظة
1: لما حكمني شريط طاوس

0: هذا شغل دكتور
1: شغل وفصل وضابط الايقاع. تعرف على السماء ضابط الايقاع؟
0: اي علاش؟
1: خاطر هو الوزان.
0: اي
1: هو اللي يتحكم في الفرقه كامله.
0: اي انا تو انت هربت لي مسؤولين تو ما فماش حكم في كره القدم هكا يورش يرشق مثال يقول لك اسمع هذا من عندي انا.
1: لا يرشقوا عليه خاطر هما عندهم عقرب في جيبهم
2: يا لطيف.
1: اي يحبوا يدخلوا فلوس ما يخرجوش. بلاي سي علال المالكي.
0: بلاي انا راني مش مسؤول خطيري راه
1: سي علال المالكي نسميه بالاسم.
0: اي
1: انا نعرف ماضيك منيح منيح نعرف منيح
0: الماضي والحاضر والمستقبل.
1: لا لا مستقبل لا مستقبل له سي علال المالكي
0: عليه.
1: قعدوا يأجوا في الحكام ويغلظوا في القلوب. تعرف اللي يغلظ القلوب نتاع مؤمن على مؤمن
0: إنسان يبعث في الفتنة
2: عند ربي صعيب.
1: قالوا كانك أنت صادق في اللي قلته. قالوا يا أمير المؤمنين رأوا فلان قال فيك كذا. بالله العب له. قالوا كانك صادق فأنت نمام
0: صحيح
1: وبلاستك في جهنم. هذه صحيح روا. وكانك كاذب وتغلظ في قلبي على السيد الفلاني. راك كاذب ونمام وبلاستك في جهنم.
0: وش دخل هذية في لجنة التحكيم وفي لجنة التحكيم والفار
1: سي علال المالكي ماشي نذكره بالاسم.
0: ايه شبيه
1: يغلظ في قلوب الحكام بالله يعاقبوا علي معلول. يا ولدي ماك ما عاقبتوه هاك العام وقت ايش بريكية
0: علاش عاقبوه؟
1: اي لا باقي في جرة الحكم في كل لقطة في جرة الحكم معناه بدينا نسخنه توا
0: هيك التعاسة متاعنا في الكورة متاعنا
1: راو عمل معناه فيديو كامل سي علال المالكي ومدراك مش نذكرها في إذاعة ما ما ما
0: مهمنيش.
1: لا لا نذكرها موجودة. لا الفيديو عندي ومذكور. قالوا بالله يا حكام عاقبوه عاقبوه عاقبوه يا اخويا بس
0: دكتور.
1: ما تعاقبوش الراجل تحبش ما نهبطوهاش نهار
0: ان شاء الله. انا معاك في الملاحظات هذه الكل
1: وانا
0: ديما نقول لك فما تعاس لبعض الوجوه اللي قاعدين يجيبوها في بلاتويت رياضي.
1: نقول لك يا سي علال المالكي انه علي معلول سي علي معلول قال وانت ما وقت تقول على شخص هكا اصغر منك سي فلان معناه كانك المعنى يتقلب. علي مالو راهو أسطورة من أساطير قلعة الأجداد. راهو متربي ياسر
0: قمة في التربية.
1: راهو متخلق ياسر. راهو كوارجي ياسر. وراهو حامل شارة القيادة في النادي الصفاقسي ومن حقه هذا فيفا عطاه الحق هذا
0: عطاه الوحيد الكابيتين هو اللي يحكي بطبيعة الحال
1: على الفريق
0: يعين
1: على زندو اللي صار شارة قيادة نادي صفاقسي وما يحملهاش ياسي علال المالكي. كل واحد راهو حملها حماد العقربي حملها راهو في النجار وحملها محمد علي عقيد وسي مختار ذويب ناس متربيين ومتخلقين. نذكر هذوما الاخرين يتعب لي برشا يعيشك من حقه باش يحكي مع الحكم ويحكي معاه بكل ادب. انا نسمع فيه ونتبع فيه ونعرف وش يقول ما يخرج من فمه كان الكلام المتزن.
0: بين قوسين حب نفتح باش نقول الكلام هذايا راهو عيب اللي قاعدين نشوف فيه في البلاتويات الاذاعيه والتلفزيه او بعض المواقع في التاجيج نتاع الراي العام. راهو الاعلامي يلزم يعرف كيفاش قدم الماده المعلوماتيه واذا انا عندي انفيتي وسجلت له وقال الكلام ونعرفه ما نعديش
1: لا على المباشر
0: هذي. لا على المباشر هذاك حاجه
1: على
0: اخرى
1: المباشر.
0: اما انا نعطيك ساعات معناها نعمل باش نعمل الباس بارك لكم راهو فما اخلاقيات المهنه
1: راديو مات
0: فما اخلاق
1: اسمه راديو مات يعيشكم يهديكم. والاخر قال له لا معناها التو ما شافها حتى حد في اذاعه انت تحبها برشا جارتك.
0: هي.
1: لا الهدف مو الشرعي احنا التو ما زلنا ما سمينا بسم الله ايش عنا فيه
0: اي سنبدا
1: غدوه الحي عنا مقابله سمحه ياسر ومهمه ياسر ويعيشكم نركزوا عليها قبل ما نركزوا على النهائي تو التركيز على النصف النهائي
0: صحيح.
1: وهذه تتسمى بالفرنسيه لابيل. اش معناها لابيل؟ ربحونا كما عملنا مع بنزرت ما ربحونا بنزرت في صفاقس شي ربحناهم في بنزرت ورجعنا لهنا ربحناهم في صفاقس وبالكيفيه اللي خلتنا نطلعوا للدور النجوم في كره السله. مبروك والله نحب نهني واحد بالخصوص زوز ناصر نجاح.
0: تحية الباسكيت أو ناصر، ناصر بيج بوس.
1: ناصر نجاح معنى إنسان يخدم بقلب ورب نادي صفاقس. نحب نهني العذار
0: سعيد العذار،
1: سعيد العذار
0: اللي عنده مقابلة هامة اليوم.
1: معنى وقت تشوفه وكأنني طفل أعادوه إلى أبويه، تعرفها؟
0: أيه.
1: وكأنني طفل أعادوه إلى أبويه، أظن أني
0: أنت رجعت للنجاة الصغيرة ونزال قبيل
1: بالضبط. وقت شفت وليد العذار، وليد هكا
0: عماد، عماد العذار،
1: عماد العذار سامحني، عماد العذار، وقت شفت عماد العذار كيفاش معناها
0: في
1: براءة الأطفال في عينيه
0: الاثنين
1: يشجع، لا بديه وبسقيه وبقلبه وبفاده وكل كل كل كل كل كل شجع في قاعة عقيد هكا ما
0: قاعة محمد على عقيد.
1: مبروك للنادي الصفاقسي، مبروك ناصر، مبروك كل، والله يرحم مصبخ مخ،
0: الله يرحم مصبخ مخ.
1: ايش
0: اليوم رحمه في العويشه؟
1: مالا مالا شوف يعديكم يهديكم ربي، راهو اللي تعملوه يا يذكروكم العباد بخي يا نهار اخر، على خاطر كنا راحلين هما سبقوا سي منصب وجماعته سبقوا، واحنا
0: بعثوا لي
1: عندي عندي تسجيل
0: بعثوا لي
1: وما يقليش ما قلتش
0: والله العظيم.
1: سيدي شو تحبوا؟ كانت ترشحنا ونبعينا ربي باش نترشحوا، وكانت حتى من غدوة علي معلول ما نلعبوهاش ما نلعبوهاش، ما قلقناش عنا، احنا عنا ملاعبية، وحتى وقت طيش بريكية توزن 20 جرام وياخد طيش حجرة توزن 5 كيلو جرامات، واحد عطاوها توبيخ والاخر عطاوها 3 مقابلات، مقابلة مهمة
0: شيء شيء اسف،
1: وهما يعرفوا شكون يعاقبوا
2: الى اين
1: به.
0: شوف به. عندك تحيه كبيره برشا من برشا امام لاعبيه، اسكندر سوايح يقول لي بالله تحيه ليك
1: اسكندر،
0: هشام العامري يزيد يسلم عليك
1: اسكندر، كيما عمل الحمادي للمدرب الفريق القومي كاسبر زاك، هو عمل للموشي، لموشي يامس هز ولده،
0: هز ولده اللي
1: كيف نسلعه ايه، ما الولد متاعي كان يهزني من يدي نهار الحد يهز الحانوت هكا حانوته،
0: الصدقه متصح، الصدقه متصح
1: هيك حنوط الوالد يدفع الكران للبلدية من جيبه يتصرف فيه كما ويقل لي احترم الصناع اللي معانا والسطوات اللي معانا، ورد بالك تهز فيه معينك وقول يا سي علي اليانجي الله يرحمه، يا سي محمد كشود الزين ربي يدوم حياته، قل لهم كان يا سي هيك ملكه ورزقه كان يتصرف فيه، فهمش كيفاش سكر وقت ما يحب، يحل وقت ما يحب، يروح وقت ما يحب، يطلع وقت ما يحب، اما انت راك تاخو في شهرية وهيك الرزق رزقي انا ورزق زمادي وسي المنصب، ورد بالك يا سي صبري
0: ايه
1: صفاقس راهي شقال هو سي الباجي سخونه، تونس راهي محروسه ثلاث وكون نكتفي.
0: هشام العامري يسلم عليه الناس الكل، يقول لك الوالده الغاليه تسلم عليكم وربي يخليك.
1: 23 ماي
0: اللي هو
1: 10 سنين التالي التحقت بالعائله الكبيره نتاعنا مريم،
0: هي مريومة،
1: هي مريم، مريم سحنون
0: جويز انيفرسير مريومة،
1: نوصل لها التهاني من عند امها مبروكة،
0: ما زالت جويز انيفرسير
1: مبروكة هي ايه؟ امها هي جدتها
0: هي
1: به. شو نقولوا تونس، نحب نقول حويجة تونس يا سي منصر، ما هو قال لي مش نهديك مش نهزك للجزيرة،
0: هي
1: عيش على المناية كمو والله لاني من ايس وما يأيس من رحمة الرحمن كان الكافر، وانا مؤمن
0: ومش اخذك من الفلوكة يا دكتور.
1: ما قلت لك استدعاني سيمونير ملاك،
0: تحية سيمونير ملاك،
1: مش نحضر
0: لابيل، زاد لابيل
1: مش نحضر النهائي،
0: نهائي الكاس الممتاز
1: بين حمام سوس، هذا النهائي، اما لابيل احنا ما عملنا في الباسكيت ومش نعمله تو مع زرزيس، زرزيس قداش نحب، نحب نسلم على التوفيق، نحب نسلم على الرؤساء نتاعهم الرئيس السمح
0: نعطيك سكوبا، تحية لنيس بوجلبير يسمع فيها، أغزر أني إيش قلي،
1: لا
0: قلي تحية للدكتور ورانا توا داخلين البلاد العربي، شفت البلاد العربي أنا ورئيس رجل جريس
1: بالله يسلم لي عليه محلاه
2: الموقف
1: نتاعه لما الجمهور ضرب عامر الدربال لبكى لشكى، قال لي مصحيح ونتحملوا مسؤوليتنا وإن شاء الله لباس للمدرب، قال لهم شوف
0: رئيس رجل جريس
1: أين من عيني حبيبه
0: والله العظيم.
1: شو نقول 23 مايو اليوم، اليوم صارت حاجة خشينة ياسر في تونس
0: اللي هي
1: One day one dream، One day one dream، يوم واحد وحلم واحد مع بعضنا، اليوم ياسر المنصف عملنا فتنة إن شاء الله ونفوتوا العشية، نقول لك الرقم الصحيح فوق 1000 عملية على الماء في العينين الناس
2: ما شاء الله،
1: وظافرة الجهود بين القطاع الخاص والقطاع العام والناس الكل قاعد، انا توجيتكم معنا كنت وبعد ان شاء الله نرجع
0: باش نزيدوا عمليتها
1: لا هكا لا هكما هكما حمد العقربي اللي اللي حمل شارة القياده في النادي الصفاقسي
0: يرحمه ويجعله في الجنه
1: وعندك عدد بالمناسبه هذه نتاع عمليات على العين بالمناسبة هذه.
0: قداش من عملية باش نبدا حذر راهي؟
1: خمسة عمليات.
0: خمسة عمليات مريقل باش ملا كلموني متى.
1: شوف تونس فيها 60 جزيرة.
0: اي صحيح
1: تونس والرقم القياسي في صفاقس
0: يا عين. واجمل جزيرة
1: هي قرقنة بالطبيعة.
2: يا اخوي
1: هي قرقنة. احنا مشينا جاتنا زرزيس وفرحنا بها وربحتنا وصفقنا عليها.
0: شفت الدم كي يجب يتعال. اسمع اسمع يا اخي تطلع حتى غلط.
2: سبحان الله. سبحان الله
1: وصفقنا عليها. مشينا لزرزيس وربحناهم وصفقوا علينا. وغدوة لابال ومش نعملوا كل باسكت مع احترام الكبير لزرزيس
0: وجوه كبير
1: التركيز يعيشكم. شوف انا صوتي بح وانا نقلكم ما تطيشوش الدبابس.
2: والله
1: شوف راهو بقدرة المولى ووقفة الرجال اللي غدوة الجمهور مش يدخل وقفة الرجال نقول.
0: ان شاء الله ان شاء الله. ده دكتور
1: فهمني. دونك يعيشكم غدوة مهما كانت نتيجة ومهما كانت قرارات الحكم اللي ان شاء الله تكون. يا احنا واحنا وزرزيس اصحاب يا داخل بين الصفر والحم يا
0: خارج معروف
1: تعرف. دونك ما تدخلش بيناتنا. اعطي لكل ذي حق حقه. رجل تقريبا تنقط كيفاش احنا ماركينا بونتو في العشرين ثانية راهو ماركيو حتى في الثانية الاولى. لا قالك مش معقول.
0: شكون الرجل هذا؟
1: بابا راجل بين ظفرين ذكر ايش عندنا فيه. فهمت كيفاش؟
0: انت مش تعمل مشاكل كل يوم.
1: نعمل انا نحب
0: نعطيه شويه نصايح طبيه تو نهار العيد يا دكتور.
1: بالضبط بالضبط بالضبط هيك وين باش نمشيو. نحب نحكي على الكيس. لا قبل ما على خاطر النصايح الطبيه لو كان مازال بحذانا ما ثمش خير منه يعطيهم النصايح الطبيه. غادرنا البارح بعد مسيره حافله نرجع ديما اليوم وبراءة الأطفال في عين وكأنه ولد ليكون طبيب أو طبيبة ليكون طبيبة أطفال.
0: اللي هو
1: سي عميدنا سي علي التريكي. غادرنا قبل عميدنا سي عبد الحفيظ السلام حكينا عليه ياسر. اليوم نحب نحكي على سي علي التريكي. حاجة برك نقصته هو كارو سميوه الطيب التريكي مش سي علي التريكي لأنه رجلا كان رجلا طيبا كان عميدا ناجحا وكان طبيبا ممتازا. غادرنا خلينا طبيب ممتاز سي زياد خلينا ذرية صالحة ربي صبرهم على فراق والدهم ربي رحمة صبر أطباء صفاقس الكل عليه. نصايح احنا نهار الحد نهار الاربعاء ان شاء الله نهار الحد نلعبوا ضد زرزيس كملوا زرزيس وبعدين نتلاهوا بمباراة العيد خاطر عندنا مرغة متاع الكاس. مرغة ولا مرغة
2: مرغة ما لاشي
0: هي ديجا كرة قدم التونسية مرغة.
1: وفرشت على
0: الرياضة متاعنا فيها المشوي
1: على مقابل
0: ساقية
1: الدائر والعمران. عيب اللي عملته يا حكم عيب وما يشرقش عليك
0: صحيح ولا
1: واللي عمله المدير الرياضي متاعي انا مش بسميه شمشي قداش انا مدير الرياضي السيد مش باهي بوظني هذي ماني قال له بعيني شفتك خنتينا وبطني سمعت سبيتينا وانا
2: قدش نصبر
1: قدش نصبر قدش
2: نصبر
1: قدش نقول ايش علينا
2: ايش علينا
1: انا بوظني هذه حكاوا لي لكن صدقت نهار ايش نهار الخميس معناها قله الحياه
0: صحيح
1: قله التربيه وسيادتكم الاعلاميين ساكتين انت على حافه الملعب تجري او حاضر بأك احسن من برشا ملاعبيه يهدد من اللينيا هذه لللينيا الأخرى اللي يعرفوا ملعب ساقيت الدير في مراقب الخط اللي ولا يسموه مساعد
0: والحكم الرابع في عالم آخر
1: في الحكم الرابع في عالم آخر والحكم أنت وقت تشوفه وتفهم اللي هو يهدد فيه ويسب فيه مش معقول.
0: يا سيدي نستغل الوقت عايز يجينا الفار
1: الفار ولا قريب. سيدي نحب نحكي على كلمتين على الكيس المائي. الكيس المائي اللي موجود في العلوش
0: نكلموا البيطة على طول
1: معناها عندك شك صور وابعث ولا هز الكبدة ما تقولش فهمشي هزها وزيد ثبتها مع البيطري البيطة تبارك الله نهارة العيد راهم على ذمتكم
0: والأرقام متاعهم موجودة
1: على ذمتكم. هذا شنية الكيس المائي؟ الكيس المائي هو جاي من طفيلي تسمع فيه ولا هو المسؤول على الكيس المائي ولا الدائرة تدور كيفاش أنه العلوش لما أنت عندك فيه شك وتطيش وين موجود الكيس المائي؟ موجود بالخصوص في الكبد، موجود في الرئتين، وموجود في الدماغ. ما تنسوش
0: ترد بالكم،
1: ترد بالكم قيد شك ديه للبيطري يقول لك. وإذا كان حكم عليك باش تطيشوا طيشوا، وما تطيشوش نامبورتو.
0: يزمك
1: هو البيطري ماشي راهو. إذا كان جافي فم الكلب
0: مشينا
1: الطامة العظمى. علاش؟ هو يتعدى للكلب هيك اللي طيشته انت العلوش، والكلب بالبراز متاعه بالخرجو فهم كيفاش، وهذا عادي مش يمشي في الأعشاب وفي التراب، يا يجي يوصل للإنسان. وقتها انت وقت من عند العلوش للإنسان ما ثمش عدوى باش نتفقوا.
0: اما بعد تولي العدوى موجودة،
1: تولي العدوى تمشي للكلب، والكلب يطيشه في التراب وفي الحشيش وفي كذا وفي كذا، يوصل للفم العبد بصفة معنى حادث ما هوش، ولا فم العلوش اللي ياكل الحشيش نقول العلوش اللي ياكل من فمه على فمه ياكل يولي يمرض العلوش ويمرض الانسان. واذا كان مرض الانسان راه يجي يكون مخطر، انه مثلا يوصل لوين؟ يطلع يجيه في الكبد في الرئتين ولا في الدماغ. واذا كان اثناء العمليه يزمو عمليه جراحيه كامله يتفلق هيك الكيس الله يعمل معناه
0: يصير الله
1: اذا كان ما تنحاش بكله هيك البويضات الصغار والطفيليات يمشي وليه في اي مطرح يقع في الجسم ينكبوا ويعملوا كيس واحد اخر. تصور انت
0: مشينا
1: ثم ناس عملوا حتى 20 عمليه وكل مره يعاود يزمك تنحي له الكيس، كل مره نعاود
0: ربي يطبع بيت
1: الكيس ديداتيك اسمه
0: بيه. فما ملاحظة باش نستغل الوقت، يقول لك ان رضبان كبار السن من الجلطات تكثر ياسر في العيد. علاش
1: الجلطات؟ نقول لك لا جوست نحب نقول كلمه بالعربيه، داء العدار اسمه
0: ايه،
1: هذا الكيس ديداتيك او الكيس المائي، احنا نقولوا كيس مائي. ومش كل كيس في الكبده راهو كيس مرض العدار، يزمك تثبت، يجم الطبيب يقول لك لا هيك سيد لابيل معناه جاي من شو اسمه الفيزيكول بيليير فهمت، المراره ولا نسيت اسمها، والمراره لازم تنحى بالسياسه بسهوله وبلطف، نحيوها بلطف وعلقوها. اذا كان قال لك موش عداري نحي هيك الطيف الكيست ثم الكيست جاي من الفيزيكول وكل كبده نتاعك اللي بيسالي، اما بعد استشاره الطبيب البيطري
0: ما تبداش
1: الجلطات.
0: الجلطات
1: كيفاش الجلطات؟ ما قلنا المره فاتت ما تاكلوش ملح، ما تستهلكوش ملح برشا اللي عنده الضغط.
0: رد بالكم
1: راهو ثم ثم اقصى تقدير 40% من اللي عندهم الضغط نعرفوهم عندهم ضغط، الاخرين 60% لا هما يعرفوا لا احنا نعرفوا. اذا كان الضغط طلع ياسر بالملح تجم تصير الجلطه.
0: رد بينا
2: السكر من البازين شا والحلو،
1: شوف
2: مشكله زاده
1: السكر من بازين شا من الخبز من الحلو
0: ايه
1: فهمتي، ومن الماكولات والغله توا المشماش وعلى البصاح
0: كلها سكر
1: وعلى كذا يولي ياسر، منطلعوا السكر فهمتي ونطلعوا الضغط الدموي يولي ياسر علينا.
0: دونك ما تبين ما تفرجوش على الماتشات كره اللي مت هذه
1: لا نتفرجوا نتفرجوا ايوه ثم هذايا طبيا
0: ايه
1: توا منظريا الجمال نتاع المدينه
0: ايه؟
1: راهم بارك الله فيهم اعوان النظافه انا نشوفهم كيفاش ينظفوا نهار العيد.
0: لا فما ناس تتجاوز الحدود نتاعها،
1: اذبحت الجلد نتاعك علاش طيشوا
2: في ساشي نيلون
1: مثلا
0: يا ودور هز في جلود
1: خليه مدهولو اما ما طيشوش تحت الشمس بلاي جماعه اللي شوشتوا ربي عينكم راهو نهار الاربعاء ماشي وتيكم نهار سخون ياسر
0: سيسر روحكم من ضربات الشمس.
1: واذا كان انت صورت تبارك الله الخير والبركه من عشان شوشي الراس قداش ماشي ربي عينكم تستاهلوا كل خير
0: اي
1: ما اترك المكان
2: نظيفا
1: انظف مما وجدته
2: لا هو لا ما بكل صدق راهو قاعدين يخليه كما هو.
1: المحطات نتاع الشركه الجهويه للنقل بصفاقس راهي ما هياش مكان للتشوشيت
0: دونك يلزم بلديه ويلزم الهياكل لهنا تاخذ الاحتياط نتاعها
1: قداش منها
2: البلديه قداش منها
1: حتينا العقليه تتبدل
0: مونتاليتي صحيح
1: عطينا العقليه تتبدل
0: ربي قدر الخير. عجبتني برشا السوريه نتاعك كحله
2: وبيضه. كحله وبيضه
3: عندي واحده مزيانه. عندي واحده
2: لا رجعي.
3: بالمناسبه نبارك لك
0: يعيشك يا سيدي الناس
3: كل خير
0: وانت العزيز الغالي.
3: بالله يا سي نوفل وسي على الشابي وسي عبد الرزاق الشابي مانيش مش نذكر هكا اللي يجي مع على الشابي الزوج هكوما اللي معناها
0: اللي حجم شعره
3: يحجم حتى كلام يشرق عليك في العمر هكا ماش معقول. ما
2: عندي الاعلام مرآه البلاد
3: شريت طاوس تتلا في الطاوس تتلا في وربيه على اخلاق حميده اما مش معناها شوفها واحد اخر يربيه فهمشي خاطر تو يطلع لنا بيه. شن نحب نقول شن نحب نقول يا ولدي لا الدواء والعذر لا البواصير لا السكر لا الاورام في الوجه وفي الجلده يهديكم ربي راكم قاعدين تعملوا في كوارث
0: مرة أخرى يتباع كان عند الطبيب
3: راهو مش معقول
0: معناه يتعطى من الطبيب ليتو
3: مش معقول والله لو معقول راهو عيب عليكم ونهار آخر نهار آخر والله يا ربي لما حسبهم
0: يا سيدي عندك تحية سمحة
3: مثل هنا بالغناء وعيني شفتك منعشوت لأن باك الوحدة نجلة تونسية
2: عيني ما شفتك خنتينة
0: تحية قاعد يسمع فين لأنه عنده بعض شوية ماتش باسكيت قال لي حبيت نسمع الراديو كلموني سي عماد العذر يقول لك ميل ميرسي على الكلام نتاعك
3: والله قلت من قلبي ومن اللي شفته
0: قالك معزك
3: محلاه وربي عينه
0: في الباسكيت جيب روحك في الباسكيت أنت
3: أنا لا الباسكيت ما نجمش نلعب بس
0: في الهوند معلم
3: في البولي مانيش خايب نشد روحي في التنس باهي بالنسبه لعمري بادل شويه ركوب الخيل خذها بالشيره
0: والقفز
3: كره القدم مانيش خايب نفهم برشا
0: في التحكيم
3: اي اربيتر باهي والله اربيتر باهي
2: تاخذ الباكو
3: لا لا لا لا لا لا لا لا شوف اسمع اللي تربى على حاجه يا سي المنصف
2: تربى على حاجه من شبع على شيء شبع على شيء شبع عليه
3: صحيحه في كل شيء غدوه الحي يعيشكم يرحم والديكم في راهو عندنا الموسم الجاي نلعبوا راهو مقابلات كبيره ما تطيشوش البابس راهو نحبوا نحضروا على مقابلتنا بالله في البوق نتاعك الاستاذ ماك وصل يقلم قلم يا خرج هو مغار بخلاف الفيكلو راهو يجب يكون خطر على العباد
0: عندك سوربريز باش نبدا الساعه الليله يستنى فيك يلا شيء طيب للجميع
4: وكملت الحكايه
5: وحديثنا بيه

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. يكون يوم الثلاثاء 26 مايو الجاري موعد انتصاب السوق الأسبوعية بالشحية عوضا عن الخميس 28 مايو، وذلك حرصا على تمكين رواد السوق المذكورة من التزود بحاجياتهم من المواد الاستهلاكية قبل حلول عيد الأضحى. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها أنه سيقع تعديل توقيت القطار المتجه من صفاقس نحو تونس يوم الأحد 24 مايو لينطلق استثنائيا على الساعة 4:50 صباحا عوضا عن الساعة 8:40. أفادت وزارة الصحة اليوم أن الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية اعتمدت يوم 22 مايو الجاري قرار النفاذ العادل إلى التصوير الطبي التشخيصي عبر الطب الإشعاعي عن بعد، واعتبرته خطوة نحو العدالة الصحية ولا مركزية. أعلن البريد التونسي أنه سيفتح اليوم 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية تتواصل إلى غاية منتصف النهار وربع. قامت وحدات الحرس الوطني بحضور ممثل النيابة العمومية بإعدام 250 ألف قرص مخدر من نوع إكستازي وتفكيك شبكة دولية في الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر والمتاجرة بالمنقولات الأثرية. استشهد 10 أشخاص بينهم 6 مسعفين وأصيب آخرون بجروح جراء غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم في حصيلة جديدة. ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم أن باريس أعدت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل بعثة دولية لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني

0: لو
1: بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم الناس الكل، هذا برنامج لو متواصل معكم حتى حدود الواحدة. طبعا تحياتنا الكبيرة لكم أنتم بداية على الاستماع مسبقا، تحياتنا أيضا للفريق التقني لأمن لكم الإخراج الفني أمير الجموسي حمدي الأحوال أهلا وسهلا بكم، وفاء بن عياد السلامي على مستوى التنسيق وكالعادة رحبوا ونسلموا على دكتورنا عمر الملولي أهلا وسهلا بك عمر.
2: بارك الله فيك، أهلا وسهلا هدى، تحية ليك ولكل متابعينا ولكل متابعي معناها برامج إذاعة صفاقس ولكل العاملين والعاملات في الدار العريقة. وبالمناسبة وإحنا على مشارف العيد نقول عيدا سعيدا للجميع، وإن شاء الله ربي يرحم المنتقلين وربي إن شاء الله يسعد الأحياء، وإن شاء الله كل عام والجميع بخير.
1: مبارك عيدكم مسبقا مستمعينا الكرام، وبطبيعة الحال باش نعطي مؤشرات على شخصية اليوم، وشخصية اليوم راهي استثنائية جدا جدا جدا جدا. هذاك علاش باش تتابعونا باش تركزوا معنا، وتلقاو الافيش نتاعنا لو على صفحتنا الرسميه فيسبوك راديو صفاقس، وتحطوا لنا عند لي كومونتير نتاعكم، وتحطوا لنا تعليقاتكم، وتحطوا لنا زاد اقتراحاتكم واجاباتكم وكل ما يتعلق بالشخصيه. سي عمر، معايا انت انه اليوم المشكله الحقيقيه ماهيش في اختلاف الناس، ربما المشكله الحقيقيه في عجزهم عن اداره الاختلاف من غير ما يتعاركوا دون خصومه. وإحنا نعرفوا لكل عصر عنده صراعاته، مرة صراع القوة، مرة صراع المصالح، مرة صراع الأفكار. أما شنو أخطر الصراعات؟ أنه نحولوا الدين إلى ساحة تنازع، والسؤال ما عادش يكون وين الحقيقة وشنية هي الحقيقة، سؤالي ولي شكون باش يغلب، من ينتصر؟
2: هذا علاش برنامج لو ما يستدعيش الشخصيات باش يوضحها في إطار التقديس، وإنما باش نفهموا كيفاش بعض الحكماء نجموا أنهم يحافظوا ويوصلوا باش يحققوا التوازن الفكري والديني في زمن ربما كانوا نجموا يضيعوا في ربما التطرف اللي ربما يصيبهم من كل جهة.
1: واليوم مستمعينا ركزوا بالقداء وتابعونا، رانا اليوم نستدعي راجل ما كانش مجرد فقيه، كان عقل أعاد ترتيب طريقة التفكير نفسها. نعم، راجل بيّن أنه المشكلة راهي ما هيش في النص بل في طريقة تحليل النص وكيفية فهمه زادة وكيفية تطبيقه في واقع بشري متغير.
2: شخصية اليوم هي لطفل عاش يتيما وعاش فقير، كان ما يملكش قوت يومه، ونشأ في أحشاء مكة في بيئة جبلية صحراوية قاسية، وبفضل الله سبحانه وتعالى وكيف كيف بعزيمته الفولاذية صار معناها رجل أحفظ القرآن هو في عمر 7 سنوات، وأحفظ موطأ الإمام مالك هو في عمر 10 سنوات، وأقدم على الإفتاء وهو العمر متاع وقتها 15 عام.
1: ومن بعد يولي الراجل هذا إماما من أئمة الإسلام الأربعة. أكهورة وتلقاكم عرفتوا الإجابة، حطوا لي كومنتير بتاعكم وتعليقات بتاعكم على أفيش لو. والراجل هذا يولي أسس علم جديد اللي ما كانش موجود من قبل، اللي هو علم أصول الفقه. الراجل هذا هو اللي قال: فأيقنت أني مهما أرد رضا الناس لابد من أن أذم. ضحكت فقط

0: لو
1: ليست حلما مضى وانقضى،
0: بل طريقا لمن شاء ارتضى
1: أن يكون كما كان الأولى،
0: نورهم يهدي الدنا.
2: طبعا فأيقنت أني مهما أرد رضا الناس لابد من أن أذم.
3: إنم.
2: وكل أغاني الحصاء اليوم مستمعين الكرام راهي من كلمات شخصية اليوم اللي سأل علي محمد علي البرجي. نحب نحيي محمد علي البرجي ونعيد عليه ونقول كل عام وانت حيا بخير. خرج للشارع وسأل الناس، قال لهم من هو العالم الذي لقبه تلاميذه وأصحابه وأعدائه عالم العصر؟
4: من هو العالم الذي لقبه تلاميذه وأصحابه وأعدائه عالم العصر؟
5: أبو حنيفة.
4: أكد من الإجابة؟
5: يظهر لي الإمام أبو حنيفة.
6: هو الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه.
7: هو الإمام الشافعي.
4: أكد من الإجابة؟
7: إن شاء الله.
5: عالم العصر هي لقب للإمام الشافعي.
4: متأكد من الإجابة؟
5: أي متأكد من الإجابة.
4: وهو الذي قال فأيقنت أني مهما أردت رضا الناس لابد من أن أذم.
8: هو العلام والعالم الشهير الشافعي.
4: متأكد من الإجابة؟
8: أكيد متأكد.

0: لو كان فينا ورع العمرين
1: وحياء الزهراء في العين
0: ما شكونا قسوة الأيام والبين ما شكونا قسوة الأيام والبين.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، تلقاونا طبعا على الفيسبوك على صفحتنا الرسمية راديو سفاكس، تلقاونا في شلو، تحطوا لي كومنتير نتاعكم تعليقاتكم وكل إجابات حول الإجابة اللي أصبحت واضحة جدا. وجد التحية لأمير جاموسي حمدي الأحوال على مستوى الإخراج الفني، وفي بن عيد سلم على مستوى التنسيق العام، معكم دكتور عمر ملولي وهديك شو حتى حدود الواحدة. فاليوم من نستدعي سي عمر؟
3: بحول الله نستدعي محمد ابن إدريس الشافعي اللي ما كانش مجرد حافظ للعلم، وإنما هو اللي حاول باش يبني طريقة متوازنة لفهم الديني والإنساني معا في ضوء واقع متغير.
2: واليوم مستمعينا الكرام في دراستنا لشخصية الشافعي تلقاو دروس لا تنتهي لا في الفقه فقط ولكن في صناعة الإنسان، كيفاش الرجل هذا يتحدى الظروف، كيفاش يجمع بين العلم والذكاء وبين العبادة والدنيا وبين الحكمة والشجاعة. أي ما بعدنا نكتشف هذا الرجل العجيب، وبداية من هو الإمام الشافعي؟
3: إذن هو محمد ابن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هشام ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب الإمام، عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه.
2: يتصل النسب متاعه بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف ابن قصي، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بني هشام، وهذا يعني أنه من آل البيت ممن لا تجوز عليهم الصدقة. وأمه شكون؟ أم فاطمة بنت عبد الله الأزدية من قبيلة الأزد اليمنية. والنسب الرفيع هذايا مستمعينا الكرام توتراو ما نفعوا في حتى شيء في بداية حياته، خاطر مات بوه وصغير وبقى يتيم وفقير في أنهج مكة.
3: إذن الإمام الشافعي تولد سنة 150 هجرية اللي تقريبا توافق سنة 767 ميلادية، وتقريبا اتفقت الروايات على التاريخ هذايا، وهو العام نفسه اللي توفى فيه الإمام أبو حنيفة. ولد في أشهر الرواية بغزة، ومات أبوه إدريس شابا، فأنشأ محمد يتيما في حجر أمه خافت عليه من الضياع، فأنشأ بمكة وأقبل على الرمي حتى فاق فيه الأقران وصار من 10 أسهم يصيب 9، ثم أقبل على العربية والشرع، وبرع في العربية وفي الشرع وتقدم، ثم حبب إليه الفقه فساد أهل زمانه.
2: وعلاش انتقلت به أم إلى مكة؟ اسمعوا القصة. وقت اللي مات بوه وصغير خافت أمه على نسبه الشريف، خافت عليه ليضيع. فبطبيعة الحال كما قلنا قبيلة هو من بني هاشم، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه انشأ في بيئة غريبة عنهم في فلسطين. فحبت أمه أنه ينشأ في أحضان قبيلته في مكة باش يعرف أهله وعشيرته وما يضيعش النسب متاعه، وانتقلت به إلى مكة وعمره عامين فقط وانشأ فيها نشأة الفقراء. لكن مستمعين الكرام المفارقة العجيبة أنه هذا البيت الهاشمي اللي هو منه ما قدم له حتى شيء، ما كان حتى حد من بني هاشم يدرك أنه فيهم هذا النابغ الصغير. خليه على روحه في أزقة مكة فقير يتيم وما عنده حتى شيء. هذا الدرس رقم واحد، إنه النسب راهو لا يقدم ولا يوخر، وإنما العمل الصالح هو اللي يصنع الإنسان.
3: بالطبيعة العمل الصالح هو الذي يصنع الإنسان، وأول عمل صالح أقدم عليه الشافعي هو أنه قام بحفظ القرآن الكريم. وقت اللي وصل عمره 7 سنوات كان وقتها حفظ القرآن الكريم، وهو طفل صغير يحفظ كلام الله في صدره. وقت اللي وصل 10 سنوات حفظ موطأ مالك ابن أنس.
2: وشنو الموطأ؟ الموطأ هو أول كتاب دون في الإسلام بعد القرآن، جمع الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وفيه مستمعين الكرام خلاصة فقه المدينة وأحاديثها. الشافعي حفظه كامل هو في سن 10 فقط. فمسلم بن خالد الزنجي أعجب به كثيرا، وكان هو مفتي مكة، وش عمل له؟ أذن له بالفتية وعمره 15 سنة فقط. وهذا هو القدر اللي صنعه ربي سبحانه وتعالى لهذا اليتيم الفقير.
3: الشافعي تميز بالرحلة، كان يطلب الرحلة من أجل العلم، فمن مكة إلى المدينة إلى العراق إلى مصر الشافعي ما استقرش في مكان واحد، وإنما بقى يسافر طول حياته، سافر باش يتعلم وسافر باش يعمل ويخدم وسافر باش يدرس وسافر باش يناضل وسافر فتعرض لأنواع من الابتلاء. سافر وكان من حكمة ربي سبحانه وتعالى أن يموت في أرض غير موطنه. الرحلة متاعه كانت درس عملي في أنه لا يوجد علم بلا تعب.
2: ولهنا وإحنا نحكيه عن الرحلات نذكر رحلته إلى المدينة ولقاء مالك بن أنس الشافعي. هاجر إلى المدينة المنورة طلبا للعلم عند إمامها مالك بن أنس. ومالك بن أنس كان في أواخر حياته والشافعي كان شاب صغير عمره 30 سنة وربما أقل، رواية لهنا راهي تختلف. المهم الشافعي مال إليه ميول كبير جدا وأحب حبا جما، وقعد بين يديه وقرا عليه الموطأ اللي كان يحفظه منذ الطفولة وبدأ يتعلم منه فقه المدينة.
3: بعد هذه ربما نتحدث إلى رحلته إلى العراق واللقاء متاعه مع محمد بن الحسن الشيباني. فارتحل الإمام الشافعي، ارتحل إلى بغداد سنة 184 هجرية، وغادي التقى بالقاضي محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة الكبير، ودرس عليه واخذ عليه فقه العراق ودرس المذهب الحنفي. وهكاك اجمع الشافعي بين فقه الحجاز اللي هو الفقه المالكي وفقه العراق اللي هو الفقه الحنفي.
2: وسي عمر صارت له محنة كبيرة بارشة في اليمن، دخل الحبس. الشافعي ما هو سافر لليمن وعمل غديك قاضي، أما اتهم بالعمل ضد الخليفة هارون الرشيد. فاش صار له؟ فجينا وحمل إلى بغداد مقيد بالأغلال مع 10 من أصحابه. كي وصلوا لبغداد وقت الرشيد جالس على كرسي الخلافة والسيوف مسلولة أمامه والدماء تراق، تخيلوا هيك المشهد. جاء دور الشافعي يخي، قال له هارون الرشيد: يا محمد، أتزعم أنك تريد الخلافة؟
3: هنا استخدم الشافعي الحكمة متاعه، ما تحداش، ما كانش معناها على درجة من الغضب، وما كانش معناها ربما مثال الثائر، وإنما قال للرشيد بكل هدوء: يا أمير المؤمنين، ما تقول في رجلين أحدهما يراني أخاه والآخر يراني عبده، أيهما أحب إليك؟ وقت قال الرشيد: الذي يراك أخاه. فاش قال له محمد بن إدريس الشافعي: فذاك أنت يا أمير المؤمنين، أنت من ولد العباس تراني ابن عمك أخاك، أما هم من ولد علي فيرونني عبدهم.
2: قال هنا الرشيد فهم اللي هو بريء فأطلقوا وزاد أكرموا. ريتوا مستمعين الكرام هذا الدرس رقم 2، لهنا نشوفوا قوة الذكاء مش قوة السيف، شوفوا محلها قوة الحجة والمنطق والعقل. به بعد الشافعي رجع لمكة بعد العراق، ما هو رجع لمكة واستقر فيها قعد 9 سنين، وكان يلقي الدروس متاعه في الحرم المكي.
3: بعد هذايا عاد إلى بغداد مرة ثانية، سافر إلى بغداد للمرة الثانية، وكان هذايا تقريبا سنة 195 هجرية. وفي الرحلة هذه ألف كتابه العظيم اللي هو اسمه الرسالة اللي أسس به علم أصول الفقه.
2: وبإذن الله تو نتعرفوا على علم أصول الفقه مباشرة بعد ما نرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها.
4: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: العدل في القلوب
3: ونرفع الصبر فوق الدروب،
2: لو نصون القول والفعال
3: لما بكت أخلاقنا في الزوال.
4: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، نتحدث عن شخصية فذة في الحقيقة، أحد الأئمة الأربعة محمد إدريس الشافعي. نحب نحييكم مستمعينا الكرام، شكرا لكم على الوفاء، شكرا لكم زيادة على الإجابة صحيحة. سي عمر كلهم جاوبوا صحاح، عواطف الخبو، مريم الحمامي، هادية بعصيدة، كاميليا الهنتاتي، خديجة لنسي، هدى ريجان، نعيمة مزيد، سوسو عبد اللوز، أم منذر زادة كيف كيف، سي شام العبيدي، خطير السراج، هند عبيد، هادية بعصيدة قلت، محبوبة زادة كيف كيف، شكون آخر؟ كل هذوك هما تقريبا كلهم إجابتهم صحيحة، يعطيهم الصحة. طبعا كما قلنا هو من كتب كتاب العظيم الرسالة واللي أسس به علم أصول الفقه، وقلنا زعما شنو علم أصول الفقه؟ به العلم هذا هو اللي يضع القواعد اللي يستنبط بها الفقيه الأحكام من الكتاب والسنة. قبل الشافعي مستمعين كان العلماء يستنبطوا الأحكام بلا قواعد ثابتة، الشافعي جاء وضع المنهج. إيش معناتها؟ الأدلة مرتبة، القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، وحد زاد شروط كل دليل وحد ضوابط الاستنباط. هذاك علاش تسمى أبو أصول الفقه، وهذا أعظم إنجازاته وأكثرها أثر ونفع إلى اليوم. زاد
5: بعد الرحلة هذه سافر إلى مصر، وغادي كي كان مجدد في الفقه، وصار له رأي جديد أو مذهب جديد. معناها وقت اللي كان في العراق كان عنده رأي فقهي، وقت اللي مشى المصر أعاد النظر في الكثير من آرائه القديمة اللي كتبها في العراق. علاش؟ على خاطر لاحظ اختلاف البيئة واختلاف الناس واختلاف العادات، ويعرف أن العالم والفقيه مطالب بضرورة الموائمة بين الواقع والأحكام.
4: وحتى ربي سبحانه وتعالى سي عمر ديما يحثنا على التطور ضد الجمود، وهذا هو اللي يلزم. هكا ولا
5: هذا هو اللي يلزم، فعدل بعض أحكامه وجدد معظمها.
4: وعليش يقال للشافعي مذهبين على الشيء اللي قلته أنت سي عمر؟ يقول القديم في العراق والجديد في مصر، والجديد هو الراجح المعتمد، وهذا يدل على إدراكه العميق بأهداف الفقه، كما زاد يدل على قوة شخصيته، يدل على إنصاف وحرصه على موائمة الواقع. يعني ما يتعصبش الرأي القديم، أما حرص على التعديل واعتبره ضرورة ومشى إلى الحق أينما كان. استقر الشافعي في مصر وخذا ينشر المذهب الجديد هذايا، وقعد يناقش المخالفين متاعه، وقعد يعلم التلامذة متاعه، حتى توفي فيها سنة 204 هجري. هذه المعطيات ومعطيات أخرى في هذه الورقة مستمعينا الكرام، ونعود معكم بعد هذا الفاصل.

الفتى الذي عارض أستاذه الإمام مالك في إحدى فتاويه وأقنعه بقوة حجته. الإمام محمد بن إدريس الشافعي المجدد على رأس المئة الثانية. سافر مع أمه من فلسطين مسقط رأسه إلى مكة وعمره سنتان، خشية أن يضيع نسبه القرشي الشريف. عاش بمكة مع اليتامى والفقراء، حفظ القرآن طفلا وارتحل إلى البادية ليتفصح في اللغة العربية، ثم قصد المدينة لينهل من أنهار علم الإمام مالك. توجه بعدها إلى بغداد لطلب العلم. رويت قصة عن فطنة الشافعي وقعت أحداثها ببغداد. أعد له بعض العلماء مجموعة مسائل فقهية معقدة لإحراجه أمام هارون الرشيد، فحلها كلها. أعجب به الخليفة أيما إعجاب، وعينه قاضيا فاشتهر بعدله وحكمته. عاد الشافعي إلى مكة كي يدرس في حرمها، فالتقاه أهم العلماء واستمعوا إليه. بلور الشافعي مدرسة لم تقم على فقه أهل المدينة وحدهم ولا فقه أهل العراق وحدهم، وكانت مزيجا منهما وخلاصة لعقل فذ. استوعب مقاصد القرآن الكريم وسنة النبي، وتعمق في علم اللغة والأخبار وأصول الحجاج والقياس، ثم صاغ حصيلة رحلته في كتابه الرسالة. خطه ببغداد وضمنه المبادئ الرئيسية لمدرسته الفقهية. ثم استقر بمصر وراح ينشر مذهبه الجديد، ويجادل مخالفيه ويلقن طلاب العلم، حتى لاقى ربه سنة 204 للهجرة. كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية

0: لو عدنا يوما للضياء
1: واقتفينا خطى الأنقياء
0: لو سكن الصدق فينا مقاما
1: ما ذللنا وما طال العناء
2: وما طال العناء
1: وما طال العناء.
3: جد التحية وترحب بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. الشافعي محمد إدريس الشافعي المجدد مؤسس علم الأصول سي عمر.
4: نعم هو أعظم ما في الشافعي ومن أفضل صفاته أنه ما اكتفاش بتعليم أو بتعلم الفقه وتدريسه وإنما أسس علم جديد ما كانش موجود قبله اللي هو علم أصول الفقه. العلماء يعني قبل الشافعي مثلا في الحجاز نلقاو المدرسة المالكية اللي تعتمد على نصوص معنى القرآن والسنة وتعتمد على عمل أهل المدينة. في العراق نلقاو المدرسة الحنفية اللي تعتمد على النصوص وعلى الرأي والقياس. وأنا كان سمحني هنا نقول وراه الاختلافات الفقهية ثم اختلافات بسيطة تعود إلى طريقة فهم النص. كي ناخذ مثلا مسألة يعني القضاء في الصوم المالكية إذا كان ثم إنسان افطر نهار في رمضان يلزم القضاء يلزم يعوده بينما في المذهب الحنفي يقولوا لا يعتمدوا على الحديث النبوي اللي يقول إنما أطعمه الله وسقاه. ملا كيفاش الحديث هذا تفهم في المذهب المالكي؟ المالكية فهموه أنه في صوم التطوع ما هوش في صوم الفريضة. المسألة في مسألة التكييف النص وفهمه
3: كيفية قراءة النص
4: مثلا في المذهب المالكي يكتفي والإمام يكتفي بتسليمة واحدة على اليمين بينما في المذاهب الأخرى كما الحنبلي ثم تسليمتين. ثم كثير معناها من الاختلافات هذه كما مثلا كي نقولوا عمل أهل المدينة الإمام مالك يقول وأنه صيام 6 أيام من شوال ما هيش معروفة عنده هو لأنها لم تكن من عمل أهل المدينة وتعرفت من خلال معناها خبر الأحد. حبينا نقولوا وأن كل مدرسة عندها منهجها في الاستنباط والخلافات بيناتها اختلافات جزئية. نقعد بكلنا مسلمين وبكلنا نعبد ربي سبحانه وتعالى وربما يقولوا احنا مالكية او حنفية او كذا من باب توحيد المذاهب في البلاد الواحدة. مع هذايا ما كانش ثم كتاب يوضع القواعد الكلية للمنهج هذايا. فالامام الشافعي وفي بغداد سنة 195 للهجرة ألف كتابه الرسالة وضع فيها أصول الاستنباط. شخل مثلا بين وأن الأدلة يزم تكون مرتبة بالطبيعة. أول كتاب نعتمدوه هو القرآن الكريم. مرحلة ثانية يجي السنة ثم الإجماع ثم القياس. بعدين عنا في تكلم على شروط قبول الخبر وقتاش نقبل الخبر الأحد متى يورد ووضع ضوابط لذلك. كيف تكلم في الناسخ والمنسوخ كيف بين دور اللغة العربية في فهم النصوص في الأمر في النهي في العام في الخاص في المطلق في المقيد. القواعد هذه وغيرها ما كانتش مجموعة في كتاب واحد قبل الرسالة.
3: وتعرف سي عمر الكتاب هذا كان عنده تأثير هائل جدا جدا جدا
4: بالطبيعة
3: على خاطر كل فقيه بعد الشافعي ما كانش ينجم يستنبط الأحكام إلا بالأصول هذية.
4: نعم.
3: المذاهب الأخرى استفادت زادة منها العلم الجديد هذية. حتى الحنفية والمالكية والحنابلة كلهم صاروا يدرسوا أصول الفقه كيما وضعوا الشافعي. هذيك علاش مستمعي الكرام سمي أبو أصول الفقه زاد سماوه أبو المنهج وسماوه زاد أبو الاستدلال.
4: بالطبيعة الشافعي عنده طلاب تخرجوا على يديه والتلمذوا على يديه أيما كبار حملوا علمه وبلغوه في الأفاق. ومن أبرز تلامذته في العراق الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة صاحب المذهب الحنبلي. كان الإمام أحمد يقول ما رأيت أحدا أفقه من الشافعي أتأثر به في أصول الفقه أكثر من الفروع.
3: وزاد من أبرز تلامذته في مصر عندك يوسف بن يحيى البويطي الفقيه الزاهد اللي خلف الإمام الشافعي في حلقة درسه بمصر بعد وفاته.
4: نعم.
3: عندك المزني زادة صاحب مختصر المزني هو من أهم كتب المذهب الشافعي. وعندك زاد الربيع بن سليمان المرادي راوي المذهب الجديد خطر أكثر من روى عن الشافعي هو وأكثر من قل الكتب بمتاعه. وعندك زادة سي عمر يونس بن عبد الأعلى اللي كان من خاصة الشافعي وانتشر المذهب الشافعي عن طريق هؤلاء التلامذة مستمعين الكرام في مصر في الشام في الحجاز العراق خراسان بلاد فارس في اليمن في الهند حتى في شرق إفريقيا. واليوم المذهب الشافعي هو المذهب الرسمي في عدة دول.
4: ما يلفت الانتباه وما يلزمنا نقوله من باب معنى انصاف الرجل هذايا انه الشافعي كان عنده انتاج ضخم رغم انه العمر متاعه كان محدود. توفي الشافعي والعمر متاعه 54 عام، عاش تقريبا ما بين 150 للهجرة و 204 للهجرة. في هالسنوات هذه القليلة انتج كما هائلا من الكتب والمصنفات، احنا مش ناخذوا البعض منها، ابرزها الرسالة. تفضل.
3: اي مثال شو الرسالة؟
4: أي اول كتاب في اصول الفقه، ثم
3: الام هكا ولا عمر؟ اي الام كتاب في فروع الفقه،
4: إيوه.
3: ثم جميع العلم زاد في الحديث النبوي وغيرها. وهو قال الكلام حلو برشا، تنقش هكا من ذهب على الكتب نتاعو. اش قال؟
4: قال الشافعي عند موته من الأقوال المأثورة عنه: لو وددت أن الخلق تعلمه ولم ينسب إلي منه شيء أبدا. يعني كان يتمنى باش ما يتنسب حتى شيء من الكتب هذه ليلو حتى لا يتهم بالرياء، وهذا هو عين الإخلاص.
3: الإخلاص هذا نشوفوه زاد في منجات الإمام الشافعي، نسمو بعضنا.

0: طبعا لابد أن نحلوا صفات والمناقب لهذا الرجل اللي باش تكشف لنا سر عظمة الشيف يا سي عمر.
1: نعم.
0: اولا فما مساله الجمع بين الفطره والصنعه هكا ولا؟
1: نعم.
0: خاطر الشيف وهبه مستمعين الكرام ذكاء خارق الناس الكل يعرفوا، وهبه ايضا ذكرى فريده وفطره متقده، اما هو ما اتكلش معناتها على الفطره متاعه وحدها، لا سافر جاهد اجتهد تعب درس ودون وصنع ما صنع. هذا هو الدرس. قد يملك الانسان موهبه، اما الموهبه وحدها راهي ما تكفيش، لابد من العمل الجاد.
1: بعد حديثك على العمل الجاد ربما نقول وأن الجام بالنسبة للشافعي جمع كثير من الصفات والخصال المميزة. الشافعي جمع بين يعني كان العابد الزاهد والتاجر الغني، الفقيه المجتهد والشاعر الأديب، المقاتل الرامي والعالم الرباني. هذه هي الشخصية الموسوعية النادرة اللي تميز بها.
0: لا مش هذا فقط،
1: نعم
0: متواضع الراجل معناتها رغم العلو متاعه، هو معناتها يتسم بالتواضع، رغم علمه الراجل متكبرش فزادوا تواضع بالعكس، وحكمته زادت علو.
1: نعم.
0: وذي هام جدا.
1: مع هذا كان متميز بالشجاعة الفكرية، أنه يقدم على تغيير المذهب متاعه من القديم إلى الجديد، ويرجع على آراءه الأولى وقت اللي يتبين له أن الحق في الرجوع. هذه شجاعة نادرة وهذه موضوعية مطلوبة. كثير من الناس ما يعرفش أن الحق مع غيره، لكنه يتمسك برأيه تعصبا أو كبرا. الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي. معناها إذا كان ثبت عندكم حديث صحيح يخالف رأيي فاتركوا رأيي وخذوا بالحديث النبوي الصحيح. وهذه قاعدة عظيمة في أصول الفقه.
0: زاد هو يتسم بالصبر على المشقة. ريتوا احنا قبيل حكينا عن رحلات، راهو رحلات الشافعي ما كانتش رحلات سياحية ولا ترفيهية، راهي كانت رحلات عبادة كلها كد وتعب وجهد وعناء. معناتها كما قلنا قبيلة سافر من مكة المدينة اللي هم 400 كيلومتر على الأقدام، ساعات على الدواب في الصحراء القاحلة، سافر من المدينة إلى بغداد 1200 كيلومتر راهو عبر صحراء شبه الجزيرة العربية، سافر من بغداد لمكة، من بغداد إلى مصر، وكان هذي الكل راهو قبل اختراع السيارات والطيارات. شوفوا الرجل قديش تحمل معناتها.
1: مع هذي أتميز بحسن الخلق. الشافعي كان معروف بحسن الخلق متاعه، لا يغضب لا يسب لا يلعن، كان يعذر مخالفيه ويقبل منهم،
0: وزيد عليهم الورع والعدالة، خطره كان شديد الورع في رواية الأحاديث، وكان يتحرى الدقة، وكان ما يقبل الخبر إلا ما يتأكد من الصحة متاعه، وكان عادل حتى في قضائه، وما كانش يقبل الشفاعة ولا يحابي أحدا.
1: كان معروف أيضا بالذكاء، الذكاء هذايا اللي كان معروف أو ربما عرف عنه في الجانب العملي. فمهنته مع الرشيد تبين الذكاء العملي لشخصيتنا اليوم. ما قالش للرشيد أنت ظالم ولا أنت جائر، وإنما استخدم أسلوب الحوار الحكيم، سأله سؤال غير مباشر وخلى الرشيد يجاوب على السؤال هذايا، وخلى الرشيد يوصل بنفسه إلى حقيقة البراءة متاعه. هذه مهارة نادرة، هذا ذكاء عملي في التعامل مع الحكام.
0: طبعا كي نربطوا احنا هذه الكوليكا بالحاضر متاعنا اليوم، وهذا هو هدف البرنامج سي عمر.
1: نعم.
0: لابد أن نقوم بقراءة نقدية للحاضر في مرآة الشافعي، خاطر اليوم كر شراو احنا الرو اللي احنا نعيشه في زمن انفصلت فيه العلوم على بعضها.
1: نعم.
0: يعني الرو كيفاش طالب الشريعة مثال ينجم يكون مش ملم باللغة فما يفهمش النصوص العربية فهم عميق.
1: نعم.
0: كيما الرو زاد طالب اللغة تنجم تكون معرفته زاد بالشرع محدودة جدا.
1: نعم.
0: والقليل القليل من العلماء اللي يجمع علوم كثيرة جدا،
1: ومع هذا قليل هم الذين يتحلون بالشجاعة الفكرية ويؤمنوا بنسبية الحقيقة وبضرورة العدول عن الرأي. معناها رأي إذا كان غلط ولا فيه حاجة غلطة نرجع عليه كل ما بانا، معناها ما هو أصح منه وأنفع منه.
0: واليوم راه حالنا يختلف على الشافعي صراحة. علاش؟ خطر الشافعي كان يجمع الكثير من العلوم والمعارف، وكان عالم موسوعي، وبعض علمائنا اليوم الحقيقة للأسف روهم يتخصصوا في مجال دون غيره.
1: مع هذا الشافعي كان صبورا، كان صبور على السفر لطلب العلم. بعض اليوم يتكاسل عن فتح كتاب أو عن طلب المعرفة.
0: وشافعي كان يطلب العلم من كل العلماء، ما يتكبر على حتى حد. اليوم البعض الحقيقة يتكبروا عن طلب العلم من بعض ممن عرفوا بكفاءتهم واقتدارهم، هكا تكبر معناتها.
1: الشافعي كان يتواضع وخاصة مع من يخالفه الرأي، وكان يحرص على الرجوع إلى الحق إذا كانت بين له أنه هو على خطأ. ولكن البعض اليوم يتعصب للرأي متاعه، وربما ما يعترفش بأنه على خطأ أبدا، وربما ما يقبلش القيام بمراجعات في المعلومات والمعارف متاعه، وهذا معناه خطأ شنيع.
0: وطبعا اللي سمعنا لابد أنه يطرح سؤال. سي عمر يقول بيه اليوم حكيتوا أنتم على الشافعي كشخصية الحقيقة استثنائية،
1: نعم.
0: إيه احنا كيفاش نستفيدوا من نموذج هذا؟ هنقول لكم أنا مثلا في التربية، ربي ورويحنا، ربي وصغارنا، على الجمع بين العلوم، علاش نتخصوا في علم فقط؟
1: في التعليم نتعلم اللغة العربية جيدا، فالنصوص لا تفهم بلا معرفة عميقة للغة.
0: وفي البحث العلمي نمن زادة بنسبية الحقيقة، فماش حقيقة مطلقة، على خاطر فما حقيقة علمية معناتها رولاتيف كنقول نسبية، فوالا ما فماش حقيقة علمية مطلقة، فيلزمنا نجتهدوا ونبحثوا ونضحيوا، خاطر العلم راهو ما يجيش بالكسل.
1: اليوم يلزمنا نكونوا أذكياء، فنتعلموا كيفاش نتعاونوا مع الناس بفطنة وذكاء، كيفاش نقنعوا، كيفاش نجادلوا بالتي هي أحسن، كيفاش نقرب بين الآراء المختلفة.
0: به نجم نستفيدوا من نموذج الشافعي اليوم في بناء الشخصية وتطويرها مستمعينا. كيفاش نجم نكونوا شجعان، أنه نكونوا من أصحاب المبادرة إلى الفعل الإيجابي، هذا يراه تحول هام جدا، وما يزمناش نخافوا زادا من قول الحق، وما نخافوش من مراجعة أراءنا ولا تصحيحها إذا تبين الخطأ امتاحها. والخطأ ينجم يكون نسبي ولا ينجم يكون كلي، ما فماش مشكل.
1: في صناعة النجاح يلزم نؤمن أن الظروف ما تمنعناش من التوفيق والتفوق، بل ربما الظروف ساعات والظروف الصعبة ربما تكون حافز نحو النجاح. الشافعي كان يتيم وكان فقير، ولكنه أصبح بفضل الله وبأسراره وبحزمه وعزمه إمامة من أئمة الأمة.
0: هذا يدفعنا باش نتعلموا برشا دروس سامحوني وعبر. فشنو نجموا نتعلموا؟ الدرس الأول، اليتيم الفقير ينجم يكون إمام الأئمة. الشافعي بدا حياته من الصفر، يتيم فقير كما قلنا، أما هو نجم يصنع من نفسه إمام يقتدى به إلى الآن. لا عذر لأي شاب يقول ظروفي صعيبة ولا فقير ولا ما فما حتى حد يعاوني.
1: الدرس الموالي هو أنه لابد من الحرص على حفظ القرآن، فأراه حفظ القرآن. الشافعي يحفظ القرآن وعمره 7 سنوات، واليوم بعض الناس يكبروا وما يحفظ من القرآن حتى شيء. وكان الإنسان حفظ القرآن لكان حاملا لأنفع كتاب في الدنيا والآخرة.
0: الدرس الثالث، ما تتوقفش عن الأخذ بالأسباب لطلب العلم. الشافعي يسافر من مكة إلى المدينة إلى بغداد إلى اليمن إلى بغداد ثانية ثم إلى مصر. كل هذه الأسفار كانت في زمن لا توجد فيه مواصلات حديثة، معناتها إذا أردت العلم فلا بد من التعب ولا بد من التضحية والأخذ بالأسباب المناسبة للزمان.
1: كذلك من الدرس الموالي نقول أنه ضرورة الإلمام باللغة العربية وإتقان قواعدها وحسن استعمالها. الشافعي انشأ في البادية وتعلم اللغة من منابعها وصار إماما في الفصاحة والبيان. هنا كنتكلموا على العربية، نتكلموا على المعاني، نتكلموا على المباني، نتكلموا على القواعد، نتكلموا على خصوصيات كبيرة للغة هذه. وهنا ما يمكنش باش نفهم النصوص الشرعية القرآن والسنة إلا إذا كنا ملمين باللغة العربية. ما لا يلزمنا نحرص حرص كبير ياسر على إتقان اللغة العربية لغة القرآن. وربي سبحانه وتعالى قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
0: الدرس الخامس، ديما يزمك تحط منهج. الشافعي ما اكتشفش بجمع الفقه، بل أسس علم يضبط الفقه اللي هو أصول الفقه. راهو بدون منهج يضيع العلم. ديما خلي روحك منهج في دراستك، في العمل متاعك، حتى في حياتك. راهو
1: الدرس الموالي هو أنه ما نخافوش من تغيير آرائنا كلما كانت غايتنا هي الوصول إلى الحقيقة. فالشافعي غير بعض آرائه الفقهية تماشيا مع واقع جديد. وقت اللي استقر في مصر ما تعصبش للرأي الفقهي متاعه القديم اللي كان به مقيم في العراق. فإذا كان يتبيننا الحق اليوم يلزم نميله إلى الحق ونجعله من طلب الحقيقة النسبية هدفا.
0: والدرس السابع، تواضع وما تتكبرش. الشافعي مع كل ما وصل ليه من علم وجه كان متواضع، ما قالش أنا أعلم الناس أنا إمام الأئمة، لكن يرفض أنه حتى ينسب إليه العلم.
1: كيف من خلال دراستنا للشافعي يلزمنا كمسلمين نحرص على الجمع بين الدين والدنيا. الشافعي كان عالم متفرغ للعبادة وطلب العلم وتعليمه، لكنه مع هدايا كان تاجر يعمل ويكسب ويتصدق. ما ثماش يموجب باش نترك الدنيا بحجة التفرغ للتدين. كل أعمالنا الدنيوية هي تدين، كل أعمالنا الدنيوية عبادة إذا كان إحنا نوينا الشيء هذاك. ربي سبحانه وتعالى قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك.
0: والدرس التاسع، حسن الخلق مفتاح القلوب. اللي جذب الناس للشافعي مش العلم متاعه فقط، أما الخلق متاعه أيضا، خاطر كان حليم كريم متواضع جميل المعشر. ولولا الخلق متاعه ربما ما انتشرش المذهب متاعه بالسرعة والفاعلية هذية. قال صلى الله عليه وسلم، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون.
1: الدرس الموالي لا لليأس، شعار نرفعه في حياتنا من خلال دراستنا الشافعي، لا لليأس. فالشافعي توفي في غربة عن موطنه، بعيد عن الموطن متاعه في مصر، عن بلده، توفي بعيد عن بلده مكة، ولكن مع هذايا هو يعتبر من الأحياء. علاش؟ لأن الكتب متاعه ما زالت موجودة وما زالت تدرس. وهنا قد يموت المرء بعيدا عن موطنه، ولكن إذا ترك أثرا طيبا فموته ليس نهاية.
0: توفي الشافعي مستمعينا الكرام في آخر ليلة من رجب سنة 204 هجرية 820 ميلادية في مصر، كان عمره 54 سنة في ريعان العطاء. قال تلميذ الربيع بن سليمان، دخلت على الشافعي في مرض موته فقلت كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال اسمعوا بالقده، أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولسوء عملي ملاقيا وعلى ربي واردا، وما أدري أروحي تذهب إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم بكى.
1: هذا هو حال الصالحين عند الموت، لا يأمنون سوء العاقبة. والشافعي اختم حياته بالقرآن. قال تلميذ المزني، قرأت على الشافعي في مرضه ختمة وقت الوصل إلى قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قال شهق شهقة وأغمي عليه ثم أفاق وأكملت.
0: مات رحمه الله في مصر، وقالوا إنه لما حضرته المنية نظر إلى السماء وتبسم ثم قال اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، ومن بعد توفى مباشرة بعدها. رحم الله الإمام الشافعي وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا.
1: الإمام الشافعي نابغ من نوابغ الإسلام، عبقري في الفقه، مؤسس علم الأصول، فارس في الرماية، شاعر غني بالمال، والأهم من المال أنه كان غني الروح، كان متواضعا مع علو المنزلة، كان رحال لا يستقر، وكان مجتهد لا يتوقف عن الاجتهاد.
0: ومن خلال دراسة تحية مستمعينا الكرام أدركنا أنه ما فهم حتى شيء اسمه مستحيل ولا ظروف صعبة. الظروف لا تصنع الإنسان، الإنسان راه يصنع نفسه.
1: علمنا الشافعي أن العلم عنده الأصول، عنده أصول وعنده قواعد ما يجوزش الخروج عنها، وأكد اللي الاستنباط عنده المنهج متاعه، ما هوش كل من هب ودب يستطيع أن يفتي.
0: ومن أخلاقه نتعلمه أنه التواضع والكرم والحلم هي مفاتيح القلوب. أجمل تحية مستمعينا الكرام، الدكتور عمر الملولي وهدك شوقي.

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم. البعثة الصحية للحجيج التونسيين تعمل على تأمين تصعيد الحجيج إلى عرفة بصحة جيدة، والمملكة السعودية تعلن استقبال أكثر من 1.5 مليون حاج. ارتفاع أسعار الأضاحي يسرع من وتيرة العزوف رغم تعلق التونسيين بهذه الشعيرة. في ظاهرة اليوم نواكب الاحتفال باليوم الوطني الثاني لصحة العيون. الاحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه على الجنوب اللبناني. حركة حماس تشدد على أن الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل انقلابا على الاتفاقيات المبرمة، والغموض يلف مصير المساعي الباكستانية لتقليص الخلافات بين طهران وواشنطن. أيام قليلة تفصلنا عن يوم عيد الأضحى المبارك، وتزامنا مع التحذيرات لهذه المناسبة الدينية لدى العائلات، يستعد حجاج بيت الله الحرام لأداء الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة. في هذا السياق أكد المنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسيين الدكتور محمد السويسي أن الحالة الصحية للحجيج في البقاع المقدسة جيدة إجمالا، ما عدا حاجة فقط متواجدة حاليا بالمستشفى. وأوضح أن البعثة الصحية التونسية تؤمن يوميا 900 عيادة، وتعمل حاليا على أعداد الحجيج للوقوف في عرفة وهم بصحة جيدة.
3: احنا توا الحجاج اللي كانوا عندنا في المدينه المنوره قاموا بالمناسك نتاعهم ورجعوا وهبطوا الى مكه. الحجاج اللي من تونس زاد جاوا الى مكه. الوقت الحاضر في مكه عندنا 10981 حاج اللي والحمد لله قاموا بالمناسك نتاعهم، كمناسك صعب شويه يلزمهم جهد بدني اللي فيهم العمره الطواف والسعي اللي يعملوا 10 كيلومتر. الحجاج نتاعنا بالعمر نتاعهم صعيب، معدل الاعمار نتاعهم 60 سنة. على سبيل الذكر احنا نعملوا في 900 عيادة الوقت الحاضر يوميا للحجاج بتاعنا. الطبيب يخدم في النهار تقريبا 15-16 ساعة. على كل هذا احنا خدمناه واحنا فرحانين برشا برشا. والوقت الحاضر قاعدين نحضروا فيهم اهم مرحلة اللي هي عرفة. التصعيد بتاعنا ان شاء الله باش يكون نهار 2، وتعرف هذا فيه تحضير كبير. احنا ندوروا في البيوت من 10 متاع الصباح حتى للستة متاع العشية باش نحيوا لهم الخوف اللي عندهم موجود من عرفة. نحذروهم لهذا، نقولوا لهم ردوا بالكم لانه الحرارة 45-47 فيها ضربات الشمس. قولوا للحجاج بتاعنا باش يقعدوا في الخيم بتاعهم، الإعاشة بتاعهم احنا اللي نجيبوها لهم. كانت فيها دراسة من معهد التغذية بتونس. الوقت الحاضر الحجاج كلهم طالبين منهم باش ياخذوا كثير من الراحه باش ينجم يقاوم عرفه، باش نركبوا معهم في نفس الحفلات، نسكنوا في نفس الخيم، وباش نقوموا بالعمل بتاعنا في عرفه في مزدلفه وفي ميناء. وان شاء الله نكملوا الاربع ايام اللي باش نعديو في عرفه في ميناء في احسن الحالات، وهذا نكونوا نجحنا ان شاء الله يا رب. الحجاج بتاعنا كل يكملوا الحج بتاعهم ويروحوا سالمين للبلاد.
2: السلطات السعودية أعلنت اليوم وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة، في عدد تجاوز حصيلة الحجاج الدوليين المسجلة في الموسم الماضي، رغم تعقيدات السفر وحالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. كما أكدت السلطات السعودية اكتمال استعداداتها التشغيلية لخطة التفويج في المشاعر المقدسة ضمن منظومة متكاملة مع كافة الجهات المعنية، تهدف إلى تعزيز انسيابية تنقل ضيوف الرحمن ورفع كفاءة إدارة الحشود بما يحقق سلامتهم وييسر أدائهم للمناسك في مختلف مراحل الرحلة. وأفادت بأن أعمال الجاهزية شملت تدريب أكثر من 30,000 من العاملين في موسم الحج على تشغيل الحلول الرقمية وإدارة العمليات الميدانية، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويدعم سرعة التعامل مع المتغيرات. وقبل أيام على عيد الأضحى المبارك، تحرك رغبة التونسيين في الحفاظ على عادات العيد تحرك الأسواق رغم موجة الغلاء وتصاعد الأسعار. سوق الأضاحي قبلة الكبير والصغير غير

0: نلقاو الاسوام طلعت
1: غالي امن ربي سهل ربي سهل.
2: فلاح يهبط السلعه نتاعو يبطل يلقى الشارع يولي يتباع بالغالي ما ثماش مراقبه في القشار ديما داخل من الربح خارج من الخساره.
1: غالي يسعد العباد يسعد غالي ولا عنده عائله قرايه ومسؤوليات واحد ماهوش لاحق حتى شيء
0: واحد ولا حاير كيفاش انا عم ناول الحيه نتاعي في متناولي نولي نمشي ناخذها فوق الجزء ملايين
1: شنو الحل اللي لازم يراو الفلاحه هي اول حاجه خاطر كل شيء ولا غالي
2: ما فماش حد حل
3: تولي هي
2: ثم حل كان يلزم الردع
0: الحل تحديد الاسعار الخرفان اللي هي متوسطه ويعطيهم ثمن معين باهي للناس الكل
1: دعم الفلاح دعم الفلاحي حتى يرخص في الغذاء نتاع العلفه نتاع العلوش باش ترخص للسوق
2: تجي من برا وكذا ينافس كما نقولوا العلوش التونسي على الاقل يطيح شويه السوق.
3: حل ما كان الخصه 500 600 خذيت ما كانش مش لازم
4: القشاره شتنا حاوي يا اخي انت شنو مغلي كل شيء هو القشاره مغلي الدنيا وزيد الفهر والفلاح.
1: الحل انا مرخص رخصوا بالخاصه كان الحل علاش صغار باش واحد يجي علوش يربيه في الدار فيجي العيد قاع علوش وحاضر
0: يرفقوا بالعباد
2: هو بالنسبه اللي اذا كان يجيب الدوله يجيب من برا باهي معناتها فهمت
1: ربي قدر الخير.
5: تحت شعار نعمة البصر نور الحياة تحتفل تونس اليوم باليوم الوطني الثامني لصحة العيون وتندرج هذه المبادرة في سياق مجهود وطني يهدف إلى تمكين عدد من المرضى من إجراء عمليات جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء والزرقاء بما يساهم في إعادة البصر وتحسين جودة الحياة وترسيخ الحق في العلاج والرعاية الصحية. فعالية اليوم الوطني هذا تنتظم بمختلف جهات البلاد في شراكة بين وزارة الصحة وجمعية وان داي وان دريم ويتم إجراء جزء من هذه العمليات في إطار تعاون ميداني بين المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة وفق ما صرحت به رئيسة الجمعية درة قرعلي المولي.
6: ليست داتان في السبيطارات ياسر طويلة كذلك على قرة وزارة الصحة تعمل اليوم هذا الوطني اللي عملناه واللي بدينا بيه الحمد لله وكان نجاح مبهر وباش تولي عادة كل عام نهار يوم وطني لجراحة الماء الأبيض. كسنة زدنا نظمنا أكثر وعملنا نقل اللي يسكنوا في المناطق الريفية وسنة السبيطارات الكل من تونس البلقردان باش تحل بينها وعنا زاد المساحات الخاصة.
5: مدينة جبنيانة بولاية صفاقس استقبلت في إطار اليوم الوطني لصحة العيون قافلة صحية استفاد منها عدد ممن تعوزهم الإمكانيات. وعن هذه التظاهرة إذن التضامنية النبيلة يتحدث مدير المستشفى الجهوي بجبنيانة علي بن حسن في استضافة لمراسلنا مختار بن علي.
7: في إطار إحياء اليوم الثاني لصحة العيون من طرف وزارة الصحة بالتعاون مع جمعية وان داي وان دريم بكافة ولايات الجمهورية تم اليوم مساهمة المستشفى الجهوي بجبنيانة والتعهد بتأمين عدد 30 أو أكثر من المرضى أصحاب بطاقات العلاجية المنخفضة لإزالة المياه البيضاء مع توفير العدسات والأدوية مجانا. وهذه المبادرة الوطنية الطيبة لها الأثر الإيجابي على تحسين جودة الحياة للمواطن والتقريب الخدمات العلاجية.
5: غدا في صفاقس ينقطع التيار الكهربائي من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال بطريق حبانة من الكيلومتر 4 إلى الكيلومتر 4.5. نشير أيضا إلى تعديل توقيت القطار المتجه غدا من صفاقس نحو تونس العاصمة لينطلق استثنائيا في 4:50 صباحا عوضا عن 8:40 صباحا. وفي جديد الجماعات المحلية بلدية الشيحية تعلم أنه تقرر استثنائيا تقديم موعد يوم السوق الأسبوعي بالمنطقة إلى يوم الثلاثاء 26 ماي الجاري بدلا عن يوم الخميس 28 ماي لتزامنه مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. إلى آخر المستجدات عربيا وعالميا يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي منذ فجر اليوم شن غارات تتزامن مع قصف مدفعي يستهدف عدة مدن وبلدات جنوبية لبنان ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 5 أشخاص وأضرار جسيمة بعدة محال ومنازل. وقال جيش الاحتلال إنه هاجم خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 85 بنية تحتية وهدفا لحزب الله في مناطق متفرقة من لبنان. في خصوص آخر التطورات في قطاع غزة 5 شهداء سقطوا ظهر اليوم وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف موقعا بمنطقة التوأم شمال مدينة غزة. قبل هذا العدوان قالت وزارة الصحة إن إجمالي من

0: وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة الماضية، بلغ 8 شهداء و 29 مصاب. تعليقا على هذه التطورات وعلى موجة قصف المنازل السكنية وتشريد متساكنيها الليلة الماضية بمناطق متفرقة من القطاع، أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن ما يجري من جرائم وخروقات وتصعيد متواصل في القطاع يمثل انقلابا واضحا على التفاهمات والاتفاقات المبرمة برعاية الوسطاء. وفيما يهم ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن، يلف الغموض حتى الساعة مصير المساعي الباكستانية لتقليص الخلافات بين الجانبين. وأوضح مصدر إيراني رفيع أن ما تطرحه إيران حتى الآن غير مقبول لدى أمريكا، بينما جددت المتحدثة باسم البيت الأبيض تأكيد الرئيس ترامب أنه أوضح بأنه لا يمكن لإيران أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا، ولا يمكنها الاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب. وفي بقية أنبائنا، أعلن الجيش السوداني اليوم إسقاط طائرة مسيرة في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، وقال إنها قادمة من أثيوبيا. وقبل أيام اتهمت حكومة الخرطوم أثيوبيا بالمشاركة في الهجوم على مطار الخرطوم الدولي بطائرات مسيرة، فيما نفت أديس أبابا مشاركتها في ذلك العدوان. وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الهند اليوم في مهمة تهدف إلى تعزيز الشراكة التي تضررت جراء الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، وتجديد واشنطن تواصلها مع باكستان والصين منافستي نيودلهي. لقي 90 عاملا مصرعهم صباح اليوم جراء انفجار بسبب تسرب غاز داخل منجم للفحم شمالية الصين. وأصدر الرئيس الصيني بيانا دعا فيه إلى تعبئة جميع الإمكانيات لعمليات البحث والإنقاذ. إلى التذكير بأبرز عناوين أخبار ظهيرة اليوم، البعثة الصحية للحجيج التونسيين تعمل على تأمين تصعيد الحجيج إلى عرفة بصحة جيدة، والمملكة السعودية تعلن استقبال أكثر من 1.5 مليون الحاج. ارتفاع أسعار الأضاحي يسرع من وتيرة العزوف رغم تعلق التونسيين بهذه الشعيرة. في ظهيرة اليوم، وكبنا الاحتفال باليوم الوطني الثاني لصحة العيون. الاحتلال الإسرائيلي صعد من عدوانه على الجنوب اللبناني. حركة حماس تشدد على أن خروقات الاحتلال تمثل انقلابا واضحا على الاتفاقيات المبرمة، والغموض يلف مصير المساعي الباكستانية لتقليص الخلافات بين طهران وواشنطن.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: فترتنا الأخبارية هذه نستكملها مع أخبار الرياضة، والزميل منجع تطلع تقبل أجمل تحيات منجع كاشا ومورد قطاطا. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
2: عشرة ديمة
4: سبور نيوز.

0: مرحبا بكم في موعدنا الثاني من سبور نيوز. قبل ما نحكي على آخر أخبار المنتخب الوطني، كذلك نفس نهائي كأس تونس لكرة القدم وتعيينات الحكام وأخبار الأندية، حبيت نبدأ بكرة القاعات باعتبار أهمية المنافسات عشية اليوم. في كرة اليد البارح تعرفنا على الطرف الأول في النهائي كأس تونس اللي هو الترجي التونسي، الترجي اللي كان فاز في الدربي على الإفريقي بفارق هدف 27-26. اليوم في قاعة ساقية الزيت انطلاقا من الثلاثة، مباراة الدور نصف النهائي الثاني بين نادي ساقية الزيت وجمعية الحمامات، باش نكتشفوا الطرف الثاني في نهائي كأس تونس لكرة اليد. في كرة السلة المحلية اليوم في الخامسة بتاع العشية إياب نهائي الكبريات بالنسبة للبطولة بعد التتويج بالكأس، فريق الفتيات السي اس اس باش يراهنوا على إضافة لقب البطولة لكأس تونس وبالتالي الحصول على الثنائي هذا الموسم. في قاعة بير شلوف في نابل في الخامسة النادي الصفاقسي في ضيافة أمل الوطن القبلي، نذكروا نهائي الذهاب كان لصالح النادي الصفاقسي 75-69، مباراة هذه تنجموا تتابعوها على القناة الوطنية الثانية. نبقى في كرة السلة المحلية، النادي الرياضي بحمام سوسة والنادي الصفاقسي اللي كانوا ضمن صعود للبطولة المحترفة في تونس غدوة باش يتنافسوا على لقب البطولة الوطنية في قاعة حمام سوسة في 4:30 متاع العشية. في الكرة السلة الأفريقية، مسابقة الدوري الأفريقي البال سيس اليوم في ماضي ساعتين بعد شوية ممثلنا النادي الأفريقي باش يواجه في ربع النهائي أهلي بنغازي في كيغالي العاصمة الرواندية. المباراة باش تكون مقولة على قناة نسمة الجديدة. نعطيكم فكرة على الجوائز المالية، البطل اللي يتحصل على 220,000 دولار، الثاني على 145,000 دولار، وصاحب المركبة الثالثة يتحصل على 120,000 دولار. إلى الكرة الطائرة، آخر أخبار لعبنا التونسي وسيم بن طارة، خبر يشرف التوانسة وكرة الطائرة التونسية. وسيم بن طارة اللي فاز مع بيروجيا الإيطالي ببطولة إيطاليا وكذلك فاز معه بدوري أبطال أوروبا ومونديال الأندية، وسيم بن طارة باش يغادر بيروجيا إلى نادي سانتوري سان بيرد الياباني براتب سنوي مضاعف يتجاوز 800,000 يورو، يعني بفلوسنا 2,720,000,000. نذكروا أن وسيم بن طارة كان سبق له باش يلعب في الترجي كذلك في فريق ليون وشومون وكذلك أجاكس في فرنسا، لعب في بولونيا في فريق نيزا وكذلك في قطر مع نادي قطر. نمشيو لكرة القدم ونبدأ بطبعا الحديث على منتخبنا الوطني لكرة القدم اللي يدخل في المرحلة الأخيرة من التحضيرات للمونديال. المنتخب الوطني كما تعرفوا بدأ منذ أيام تربصه في طبرقة، والملاعبية بدأوا يتوافدوا على مقر التربص. البارح التحق بالمجموعة منتصر الطالبي الياس العاشوري وراني خذيرة، في انتظار البقية اليوم منتظر باش يوصل حنبع المجبري سيباستيان توناكتي وعمر رقيق وعلي العبدي وغيرهم من الملاعبية اللي ينشطوا خارج تونس. حبيت نرجع للياس العاشوري لآخر أرقامه في آخر 5 مباريات مع أف سي كوبنهاجن، قدم 3 تمريرات حاسمة، ونذكر أنه فريق أف سي كوبنهاجن ضمن المشاركة الموسم الجاي في دوري المؤتمر الأوروبي. الجديد في منتخبنا الوطني لكرة القدم بين ظفرين انتداب موقعش الإعلان عليه من الجامعة التونسية لكرة القدم، يتمثل في انضمام ولد الناخب الوطني يانيس لموشي إلى قائمة الإطار الفني وهو مختص في تحليل الأداء، ونعرف أنه وهبي خزري يتكفل بمسؤولية قسم التحليل في المنتخب الوطني. على كل منتخبنا عنده 2 مباريات ودية تنتظره في شهر جوان في غرة جوان في 8 غير 4 بتعليل في فيان باش يواجه المنتخب النمساوي، والمباراة الثانية نهار 6 جوان في الماضي ساعتين بتاع النهار في بروكسل المنتخب التونسي باش يواجه منتخب بلجيكا، بينما منتخبنا باش يستهل المشاركة بتاعه الرسمية في المونديال نهار 2/15 جوان في 3 بتاع الصباح بملاقات منتخب السويد. في الكرة المحلية، غدوة الأحد موعد 2 مقابلات الدور نصف النهائي لكأس تونس في ملعب طيميري بسباق الساعة 3:30 النادي الصفاقسي يستضيف الترجي الجرجيسي. حكم الساحة وليد المنصري، في الفار مجدي بلغة، في ملعب الشادلي زويتن في العاصمة. في 3:30 أيضا شبيب العمران تستضيف الترجي التونسي، حكم الساحة حسني النيلي، في الفار هيثم الطرابلسي. بلاغ من الرابطة الجهوية أمس، نحكي عن الرابطة الجهوية للجنوب لكرة القدم بصفاقس، كانت أعلنت فيه على انطلاقها في ترويج تذاكر مباراة نصف نهائي كأس تونس بين نادي صفاقسي والترجي الجرجيسي. الترويج بدأ منذ أمس الجمعة، يتوصل اليوم منذ 10 متاع الصباح في شبابيك ملعب الطيميري بصفاقس، وأسعار التذاكر تتراوح بين 15 دينار للمدارج، 25 للكراسي 1 و2، والمنصة الرئيسية 40 دينار. نبقى مع أخبار CSS، ونذكر ببلاغ الهيئة التسييرية حول قرارها غلق مدارج الفيراج 4 و5 إلى أجل موقعش تحديد. القرار جاء على خلفية الأحداث اللي رافقت مقابلة الجولة الأخيرة للبطولة لجمعة CSS بالنجم الساحلي، وأيضا مقابلة الدور ربع نهائي لكأس تونس لجمعة في ملعب المهيري بصفاقس نادي صفاقسي بالملعب الجبسي. تقول الهيئة التسييرية في بلاغها القرار هذا في إطار حرص الهيئة على سلامة الجماهير وضمان حسن سير المقابلات. اليوم باش تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة بالنسبة للنادي الصفاقسي للمداولة حول تلقيح القانون الأساسي للجمعية. نذكر الجلسة هذه دعت لها الهيئة العليا للدعم باش يحتضنها مركب النادي انطلاقا من 3 متاع العشية اليوم السبت. طبعا فما ربما يعني تكتم على محتوى ومضمون مشروع التنقيحات، لأن حاولنا نتصل بأكثر من طرف ولكن كل واحد يرمي الكرة الصح بين ظفرين. في أخبار الانتدابات الموسم الجاي، حسب موقع الهدف التونسي، نادي صفاقسي مهتم بانتداب لاعب وسط دولي بوركينابي إبراهيم باتسي 25 عام، ينشط في فريق مارومو غالانتس الجنوب أفريقي. طبعا ذكروا في الإطار هذا أنه النادي صفاقسي إلى حد اليوم ممنوع من الانتداب. في أخبار النادي الأفريقي، الهيئة بدأت منذ مدة في التواصل مع عدد من الملاعبين لتجديد العقود متاعهم، ثم 4 ملاعبين عبروا بصفة مبدئية على موافقتهم لتجديد العقود في انتظار الموافقة الرسمية. الرباعي هذا معتز الزمزمي، أسامة السهيلي، حسام حسن رمضان، ياسين بوعبيد، في انتظار طبعا ترويض بلال آيت ملك. حسب مصادر إعلامية، نحكي توعى الترجي، مصادر إعلامية قريبة من نادي باب سويقة، إدارة الترجي باش تتقدم قضية عدلية ضد حكم الفار هيثم قيرات. إدارة الترجي تتهم هيثم قيرات بمحاولة التأثير على حكم الساحة نضال بلطيف في لقاء الكأس أمام بعث بوحجلة بعد ما استدعاه لمعاينة لقطة هدف محمد بن علي اللي كان شرعي، وأقره حكم الساحة حتى بعد ما شاهد الإعادة في الفار. إدارة الترجي شافت أنه حكم الفار هيثم قيرات ما اعتمدش الزاوية المناسبة عند مراجعة لقطة الهدف. نبقى مع الكرة المحلية، نهار الاثنين 26 ماي معدل زوز مقابلات الفاصلة من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى، في ملعب جابس 4:30 الملعب الجابسي يستقبل اتحاد تطاوين، في ملعب حمام الأنف نادي حمام الأنف يستضيف مستقبل القاصرين. ذكروا بزوز مواعيد هذوما نهار الاثنين 26 ماي. نختم بالكرة في الأفريقية على مستوى الأندية، غدوة لحد في مركب الأمير عبدالله بالرباط باش نتعرفوا على صاحب لقب دوري أبطال الأندية الأفريقية بعد مباراة الإياب النهائي في 8 متاع الليل غدوة. الجيش الملكي المغربي مع سان داونز الجنوب أفريقي، نذكروا في الذهاب الفريق الجنوب أفريقي فاز 1-0. نهاية سبور نيوز، تحية حمدي لحول أمير الجاموسي على مستوى التنفيذ التقني، تحياتي أنا منجع تطلع، كنت معكم في الأعداد والتقديم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز. ما تنسيو
1: وش موعدكم اليوم في مساء السبت؟ معاكم هند الأسود ووليد الشهد في المتابعات الرياضية من ساعتين حتى للستة. في كرة اليد وفي إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس تونس، قاعة ساقيت الزيت في 3:00 تحتضن لقاء نادي ساقيت الزيت وجمعية الحمامات. حسام قوبة يعلق على المقابلة. كرة السلة النسائية إياب نهائي البطولة الوطنية، قاعة بيرشلوف بنابل في 5:00، أمل الوطن القبلي ونادي صفاقسي مع كوثر البديوي. كونوا على الموعد.
2: إذاعة صفاقس عشرة دائمة.

0: صافي
1: صافي صافي زواني
0: نبغي الحب زهواني.

بيوم مع عبير شقرون. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: مرحبا بكم. تعلم بلدية الشحية بأن يوم الثلاثاء 26 مايو الجاري يكون موعد انتصاب السوق الأسبوعية بالشحية عوضا عن الخميس 28 مايو، وذلك حرصا على تمكين رواد السوق المذكورة من التزود بحاجياتهم من المواد الاستهلاكية قبل حلول عيد الأضحى. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أنه سيقع تعديل توقيت القطار المتجه من صفاقس نحو تونس يوم الأحد 24 مايو لينطلق استثنائيا على الساعة 4:50 صباحا. أفادت وزارة الصحة اليوم أن الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية اعتمدت يوم 22 مايو الجاري قرار النفاذ العادل إلى التصوير الطبي التشخيصي عبر الطب الإشعاعي عن بعد، واعتبرته خطوة نحو العدالة الصحية واللا مركزية. استشهد حوالي 10 أشخاص بينهم 6 مسعفين وأصيب آخرون بجروح جراء غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم. ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس أعدت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل بعثة دولية لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.
1: عشرة دايمة.

0: عسلمتكم الناس الكل، اهلا وسهلا بيكم، نورتونا من توا. يبدا لقانا معاكم اليوم في هالعشويه، عشويه صيفيه بامتياز ومحليه الجو هكا البرة. عشويه متى واحد يخرج يتامل على البحر ويتفرهد ويشوف الدنيا ويعتبر اللي راه الويكاند بدا بالدقيقه هذه، يتفرهد هو ويتفرهد زيد معنا ويحط اذاعه صفاقس اللي هي تبقى ونيست ان شاء الله ديما. اهلا وسهلا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا ريما.
1: اهلا وسهلا بك هندا وبكل الفريق وبالمستمعين. كيف ما قلت انا نضم صوتي لصوتك، تفرهيده مزيانه العشيه احنا نرافقوكم حسيل وز الراديو معكم، ما تنساوش ولا حتى بالتليفون توا ما نحيروش تسمعونا ولا في سياراتكم وانتم تتابعوا فينا في الطريق سوكم ومشيوا عليكم على البحر.
0: والله أحلى استرخيوا. أحلى بلاصة
1: ماذا بيا تجوني معكم
0: هو وقتها خليوا فيصل يكمل ليميسيون على روحه وإحنا نمشيوا نكملوا إحنا جونا
1: ومحليها
0: قاعدة سمحة على الأخر.
1: وصلونا الأجواء على كل حال، وصلونا لي هكا وجهتوا للبحر والتفريد والجو، وصلونا أجواءكم المزيانة إن شاء الله ديما ملمومين في الخير وزهين ومنورين. ونأكدك يا هندا فما برشا ناس عندهم بروغرامات اليوم العشية باعتبار تلامذة الإعدادي والثانوي كملوا اليوم الامتحانات، دونك جو كبير
0: راح على الاخر. الستريس خرجتوا منه وانتم الوالدين الكل قبل ما يخرجوا منه صغار، لانه من الناس الكل الستريسيه يقول لك انا راجع ونحفظ مع صغاري، برك الله لو كان يعاودوا لهم الامتحانات وينجحوا بامتياز.
1: بس اللي عندهم الشوط الثاني جماعه الابتدائي
0: يزي متعب وقتاش يكملوا
1: الابتدائي هذوكم هذوكم بعد العيد
0: ان شاء الله، ان شاء الله يكملوا على خير. صحه لكم باش تجيكم فاكونس، صحه لكم باش تتفرهدوا. ديما نقولوا احنا للعائلات هكا شموا شويه نفس، خذوا شويه اكسجين وتفرهدوا على الويكاند هذيا جولو. ما صعيبش، ما فما حد شيء صعيب راوت، حتى تخرج البقعة خضراء هي ساق فيها بقايا خضراء بخلاف التوتة. ما ساعات تعرفك اللي يغني وجناحه يرد عليه، نقول الكلمة نقول بقايا خضراء خاطر احنا تونس الخضراء، يبهي وين باش يمشيو ولا وقتها يمشيو.
1: تونس فيها مناطق خضراء
0: شمال الغرب يرى.

0: ربي في فورمة، ربي يبارك في صحته. فيصل المرزوقي تحياتنا ليه، وتحياتنا الكامل للفريق
1: سفيان خديملا من السواش بالطبيعة.
0: نعم.
1: وأكيد احنا معاكم هندا وريم، وباش نكملوا معاكم حتى لستة متاع العشية. مرحبا بكم الناس الكل، أنستونا نبدأ بالغنية الأولى ونرجع لكم.

0: عسلامتكم الناس الكل. نبدأ بالبريك الأولى وكيد احنا فرحانين برشا بوجود شباب معانا في الاستوديو. نعاود ان نحيي مستمعينا اللي سمعوا فينا توا. هند الأسود تحييكم, واليوم ان شاء الله في البريك هذية باش نعملوا جو مزيان مع سي محمد سفيسي اللي هو الاستاذ اليوم صاحب تلامذته ما شاء الله. توا احنا قسمنا كل مرة بتكون معاكم مجموعة وتسمعوهم وتسمعوا أصواتهم وتشوفوا شنو مشروعهم, خاصة نادي تربية على المواطنة بالمدرسة الإعدادية يعني بهوين. وأكيد نقولوا أحنا المدرسة هذية ونقولوا راهو في منها زوز, فما زوز واحدة هنا في صفاقس واحدة في نيبل. مشاكة سي محمد مرحبا, أهلا وسهلا بكم, مرحبا ونورتنا
1: بك. يعيشك مدام هند,
0: نورتنا برشا, وأكيد المستمعين يستنيو فيك باش يسمعوا هكا شوية هذية, لأنه سي محمد سويسي راهو انسنا اليوم تعرفوا لي وقت القرايه وقت الضغط كان باش يكون بحثنا, اما قال لي خلينا نكملوا الامتحانات ونجيب لك الشباب وهما في اجواء هكا مرتاحين, بالهم مرتاح عاملين جو ونعملوا هالقايده السمحه المزينه معكم فيها العشويه.
1: كان هذا الاتفاق مع مدام هند
0: هكا اللي تبعنا كل شيء بالتفاصيل
1: بالتفاصيل الممله
0: بالتفاصيل السمحه, ديما وجودكم سمحه هنا بحذيه ومرحبا بكم. ونعرف الشباب وعندهم رغبه باش انهم يعرفوا شنو هو استديو وشنو الاجواء نتاع الاذاعه. صحيح جيتونا في العشيه في ويكاند, اما ان شاء الله تتكرر الزيارات وتشوفوا الاذاعه بتفاصيلها. كدخلتوا قبل نبدا بك انت سي محمد, كدخلتوا شنو الانطباع الاول دخلت الاذاعه؟
1: انا بصفتي دخلت قبل الاذاعه.
0: ايوه
1: هل السؤال اسالوا لتلامذتي تقول
0: اسالوا لتلامذتك نبدا الضياء.
2: والله حتى انا جيت للاذاعه مع
0: يتبارك الله يعني كلكم جيتوا قبل
2: جيت مع تتاريم بسيطه
0: قدمنا
2: تحيه
0: كبيره ريم بسيطه, واكيد عديتوا جو مزيان.
2: والله جو مزيان برشا.
0: هاي بهم ملف الاعاده افيده باش تكمل معنا
2: ان شاء الله.
0: انتو مزوس اول مره تجيو؟
3: اي اول مره نجيو
0: الحمد لله. لقيت شكون جاي لي اول مره. تعطيوني اساميكم.
3: ملك شرف الدين.
0: ملك شرف الدين. اي
3: نرمين الحطب.
0: نرمين الحطب. باهي ملك, دخلت الاستوديو من الباب اللي داعم البرة, شنو الانطباع اللي حسيت به؟
3: فرحانة فخر معناتها اللي نجيت إذاعة صفاقس, وأخيرا نجم نقولوا ما كنت متمنيتها هذه الجاية عندي برشا. فرحانة اللي متواجدة اليوم معاكم وميرسي على الاستضافة هذه.
0: مرحبا مرحبا نورتوني برشا.
3: عايشة
0: نرمين.
3: عطيني دوما دخلت فرحت برشا كأول مرة ندخل الإذاعة الحق
0: كيما تخيلتوها؟
3: آه خير
0: خير.
3: لا لا خير.
0: هي البرشة هي البرشة كيما تخيلتوه, هذه حاجة تفرح. وأكيد أنا أقول لكم اليوم إن شاء الله باش نعديو هكا وقيت سمحوا مزيان. نبدأ قبل بأستاذكم سي محمد سويسي, مرحبا بك مرة أخرى. سي محمد قد صار لك أنت في المدرسة الإعدادية؟
1: أنا عندي 14 عام.
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: 14 عام.
0: يعني خلينا نقول أنا جيل تربى على يدك هكا ولا؟
1: أكيد تربى وقاعدين نشوفه في المتخرجين من تلامذتنا ونتلاقاو لهم أجيال
0: أجيال. وهي أحلى حاجة راهو أنه تشوف في تلامذتك نهار آخر يكبروا والقدر هذيك يزيد ويضعف كي يذكروا لك حاجات بها
1: بطبيعة الحال.
0: شو الحاجة اللي تبقى في ذكرة التلميذ نهار آخر أنت كي شفته وقال لك نتذكرك بها نذكرك بها أستاذي أستاذي محمد سفيسي, راهو أنت هذيك الحاجة موجودة فيك في التعامل معنا في الكلاس ولا في أنك تعطينا المعلومة؟
1: كنت ديما ننصح التعويل على الذات.
0: يتحملوا المسؤولية.
1: صحيح.
0: وتشوف اللي توا فما شكون يعول على ذاته ولا يعول شوية على العائلة؟
1: بون احنا راهو كي نقولوا التعويل على الذات أولا داخل المؤسسة.
0: أي يعطيك الصحة. أي
1: يعني باش نبعد على كل ما هو
0: بجهدك هيدا بجهدك معناتها ما تعولش على فوسك ولا على صاحبك اللي بحذيك.
1: صحيح صحيح.
0: ايه البرشا
1: هذا للناد فول ومبدئين وكي يتعودوا في المدرسة بطبيعة الحال هذا مش ينعكس في الأسرة بطبيعة الحال.
0: ويقبلوها نصيحة هذه ولا عندك أسلوبك الخاص؟
1: من قلت لك أنا هما يمكن وقت كان تلميذ يقول لي والله مسيو أنا ذكرت وقت اللي أنت كنت تقول لي الكلمة
0: عول على روحك.
1: عول على روحك وقعدت نتذكر فيها وعرفت شنو قيمتها الكلمة هذه.
0: وهذه الحاجة المزينة برشا وديما كي نتذكروا أستاذ أكيد نقولوا أنا تحية لكل المربين الكل اللي يسمعوا فينا الموجودين واللي توفيوا الله يرحمهم, راهم خليوا لنا ديما حاجات نحبوها وحاجات نتغذيو منها. أنا واحدة من الناس ديما في لونتين نتذكر برشا حاجات السيدة نتاع المعلمين زاد حتى نتاع الابتدائي, وديما نقول أقل حاجة إنه الواحد يقول لهم قديش احنا معتزين بأنه انتمينا لكم في يوم من الأيام وكنا تلامذتكم وقعدنا على نفس الطاولة اللي تو موجودين فيها صغيرات توا وأكيد عندهم جوهم هما الخاص. هيت نمشي لضياء. ضياء النادي اللي انتم موجودين فيه هو نادي التربية على المواطنة.
2: أي.
0: النادي هذية باش نعرف بعد مع سي محمد السويسي كيفاش تم تكوينه، أما أنت كيفاش دخلت النادي هذا؟
2: أول حاجة كلمني سي محمد هو سي أمين السويسي أن نقدم له تحية حتى هو.
0: أي.
2: يعني قال لنا
0: كل شيء موجودة.
2: يعني أنا وأصحابي يعني نحب نكونوا ديما كل عام نحاول ندخل لنا النوادي مكتب أنشطة كل شيء. وك يعني.
0: علاش اخترت نادي النادي هذا نادي التربية على المواطنة؟
2: والله أول حاجة هو يعني ما عنديش فكرة.
0: سي محمد السويسي علاش اخترته؟ قبل حكينا على النادي التربية على المواطنة وعلاش اخترت العناصر الموجودة معك؟
1: بون هو مش اختيار. احنا عندنا النوادي كانت تنشط
0: لأنه يقول كلمني باش نكون موجود تقرب شوية الميكرو باش نسمعكم.
1: كانت برشا نوادي للأسف من 2019-20 وشوية 21 وقت جات كورونا
0: بعده.
1: تقريبا النشاط الثقافي في المؤسسات التربوية الكل تقريبا تقلص بشكل غريب لدرجة أنه احنا بقالنا زوز نوادي
0: اللي هما نادي التربية
1: على المواطنة ونادي التربية المدنية. وبعد يحكي لك اللي هما عملوا نشاط مع بعضهم
0: هي البرشة
1: نحكيوا عليه نادي التربية المدنية.
0: بيحكيني نادي التربية على المواطنة أكيد هو الهدف أنه نكون مواطن إيجابي وصالح.
1: الوقت ايش تأسس النادي هذا؟ تأسس عام 2013 يعني عمره 13 عام.
0: أيوة.
1: النادي هذا أول ما تأسس خذيه المعهد العربي احتضنه المعهد العربي مع 20 نادي من كامل الجمهوري.
0: روعة.
1: وهذا كيفاش عرفت أن اللي ثم مدرسة أعدادية اسمها علي البلوان خلافا المدرسة بتاعنا أحنا.
0: هي البرش.
1: في هذا الإطار كنا نخدمه بطريقة المشروع يعني مش نحكيه على أنشطة كيك وبر نعمله في طريقة المشروع نعمله مشاريع
0: كل واحد يحضر بروجي ولا بروجي فيه الناس الكل
1: مشروع مشترك للنادي في كل مؤسسة من 20 مؤسسة في نهاية السنة الدراسية نعمله اختتام الموسم الثقافي بملتقى وطني تقدموا فيه المشاريع هذيك.
0: المشاريع عطيني مثلا مثال للمشاريع هذية.
1: مثلا احنا اول مشاركه كانت تحكي على البيئه وتعرف علاش نحكيوا على البيئه في صفاقس.
0: اي لا احنا على الزبله الموجوده
1: لان صفاقس هي تعاني
0: على مستقعات الماء الموجوده بعد كل مطره.
1: ايوه
0: اقل حاجه هذه ايشونتيون صغير.
1: هذا المشروع الاولاني.
0: اي والبروجي هذه اللي عملتوه انتم المشروع هذا الاولاني ايش حبيتوا من خلاله انكم تبدلوا شنو الحاجات اللي عملتوها؟
1: احنا اول حاجه حابين نبلغوا اصوات صفاقس بكلها أن صفاقس راهي تعيش أزمة كبيرة ياسر في البيئة وحبينا نوصلوا للصوت. إذن هي كانت في شكل مسرحية وأنا كل مرة ناخذ التلامذة أنا نخيرهم شنو يختاروا كوسيلة للتعبير
2: التصويت
1: وبالتصويت بالديمقراطية.
0: عندكم ديمقراطية في النادي بتاعكم. برافو.
1: السنة هيك يختاروا أيضا مسرحية
0: برشا.
1: تكلمت فيها الشجرة تكلم فيها العصفور تكلم فيها النهر تكلم فيها البحر كلهم مستائين وغاضبين
0: من التلوث. هي البرشا. أنا باهتمام كبير من زميلنا السابق رياض الشعري اللي هو يحكي عليك بالقداب بالقداب وديما نقول رياض المبدع هنا إلى جانب اللي هو الطيب وأخلاق عالية ديما نقول المبدع. فهمت أنا صيلة المبينتكم تو شنو اللي فما إبداع في الفكرة فما توصيل رسالة بطريقة يسر مزيانة ما تقلقش وتفرح الناس خاصة كيكونوا يعملوا في أدوار مثلا مسرحية وغيره. بيه خلينا نشوف أنا ملك شرف الدين والنرمين. ملك كي دخلت النادي هذية شو الحاجة اللي حسيت اللي هي نضافت لك؟
3: النادي هذية مثلنا معناتها بالبرشة معناتها كيف نعالج القضايا كما البيئة العنف برشة حاجات عرفت حتى بعد نهار من قراية كل تمشي تفرغك الطاقة متاعك في مسرحية ولا نتناقشوا نتخالفوا في الآراء أما نسمع بعضنا هذه الكل معناتها خليني أن نرتاح في النادي خاصة مع مسيو محمد اللي كان ديما مرافقنا ومع أصحابي زادا كيف كيف. أنا ديجا كنت عاملين والناشطة في المسرح أما مالو رسمو
0: برابو يعطيك السنة
3: تنحط القاعة
0: علش
3: أسباب ما نعرفش
0: هكيك أسباب
3: إدارية كم معناتها هيك هيك الحكاية زادة مستني على الأخر دونك
0: خاطر حبيت المسرح
3: حبيت المسرح دونك دون ما سمعت هذا نادي المواطنة قلت ديريكت ندخل مادام فيه حتى مسرحية وفيه نقاش وهذا الحوار وكل شيء ديريكت ما ترددتش ودخلت.
0: باهي ملك إلى جانب أنك عشقك للمسرح ولقيت أنت ملاذك غاديك فما مسرح باش نأدي دور شنو هي الحاجة الأخرى اللي تحس أنت وقت تتعامل مع الناس في الدنيا وقت تتعامل مع البيئة متاعك وليت أنك تهتم بيهم أكثر من قبل؟
3: النادي هذي كما قلت لك معناتك في نعالجوا القضايا هذي متمسونة نبدوا حتى في طبيعتنا بالحق معناتك نبدو نحكي من بعضنا على موضوع كما البيئة كما قلت لك مثلا حتى العنف احنا عملنا سيدي جا مسرحية قبل على العنف هنا في نادي السنة نعالجوا هذوم القضايا الكل حتى هكا طبيعتك تولي حتى مع والديك حتى مع عائلتك تولي تغير تولي حتى هما تنصح مثلا واحد يطيش هيك حاجة تقولوا لا راه في النادي عملنا هكا وهكا حكينا على هكا وهكا.
0: برافو بيتو ساعات سي محمد نقول الصغير هو راه لي ربي الكبير مش ديما ديما راهو الكبير يربي الصغير يعني يجي يوصل له هيك الميساج السمحه رد بالك لا تعمل الحاجه هذيك. ملك مش تواصل ان شاء الله في النادي هذا نادي المواطنه
3: المنور اسمه انا سي خرجت من الكليج
0: كبرنا توا الف مبروك
3: عايشك
0: واكيد ان شاء الله من نجاح لاخر. اما انت الحاجات المزيانه انك هزيت القيم اللي تعلمت بها على المواطنه معك انت باش تقعد معك في حياتك اكيد في كل تصرفاتك
3: اكيد.
0: بعد ملك نشوفوا نرمين حتى نرمين
3: كي دخلت في النادي هذايا زدت ثقتي في نفسي تعلمت برشا قيم ومبادئ وفرحانه برشا انا بالنجاح اللي قدمناه.
0: شو الادوار اللي قمت بها في المسرح معاه؟
3: نحن عملنا مسرحيه على العنف والمسرحيه اللي حق النجاح هذايا مسرحيه صوت الحق قدمت دور هادي هادي مناضل. المسرحيه هذه تحكي على تونس قبل يعني عهد الاستعمار
0: مستوحات من شنو؟
3: هذه رواية مستوحات من رواية توت المر لمحمد العروس المطفي.
0: هي البرشة المساحة
3: مسرحية
0: ما أنت هولي يرغبوا في المطالعة على خاطر زيدة حشتين أنت ضربت العصفور بحجرة واحدة الزحسافر ولا شنية الحكاية
1: أنا هو مدام هندا أيوه؟ كما قالوا لك بدينا المشروع متاعنا متاع الفصل متاعنا هو اختاروا أنهم يخدموا مناهضة العنف ضد المرأة وخدمنا مسرحيه نص وبدينا نتدربوا عليه
0: والقضيه تمام راهم كان نساء المستقبل واللي فاهمين شنو يحبوا يعملوا
1: اي وبدينا نتدربوا عليها وتقريبا كملناها ومش لوزو وين نروزوها
0: هي البرشا
1: صرنا تغيير وجه
0: كيف
1: اللي غيرنا الوجه هو معرض كتاب الطفل اللي عملوا سناء مسابقه جديده اللي هي ابداع كتاب وابداع
0: ش عملته توا بعد
1: الكتاب والابداع هو للتشجيع الكامل كما قلت انت على الرجوع الى الكتاب المطالعه
0: وليتو عملت
1: استناد للمطالعه استناد للمطالعه الكتاب اللي مش تختاروه باش تخرجوا منه مسرحيه
0: روعه.
1: وكانت المشاركه في المسابقه هذه 5 مؤسسات وبطبيعه الحال بالنسبه لنا احنا حققنا تتويج هام
0: ما شاء الله
1: ينجموا يحكيوا لك عليه البنات شنو هو التتويج
0: باش يحكيوا لي عليه توا باش نخلي الكلمه شكون يحب يتكلم على التتويج هذا انتم محضرين وين باش نخليكم المحضرين وتقولوا نمشي نرمين التتويج هذه اللي تحصلتوا عليه وهذه حاجه مهمه لكم انتم
3: التتويج هذه المره كان مضاعف حيث تحصلنا على الجائزة الثانية عمل جماعي والجائزة الأولى اللي كانت من نصيبي بتناصف الأداء الفردي واللي كان من نصيبي أنا فرحانة برشا بالتجربة هذه بالحق تعلمت برشا حوايج
0: ألف مبروك زيدا التتويج هذه حاجة مهمة اللي كانت راهو زيدا وللنادي كامل به توا احنا كملنا مع نرمين ما عندك حد شيء آخر بتزيد؟
3: نمري
0: به نشوفوا ملك شنو تحب تقول.
3: انا اول حاجه باش احكي لكم على اهداف النادي نتاعنا اللي هي وصلتنا للتتويج هذايا اللي هو اهداف النادي تدرب على مبادئ المواطنه اللي حضنا معناتها وقت اللي احنا قاعدين في النادي انه الاحترام هو قاطره هذه المبادئ حيث ان الاحترام متبادل بين مؤسسات الاسره التربويه يبني المساواه في الحقوق والواجبات والنتيجه تقلص العنف وخطاب الكراهية احترام كيف الوقت يحق الانضباط والمواظبة مما ينتج تحسين النتائج في الحقوق في التفوق والتميز احترام الرأي المخالف كما قلت لك احنا نتحاور برشا في النادي ونتناقشوا
0: يسر قائم النادي متاعكم على مبدأ الاحترام حتى في الاختلاف في كل شيء وانك كيفاش تعيش العيش المشترك، تبديه من المدرسه حتى تخرج لبرا في الشارع، حتى تعيش بيه زيد حتى في حياتك المستقبليه، وهذا هو اللي باش يصير هكا ولا سي محمد سيسي؟
1: بطبيعه الحال هكا اللي نخدموا عليها.
0: حاجه ياسر مهمه، لانه باش تقرا مع مجموعه ولا تعيش مع مجموعه، راهو مازال برشا ناس ما عندهمش المهارات هذوما.
3: معناتها نمارسوا الحوار بناء بيناتنا، يكون فيه الانصات الى الاخر اولا ثم التعليق، معناتها نتناقشوا وبعديك نعلقوا على بعض،
0: تسمعوا بعضكم
3: بالكدا، تسمعوا بعضنا وبعد
0: تنقدوا بعضكم زيادة.
3: ناخذوا بعضنا بيانسير كمان، مش ننجحوا هذه المبادئ اللي مارسناها حقت مبدا العيش المشترك والتواصل بسلاسه، وبيانسير هذه المبادئ كان مارسوها مش تنعكس غدا على الاسره التربويه ثم الحي، ولا ينعكس طبعا على الوطن، وبالتالي تحقق الحقوق الاقتصاديه كما الحق في العمل اللي هي تضمن كرامة الفرد، حقوق الاجتماعية كما خدمات الرعاية الصحية، حقوق سياسية كما الحق في المشاركة بالرأي في الانتخاب والترشح. ومارسنا هذه المبادئ في نادينا وأتت أكلها حيث حققنا نتيجة ممتازة في أول مشاركة في مسابقة كتاب وإبداع من تنظيم جمعية معرض كتاب الطفل.
0: برافو، يعطيكم الصحة، برافو. أو قالك دي أنا عندي ما نقدم لكم الناس الكل قبل ما نستقبلوا بطبيعة النورات الزوز اللي باش يدخلونا توا، قداش مازال لنا توا من شبيت مازالوا ما دخلوش، مرحبا بيهم. يغادرونا توا ملك شرف الدين ونرمين الحطاب، تعرفوا استوديو ما هوش كبير برش. ان شاء الله في استوديو الكبير وقتها تجيونا الناس الكل مع بعضكم، ومرحبا بكم الناس الكل. دي قبل يقول عندي ما نقدم للناس اللي تسمع فيها توا، اهدي للناس اللي تبعنا ومعانا ضيرك مازلت باش تكمل المشوار بعد شويه ان شاء الله.
1: استنونا بنتي،
0: اي باش يستنيونا وباش يبقاو زيد حتى هما في الكواليس بحدا التكنيسيان باش اكيد يبقاو معانا وينسونا.

0: برافو برافو دي قديش هكا فرحتنا وسمعتنا غني مزيين ونظفت لنا وذيننا برشا اغاني ليا ما هيش سمحه اليوم اغاني تونسيه فوندو دي شرايتي. شنو سرك حبك للتونسي؟ ما كنتش ننتظر رينا رانيا ديما يمكن في العمر هذيا مشيت البالي قلت تو يغني لي اغاني شبابيه نتاع تو.
1: قلت له سيريال راهو اللي مش يستقبلني مش نعمله مفاجأة.
0: والله مفيش اسمحه برشا. اولا الصوت ممتاز ما شاء الله عايز. الحضور والكاريزما ما شاء الله عليك يا ضياء. مشروع فنان ونجم وانتظروه ان شاء الله في السنوات القادمه باسم هذيا باش يعمل بالحق باش يعمل انتشار باش يكون مزيان مزيان على الاخر. ضياء مش اول مره ان شاء الله تتكرر الزيارات بحذيه. وذي اليوم التونسي هذيا وعشقك ليه كيفاش صار من الدار من سي محمد استاذك واللي علمك؟
2: سي محمد استاذي في المعهد
0: زيدا
1: في لا مش في الموسيقى
0: نحسب معهد موسيقى هاي بي هاي
2: ونقدم تحية كبيرة لسينيزار بن مسعود
0: أستاذك في الموسيقى
2: سي أنور لجمي
0: تحية كبيرة لهم الزوز. أيوة
2: هذوما أساتذتي في الموسيقى وبفضلهم يعني تعلمت العزف على العود والغناء التونسي والشرقي ونعزف زيدا على العود التونسي.
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله من احسن الاساتذه اللي انت تعلمت عليهم وتاريخ وما شاء الله ما شاء الله عليك انت زيد
2: سي ثامر ترافل سي
0: ما نسيوش حد حد
2: سي ثامر
0: ما نسيوش حد حد تيوم الصحه
2: مدام عبير عيادي زيد
0: كل ما حد انت قاعد تذكر حد رجع لي
1: هو ما هو القول اللبنه الاولى هم راهو هيك علاش
0: ما هو الصوت الخام ياسر مزيان هذيك علاش عندهم ماده خام يجموا يشكلوها كما يحبوا هما وتبارك الله عليه في التونسي والشرقي ولا كان التونسي؟
2: تونسي وشرقي
0: كل شيء تغني
2: غني تونسي شرقي
0: ما شاء الله عليك دونا جو بعد شوية خلينا نمشي وتول للبنات الموجودين بحذية وعد السوسي هكا شامل عايدي وإسراء صالحي اللي بجنبي هنا وعده مرحبا بيك يا وعد أهلا وسهلا شو حشمينين من الستوديو شوفوا البنات أول مرة عندكم ألف حق أول مرة راه به وعد جيت للستوديو خليناكم شوية قعدتوا في الكواليس به إنكم تسمعونا من برا بحث التكنيسيان هكا والجو هذيك السمح غادي البرة عجبكم
3: الله
0: يا محلي على المحلي إن شاء الله ديما تكونوا بحذينا إن شاء الله تنسونا في العديد من البرامج الأخرى وعن السوسي سويسي هكا شنو التجربة هذي اللي صارت في التربية على المواطنة؟
3: كانت تجربة معناها على المحليها حبينا نعملوا حاجة معناها جديدة على بالنسبة لرواحنا معناها
0: قرب شوية ميكرو
3: يعني احنا فرحانين برشا انه العمل نتاعنا نجح واخذينا الجائزه الثانيه في المسرحيه صوت الحق واحنا كنا فرحانين معناها بالاداء الجميع اللي عملناه.
0: محمد السويسي هبوكا؟
3: لا
0: شوي لا بالعائله لا
1: من طرف العائله
0: من طرف العائله المهم
1: هي ما تعرفش
0: وهي ما تعرفش اول مره ما انت تكتشف اللي هي
1: قالها ولا
0: بابا قالها هي ما قالت شريت ريتو كيفاش الرسانة حاش تقول معناتها أستاذي هي هو أستاذي حشيمة أما ما شاء الله عليها بيه وعد شو تحب أنت تقول على النادي اللي أنت موجودة فيه؟
3: نادي هو معناها ينمي الشخصية الفرد واحد ومعناها تعاملنا مع بعضنا كمجموعة باهية كان العمل معناها في المجموعة هذه باهي برشا ما كنتش نتصور معناها انه فما نهار معناها مش نجي هوني ولا مش نمشي نعمل مسرحية اما والله معناها تجربة باهية برشا عشتها معناها تجربة جديدة
0: ان شاء الله يا ربي ديما التجربة تجدد على خاطر لو كل تجربة فيها اثراء فيها حتى في حياتك انت تستحقها برشا هذيك علاش نقول لك واحد سويسي نورتنا برشا
3: يعيشك
0: نمشي وشيم العايدي شيم من الاحلى عايدي تكتبوا لي لسيم
1: عايدي ولا عايدي
3: عايدي
0: او سيدك يا سيدي او اليوم اكتشف اللي انت العايدي شيم العايدي اكيد الاسم ياسر مزيان يا شيم يقولوا لك ولا لا ياسر ياسر حلو اسمك شيم اليوم ينحكيو احنا على نادي المواطنة تقول انا فما حاجات كنت خايبة فيها وبدلها
3: اي صحيح
0: وفما حاجة مزينة فيها ولزمني انا نظهرها اكثر ونقويها قولي شنو
3: كنت ياسر حشيمة قبل ما نعمل المسرحية تو حسيت بروحي معناها وليت نجم نواجه العباد اكثر ياسر
0: علمك هكا الجرأة والثقة بالنفس
3: علمني الجرأة والثقة بالنفس ما كنتش نتصور معناها انه مش ندخل للنادي خاطر ما كنتش ياسر مغرومة اما سنة كانت اول تجربة وكانت على المحليها
0: بيه حضرت لنا حاجة حبيت تقولها انت اليوم ما نحبش نحرمكم اللي حضرتوه شنو تحب تقول لنا شيم
3: حبيت نقول لكم كيفاش بدا نادي المواطنة
4: بدأ يوم 7 أكتوبر 2025 تزامنا مع ذكرى طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وخاصة مع أطفال غزة الذي حرموا أولا من حقهم في التعلم. كان ذلك بحوار تحت عنوان كلمة لأطفال غزة، شعارهم أنتم الباقون رغم الـ
1: وهم
4: أنتم الباقون وهم العابرون. تعرفنا على يس الحقوق، طرحنا مواضيع للنقاش وكان كل شيء بالإنصاف، كنا نصوتوا لبعضنا بالأغلبية.
0: هي البرشة عجبتني حكاية التصويت اللي تقوموا بها محمد كأستاذ، برافو يعطيك صحة. وخاصة زي حكاية الكريتيك أنه كلهم ينقدوا رويحهم، ينقدوا بعضهم، ما فما حاجة نقطة مهمة زيدة مذبية تزيد لهم شوية. ساعات راهو زيدة أنه كل واحد بعد ما يخدم الخدمة وتخليه ينقد روحه يتعلم يواجه روحه، وبعد يدوره الناس الكل اللي ينقدوا فيها، على خطر أنا هذي تعلمتها في الإذاعة قبل. يسر يسر سمحة
1: مش نعملوا معنا
0: برشة أدوار،
1: برشة أدوار مش مثلا 3-4 من الناس مش يختاروا يحبوا الدور هذاك، يعديوا قدامنا كل كاستينج نعملوا لهم، وبعدين نعملوا التصويت. الشخص في حد ذاته يخرج باش يصوت، عنده حق يصوت الروح والفرد آخر اللي اللي عمل الدور، يعني نجم يصوت في الروح كي مش راضي على روحه نجم يصوت في الروح.
0: أي بيه شيء يعطيكم الصحة، هي
1: الكريتيك
0: حاجة مزيانة يعطيكم الصحة.
4: وعملنا مسرحية صوت الحق لمسابقة كتاب وإبداع، هي ذكرى 5 ديسمبر، ذكرى قتيل الزعيم فرحات حشيد، تخليد الذكرى الوطنية تحت عنوان حتى لا ننسى حتى لا ننسى. أخيرا اختتام الموسم الثقافي يوم 9 مايو بالمشاركة في إحياء شهر التراث بالاشتراك مع نادي التربية المدنية.
0: هي البرشة، برافو يعطيكم الصحة شيم، نورتنا برشة. باش نختموا بإسراء الصالحي، مرحبا بك يا إسراء، قرب الميكرو بحذيك، أهلا وسهلا.
5: عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا بيك إسراء. أنت جديدة في النيدي ولا كنت زيدة من الأول معاهم؟
5: لا كنت من الأول معاهم.
0: شيتني صغرونا برشا إسراء.
5: لا ديجا قدم، أنا نقرا معهم فرد كلاس.
0: بالله
5: والله فرد كلاس.
0: عندك الحق لله. بقيت أنت صغرونا، ظهرت لي هكا صغرونا برشا. بإسراء تجربة سمحة مع أستاذك محمد سفيسي ومع المجموعة هذية.
5: اي والله سمحة عجبتني على الاخر التجربة. نحب نشكر زملائي هذوما قاعدين معايا في الاستوديو، ونشكر سي محمد السويسي وسي امين السويسي زيدا.
0: مخرجنا زيدا فيصل قال لك وينه، فيصل المرديدي قال لك وينه، اشكرني راني حضرت لك جو الصبح مزيان بكري وانت قاعدين البارحه.
5: اي ساعي
0: ضحكت بالقدام معناتها بهالي تذكر في كل شيء. طب اسرع او كشكرنيك تو سي فيصل، ونشكر زيدا انور موج البين،
5: فيصل ونشكر سي انور ونشكر
0: ريم. ايوكل كلكم زيدا شكرتكم، ريت ما شاء الله عليها بنوتي. هيا اسرع قل لي تو بالحق باش نقفوا تو قدام المرية وتقول لي شكون كل واحد من عناصر المجموعة اللي انت موجودة معاهم في نادي المواطنة، شنو تعلمت منهم كمواطنة صالحة؟
5: والله
0: نبديو بشوية ميسيرش، نبديو بملك شرف الدين، شنو تعلمت منه؟
5: والله ملك شرف، ملك شرف الدين
0: عايز تتفرج عليك في الكواليس. اي مش حتى الهرج، قولي تعلمت الهرج،
1: اعتبرها مش هوني،
0: اعتبرها مش
5: هوني الهرج هو الحاجة.
0: وشو الحاجة الأخرى اللي تعلمتها أنت حسيتها ياسر سمحة في ملك؟
5: ملك جريئة برشا.
0: ده ملك جريئة،
5: جريئة برشا، علمتني جرأة. والله ملك علمتني جرأة.
0: نرمين
5: نرمين نرمين هكا تحسها من عرش أنا هكا لطيفة وهكا وحنونة برشا.
0: نرمين حنونة ولطيفة برشا. به ذي ما تقوليش لغنى.
5: لا والله ذي عادي أنا، وذي ما أنت ذي ما نعرفش ذي ذي ما أنت مش
0: حس أخوكم من كل شو رفعت منه. أنتم مجموعة كاملة عاد تاخذوا من بعضكم هكا ولا؟
5: ناخذوا من بعضنا، والله ناخذوا من بعضنا برشا حاجات، اما
1: ما استحضرش حاجه اليوم.
0: استحضر اللي هو انت هو السند نتاعهم الكل. وعد
5: وعد عقله برشا.
0: شيم
5: شيم شيم صاحبتي على الاخر، شيم تعلمت منها برشا حاجات.
0: اسراء فيش غلطه يلزم تصلح روحها اللي هي انت
5: نعاندت
0: نعاندت
5: نعاندت
0: نحيبها العنيد، مش في كل وقت راه ساعات يفدد ويقلق بهي عليك به. الكلام اللي عندك حضرته تحب تقوله لنا، فما حاجة ما قلتيش؟
5: والله معناتها الحاجات هذوما اللي باش نقولهم لك هما فيديو مخديتهم من عند صحابي معناتها
0: قلتوهم الناس الكل تقولوا
5: اي معناتها
0: بيتك صحه ثرا قديش واضحه وصريحه مع روحها نورتني باش ثرا يعطيك الصحه محمد سيسي باش نخليك انت تختم اللقاء وباش نختموه بغنيه مع ضياء شريتي فما راك يا ضياء باش تقعد معنا حتى الثلاثة ونص باش تكمل بعد المشوار واذا عندك معزوفات بالطبيعه ما حناش باش نحرفوك نحرموك اليوم كل المعزوفات اللي تحب تعديها وفي نفس الوقت اذا عندك اغاني باش تكمل معنا المشوار ان شاء الله اي محمد
1: تحيه شكر
0: اذا كدولك انت
1: لكل المستمعي اذاعه سواقس داخل الوطن وخارجي
0: ايوه
1: تحيه لزملائي في المدرسه الاعداديه علي البلهوان من مربين وإطاري داري وعمل إلى آخر الأخير وتحية أكبر لكل المربين داخل الوطن وعليش نقول تحية أكبر ونقول أشد على أيديهم لأن المهنة متاعنا كنا نديو أنها يعترفوا بها الشاقة في هذه الأيام أصبحت وتجاوزت المشقة بمحطات
0: كثير ويعطيكم الصحة وربي يقويكم لأنه مش سهل
1: أضف إلى ذلك مع المشقة مع الأستاذ ولات ثقيلة ياسر على التلميذ نداء إلى السلطة أنهم بسرعة يروا حل للمنظومة التربوية ويغيرون المنظومة التربوية
0: خففوا على الصغار
1: خاصة رفقا بأبنائنا ورفقا بالأستاذ
0: أكيد رفقا بالإطار التربوي الكل وبالتلامذة اللي هما مستحقين شوية راحة مع شوية قراية رانا نخدموا على النوعية مش نحكيه على الكمية وهذا هو الأساس الجودة هي الأساس في الأخير هي باش تكون النتيج
1: شكرا
0: لك سي محمد سيسي أستاذنا مرحبا بيك نورتنا برشا من المدرسة الإعدادية علي البلهوين أهلا وسهلا بيك ونورتنا والختام باش تكون معاذي إيش رأيتي باش تغنينا هكا غنية اللي تحبها أنت باش خلي لك تدور الميكرو لك أنت ونورتوني الكلكم يعطيكم الصحة نادي تربية على المواطنة بمدرسة علي البلهوين
2: تحب نغني شرقي
0: غني شرقي صوتك مزيان نحب نسمع في كل حالات وين

0: 55 دقيقة بعد ماضي ساعتين. هذه أجواءنا في مساء السبت. وليد وهند دوريم يوصل معكم المشوار طبعا إلى حدود السادسة بين أجواءنا الموسيقية الثقافية وأيضا الرياضية، ومباشرة نمشيو مع أجواء كرة اليد والدورة النصف نهائي لكأس تونس بعد ما تعرفنا على المتأهل الأول يوم أمس هو الترجي الرياضي التونسي. الآن نمشيو إلى قاعة ساقية الزيت ونلقاو زميلنا حسام قوبعة فيما أجواء ما قبل انطلاق مباراة نادي ساقية الزيت وجمعية الحمامات. إذا كانوا جاهز ناخذوه مباشرة. حسام أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مساء الخير وليد، مساء الخير موجات إذاعة صفاقس. كما قلت الحدث مضاعف اليوم في ساقية الزيت، تدشين قاعة ساقية الزيت بعد أشهر من الأشغال والصيانة. ساقية الزيت يسترجع القاعة متاعه ويسترجع جمهوره. الحدث الثاني هو سيمي فاينل، وشكون باش يكون الطرف الثاني يوم السبت القادم الأربعاء متاع العشية في قاعة رادس، باش يواجه الترجي الرياضي اللي تعرفنا البارح بعد مباراة ديربي مثيرة. ساقية الزيت من أجل الفاينل الخامس في تاريخه واللقب الثالث. بالنسبة لساقية الزيت رهان كبير بعد المرتبة الرابعة في البطولة، رهان آخر هو التأهل للنهائي والتغلب على العراقيل. كما قلت موسم كامل يلعب خارج القاعة متاعو. نعطيك اللاين أب الخماسي الأساسي بالنسبة للزوز فرق. بالنسبة للفريق الضيف جمعية الحمامات، منتصر ونيسية الحارس، البلاي ميكر المنسق رأفت الجازي، السواعد اليساري وائل الترابلسي، ونزار دمق الساعد الأيمن. نزار دمق أكيد هو ابن الشاحية، اللاعب السابق من تكوين شبيبة الشاحية. في الأجنحة عبد المجيد الجابسي على اليسار، وعلى اليمين فراس حمار ولاعب الدائرة هو مهدي الواز، المدرب هو زياد الهرابي. بالنسبة لساقية الزيت يمثله في حراسة المرمى صالح ابراهام، البلاي ميكر عزيز الويد، الساعد اليساري حسن الجماعي، صالح نصيري على اليمين، بسام بن قدر جناح ايسر ايمن، مريد حمامة جناح ايمن ايمن، والبيفو هو رامي حمام. المدرب العائد هو اشرف المصمودي بعد تجربة في السعودية. اشرف المصمودي بعد ما اشرف على الفريق في بداية الموسم يرجع ويأخذ الفريق في السيمي فاينل، أكيد بذكريات سنة 2020 وقت قاد فريق ساقية الزيت اللقب الأول لقب الكأس. في التحكيم نلقاو حكام الدولي، ثنائي الدولي رشدي الزغلامي ومكرم بن داحو، وثنائي في مراقبة اللقاء سمية عبيد ومهدي حاج عبد الله. حاليا الزوز فرق خرجوا على أرضية الميدان ويتأهبوا لانطلاق اللقاء بعد بضع دقائق. تفضل وليد.
0: شكرا حسين، يعطيك الصحة. طبعا هذه الورقة الأولى الخاصة بالمباراة الدور النصف النهائي لكأس تونس في كرة اليد بين نادي ساقية الزيت وجمعية الحمامات. ذكروا يوم أمس النصف النهائي الأول كان عاد في ديربي العاصمة للترجي التونسي اللي فاز على النادي الإفريقي بفرق هدف وحيد 27 مقابل 26 في القاعة رادس طبعا. ونذكروا الدور النهائي مش يكون يوم السبت القادم، من سيواجه ترجي ساقية الزيت وإلا جمعية الحمامات. شمس كنا مراسلات مع زميلنا حسين قوبع طبعا مع تطورات المباراة مع كل لحظة إن شاء الله في كل وقت. بالنسبة لكرة السلة سيدات اليوم مش كنا موعد أيضا مهم جدا، إياب الدور النهائي للبطولة في قاعة بيرشلوف بنابل أمل الوطن القبلي ونادي الرياضي الصفاقسي. نادي الصفاقسي طبعا لتأكيد انتصار الذهاب، طبعا مباراة حماسية مباراة مشوقة جدا. إن شاء الله مش كونوا في المتابعة متاحة مع زميلتنا كوثر البديوي، إن شاء الله تكون حاضرة في قاعة بيرشلوف بنابل. تعطينا فكرة طبعا بعد قليل عن انطلاقة المباراة. نذكر المباراة تنطلق في حدود الساعة الخامسة ونتابع معها تطورات اللقاء أول بأول. هذا البروجرام تاعنا على مستوى المتابعات الرياضية ذن بين كرة اليد وكرة السلة في أمسيتنا اليوم مساء السبت بين الأجواء الثقافية الفنية وأيضا الرياضية. تقعدوا معنا ما تغيروش الموجة، موصلين معكم الرحلة إلى حدود السادسة.

0: الثالثة بعد الظهر.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار اليوم الوطني لصحة العيون، انتظمت بجبنيان اليوم قافلة لصحة العيون، استفاد منها عدد من تعويزهم الإمكانيات. وعن هذه التظاهرة التضامنية النبيلة تحدث مدير المستشفى الجهوي بجبنيان علي بن حسن في استضافة لمراسلنا المختار بن علي.
3: إطار أحياء اليوم الثاني لصحة العيون من طرف وزارة الصحة بالتعاون مع جمعية وان داي وان دريب بكافة ولايات الجمهورية، تم اليوم مساهمة المستشفى الجهوي بجبنيانة والتعهد بتأمين عدد 30 أو أكثر من المرضى أصحاب بطاقات العلاجية المنخفضة لإزالة المياه البيضاء مع توفير العدسات والأدوية مجانا. وهذه المبادرة الوطنية الطيبة لها الأثر الإيجابي على تحسين جودة الحياة للمواطن والتقريب الخدمات العلاجية.
2: التيار الكهربائي منقطع يوم غد في صفاقس من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال بطريق حبانة من كيلومتر 4 إلى كيلومتر 4.5. أعلنت السلطات السعودية اليوم عن وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة في عدد تجاوز حصيلة الحجاج الدوليين المسجلة عام 2025 رغم تعقيدات السفر وحالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. تم اليوم تشييع جثامين 6 شهداء قضوا في استهداف إسرائيلي لمنطقة التوأم شمال قطاع غزة، بينهم 5 ضباط وعناصر بالشرطة الفلسطينية. في تصريح له منذ قليل قال الرئيس الإيراني خلال لقاء قائد الجيش الباكستاني إن شعبه لا يثق بأمريكا بسبب انتهاكاتها المتكررة للعهود، وإنهم يخوضون مسارات المفاوضات بالاعتماد على العلاقات الأخوية مع دول صديقة كباكستان لتأمين مصالح شعبه. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المنستير على 100.2. 10 دي

0: على سلامتكم، أهلا وسهلا من جديد. نحيي الناس كل منوعة مساء السبت متواصلة معكم، نهاية أسبوع مريحة عليكم الناس كل. احنا باش نوصلوا في الموسيقى في التفرهيد، باعتباره أني ضياء الشريطي ضيفنا اللي كان قبيلة مع هندا وحكاها على نادي المواطنة في باعتباره أنه ناشط فيه هذا النادي مع أصدقائه ومع أستاذه. احنا حابينيه يكون معنا ويواصل معنا المشوار لأنه صوته ما شاء الله صوت جميل. ضياء الشريطي اللي هو تلميذ 9 أساسي بالمدرسة الإعدادية، وإلى جانب أنك زادة تقرأ موسيقى.
1: أيوة نقرأ. حبيت نقدم لك تحية كبيرة ياسر على هذه الاستضافة. عايشك،
0: مرحبا بيك.
1: عايشك. أنا ضياء الشريطي، عمري 15 سنة، نقرأ في المعهد العمومي الموسيقى والرقص علي الحشيشة مستوى دبلوم. نعزف على العود الشرقي والعود التونسي.
0: ما شاء الله عليك وتغني، تعزف وتغني. واللي يميز معتها ضياء رغم اللي هو في سن صغير لكنه مغروم برشا بالنغمة التونسية وبالإيقاعات التونسية اللي هي نادرا نادرا توا اللي في عمرك أغلبهم إيقاعات غربية. وإذا كان هكا مشيوا شوية للعربي يختاروا الإيقاعات ربما الشرقية الراي حاصلوا، أما التونسي صعب شوية. هكا ولا شو سر هالاختيار يا ضياء؟
1: والله أنا مغروم بالتراث، مغروم بالتونسي، ومغروم بالمالوف،
0: مغروم بالجو التونسي.
1: الجو التونسي كل.
0: شكون ربما اللي من الفنانين التوانسة اللي أنت تخذ منه وقال لها كما تأثر بي ولا تمنى تكون كيفه؟
1: الفنان زياد غرسة.
0: زياد غرسة
1: زرته وقتها من الورشة في القيروان وغنيت بحذيها، الحمد لله، يعني غنيت بحذيها وعجبته الحمد لله.
0: الحمد لله. بيه من وقتش بدأ الغرام؟ قال لي من وقتش انت بدأ غرامك بالعود وبالغناء سيدة الاثنين من بعضهم؟
1: ملينا صغير، ملينا صغير دخلت.
0: قديش من عمر قديه؟
1: ستة سنين. ستة سبعة
0: ستة سنين. بديت مع الغناء ولا بديت مع العود؟
1: بديت في القراءة، يعني القراءة في الكونسرفاتوار. بعد زاد هو كونسرفاتوار كتوصل سنة معينة تولي تعمل يعني آلة موسيقية يعني في هذا القراية تابعة للقراية يعني.
0: وانت اخترت العود؟
1: أنا غادي تعلمت بيانو، نعزف بيانو ونعزف عود ونعزف شوية آلات إيقاعية.
0: معناتها ما شاء الله عليك متنوع.
1: الحمد لله. عشك
0: غرام كبير واضح بالموسيقى، ناوي تكمل فيها إن شاء الله؟
1: إن شاء الله أكيد.
0: مش تواصل في الغرام ولا مش تخليها، معناها مش تولي محترف ولا تحب تخليها هواية فقط؟
1: لا ان شاء الله، ان شاء الله
0: ناوي على الاحتراف.
1: ان شاء الله ناوي.
0: ان شاء الله ربي يوفقك. اي احنا ما نحبوش نحكيوا برشا، نحبوا نسمعوا، نحبوا نستمتعوا ما داموا ضياء بحذينا. اليوم فرصه باش نزيدوا نسمعوا النغمه، نغمة تونسية. من بكري وانا نسأل فيه في الكواليس قلت له ضياء شو تحب تغني مثلا؟ قال لي باش نغني أصل الزين، كي جيتينا، عشيري الأول، حاسيلو كلهم إيقاعات تونسية، كلهم هذيك الفوندويت نتاع التقطقات التونسية. خلي لك الكلمة.
1: شكرا.

0: الله الله عليك الله الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا ضياء، صوت جميل جدا مع زادة إتقان في العزف ومش سهل الإيقاعات التونسية، معني أكبر الفنانين يقولك تصعب عليه أنه يغني النغمة التونسية، ما شاء الله عليك
1: عاشك.
0: به احنا اليوم عاد كملنا الامتحانات، احكيناش على الامتحانات وعلى القراية، واليوم ختامها مسك ان شاء الله بنجاح ان شاء الله بالتوفيق أو كمل من القرايه نتصورك من الليسي جيتنا مباشره للاذاعه نحتفلوا معك اليوم نحتفلوا انت وتلمذه العديدي والثانوي الكل اللي اليوم كملوا امتحاناتهم، ان شاء الله ربي ينجحكم صغيرات الكل وربي ينجح زيدا تلمذه الابتدائي اللي هم مازالوا مواصلين المشوار، والطلبه كيف كيف ان شاء الله سنه جامعيه موفقه ليهم تقريب الفتره هذه، الناس الكل تعيش على ايقاع الامتحانات. به نرجع للموسيقى،
1: نرجع
0: نغنيه
1: نرجع،
0: انا ماذا بيا تقعد وحدينا حتى للستة لو كان مش عندك هكا التزامات عائلية وكل، واكيد الوالدة تستنى وقتيش هكا تروح ونكملوا هكا الامتحانات والجو هذية الكل. به شنو باش نغنيه؟ باش نواصلوا في التونسي ولا باش نبدلوا؟
1: تونسي
0: تونسي مصر
1: تونسي
0: مصر على الايقاعات التونسيه. باهي نمشي للنغمه التونسيه، شو باش نغني؟
1: كوكتيل خاتم حبيبتي عشيري الاول، كحلتله هذاب ينار البارح يا ليل اليوم.
0: بالكوكتيل انت ما شاء الله عليك مستانس ضياء، مستانس في المناسبات هكا تتلمد انت والعائله وتعمل لهم هكا جو كبير
1: في الدار.
0: في الدار
1: نسيرهم بعضنا، اخويا عندي اخويا صغير
0: والعائله الموسعه.
1: اي اكيد وقت هي عائلتي الموسعه، يعني حتى كلهم مغرومين بالموسيقى، يعني الاكثريه منهم مغرومين بالموسيقى،
0: كلكم معناتها بالوراثه،
1: كلهم يتبعوني انا، اخويا صغير ويحبونا برشا.
0: اخوك يعني صغير باش
1: نقدم لهم تحيه. اخويا صغير يعزف ايقاعات، يعزف بتري، يعزف طار، يعزف دف، يعزف دربوكه.
0: ما شاء الله عليكم بعضكم تعملوا فرقه معناها.
1: وعندي اخويا الكبير يعزف تشيلو.
0: ما شاء الله ما شاء الله، ما لا جو عندكم
1: كو.
0: بس حقوش نجيبوا هكا فرقه ولا وحدنا نصنعوا شو تقولي
1: كو.
0: ما شاء الله عليكم. به كلهم مغرومين زيدا بالتونسي كيفك انت ولا عندكم هكا اختلافات؟
1: فما اختلافات
0: فما اختلافات معناها. وانتم هذيا من الوالدين ولا كيفاش الغرام بدا؟ خاصة انكم ثلاثة اخوة، ثلاثة موسيقيين، ثلاثة مغرومين بالموسيقى.
1: وانا اخوي صغير الكثير اكيد الوالدين عندهم دخل كبير.
0: الوالدين يعني معناها بالوراثة هما مغرومين ولا هما اللي شجعوكم؟
1: لا هما مغرومين
0: محفزين وداعمين.
1: مغرومين اما ما يعصفوش الات ولا حاجة، ما يحبوا الموسيقى ويحبوا التراث،
0: عندهم اذن موسيقية.
1: اي امي عندها اذن موسيقية ما شاء الله
0: ما شاء الله،
1: هي
0: اللي تقيمك كيفاش تقولك
1: وقت هي الاكثريه اقتراح الاغاني من امي تقترح لي الاغاني
0: وتنقدك كصعيبه معاك ولا سهله؟
1: لا والله سهله وصعيبه كل مره كيف
0: كل مره كيف
1: هي اللي
0: تحيه ليهم والديك نسلموا عليهم. شو اسمهم؟
1: امي اسمها سونيا الحاج علي واسمه نعيم شريتي.
0: تحيه ليهم ما شاء الله على هالابناء هذية وعلى ضياء ما شاء الله عليه ودعمكم، يعطيكم الصحة. نحيي كل الأولياء اللي يدعموا صغيراتهم واللي يلقوا عنده موهبة يمشيوا به القديم ويدعموه ويشجعوه، مهم برشا موهبة مهما كانت، موسيقى، مسرح، رسم، سينما، رياضة زيدة، أي موهبة مهم برشا أنه صغيراتنا نتلهيوا بهم وندعموهم. به أي نمشي ونغني، ماذا بينا ما نحكيوش برشا، نغنيو برشا

0: الله الله عليك يا ضياء، ما شاء الله ما شاء الله، أبدعت ما شاء الله. وحتى المستمعين راهو تفاعلوا معاك، يقول لك يا حسرة على المألوف التونسي الجميل، رجعتنا للنغمة المزيانة. ضياء تحية كبيرة ليك، ما شاء الله عليك، مستقبل كبير ان نتصور في الموسيقى، وبعد الباك اكيد مش تتخصص في الموسيقى
1: ان شاء الله،
0: مش تكون استاذ وموسيقار كبير ان شاء الله وفنان كبير. ان شاء الله كل التوفيق ليك. ان شاء الله معناها نتخيلك هكا زياد غرسة في المستقبل، هكا على على شكلة زياد غرسة. ان شاء الله ربي يوفقك ضياء، نورتنا برشا، امتعتنا برشا، ماذا بيا نواصل معاه. اذا كنت حاب تزيد تغنينا ما فيها باس، نختموا بالنغمة ونقولوا لك الى اللقاء، وان شاء الله كل التوفيق ليك، وان شاء الله نوجه لك دعوه مجدده انت والعائله الكل، باعتباركم انتم ثلاثه اخوه، ثلاثه تعزفوا، ثلاثه مغرومين بالموسيقى. تجيوا بحذينا ان شاء الله وتنورونا في استديوهاتنا وتعملوا لنا جو مزيان. نختموا بالايقاعات اللي تختارها انت.
1: تحب نغني الجاموسي
0: اللي تحب، اللي انت تحبوا باش نسمعوه من صوتك الجميل.

برافو ما شاء الله عليك، انا والله سرحت معك ريحة البلاد بصوتك الجميل. هادي ابو صرصار تسلم عليك وتقول لك برافو ابدعت كيف كيف. زاد محمد سعد يقول لك يعطيك الصحه وبرشا كلام مزيان الحقيقه. مستمعينا سعاد القلصي، كل الناس اللي تابع فينا واللي عايش. تسمع فيك واللي استمتعت بهالصوت هذي الجميل، صحة ضياء الشريطي، ان شاء الله باش تجينا مرة أخرى أكيد وتزورنا. تحية لكم مستمعينا الكل، احنا مازلنا متواصلين معاكم في منوعة مساء السبت، ومش رجعنا من جديد زميلي وليد الشاهد مع الرياضة والمتابعات الرياضية.

36 دقيقة بعد ماضي 3 نرجع لكم من جديد. إذا مش نمشيو مباشرة في متابعتنا طبعا للقاء الدور الخاص طبعا نصف نهائي لكأس تونس في كرة اليد نسا قيد الزيت وجمعية الحمامات. مرة أخرى نمشيو مع حسام. مرحبا بك حسام. حسام حسام مش معنا, الصوت بعيد شوية. حسام نحاولوا نتصلوا بحسام مرة أخرى طبعا يكون حاضر معنا وناخذ التفاصيل نتاع المباراة إلى حد الآن نشوفوا وين وسط النتيجة وطبعا الأجواء قاعد تسخن تزيد. نرجع لكم بعد قليل.

0: نرجع من جديد الى قاع ساقيه الزيت مع زميلنا حسام لقاء نادي ساقيه الزيت جامعه الحمامات. حسام مرحبا بك.
1: مرحبا مجددا وليد. منذ قليل انتهى الشوط الاول بين ساقيه الزيت وجمعيه الحمامات على اسبقيه بهدفين 14-12 لصالح ساقيه الزيت امام جمعيه الحمامات. ثلاث اهداف فارق اللي خذاهم ساقيه الزيت في نهايه الشوط الاول ما يعنيش تفوق ساقيه الزيت الفني، بالعكس تسم ساقيه الزيت المردود نتاعو في الشوط الاول برشا عشوائيه في الهجوم. لقى جمعيه الحمامات اللي يلعب بواقعيه كبيره، يلعب دفاع صلب ويلعب القاء المنافس في وسط دفاع ساقيه الزيت، اخلق برشا مشاكل. بعد بدايه موفقه لساقيه الزيت في العشر دقائق الاولى خذا ثلاثه اهداف فارق، تمكن جمعيه الحمامات باش يذلل الفارق ويعدل ويبقي على التعادل حتى الخمس دقائق الاخيره في الشوط الاول اللي خذا فيها زملاء الحارس صالح ابراهيم الاسبقيه الانيه في نهايه الشوط الاول 14-12 مع سنين لصالح ساقيه الزيت امام جمعيه الحمامات. تفضل وليد.
0: شكرا حسام، شكرا لك. 14-12 وتحول ينتهي اذا لفايت ساقيه الزيت امام جمعيه الحمامات. بعد قليل نرجع مع حسين طبعا نكمل معاه الشوط الثاني في هذه المباراة، وعندنا موعد أيضا انطلاقا من الخمسة في متابعة خاصة أيضا للقاء قاعة بيشالوف بنابل أمام الوطن القبلي النادي الصفاقسي كرة السلة سيدات، طبعا نحكيه على إيابة الدور النهائي للبطولة.

تحياتي لكم مستمعينا الكل. احنا في الكواليس احنا وليد وانور وفيصل وهندا وكلنا نحكيه على هكا التبرمجات في الويكاند خاصة والخرجات والتفرهيد. حاصلوا انتم اكيد تبرمجوا العائلة على خرجة مزينة وتتلمدوا فيها ان شاء الله. تحية لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في منوعة مساء السبت. مازلنا متواصلين معكم حتى للستة. نحبوا ديما انسوكم نرافقوكم انتم في الطريق. ان شاء الله ثنية زينة لكم الكل. وانتم هكا مازلتوا كي خرجتوا للفيراندا وليت والله برشا من الناس واللي يخرجوا العشية هكا ويعملوا قيوتهم ولا يشربوا كويس تي منعنا هكا وبنين في الفيراندا ولا في التراس. حاسيلو خطر الدنيا سخونة والصيف تحسوا جاي على بكري. ان شاء الله هكا تعملوا بون كيف معنا ونفرهدوا عليكم احنا من خلال استضافاتنا وفقراتنا وإيقاعاتنا. بعد شوية باش تحضر معنا ضيفتنا سيدة سناء العرفاوي رئيسة المؤتمر باش نحكيه على المؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج اللي باش ينتظم الأيام القليلة القادمة يومي 29 و30 ماي في دورة ثانية باش نحكيه على التعليم خاصة وبرشا مسائل وبرشا محاور مهمة حول التعليم من مرحلة ما قبل المدرسة للجامعة. هذه هي العنوان اللي بشي خدموا عليه وعديد المحاور. بعد شوية نعطيكم أكثر التفاصيل. نرجع لكم احنا من جديد مع الموسيقى مع الإيقاعات. تحياتي المستمعين الكل اللي تفاعلوا معنا واللي يبعثونا في برشة تحية حلوة ومزينة. خيرة بالنصر تحياتي ليك. كيف كيف محمد سعد شكرا ليك تحياتنا ليك. نجلة اللوز هدية بوعصيدة هندة عبيد سعاد القلسي موني ذويب تحياتي ليك موني ذويب العود تقول ما شاء الله على صوت ضياء صوت جميل وحضور متميز. برشا أصدقائي تفعلوا معنا. بعد شوية إن شاء الله نوصل أصواتكم وتحييكم ومرحبا بكم والعشاء دائما.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. نشرت وزارة التربية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك اليوم رسنامة حصص الدعم والمرافقة عبر منصة جسور لفائدة المترشحين لاجتياز الامتحانات الوطنية من تلاميذ البكالوريا والتاسعة أساسي والسادسة ابتدائي من 25 من مايو الجاري إلى موفى شهر ذاته. أكد المنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسيين الدكتور محمد السوسي اليوم أن البعثة الصحية للبلاد التونسية بالبقاع المقدسة تعمل حاليا على إعداد الحجيج لأهم مرحلة وهي الوقوف في عرفة، وأشار إلى انطلاق عملية التصعيد يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أن العيادات الطبية الميدانية جاهزة لمتابعة الحجيج يوميا. من أخبار الساقص، أعلنت الشركة الوطنية لسكك الحديدية تعديل توقيت القطار المتجه من صفاقس نحو تونس يوم غد الأحد لينطلق استثنائيا على الساعة 4:50 عوضا عن الساعة 8:40. إلى سيدي بوسيد، وبمناسبة اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، أمن قسم أمراض العيون بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد اليوم عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض لفائدة عدد من المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعرفة المنخفضة ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التربية بالشراكة مع جمعية واندريم تهدف إلى تعزيز التكافؤ في الخدمات الطبية. أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم بأن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليفاف التقى مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران، وذلك في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء حرب الشرق الأوسط. وفق الجيش الباكستاني فإن هذه الزيارة كانت مثمرة. قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده قررت اليوم منع وزير الحرب الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية، وأضاف أن القرار يعكس الغضب إزاء معاملة نشطاء أسطول الصمود الذي كان متجها إلى غزة، مطالبا الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات أيضا على إيتمار بن غفير. في باقي أخبار العالم، حذرت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي في مؤتمر صحفي اليوم من أن 10 دول في القارة معرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا تشمل كلا من جنوب السودان ورواندا وكينيا وتنزانيا وأثيوبيا وأنغولا وأفريقيا الوسطى وزامبيا وبوروندي، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تمثل مركز الوباء وأوغندا المجاورة لها، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من إمكانية انتقال العدوى عبر الحدود. نهاية الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6
1: 10 دقايق.

0: مع أحلى الأماسي مساء السبت يتواصل معكم حتى السادسة في متابعة خاصة ومواكبة للأجواء الثقافية والفنية أيضا والرياضية طبعا مع مواكبات خاصة بنصف نهائي كأس تونس في كرة اليد ساقية الزيت جمعية الحمامات. نعيشوا أجواء الشوط الثاني ونمشيو مباشرة مع زميلنا حسام ناخذ من عنده النتيجة الحينية. حسام أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: ملعب مجددا وليد جيت مع دقيقة 18 في الشوط الثاني النتيجة متعادلة 20-20 في الحقيقة. ساقية الزيت قاعد يصعب على روحه في المقابلة خلى الحمامات يرجع في اللقاء بعد ما أنا ساقية الزيت متفوق بهدفين فارق 14-12 يرجع الحمامات

0: ويعدل وياخذ حتى الاسبقيه 19 18 و20 19 وهنا كره هجوم معاكس لسقيط الزيت ضيع الكره الكره يقول الحكم كره ترجع الحمامات بصراحه عشوائيه كبيره يلعب بها سقيط الزيت ما فهمتش علاش العشوائيه هذه ممكن ما استثنى المنافس رغم انه معناتها مقابله صعيبه في اللاعبين صحيح سقيط الزيت فوق فنيا جمعية الحمامات لأنه فريق يلعب في النخبة مع في البلاي أوف وتحصل على المرتبة الرابعة عكس جمعية الحمامات اللي ضمن البقاء في آخر جولات بلاي أوت النخبة لكن ما هذا ما يعني شيء على حقيقة الميدان وهنا معناتها ما زالوا 12 دقيقة على نهاية اللقاء وحقيقة المقابلة صعبة على سقيط الزيت واقعية كبيرة يلعب فيها الحمامات ماهوش قاعد يظهر في حاجة كبيرة أما قاعد يلعب على هفوات سقيط الزيت الهشاشة الدفاعية خاصة في وسط دفاع سقيط الزيت هجوم حاليا لصالح الحمامات الكرة تضيع صالح ابراهيم يخير باش يتريث باش يرجع الهجوم منسق لصالح سقيط الزيت هجوم منسق اكيد سقيط الزيت ما لقاش اليات اللعب اللي هي الدفاع والهجوم المعاكس نعرف الدفاع هو سلاح كرة اليد اللي تاع المقابله بالهجومات المعاكسه سقيط الزيت للامانه اللي ما شفناش اليوم سقيط الزيت انا تتقص الكره هذه هي العشوائيه اللي حكيت عليها ما فماش تناسق بين اللاعبين فما برشا عمليات ارتجال في الهجوم سقيط الزيت اليوم بالحق ما قدمش مقابله ماهوش قاعد يقدم في مقابلة كبيرة لأن مازالوا 10 دقائق للأمانة 10 دقائق و 14 ثانية على نهاية اللقاء
1: كان في النتيجة حسام
0: مقابلة ممكن 20-20 نتيجة متعادلة بين الفريقين تعادل 20-20 والهجوم حاليا الامتلاك لسقيط الزيت من اجل الهدف في الاسبقية عزيز الواد يعمل مراوغة يمشي لرامي حمام ورامي سبع امتار لا يقول الحكم رشدي الزغلامي اقصى بدقيقتين ضد فراس حفار عمل مخالفة على رامي حمام رامي حمام يطالب برابية سبع امتار يقول له رشدي الزغلامي لا ما كانش وجه لوجه كان يتأهب رامي حمام باش يبيفوتي ويدور ويسدد لكن المدافع في راس حفار كان ذكي ما خلاش نعم. يعمل البيفوت مو
1: تبقى النتيجه 20-20 اذا قبل تقريبا 11 دقيقه 10 دقائق لعب على نهايه المباراه حسام نرجع لك بعد قليل طبعا دائما في مواكبه هذا اللقاء نصف نهائي كاس تونس سقيط الزيت جمعيه الحمامات

0: تحياتنا لكم من جديد مسامعينا الكل اللي يتابعوا فينا والناس اللي تنضم لنا في الاستماع والمتابعة لمنوعة مساء السبت. تحياتي لكم الناس كل. احنا توا باش نستقبلوا ضيفتنا منورتنا بالتليفون سيدة سناء العرفاوي رئيسة المؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج اللي ينتظم قريبا إن شاء الله في تونس العاصمة يومي 29 و30 ماي في دورته الثانية. أهلا وسهلا، مساء النور ومساء الفل مدام سناء.
1: عشيمة، مساء الخير.
0: مساء الخيرات، مرحبا بيك. الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف وتنوع الإدماج اللي هو تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، يعني الحقيقة موضوع مهم برشا، محاور كبيرة أكيد مش تخدموا عليها باعتبار أنه باش تكون شاملة. العنوان خطر بالكبير، التعليم الشامل والمستدام ومن مرحلة ما قبل المدرسة حتى للجامعة، مرحلة طويلة ومحاور أكيد متعدة وأهداف كبيرة إن شاء الله تخدموا عليها من خلال هذه الدورة الثانية، تعطينا فكرة عليها
1: إن شاء الله. عايشك مخسي. صحيح، هي دورة ثانية والموضوع من اللي خرج تعليم شامل المستدام هو خرج من اقتراح من المشاركين في الدورة الأولى، دونك هذيك كان الاقتراح نتاع المشاركين وإحنا لبينا الطلب للمشاركين ذوكم وجينا الموضوع اللي حبينا به. اللي حبينا احنا نحبوا نخدموا على كما نقولوا على العداله الاجتماعيه، على الاستدامه وكل، دونك حبينا نبداو على اسس صحيحه اللي هي تبدا من التعليم.
0: نعم،
1: نحبوا نبنيوا اقتصاد ونبنيوا دوله ونبنيوا مجتمع، نبداو من التعليم،
0: من الاساس، نبداو من تعليمنا الساعه
1: من ناشئ، تعليمنا من اساسنا باش نجموا نوصلوا نلقاو بعد مواطنين صالحين ومواطنين ريسبونسابل ينجموا يكملوا بعد. دونك هذيك علاش مشينا احنا والتعليم كيفاش باش يكون، كي يبدا التعليم عادل وتعليم دامج للناس الكل وقتها ينجموا الناس الكل نبنيوا مع بعضنا. لازم يكون عندهم الناس الكل عندهم نفس الحظوظ في التعليم، نفس الانصاف في الطرق التعليميه باش نجموا نوصلوا نبنيوا على قاعده صحيحه. هذيك علاش هذيك على المحاور الاساسيه اللي باش يتطرق لها المؤتمر. من بينهم نحكي احنا التعليم الدامج والعدالة الاجتماعية، نحكي على تطوير الممارسات التعليمية الداعمة للإدماج نتاع الصغيرات، ونحكي على النيفو الكل كما قلت انت قبلك من قبل المدرسة الى الجامعة، يعني من الكل من التحضيري حتى كي يوصل للجامعة. نحكي حتى على هي كيفاش التنمية المستدامة تكون تابعة، يعني تكون موجودة في المنظومة التعليمية. وصلنا حتى نحكيو كيفاش نوليو نبتكروا، يعني الابتكار السربي كيفاش يكون، كيفاش نعاودوا الهندسه التعليم من الاول الجديد. دونك هذوما كل المحاور اللي تكون موجوده في المؤتمر بقدره ربي، واحنا اخترنا السبيشاليست يعني هما باحثين واساتذه اختصاصهم هما المحاور هذيا، وكلهم لباوا الدعوه، يعني اللي كلمناه لباوا الدعوه والناس الكل قالك احنا معاكم ومعنى إن شاء الله بقدر ربي يتعدى مؤتمر في مستوى الانتظارات نتاع المشاركين
0: إن شاء الله. الحقيقة الموضوع مهم برشا والمحاور اللي بيشتخدموا عليها مهمة، وإن شاء الله معناها وزارة التربية تستفيد الحقيقة من مخرجات هذه الدورة الثانية، واللي من الضروري أنه تعليمنا اليوم في تونس يتم تطويره وتغييره الحقيقة إذا ما قلناش معناها بشكل جذري.
1: صحيح صحيح، هي برشا معناها يمكن أربعة ولا خمسة مواضيع اللي باش معني المحاور اللي باش نطرقوا لهم هذيك كانوا اقتراحات من وزارة التربية. يعني احنا قبل ما نحطوا اللجنة العلمية، قبل ما نبداو نخدموا على البرنامج، انا بيدي كنت معناها في مقابلة عن بعد معناها مع المستشار وزير التربية، وهو اللي عاوننا باش حكينا باش ننظمنا شوية البرامج على شنو نجمو نبنيو، واعطانا حتى تقي نحكي واحنا اعاده هندسه التعليم. هذا كان اقتراح من وزاره التربيه، الممارسات التعليميه الدامجه اللي هو كان اقتراح من عند الوزاره. احنا خذينا الاقتراحات اللي جاينا ومشينا جبنا الاخصائيين والمحاضرين والباحثين في المواضيع هذوكم باش نجموا نتبادل الخبرات هذه ونجيبوا يعني الهدف من هذا كل احنا نتبادل الخبرات نجيبوا احنا الاليات هذه. وفما معناها في وسط بخلاف المحاضرات اللي هما باش نعملوا ماني نخدموهم على المواضيع هذوما فما ورشات زاد في وسط يعني في وسط البرنامج الورشات هذوك باش نخدموا كيفاش نجموا نطبقوا الاليات هذيك في الكورتكس التونسي معناها في مدارسنا في معهدنا في جامعاتنا.
0: مهم برشا ان شاء الله نشوفوها على ارض الواقع تطبق. يعطيكم الصحه. محاور مهمه ومواضيع مهمه جدا وضروريه اليوم باش اننا نحكيوا فيها حتى يتم تطوير المنظومه التربويه والتعليميه ككل في تونس.
1: في انا جبت نقول لك راهي صفاقس مشاركه معنا صفاقس مشاركه معنا فما جامعة من صفاقس معناها اللي هما دخلوا معنا زادا في التنظيم قلت ربي معناها مانيش معناها ما احنا ما بعرفنا اللي نحبوا اللي حبينا اللي احنا معناها تكون من جهات مش كان تونس العاصمة كهو معناها من جهات واللي حابين يوفروه احنا باش نبدا باش احنا نحكيوا على الشمولية معناها باش نكون المؤتمر شامل للناس كل احنا عملناه وفرناه مجانا معناها المحاضرات والورشات كلهم الحضور نتاعهم مجانيه جزء العباد لازمها تعمل معناها الاسكريبسيون يقيدوا
0: كيفاش يقيدوا باش الناس تستفيد
1: نجم يقيدوا فما معني فورمولير دانسكريبسيون يدخلوا على الباج نجم نعطي الباج
0: أيوة.
1: الباج نتاع المؤتمر هي كونغري انترناسيونال ايكيتي ديفيرسيتي انكلوزيون على فيسبوك ولا على لينكدين يلقاو الكل سينو رقم ممكن نعطي رقم الهاتف يمكن اسهل كي نمشي نلقاو هو 22 307 862 دونك 22 307 862 نجموا يتصلوا بينا واحنا نوفروا لهم معناها كما قلت لك المعلومات الكل باش يشاركوا وماذا بينا المشاركه تكون من كل المستويات معناها المعلمين الاساسي الاساتذه الاعدادي الاساتذه نتاع الثانوي والا الجامعيين دونك حضور الناس كل خاطر احنا اللي باش نخدموا على الممارسات التعليميه في اللي نيفو هذوما الكل دونك مرحبا بهم الناس الكل واحنا الصيف الوزارات قبل وعدونا قلنا تنشوفوا كيفاش نجموا نوفروا التنقل بين الجهات باش ينجموا يشاركوا معني من الجهات الاخرى كان من العاصمه مازلنا ما رجعوا لناش الحق بالسويفي دونك هكا على طريقك انت مدام بكسي نعملوا نداء للمندوبيات الجهويه الكل نتاع التعليم مرحبا بكم المشاركه معناها احنا نرحبوا بكم اتصلوا بينا والنجم نفسكم بعضنا ان شاء الله
0: مهم برشا حتى تستفيدوا النساء الكل والاطراف المعنيه الكل. شكرا لك يعطيك الصحه شكرا لك سيده سناء العرفاوي نعرفوا لي المبادره هي منك انت واكيد كانوا معك اساتذه وباحثين ان شاء الله كل التوفيق من خلال هذه الدوره الثانيه للمؤتمر الدولي للانصاف والتنوع والادماج اللي ينتظمه على امتداد يومين 29 و30 ماي واللي يحمل عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحله ما قبل المدرسه الى الجامعه. كل التوفيق تحياتي لكم موفقين ان شاء الله.
1: عيشك ان شاء الله.
0: يعيشك تحياتي لك والى اللقاء. ما زلنا معكم احنا متواصلين في منوعه مساء السبت تحياتي كل اصدقائنا كل اوفينا سعاد القلسي تسلم على سهيله السلامي من بروكسل واحنا نسلم عليها صديقتنا الوفيه سهيله وتهديها غنية ريحة البلاد اللي كان غنيها ضياء واللي الحقيقة أبدع فيها تحياتي لكم مستمعينا الكل اللي تتفاعلوا معنا.

نرجع من جديد. طبعا مش نرجع إلى قاع سقيت الزيت مع الأجواء الخاصة مع نهاية اللقاء. سقيت الزيت جمعية الحمامات حسام قوبة معنا. حسام مرحبا بك. حسام لقاء نادي سقيت الزيت وجمعية الحمامات نذكروا النصف نهائي الثاني لمسابقة كأس تونس بعد ما تعرفنا يوم أمس على المتأهل الأول وهو الترجي الريالي التونسي اللي أزاح النادي الإفريقي 27 مقابل 26. الأجواء الآن تأتينا من سقيت الزيت في انتظار صوت زميلة حسام. مش معنا حسام قوبعة. حسام به نرجع له بعد قليل طبعا ونأخذ من عنده النتيجة النهائية للمباراة. ذاك الشوط الأول انتهى لسقيت الزيت 14 مقابل 12. دقائق قليلة ويكون معنا حسام إن شاء الله.

0: بكم من جديد. اذا حسين نشوف اذا كان جاهز مره اخرى معنا من ساقية زيت. حسين مرحبا بك.
1: مرحبا مجددا وليد. منذ قليل انتهى اللقاء لصالح ساقية الزيت 27-26. في الحقيقة كانت نهاية مشوقة، نهاية حماسية. كما قلت ساقية الزيت صعبة على روح اللقاء من بداية الشوط الثاني، برشا عشوائية، برشا تردد، برشا ارتجال. خلى جمعية الحمامات ما عملش مقابلة كبيرة، لعب بواقعية. سخن المهاجمين نتاع ساقية الزيت، سخنوا بلغة الكرة. حارس المرمى منتصر ونيسية من تصديات كبيرة. خلى ساقية الزيت في الأخير رغم خلال 3 أهداف قبل دقيقتين من نهاية اللقاء طاح في العشوائية، خسر برشا كرات. خلى جمعية الحمامات يرجعوا إلا واحد، وفي نهاية اللقاء يتمكن باش يفوز بهدف فارق 27-26 ويضرب موعد مع الترجي يوم السبت القادم إن شاء الله 4 متاع العشية في قاعة رادس في إعادة وريميك لنهائي الموسم الفارق. وهنا تشعل الأفلام في القاعة، اللاعبين في وسط الميدان. نعطيك الصورة الإذاعية، فرحة أبناء ساقية الزيت. كما قلت الملاحظة البارزة، ساقية الزيت رغم الأداء الغير مقنع، رغم اللي كما قلت الكليشيه اللي تعاود ديما، مقابلة تربحت وما تلعبش الأداء يكون في مرتبة ثانية. المهم هو الانتصار،
0: الانتصار والترشح.
1: والترشح تفضل وليد.
0: يعطيك الصحة يا حسين، إن شاء الله في موجز أخبار السادسة الرياضية طبعا تكون لنا بعض التصريحات الخاصة بهذا اللقاء. شكرا حسين، شكرا لك.
1: إلى اللقاء.
0: إذا نذكر إذا ساقية الزيت يترشح على جمعية الحمامات 27-26 ويضرب موعد مع الترجي في الدورة النهائية السبت القادم لكأس تونس. تقعد معنا، مازلنا مواصلين معكم أجوان الثقافية الفنية والرياضية. أيضا الميكرو بعد لحظات قليلة يكون مع ريم ونواصل معكم المشوار.

0: تحياتي لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا. روضة سليمي نوجه لك تحية، كل الأوفياء كل المستمعين نشكركم برشا. نحب نرحب بضيفي منورني في الأستوديو كيف العادة الممثل المتميز رمزي باللعج. أهلا وسهلا، مساء النور ومساء الفل رمزي.
1: مساء الخير عليكم، مساء الخير للمتابعين إذاعة صفاقس واللي تفرجوا علينا تو في اللايف وغير اللايف وكل شيء.
0: مرحبا بك رمزي،
1: عايشك
0: يعطيك الصحة. أنت ديما ما شاء الله عليك التمثيل، قبل كنت تقول لي في صفاقس للأسف ديما جهة ديما الجهات ما فماش برشا أعمال، ما فماش برشا لعب كما تقولوا أنتوما أدوار وتمثيل، لكن توا بحكم أنكم بديتوا عندكم سنوات تقريبا سنة في الأفلام التوعوية.
1: برسك. لا أنا دخلت في الدومين هذي بتاع لي جروب عام وشوية.
0: ولا فما ديما جديد، ديما أفلام، ديما سواء توعوية وإلا زيدا حتى مسلسلات. توا عندك مسلسل جديد
1: اللي اسمه علاش الأيام.
0: علاش الأيام
1: إخراج منجي مفتاح، بطولة شاب مادي، العبد لله، محمد بن زيد، وصف الحناشي، بطولة زادة ان شاء الله لسامي، عندي مشكلة مع لسامي فهمتني
0: انا وياك
1: بطولة وصف الحناشي، منجي مفتاح زادة، حصل وثلة من الشباب اللي يحب يمثل
0: المغروم بالتمثيل عندنا برشا شباب مغروم بالتمثيل في صفاقس،
1: برشا وبرشا مساجات، برشا مساجات يوميا بريسك 10-15 مساج. قالوا أهلا رمزي، نحب نجرب، نحب نعمل كاستينج، عندكم شي كاستينج، فماشي حاجة جديدة كو على الغرب. هذيك هي صفاقس، احنا تو في مرحلة اللي احنا قاعدين ما احناش في طار متاع اون برودكسيون صحيحة، ما احنا قاعدين نخدمو بريسك في الانورم بروفيسيونيل براتيكمون نخدموا فيهم ان شاء الله بلي جروب. تو كنت انا في جروب العبره، حولت الجروب جونا. الحق التجربه معاهم كانت حلوه على الاخر، تجربه ياسر محلاها ياسر محلاها، والحمد لله ان شاء الله معناتها ديجا لي فيديو نتاعنا قاعدين ياخذوا في
0: الفيديوهات زيدا كلهم عندهم بعد اجتماعي نقديه،
1: بعض الظواهر
0: الاجتماعيه،
1: بعد توعوي، بعد اجتماعي ديني، بعد توعوي ديني زيدا كيف نخدموا عليهم لي معناتها للديز اسبي هذوما، ونخدموا اكثر حاجه على معناتها كيفاش حنقولوها الدرس اللي يجي في الاخر معناتها فهمتني.
0: فما عبره، فما مغزى من خلال الفيديوهات اللي تخدموا عليهم. كيفاش تختاروا المواضيع؟
1: براتيكمون بون فما مواضيع كتبت مانا وقمت بالاخراج نتاعها مانا، كيما الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كان الاخراج نتاعي. زاد خدمت عملت بطوله واخراج الفيلم اللي ما يلقى خير في اهله ما يلقى معناتها خير في حد. كتبت زاد فيلم اخر، مي جينيرالمون انا والمنجي والليكيب الكل احنا اللي قاعدين معناتها نشوفوا نراو نحكيوا في لي سيناريو الكل.
0: معناها تخدموا عمل جماعي مع بعضكم.
1: بيان سي لازم يكون عمل جماعي، اذا ما تخدمش عمل جماعي مع بعضنا راهو زي
0: فما هيك الروح المزينه اللي ما بيناتكم.
1: اي بيان سي لازم تكون فما روح ما بيناتنا، وانا نعطي شويه من الخبره نتاعي وهما يعطوني شويه من الطموح نتاعهم، هذيك كيفاش نجموا نستفادوا منها التجربه هيك. الحمد لله.
0: المسلسل علاش الايام اخراج
1: كيما قلت لك اخراج منجي مفتاح،
0: ايوا
1: السيناريو اخراج منجي مفتاح،
0: والدور اللي انت باش تاديه
1: الدور اللي اديته من احلى الادوار اللي اديتها.
0: ايوا
1: اللي ما كنتش نحلم
0: نهار مختلف على الادوار اللي قدمتها قبل
1: 100% ما تعرفت زعيم تاع مافيا، انسان بسيكوبات في مخه،
0: شخصيه مركبه
1: على الاخر وين نحبهم
0: تحب الادوار الصعيبه، تحب الدور الصعيب يستفزك هكا.
1: اي وحتى كي تخدم مرتاح، تخدم براحيه وبضمير، عرفت بالحق الشر وتحب له برشا ضمير معناتها فهمتني.
0: كيفاش هذه مفارقه، الشر تحب له برشا ضمير
1: كيفاه
0: هاي
1: ضمير انك انت كيفاش باش تتقمص الرول هكايا الابعاد نتاعو، حيت كل بيرسوناج عنده ابعاد، عنده بعد كيما نقول احنا اونتولوجي، بعد وجداني، عنده بعد انتروبولوجي بريسك مع الاخر، مع الممثل الاخر. انا كيما قلت لك الرول مركب على الاخر، فهمتني دو تيل فاسون، معناتها انا كيف خدمته اثر فيا نهارين ثلاثه، راني
0: قعدت كيفاش
1: قعدت هذا سي رمزي الزعيم تاع المافيا،
0: اسمه رمزي زاده في ال
1: باي جينيرمون نخدم بسامينة هاي معناتها بالحق رول من اعز مخدمت، من اقوى مخدمت الحمد لله.
0: وشو الموضوع اللي يدور حوله
1: الموضوع اللي يدور حوله هو الطمع، الدرس اللي نحكيو عليه هو الطمع اللي حبينا نحكيو فيه، معناتها هي بون مش نعطيك انا السينوبسيس
0: نتاعو.
1: الفيلم المسلسل كامل داير على فلاش ديسك، الفلاش ديسك هذه فيها كيما نقولوا احنا الفلوس اللي بالرقميه، احنا نقولوا فهمتني اكثر حاجه خدمنا عليها هي الطمع، فهمتني هذاك الدرس اللي وصلناه فهمتني
0: من خلال المسلسل هذايا. اللي حاب يتابعكم
1: يدخل على
0: يدخل الصفحه
1: بصفحه جونا في الانستغرام، في التيك توك، في الفيسبوك زادا كيف ويتبع الصفحه نتاعي زادا بالعجره.
0: فما برشا تفاعل
1: الحمد لله، لا صفحتي الحمد لله
0: الناس يتابعوا
1: فيها برشا تفاعل. نشكر العباد اللي توا قدامي، نحب نشكرهم نقول لهم راكم فوق راسي الكل، فهمتني الحمد لله. فيديوهاتي من 50,000 وانت طالع، معناتها نسب المشاهدة 50,000 ودي طالع، فما 100,000 وعندي براتيكمون دو فيديو، واحد في 400 واش وواحد في برسك في المليون، فهمتني الحمد لله. زاد ديجا انا حتى في الصفحة متاعي خذيت انا سبي كوميدي شوية، حبيت نهرب شوية من التمثيل وادوار الشر وادوار كل شيء، حبيت نخدم سبي كوميدي شوية الكوميدي اللي قريبة للناس اللي قريبة للمجتمع متاعنا، الكوميدي اللي حاجة زوز حافي قهوة يحكيو حاجة هكاكا
0: وبار قريبة من المواطن وقريبة من وقعنا
1: وبار سا حاجة خفيفة على الأخر، حتى كان ما تضحكش اللي تفرج عليها بس يزي فيه البركة. ونعمل وعندي ديجا دي فيديو بتاع لي كوليس اللي يصيرونا في الافلام،
0: اي نشاط بعد هكا كواليس هكا محليها، معناها فما هكا الجو التلقائي اللي يخلق الضحكة.
1: هذيك هذيك هذيك الحاجة اللي تحببني في السينما واللي تحببني في الـ في الـ في الـ في التمثيل، معناتها اون جينيرال معناتها الجو انك انت وسط الامبيونس، وسط العباد اللي معاك، وتبدا تحضر في الخدمة نتاعك، يبدا الجو نظيف ما بيناتكم، هذيك الحاجة الباهية هذيك الحاجة الباهية.
0: فما مشاريع في المستقبل هكا جديدة
1: برشا.
0: ايوه اعطينا لمحة هكا عن بعض المشاريع ان شاء الله موفق فيها.
1: والله تو برومومون بالنسبة للي انا معناتها انا كرمز بلاج عندي فما مشاريع متاع افلام اجنبية، فما اتصالات فهمتني ولا ما زلت ان شاء الله على قريب باش نبدا نصور
0: أجنبية. وين شنية الوجهة؟
1: ما نحبش تتكلم برشا بون، فما كلموني على مسلسل إيطالي وفما عمل عربي زاد فما عمل عربي بون
0: إن شاء الله بالتوفيق.
1: نعم
0: إن شاء الله بالتوفيق.
1: يعيشك
0: أيوة
1: كيف
0: وشنو آخر عندنا من أعمال؟
1: أبارني مش نكمل
0: نواصل في الفيديوهات خاصة الفيديوهات التوعوية اللي تحمل رسالة واللي توصل مساج واللي تنقد في واقع اجتماعي من خلال فيديوهات قريبة من الناس ويستسيغوها الناس ويحبوها
1: الناس
0: وتوصل لهم.
1: أبار احنا كيف نخدم موضوع الناس عايشين الموضوع هذا، فهمتني ولا قاعدين معاصرين واحنا الموضوع هذا، معناتها مش تدخل في موضوع شكون ما يحكيش على المشاكل الزوجيه، شكون ما يحكيش على المشاكل العائليه اون جينيرال، قله الفلوس، العلوش تو اللي خدمناه،
0: التمييز بين الاخوه،
1: بين الاخوه كيف صحيح معناتها حاجات الكوتيديان نتاعنا وبارسا انه الحاجه اللي تزيد في التفاعلات انه العباد ساعات يجي ويقول لك احكي لي على موضوعي، احكي لي على قصتي، احكي لي على
0: يعني فما اقتناعات زاده من الناس توصلكم.
1: برشا برشا برشا برشا برشا برشا ناس يجيو يبعثوا لي ساعات على الخاص، فهمتني ولا؟ يقول لك مثلا نحبك تحكي لي على موضوع هكا، ولا انا عشت فتره هكا، ولا خويا كان باهي معايا، خويا كان مشو معايا، يحكيوا لي برشا برشا برشا. واحنا اونترتون معناتها ناخذوا الموضوع ما نعطيوهش 100% الحقيقه نتاعو 100% بدلو فيه شويه. فهمتني ولا؟
0: رؤيه فنيه، هي مش تكون فيها رؤيه فنيه
1: بيان سور، مش تكون فيها رؤيه فنيه، وباش ما نحطوش صاحب الموضوع هو زاد في مشكله. يعني مش تخدم له 100% الخدمه نتاعو، ينجم اي واحد يعرف يقول لك هذه قصه فلان ولا قصه فلان ولا حكى علينا ولا من هكا. ليش
0: هي مستوحات من الواقع؟ لكن في حاجه فيها
1: سيسكو نابيل دو فيكسيون، هذه حاجه فيكسيون، معناتها يلزم حتى في اي مشروع كلك سوا سينما اي فيديو توعوي تلفزي يلزمك تخدم بالفيكسيون، ما فيهاش.
0: واكثر وين تلقى روحك اكثر، في الادوار الشريره اللي حكيت لي عليها المافيا وفي مسلسل علاش يا ليام، والا ربما الكوميديه، ولا شنو الشخصيه
1: أنا
0: اللي
1: أنا نخدم الكل، معناتها نخدم الكوميدي والشر والخير وكل، اما اكثر حاجه نرتاح لها دوار الشر، نحب برشا دوار الشر.
0: تقول انت يخرج عليك
1: اي برشا برشا برشا تستهويني دوار الشر برشا، بالحق معناتها نخدمها نحس بروحي نشيخ، فهمتني؟ حيت باش تخدم مع كونتر بيرسوناج راك انت انسان رمزي طيب، حد روحك كذا، بعد تلقى روحك انسان مشوم وخبيث وتكره هيك وهيك، ما يحملكش وكي فما
0: تركيبها. فما لعب، تحس فما لعب كما تقولوا انتم الممثلين.
1: صحيح صحيح.
0: فما خدمه معناها تخدم عليها.
1: صحيح.
0: باش خاصه مش سهله تبدا بعض الشخصيات اللي تبدا مركبه مش سهله.
1: والله ونوجه تحيه انا ليكيب نتاع جوله اللي عطيني الحريه التامه اللي نختار الدور نتاعي، معناتها ساعات كي يبدا يقول لك لا رمزي ابدا انت اختار الدور اللي يساعدك. فهمتني ولا؟ والله نوجه لهم تحيه، المنجي المحمود الواصف زاد الشاب مادي معانا، فهمتني ولا؟ نوجه لهم جماعه الكل تحيه، حيت بالحق معناتها ريت كيف نحطوا الخدمه على الطاوله رمزي شنو اللي تحب عليه؟ شنو اللي يعجبك؟ تحب تخدم؟ فهمتني ولا؟ نوجه لهم تحيه كبيره.
0: نعم، يعطيك الصحة رمزي، نورتنا برشا بحضورك.
1: عايش.
0: إن شاء الله ديما هكا تبدع وديما تخدم وديما تلعب الأدوار وتمارس في الغرام هذية كيف ما تحب أنت، وإن شاء الله مزيد من التوفيق، إن شاء الله نشوفوك في أفلام أجنبية في المستقبل، نشوفوك في أدوار عربية وأدوار زيدة على مستوى عالمي، علاش لا ربي يوفقك، أنت ممثل مميز وتأدي كل الأدوار، وإن شاء الله كل النجاح وكل التوفيق لك.
1: نجم نوجه تحية؟
0: تفضلي، من بكري توجه في التحية، زيد وجه تحية.
1: مدي ومرتي والوالد والوالدة، ونقول للسادة المتابعين إن شاء الله عيدكم مبروك.
0: أي عادك
1: إن شاء الله كل عام تمحيين بخير. الله غالب، ما تتغشوش بالأسوام الفلكية متاع العلوش، فهمتني ولا؟ الله غالب، الله غالب، فهمتني؟ وكهو إن شاء الله كل عام تمحيين بخير.
0: شوية كوميديا
1: أكهو إن شاء الله كل عام. بليش راك مش تعيدوا
0: أكها، وإن شاء الله كل عام تحيي خير، ربي يحيك لمثاله، وإن شاء الله كل التوفيق ليك في الأدوار اللي تأديها الكل.
1: عايشك.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أكد المنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسيين الدكتور محمد السوسي أن البعثة الصحية للبلاد التونسية بالبقاع المقدسة تعمل حاليا على إعداد الحجيج لأهم مرحلة وهي الوقوف في عرفة، وأشار إلى انطلاق عملية التصعيد يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أن العيادات الطبية الميدانية جاهزة لمتابعة الحجيج يوميا. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمرض الأبطن، دعا رئيس الجمعية التونسية لمرضى الأبطن منجي حريزة السلطات المعنية وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الإسراع بتفعيل المنحة التي تم إقرارها ضمن قانون المالية لسنة 2026 لفائدة العائلات محدودة الدخل التي تضم مصابين بمرض الأبطن، والمقدرة ب 130 دينارا، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه التخفيف من الأعباء المادية الثقيلة التي تتحملها هذه الأسر. قال رئيس المنظمة التونسية لرواد الأعمال ياسين قويعة إن 825 ألف مؤسسة في تونس تعيش أغلبها صعوبات اقتصادية حقيقية، خاصة المؤسسات الصغرى، مشيرا إلى أن 38 ألف مؤسسة تغلق أبوابها سنويا بسبب الإفلاس. ذكرت فاينانشال تايمز عن مصادر دبلوماسية ومطلعة أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما، ومن المرجح أن يقدم الإيرانيون مزيدا من التنازلات في مجال الملف النووي، لكنهم لن يفعلوا ذلك مع استمرار الحرب. من جانبها قالت إيران اليوم أن أي آلية تتعلق بمضيق هرمز يجب الاتفاق عليها بين إيران وسلطنة عمان والدول المطلة على المضيق، وإن الولايات المتحدة لا علاقة لها بهذا الأمر، على التركيز على وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم من خلال محادثات بوساطة باكستانية بين طهران وواشنطن. نهاية الموعد الأخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: إشهار
4: يحكيو على علوج مكربت كي العروس، ذيق قعمورة بالهروس، تحرحر فك الحبل ونقز من البركون، وخلى الحومة الكل عليه الدور. عرفتوه شكون؟ علوج جودة. انت زيدة اخلط عليه، ادخل على السيت علوجودة.com. 10 على الربح من عند جودة، وإن شاء الله عيدكم مبروك.

0: 14 دقيقة بعد الخمسة متاع العشية، تحياتنا لكم الناس كل اللي تابعوا فينا. بعد شوية إن شاء الله نسمعوكم أغنية البنية الكاظم الساهر بطلب من مستمعينا. أكيد احنا ديما نحبوا نفرحوكم ونلبيو كل اقتراحاتكم. أما قبل ما نسمعوا البنية وقبل ما نقدموا التحية، نحب نستقبل ضيفي اللي ديما منورنا بالتليفون واللي ديما يعطينا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والجيمينج والأفلام، الأستاذ أحمد بن عطية. أهلا وسهلا، مساء النور ومساء الفل أحمد.
1: مساء النور مدام ريم، مرحبا بيك ومرحبا بجميع المستمعين.
0: يعيشك يا أحمد. أيوه نبديو، أنا نعرفك اللي أنت من عشاق الصيف والدنيا سخنت على بكري.
1: أنا أكثر واحد نستنى في الصيف في تونس.
0: لو قولي لو عكستي لأصبتي.
1: والله أنا ديجا
0: بالله ما رأت صيف الشتاء.
1: صحيح، أنا ديجا من العباد اللي ديجا كي يبدأ الصيف حتى التحركات متاعي تقل شوية.
0: هكاو ربي يعطينا على قد منطقه. هو قالوا السنة قالوا فما هكا درجات حرارة باش تكون مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية، ما ربي يعطينا على قد منطقه كما نقولوا نحن.
1: أمين.
0: وإحنا تو باش نعطيهم جديد التكنولوجيا.
1: أكيد، دونك جديد التكنولوجيا مدام ريم، باش نبداو بخبر دونك اللي كنا حكينا عليه الجمعة اللي فاتت، هو الأداة الجديدة دونك اللي تابعة دونك جوجل جيميناي. نحكيو لهنا على أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل، وكنا حكينا دونك على أنه باش تم إضافة أداة جديدة اللي تقوم بتوليد دونك فيديوهات بدقة جد عالية، وتنجم دونك الفيديوهات هذه مام تكون فيها حتى حوارات اللي هي حاجة ما كناش نشوفوها قبل في أدوات توليد الفيديوهات في الذكاء الاصطناعي. وبالفعل دونك جوجل في الأسبوع هذايا دونك خلال الأسبوع دونك هذا أطلقوا الأداة هذية. الحقيقة جربتها ودقة الفيديوهات ودقة دونك التفاصيل الموجودة في الفيديوهات هذية كبيرة برشا. الأداة ما زالت دونك في البداية نتاعها، يعني تنجم تولد بها فيديوهات حتى العشرة ثواني اللي هي فترة قصيرة، لكن نتخيل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله دونك باش نشوفوا تحديث للأداة هذه، وباش نشوفوا زادة كيف دونك وين تنجم توصل بينا والتطور دونك اللي نجمو نوصلوا له من خلال الأداة هذه والأدوات اللي تشبه لها.
0: هذه في الذكاء الاصطناعي، ومازال هذه البداية، ومازلنا كل مرة نطوروا أكثر، وأكيد باش نسمعوا برشا عجيب وبرشا غرايب.
1: الخبر الثاني متاعنا مدام ريم دونك هو زادة كيف ما بين الروبو ما بين الذكاء الاصطناعي. ولهنا دونك باش نعرفوا انه الروبو هذوما ما يكون ما الى حد الان ما ينجموش يعوضوا البشر دونك 100%. وين في حفل موسيقي في الصين طلعوا روبو سيرتان، ودونك طلبوا من الروبو هذية انه يقلد دونك الرقصه المعروفه جدا دونك مايكل جاكسون اللي تتسمى المون وولك او المشي على القمر. الروبو الحقيقه في البدايه بدا دونك بدايه باهيه، لكن من بعد ما شافش دونك دروج اللي موجوده بحذاه فطاح الروبو دونك من الدروج هذيك، ومن كان يصح وعامل جو الروبو هذاك تحول الكوم نتاع حديد دونك لا يتحرك لا في حد شيء. دونك كان الحقيقه موقف طريف، لكن زاد كيف الموقف هذا يخلينا ديما نذكروا انه صحيح لي روبو هذوما دونك نجموا نعطيهم بعض المهام، لكن فما ديما حاجات اللي مازال تتميزنا عليهم واللي ان شاء الله يا ربي تقعد تميزنا عليهم.
0: نعم
1: اكيد.
0: هذا في التكنولوجيا مازال عندنا اخبار جديده
1: غير اخر لربات المنازل وربات البيوت باش يعجبهم ان شاء الله. دونك كلنا نعرفوا انه تو حتى في تونس موجودين عندنا لي روبو دونك الصغيرات هذاك اللي تخليه دونك ينجم يمسح لك القاع ويسيق لك الدار وكل، دونك موجودين بارتو حتى في تونس موجودين في الاسواق. لكن جديد دونك انه الاسبوع هذايا فما شركه حلت مشكل كبير، هي انه قبل كان كي تبدا عندك مثلا دار فيها دو ولا تروز ايتاج فانه روبو هذا ما ينجمش دونك يسيق لك الا ولا يمسح لك الا ايتاج واحد بركه. دونك الحاجة الجديدة هي انه دونك الشركة هذه جابت لنا روبو ينجم يطلع الدروج. دونك الروبو هذا ينجم دونك يسيق لك مثلا عندك دو ولا تروز ايتاج ما عندك حتى مشكل، يكمل يسيق لك كل ايتاج ويطلع دونك بالدروج ويسيق لك لتاز اللي بعده. الحقيقة هذا مدام ريم اللي روبوه هذوما متاع التسيق سورتو متاع المطحان وكل دونك ولا الاستعمال متاعهم منتشر برسة يعني حتى في تونس معناه تو برسة عباد يستعملوهم جست تربط دونك بالابليكاسيون يقرأ هو دونك الاسباس الموجود في دارك وحتى تبدأ أنت ماكش موجودة في الدار موجودة البرة دونك عنده وقت معين يمسح لك الدار ومن بعد كي يرجع يشد بلاستو في الشارج إلى غدوة الحي دونك يعاود نفس الحكاية مرة أخرى.
0: به برشا هذا هي البرشا. إذا قديش سعره توا حاليا؟
1: والله مدام ريم الحقيقة فما دي موديل تبدأ بفلوسنا احنا من 700-800 دينار وعلى قد ما تزيد انت ليزوبسيون على قد ما تزيد دونك التطور ويكون الروبو أجدد دونك على قد ما السعر متاعه يكون أعلى. لكن مدام ريم الحقيقة للتكنولوجيا هذه راهي الأسعار متاعها تقريبا ولات في المتناول معناها ما عادش حاجات اللي ديجا ولات ما عادش تعتبر حاجات ياسر متطورة بارابور دونك الحاجات اللي قاعدين
0: اللي قاعدين قاعدة تتطور توا حاليا.
1: صحيح كما كنا حكينا ديجا من أسبوعين أو ثلاثة تقريبا على دونك توا الفريجيديرات سمارت نقولوا احنا بلغتنا العامية دونك سمارت انها تنجم تعرف انت مثلا شنية الحاجات اللي انت متعود تقضيهم ومتعود تشريهم في وسط ديتكتور دونك من داخل الفريجيدير هذه مثلا اذا كان عندك مثلا طماطم قريب يفسد تجيك نوتيفيكاسيون على التليفون تقول لك راه الطماطم الموجود في الفريجيدير قريب يفسد. اذا كان عندك حاجه متعود انت تشريها مثلا عظم ولا حليب ولا حاجه اخرى
0: تعرف شنو اللي ناقص بالضبط
1: وتنبهك وقالت لك ومام شوف مدام ريم
0: تعمل كوموند زيد هذا هاللي مرفيت انت قلت لي زيد تعمل تشري لك زيد
1: هي بالضبط معناها في دول اخرى اللي دونك يستعمل التكنولوجيا اكثر وعندهم دونك ارتباط اكثر بالسيت والابلكيشن تاع التسوق الالكتروني نجم هي تعدي لك لي كوموند ديريكتومون في الحاجات اللي وفات لك ولا في الحاجات اللي قريب توفر.
0: هي البرشة هذه توتوبسيون هذه الفريجدير
1: أكيد.
0: دي نمشيو للجيمينج أحمد.
1: الجيمينج دونك اللعبة اللي اخترناها الجمعة هذه هي لعبة اسمها ماتش ماسترز دونك لعبة مزيانة برشة لعبة تذكرنا دونك بالستيل متاع ألعاب التتريس وقريبة زيدة كيف كيف شوية للكاندي كراش دونك لعبة مزيانة برشة والحاجة اللي تميزها برابور كاندي كراش وإلا للعاب الأخرين اللي يشبهولها انك تنجم تلعب اديستانس مع اصدقائك تنجم تلعب زادة كيف كيف اونليني لعبة مزيانة برشا ولعبة دونك تنجم تعاونكم انكم ترفعوا على انفسكم شوية ونقولوا احنا بلغتنا
0: خاصة اللي كملوا امتحاناتهم اليوم
1: كملوا سي
0: تلامذة الابتدائي مازالوا اما الاعدادي والثانوي اليوم كملوا امتحاناتهم ان شاء الله بنجاح اليوم الكل
1: وان شاء الله بنجاح ليهم الكل ان شاء الله.
0: واضح ما فهميش في العائلة
1: تلامذة مدمرين بالله على ذكر الموضوع هذايا انا يمكن فما حاجة تو فهمت عليه شفت الصباح للأسف دونك الظاهرة متاع تقطيع الكرار
0: للأسف الشديد
1: قدام المعاهد وقدام خاطر نذكرت عديد قدام كوليج الصباح ونلقى برشا اوراق مقطعين ومطيشين دونك تو فهمت عليه للأسف ظاهرة خايبة وإن شاء الله يا ربي تنقص ولا ما عادش نشوفوها في السنين
0: إن شاء الله ما عادش نشوفوها وإحنا ديما نقولوا معناها إن شاء الله في هذه السنة الدراسية اللي قريناه واللي تكوننا به معناها مش معقول تشوف أنت كراسة صاحبتك ورافقتك ولا كتاب رافقك على امتداد عام كامل وانت تبذل في مجهودات وغيره انت واطار تربوي ومن بعد معناتها اخر نهار تقوم تمزيق الكراسه هذه ولا الكتاب
1: معني اكثر مدام ريم انك اللي قريتي
0: وتعلمت معناها
1: وراولي لك انت مش للاستاذ
0: في الاخير اي معناتها العلاقه تولي ما نعرفش تشيئ التعليم تشيئ العلاقه ما معناها الحقيقه الصوره معناها مؤلمة برشا إلى جانب أنها مؤذية للبيئة وللصفاقس اللي هي مش ناقصة تلوث
1: خاطر في الأخر جوست باش نذكر الموضوع في الأخر خاطر ريتك الوراق وكالي طيش الكل في الأخر فما عامل نظافة مسكين باش ترسله هو يدور ويلمد ويعلم به ربي وتلقاه
0: مطبط
1: نعم يلمد هيك الوراق وكالواحد اللي طيشه
0: نعم ربي يهديهم ربي يهديهم صغيراتنا الكل به مزيد الفيلم نختمه بالفيلم
1: أكيد دونك الفيلم اللي اخترناه الجمعة هذه هو فيلم جديد اسمه هوبرز دونك الفيلم هذايا هو فيلم مزيان برشا ويخلينا نقرب شوية دونك العالم الحيوانات دونك نسميهم احنا اصدقائنا. دونك في الفيلم هذايا اللي هو فيلم ديساني نايم مزيان برشا، دونك فما طبيبة تمكنت انها تنقل دونك الوعي متاع شخص، الوعي متاع سنجاب، يعني عبارة هزت مخه متاع عبد حطته في مخه متاع سنجاب، دونك العبد هذاك كيف فاق يلقى روحه في بدن سنجاب. دونك فيلم طريف برشا ويخلينا دونك العبد هذاك حب يكتشف دونك السنجاب هذايا كيفاش يعيش، دونك خلينا نفكر شوية هكا خارج الصندوق، كيفاش دونك هالكائنات هذه اللي تعيش معنا كيفاش قاعدة دونك تشوف في العالم اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه، كيفاش حياتها اليومية من اللي تقوم الصباح يتلوج على الماكلة ومن بعد كيفاش يلزمها تهرب دونك من الحيوانات الأخرى اللي طارت فيها. فيلم طريف، فيلم مكة يضحك شوية ومزيان، نتمنى دونك
0: تعملوا تفرهيدة سمحة تعتمدوا عليه العائلة الكل. يعطيك الصحة، شكرا لك الأستاذ أحمد بن عطية على كل ما تقدم، وفي كل ويكاند تحياتي ليك ونهاية أسبوع مريحة ليك ولكل مستمعينا. احنا قلنا لكم بسمعوكم اغنية البنية الكاظم الساهر، هدية لأصدقائنا وهدية اللي هي اغنية البنية نهديوها، تقول لي روضة سلمي تهديها البنت اختي، تقول نهديها البنت اختي اللي امس ولدت، الحمد لله على خلاصها ان شاء الله تتربى في عزهم البنوتة. تهني ايه ابو شعالة وعبد الرحمن ابو جلبين، تدلهم بنوتة ان شاء الله تتربى في عزهم وان شاء الله من ذرية صالحة، ومبروكة عليهم والبنية هدية ليهم من روضة السلامي ونهديها كل بنوتة.

0: شكرا ريم. من الاجواء هذه مش نرجع الى الاجواء الرياضيه ونمشي مباشره الى قاعه بير شلوف بنا بالحدث طبعا مباراه اياب نهائي البطوله على مستوى كبريات كره السله. اليوم امل وطن القبلي يستقبل النادي الصفاقسي بعد مباراه الذهاب طبعا وفوز السيسيس. نشوف الاجواء الكل هذه مع زميلتنا كوثر البديوي مباشره من عين المكان. كوثر اهلا وسهلا مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا بك وليد وكل مستمعي اذاعه الصفاقس. كما قلت انت قاعه بير شلوف بنابل تحتضن اياب نهائي بطوله السيدات امل وطن ليستضيف النادي الصفاقسي. ذكر مباراه مهمه بالنسبه لجوج فرق بالنسبه للسي اس اس للتتويج ودوبلي في صوره انتصاره اليوم بعد لقب الكاس. النادي الصفاقسي طامع وطامح في البطوله وامل الوطن القبلي من اجل فرض مباراه لابيل في الصفاقس. فترة أولى انتهت وليد منذ لحظات كانت كلوز جيم مباراة متقاربة شفنا فيها برشة فترات فيها تعادلات 4-4 ثم 10-10 ثم تنتهي الفترة الأولى 12-12 بين أمل وطن قبلي والنادي الصفاقسي. قاعة بير شلوف عدد محترم من جماهير الحقيقة جماهير الوطن القبلي اللي قاعدة تأزر في الفريق نتاعها وقاعدة تتوافد تباعا لقاعة نابل. كذلك بعض الجماهير تعد على يد اليد الواحدة بالنسبة لجمهور النادي الرياضي الصفاقسي. نلعب 6 دقائق 35 ثانية فاصلة على نهاية الكوارتر الثاني والتعادل مرة أخرى 17-17 ولو أنه سيدات الصفاقسي تبدأ بقوة الفترة الثانية سجلوا 3 سلات لكن تعود سيدات أمل الوطن القبلي. نعطي تشكيلة الضيوف ضيوف قاعة بير الشلوف بنابل. النادي الصفاقسي في الروستر آية لزاز ثويبة ترابلسي رباب العبيدي هدى الحيمروني القيدومة وفيلو بيري كذلك نور حرشين يسر الشفي سهاخ ديملا ملك بن عبدالله شيرين الدريدي مريم ترابلسي خلود مفتاح ومدرب النادي الصفاقسي محمد العذار ومعاه القيدومة
0: عماد العذار
1: وصورة السلة التونسية فايزة السوداني. بالنسبة لأمل الوطن قبلي اللي دربوا زهير قرعلين القوف الرستر ومروى العابد كنز البنا عبير بالغيف هيفا الهلالي ريم بن عامر سيرين بن جارة ياسمين المخلوفي ساندرا بيوت شيمة العابد نسرين الشابي نوال منقور ومريم براش. الطاقم تحكيم مباراة اليوم الثلاثي عربية بالغيف سيرين نوير وكذلك الحبيب الغربي مراقب المباراة في فيصل بدي. نذكر بالتوقيت 5 دقائق 54 ثانية فاصلة على نهاية الكورتر الثاني والتعادل 17-17 وأول مرة تايم أوت لزهير قرعلي مدرب أمل الوطن القبلي.
0: ديك ساعة كوثر هذه مداخلتنا الأولى طبعا من قاعة بير شلوف بين بال 17-17 بين أمل الوطن القبلي نادي الصفاقسي. مش تكوننا متابعة طبعا لهذه المباراة في قادم الدقائق في حوصلة إن شاء الله أيضا بعد أخبار الستة اللي إن شاء الله تكون معنا وقتها النتيجة النهائية. ومضى ونرجع نكمل معكم مشوارنا في مساء السبت.
2: إشهار يحكيوا على علوش مكربت كي العروس ذيق قعمورة بالهروس تحرحر فك الحبل ونقز من البركون وخلى الحومة الكل عليه الدور. عرفتوه شكون؟ علوجودة. انت زيدة اخلط عليه ادخل على السيت علوجودة.com 10 على الربح من عند جودة وان شاء الله عيدكم مبروك.

0: هكا نوصلوا بكم اليوم لنهاية حصة اليوم، لكن قبل هذه أكيد البشير اللي تحبوها الناس الكل تحبوا تسموها أنه العيد وقتاش الراحة متاعو. الراحة متاعو إن شاء الله باش تكون نهار الأربعاء ونهار الخميس، بديتوا تحضروا فرويحكم الناس الكل خاصة اللي اللي حب يكمل راحة. فما ناس خذيت كونجي باش ترقد وترتاح، وفما ناس خذيت كونجي باش تعاود تعمل سفرة البلدان، وخاصة اللي تلقاهم مثلا يسكنوا في صفاقس وتولدوا في صفاقس وعايشين في تونس في سوسة، وهذه كموطن العمل متاعهم توا باش يرجعوا باش يتمتعوا بالدفء العائلي. ديك اللمة العائلية باكي حوسة العيد، اللي حوسة العيد اللي رانا الناس الكل توحشوها، حتى المريضة توحش على خاطر حوسة مزيانة، اللمة العائلية السمحة، الناس اللي تتلمد الكل على كلمة مزيانة، على كل واحد يعمل التاش متاعو. فما اللي يغسل الدوارة، فما اللي يشوش، تبارك الله ما شاء الله، وفما
1: اللي يكلم ما شاء الله. ظهر لي انت، ظهر لي
0: نعملهم الكل،
1: تعملهم الكل دوما. هكا حسيت انا
0: راني من غزرتك يا ريما. نفهم انك باش تبعث لي باش تبعث لي شكر هكا مزين محلي محلي. انا نعملهم الكل يا ريما،
1: يعطيك الصحة.
0: اي شاطرة شاطرة
1: شاطرة ونص.
0: شكون ياكل في الدار؟
1: شاطرة ونص في ماكلة المشوي.
0: ولاي يا مش أقولك على حاجة يسر سمحة، إذا عادة نشوف يعملوها في دارنا من نار الأولاد ولاد أختي يعملوها، وكنت يسر تعجبني إنه يعملوا على المشوى، يعملوا الشحم طرف الشحم، يعملوا على الشوي والكوليكا مع الكينون، وبعد في السفافد يحطوا كسفافد كاملين ومعهم كطرف الشحمة باش تزيد تبنن الحم. لقيت اليوم اللي فيها بط فيديو كيفاش تشوي اللحم في ما احنا تكثر عاد الفيديوهات توا، شنو تلبس عبايه العيد روبه العيد كلهم يعطوا في الفيديو.
1: لا توا العبايه الكل انواع وشكل، تقول كيفاش كيفاش بك العبايه وبهيك الظوافر وبهيك اليويدات يخصنا في الدوارة. نحب نفهم انا هيك جماعه الانستغرام يفسروا لي.
0: شات جي بي تي هذاك، شات جي بي تي على بكري. عاد الحاجه السمحه لقيت الاستيوس هذه موجوده واحنا نعملوا فيها عادي، قلت هذه حاجه طايره. جيت نلوج على حاجة أخرى في نفس الفيديو، يقول لك رد بالك لتملح الحم متاعك قبل ما تشويه. قل لي عليش
1: عليش
0: ليش كنت قل لك راني صنيفة وانت ما
1: نعم
0: وانت ما في بالكش. قل لك يا ريما انت تملح الحيمة بلع وقت تشرحها والكل
1: تكسح
0: بخليف
1: يا
0: تكسح صراحة نص الإجابة مش مني. إيه معناتها هنا يلزمني نعمل سكوب، هي تكسح واحدة واثنين تهبط الماء متاعها هيك علاش تلقاها هيك
1: شيحة برشا
0: شوية، لا مبربزة شوية. يقول لك هيك علاش ما تملحش كان وقت تكمل. ما تكسرش الملح بالطبيعة
1: بالطبيعة باش تحافظوا على صحتكم، خاطر هو ليزي شحوماته قوية وزيد عليها الملح. إن شاء الله ربي يمتعكم بالصحة الناس الكل،
0: ونزيدوا الحاجات هذوكا
1: حاصلوا الحاجات الصحية الكل
0: كلها تهبط
1: في العيد. هو راهو معناها علوش العيد بصفة عامة واللحم العلوش الأحمر هو قوي بطبيعته، معناها ما يسحقش برشا أنك تعمل له هيك الشحم وهذوما وشحيمة معاه.
0: لا ما هو ما
1: أما توا نشوف في السفيفة تعشي خاصة في اللي ريستورون وحتى في الدجاج
0: يعملوا له شحم.
1: أيوة الدجاج كيف يعملوه مع طرف شحم يظهروا كأنه علوش. أيوة يعني النكهة متاعه الضيع وتولي نكهة عاطية على علوش.
0: قديش مش نقعد نعيش ونعلمك في التصنيف يا ريما.
1: ربي خليك لي يا هندة وين نعيش ونتعلم.
0: وقت تروح للدار نحبك يذوم الكل تعملهم وتفاجئهم.
1: نفاجئهم مش يتفاجئوا مفاجأة كبرى. أي ما قطيش نية التاش متاعك في العيد ما خاطر مساعة تسمي في الأدوار وتقاسم الأدوار. ولا أكيد هو في العيد يزمنا نتقاسم الأدوار، خاطر فما برشة أدوار وفما برشة تعب. انت شو الدور أو الأدوار؟
0: لا انا ما نعملش برشة أدوار، خاطر انا نركز.
1: تركز على الماكلة وتشش تركز على برشة حاجات.
0: إيماني كامل انك تركز على التاشة هذيك تتعمق فيها.
1: نعم تخشي الدكتورة
0: ما تشتتش انت تركيزك في حاجات اخرى زيديني.
1: عندك حق،
0: انا في نيكل راني قاعده نعاون
1: حقيقه، عندك الف حق. انا هي اللي مش مركزه.
0: انت مشتته بصراحه هيك عليك في العيد تتشتت ما فهمتش علاش هيك عليك. ربي ركزوا كيما ركزينا عايشكم
1: وليت ركز كيفك. نلقى شكون يتبناني ويغسل الدوارة في بلاستي ويحوس في بلاستي تركز تركيز تام.
0: بقدرة ربي تلقى على قريب تلقى لازم لازم لازم شكون تلقى يعاونك في الدار
1: إن شاء الله
0: لما تزيد وتزيد فرد في العائلة تولي حاجة يسر سمحة. احنا نقول إن شاء الله يا ربي من الموين في الخير. ريت الضحكة يذيها من القلب كنت لمدو زيد على ضحكة من القلب. والله في العيد قديش تنسى كل شيء تنسى تحب العيد ورانا كنا بالحق نبدأ نستنيه فيه اللي بدا يفتي وهذه اللي ما تعجبنيش على يمات هذوما اللي بدا يفتي واللي بدا يقول راهو احنا نعيدوا معناتها يلزمنا عيدنا سنة راهو ما يصيرش ما نعيدوش عام الجاي ولا ما نفتيوش بالكل. هو عادة نرجعوا لأهل الاختصاص اسألوا الناس اللي هي صحيح. عندها ما تقول لكم رانا لا احنا قادرين نقول لكم تعملوا ولا ما تعملوش. هو كل قدير وقدر هو ربي هو دين يسر وماهوش دين عسر اما اللي قادر علاش ما يشريش
1: هو ربي سبحانه عز وجل. واحنا التونسي انت قلتي كل حد يفتي احنا التونسي اللي يعجبك فيه يفتي في كل شيء ويفهم في كل شيء والمواضيع الكل معناها تحسه مفتي طبيب
0: اي
1: معلم صحافي حسيله ما شاء الله عليه محلل في كل المجالات تلقاها يدلي بدلو
0: اي هما كمالين هكا احنا توينسا احنا نقول لكم عادين عشوية سمحة معاكم نورتونا الناس الكل تحية لكم الناس المستمعين اللي موجودين معنا هند الأسود وريم بن جويرة يحييكم عندنا بقيت ليكيب يا ريما
1: بقيت ليكيب زيدا يحييكم تحياتنا ليهم اختارونا برشا غنيات مزيانة ودوا بها مستمعينا ان شاء الله استمتعتوا بها ثنائي في الهندسة الصوتية فيصل المرزوقي وأنور بوجلبين وزيدا مازال معكم مواصل المشوار وليد الشاهد
0: باش يعاود يرجع تو
1: في الرياضة
0: اي باش يكمل لهم نتائج ان شاء الله باش يرجع بعدنا احنا قبل ما يكمل البرنامج احنا نقول لهم باي باي
1: مع زيدا تحية سفيان وأسامة بيبسية
0: نقول لكم باي باي احنا الناس الكل نهار الاثنين انا نتلاقى معكم في نص النهار لساعتين المنتصف وحكاية جديدة ومواضيع جديدة ريما وقتيش
1: نهار الثلاث انا نتلاقى بيهم ان شاء الله في منوعة مسيكم بالخير من
0: نجركم بعد العيد
1: حتى للثمانية من الخمسة ونص لثمانية ونص
0: ست التوقيت بسلامة

0: شادية بن عياد.
1: اليوم السادس من ذي الحجة، الصدقة. هل تشعر بذلك الحنين العميق وأنت تستمع إلى تلبية الحجاج تتردد في أرجاء البيت الحرام؟ هل يخفق قلبك عند سماع الأذان؟ هل يهزك الشوق واللهفة إلى هناك لتعيش هذه اللحظات المقدسة؟ هي مشاعر تزدحم في الوجدان وتتجدد كل عام، ولم تنل بعد شرف الذهاب إلى الحج. يمكنك أن تنال عظيم الثواب. تدعو الله، تصلي، تصوم، تتصدق. نحن اليوم في اليوم السادس من ذي الحجة، وما زلنا نقطف الثمار في موسم الاستثمار، وقد تفرد الله بالخلق والاختيار. نحن اليوم في يوم جديد من أيام معدودات، تتفتح فيه كالعادة أبواب السماء وتتنزل الرحمات. التجارة مع الله تجارة لن تبور، كلها خيرات، والأعمال الصالحة ومنها الصدقة قربات ترفع الدرجات فتضاء قلوب المؤمنين بنور الطاعات. الصدقة كنز وبلسم للقلوب، نور في درب القرب من الله أعظم الدروب، تغسل الذنوب، تطفئ الخطيئة، وتزكي الأرواح وتجعلها بريئة. الصدقة نفحة من نفحات الرحمن، جهاد بالمال في الميدان لذوي القربى والمحتاجين والجيران، تعزز التآلف والتراحم وتدعم الإيمان. الصدقة دواء ودفع للبلاء، معين لا ينضب بإذن الله، وباب للرحمة والخير العميم والأجر العظيم. هي من أجل الأعمال ومفتاح بركة المال، باب لانشراح الصدر وراحة البال. هي طهرة للمتصدق، وبماذا سيتصدق؟ بأضحية العيد، بكساء لطفل، بكفالة ليتيم، بمساعدة لطالب علم، بتفريج كربة غارم، بإطعام الطعام، بسقي الماء، بصدقة جارية. وهل ستقبل؟ نعم، لكن بعد إخلاص النية لوجه الله دون رياء، ويكون البدء بالأقرباء وفي كنف السرية، وبعد ذلك الله بإذنه عز وجل سيجزل العطاء، فقط عليك بالدعاء. اللهم تقبل منا، واجعل صدقاتنا ذخرا لنا في الآخرة وسببا لرضاك.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير. في عناوين النشرة: ارتفاع أسعار الأضاحي يسرع من وتيرة العزوف رغم تعلق التونسيين بهذه الشعيرة. جمعية مرضى الإبطن تدعو إلى تمكين المرضى من استرجاع مصاريف العلاج وتفعيل منحة الدعم. 38,000 مؤسسة تغلق سنويا بسبب الإفلاس وفق منظمة رواد الأعمال. ترامب يؤكد القرب من إبرام اتفاق نهائي مع إيران ويهدد بضرب طهران إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق. وفرنسا تمنع الصهيوني بن غفير من دخول أراضيها. إلى تفاصيل الأخبار: وقبل أيام على عيد الأضحى المبارك ورغم موجة الغلاء وتصاعد الأسعار، أضحت سوق الأضاحي قبلة الكبار والصغار إذ يتجولون بين القطعان والوسطاء والفلاحة بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها، يقلبون ويسألون ويمضون في حال سبيلهم، ولسان حال الجميع يتساءل أين مؤسسات الدولة لتعدل الأسعار ولتضرب على أيدي المحتكرين. ريبورتاج زهور الحبيب.
1: لا ما شريش حيتو غالي.
2: احنا عندي قرابة 6 سنين تو ما نشريش العلوش، الظروف على قدها ماش الواحد يوصل.
3: مجنون باش ناخذ علوش في الزمرينة.
4: كنا نعرفوا اللي العلوش في المتناول أسوام عادية، أثناء من قبل ما نخموا احنا في العلوش نلقاو الأسوام طلعت.
2: أي غالي أما ربي سهل ربي سهل.
5: فلاح يهبط السلعة نتاعو يهبط عليه القشارة يولي يتباع بالغالي، ما ثماش مراقبة. في القشارة ديما داخل من الربح خارج من الخسارة.
2: غالي يسعى العباد يسعى غالي، ولا عنده عائلة قراية ومسؤوليات، واحد ماهوش لاحق حتى شيء،
4: واحد ولا حاير كيفاش انا عم ناول الضحية نتاعي في متناولي، نولي انا باش ناخذها فوق الجوز ملايين.
2: شنو الحل اللي لازم يراهم؟ الفلاحة هي اول حاجة خاطر كل شيء ولا غالي،
5: ما فماش حتى حل.
2: تولى هي تعاوننا
5: ثم حل كان يلزم الردع.
4: الحل تحديد الاسعار الفرق خرفان اللي هي متوسطة واعطيهم ثمن معين باهي للناس الكل.
2: دعم الفلاح دعم الفلاحي حتى يرخصوا في الغذاء نتاع العلفة نتاع العلوش باش ترخص العلالي للسوق.
5: جيب من برا وكذا ينافس كما قلوا العلوش التونسي على الأقل يطيح شوية السوق.
2: حل ما كان الخصة 500-600 خذيت ما كانش مش لازم.
3: القشارة شتنا حاول يا أخي أنت شنو مغري كل شيء، هو القشارة مغري الدنيا وزيد السهر والفلاح.
2: الحل أنا مرخص رخصوا بالخاصة كان العلوش الصغار باش واحد يشي علوش يربيه في الدار فيجي العيد قاع علوش وحاضر
4: يرفقوا بالعباد.
5: وبالنسبة لي إذا كان يجيب الدولة يجيب من برا باهي معناتها فهمت.
2: ربي قدر الخير
0: ربي قدر الخير. وتزامنا مع التحضيرات لعيد الأضحى المبارك، يستعد حجاج بيت الله الحرام لأداء الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة. وفي هذا السياق أكد المنسق العام للبعثة الصحية للحجيجة التونسيين الدكتور محمد السوسي أن الحالة الصحية للحجيجة التونسيين في البقاع المقدسة جيدة إجمالا ما عدا حاجة فقط متواجدة حاليا بالمستشفى، وأوضح أن البعثة الصحية التونسية تؤمن يوميا 900 عيادة وتعمل حاليا على إعداد الحجيج للوقوف في عرفة وهم بصحة جيدة.
6: الوقت الحاضر في مكة عندنا 10,981 حاج اللي والحمد لله قاموا بالمناسك بتاعهم كمناسك صعب شوية يلزمهم جهد بدني اللي فيهم العمرة الطواف والسعي اللي يعملوا 10 كيلومتر. الحجاج بتاعنا بالعمر بتاعهم صعيب معدل الأعمار بتاعهم 63 سنة. على سبيل الذكر احنا نعملوا في 900 عيادة الوقت الحاضر يوميا للحجاج بتاعنا. الطبيب يخدم في النهار تقريبا 15-16 ساعة. على كل هذا احنا خدمناه واحنا فرحانين برشا برشا. والوقت الحاضر قاعدين نحضروا فيهم اهم مرحله اللي هي عرفه. التصعيد بتاعنا ان شاء الله باش يكون من نهار 2، وتعرف هذا فيه تحضير كبير. احنا ندوروا في البيوت من 10 بتاع الصباح حتى للستة بتاع العشيه باش نحيوا لهم الخوف اللي عندهم موجود من عرفه، نحضروهم لهذا نقولوا لهم ردوا بالكم لانه الحراره 45-47 فيها ضربات الشمس. قولوا للحجاج بتاعنا باش يقعدوا في الخيمه بتاعهم، الاعاشه بتاعهم احنا اللي نجيبوها لهم. في دراسه من معهد التغذيه بتونس الوقت الحاضر الحجاج كلهم طالبين منهم باش ياخذوا كثير من الراحه باش ينجم يقاوم عرفه، باش نركبوا معهم في نفس الحفلات نسكنوا في نفس الخيم وباش نقوموا بالعمل بتاعنا في عرفه في مزدلفه وفي ميناء.
0: وبالعودة إلى أخبارنا الوطنية، وتحت شعار نعمة البصر نور الحياة، تحتفل تونس اليوم باليوم الوطني الثاني لصحة العيون، وتندرج هذه المبادرة في سياق مجهود وطني يهدف إلى تمكين عدد من المرضى من إجراء عمليات جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء، بما يساهم في إعادة البصر وتحسين جودة الحياة وترسيخ الحق في العلاج والرعاية الصحية. وفي إطار اليوم الوطني لصحة العيون، استقبلت مدينة جبنيان اليوم قافلة صحية استفاد منها عدد مما تعوزهم الإمكانيات. وعن هذه التظاهرة التضامنية النبيلة يتحدث مدير المستشفى الجهوي بجبنيان علي بن حسن لمراسلنا مختار بن علي.
7: في إطار إحياء اليوم الثاني لصحة العيون من طرف وزارة الصحة بالتعاون مع جمعية وان داي وان دريب بكافة ولايات الجمهورية، تم اليوم مساهمة المستشفى الجهوي بجبنيانة والتعهد بتأمين عدد 30 أو أكثر من المرضى أصحاب بطاقات العلاجية المنخفضة لإزالة المياه البيضاء مع توفير العدسات والأدوية مجانا. وهذه المبادرة الوطنية الطيبة لها الأثر الإيجابي على تحسين جودة الحياة للمواطن والتقريب الخدمات العلاجية.
0: من أخبار صفاقس أيضا، ينقطع التيار الكهربائي غدا من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال بطريق حبانة من كيلومتر 4 إلى كيلومتر 4.5. نشير أيضا إلى أن تعديل توقيت القطار المتجه غدا من صفاقس نحو تونس لينطلق استثنائيا على الساعة 4:50 صباحا عوضا عن الساعة 8:40 وفق الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. في شأن بلدي، تعلم بلدية الشيحية أنه تقرر استثنائيا تقديم موعد يوم السوق الأسبوعي بالمنطقة إلى يوم الثلاثاء 26 مايو الجاري بدلا عن يوم الخميس 28 من الشهر ذاته لتزامنه مع ثاني أيام عيد الأضحى. في الشأن التربوي، وفيما تتواصل فروض الثلاثي الثالث من السنة الدراسية 2025-2026، نشرت وزارة

0: مرض من الأمراض طويلة الأمد، فضلا عن تفعيل المنحة المقدرة ب 130 دينار والمخصصة لمرضى داء الإبطن المسجلين ضمن منظومة الأمان الاجتماعي والمنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2026. في شان اقتصادي، قال رئيس المنظمة التونسية لرواد الأعمال ياسين قويعة إن 825 ألف مؤسسة في تونس تعيش أغلبها صعوبات اقتصادية حقيقية، خاصة المؤسسة الصغرى والمتوسطة، وأشار إلى أن 38 ألف مؤسسة تغلق أبوابها سنويا بسبب الإفلاس. وبخصوص البرنامج وعد اثنين الذي أطلقته المنظمة اليوم، أفاد قويعة بأنه يمتد على 8 أشهر ويعنى بمرافقة الشباب من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس عن طريق تنظيم حلقات تكوين.
1: حبينا نخمو في رواد المستقبل. اليوم نطرحوا برنامج على 8 أشهر دي سيركل دانفورماسيون. اليوم عندنا تونس بعد العيد سوسة وبعد ماشيين لصفاقس، 800 شاب وشابة اتصلوا بينا باش نعملوا دي سيليكسيون، خرجوا الناس اللي عندهم شغف في ريادة الأعمال. عملنا ورافقنا 50 شاب وشابة اثناء هدف مش نحاولوا نرافقوا 100 شاب وشابة، مش نبداو ان شاء الله يوم 12 أوت أول دورة 12-13-14. اليوم حسب آخر إحصائيات للإيناس عندنا ما يقارب 825 ألف مؤسسة في تونس. مازلنا افتقدوا الاحصائيات الصحيحه، لكن ثم صعوبات حقيقيه تمر بها المؤسسه الصغرى والصغرى جدا. صيحه فزع كبيره اليوم راه القطاع الخاص في تونس. حسب اخر احصائيات ثم 38 ألف مؤسسه قاعده سنويا تغلق.
0: نوالي تقديم الاخبار من اذاعه صفاقس. وفي اخبار العالم، قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب لشبكه سي بي اس انه قريب جدا من ابرام اتفاق نهائي مع ايران، وانه لن يوقع الا على اتفاق يحصل فيه على ما يريد، وان طهران ستتعرض الى ضربه قاسيه اذا لم يتم التوصل الى اتفاق. فيما قالت الشبكه الاخباريه انه رغم استمرار الجهود الدبلوماسيه، فان اداره ترامب كانت تستعد لضربات عسكريه جديده ضد طهران. في ذات السياق، افادت قناه عبريه اليوم بان جيش الاحتلال الصهيوني اعلن حاله تاهب قصوى لقرار امريكي محتمل باستئناف الحرب على طهران خلال ايام، وانه يتابع عن كثب مسوده الاتفاق بين الولايات المتحده وايران. واشارت القناه الصهيونيه الى ان ثمه مخاوف في تل ابيب من ان يمنح الاتفاق طهران تخفيفا للعقوبات المفروضه عليها دون التطرق الى الملف النووي والصواريخ الباليستيه. الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده قررت منع وزير الحرب الصهيونية المتطرف إتمار بن غفير من دخول أراضيها، وبيّنت أن القرار يعكس تنامي الغضب لدى الكثير من الحكومات عالميا إزاء معاملة نشطاء أسطول الصمود العالمي الذي كان متجها إلى غزة. نقطة نهاية النشرة. وفيما يلي تذكير بأهم ما ورد فيها من أخبار: ارتفاع أسعار الأضاحي يسرع من وتيرة العزوف رغم تعلق التونسيين بهذه الشعيرة. جمعية مرضى الإبطن تدعو إلى تمكين المرضى من استرجاع مصاريف العلاج وتفعيل منحة الدعم. 38 ألف مؤسسة تغلق سنويا بسبب الإفلاس. ترامب يؤكد القرب من إبرام اتفاق نهائي مع إيران ويهدد بضرب طهران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وفرنسا تمنع الصهيوني بن غفير من دخول أراضيها. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 8 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.ir.
3: إذاعة صفاقس.
4: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة.
5: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد. يبقى فساد. كافح الفساد، خليها تنضاف. كافح الفساد، خليها تنضاف.
6: Sport News.

0: نرجع معكم من جديد طبعا مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. كنا معكم طبعا في متابعة لأجواء كرة اليد والدور النصف النهائي لكأس تونس. المباراة لجامعة ساقية الزيت بجمعية الحمامات، وفريق ساقية الزيت رسميا تأهل إلى الدور النهائي بعد مباراة في برشا حماس وتشويق انتهت بفارق هدف وحيد 27-26 لنادي ساقية الزيت. شوط أول كان لساقية الزيت 14-12. نقولوا مبروك إذن للساقية. نسمع تصريحات مع زميلنا حسين قوبع اللي التقى أولا مدرب الفريق العائد طبعا بعد تجربة في المملكة العربية السعودية ومع انطلاقة موسمه كانت أيضا مع CSS مع النادي ساقية الزيت. نسمع أشرف المصمودي.
1: أول شيء الحمد لله على الانتصار. يمكن ما نحبوش نحكيه برشا، لكن ساقية الزيت في الفترة الأخيرة ما كانتش أفضل حالاتها، ثم بعض المشاكل كانت موجودة. اليوم حاولنا في الفترة الأخيرة أن نجمع، لكن الأداء صحيح في فترات من المقابلة كان ثم فترات كان أدائنا وفرضنا اللقاء متاعنا وصعدنا الفارق. آخر خمس دقائق المهمين في المقابلة كيف كيف تقريبا أربع دقائق ما كليناش أهداف وطلعنا الفارق، كنا لواحد ووصلنا لثلاثة. يمكن استثنى المقابلة في الدقيقة الأخيرة في التايموت الأخير نتاع الحمامات وكان المقابلة انتهت اللي خلى صعبنا شوية الأمور على روحنا وفات فارق واحد. الحمد لله هذوما مقابلات الكاس ديما تعرف ما فيهمش تكهنات، ما فيهمش شكون مش يربح، ديما تلعب هي 60 دقيقة. الحمد لله اليوم تمكنا تو ننساو اللي صار ونحضروا لمقابلة لحد الجاي إن شاء الله ربي معنا، للسبت الجاي وإن شاء الله ربي معنا وربي يوفق.
0: ونواصل دائما مع التصريحات. حارس الخبرة طبعا صالح ابراهيم اللي عمل الفارق بعد التصديات في هذه المباراة، نسمعوا شنو قال في ميكرو زميلنا حسين قوبع.
2: جمعية الحمامات كيف من قبل معروفة عندها تاريخها في الكوب، هذا ماتش كوب صحيح على تيرانا احنا فافوري الحقيقة تربي، مي اللي يغلط اقل بتبيع واللي باش يربح صار صحيح للاشمون في الاخر، اما لا الاولاد ركزوا كم يلفوه في الدقائق الاخرى وخلينا الهدف اللي مركناه في الاخر والحمد لله يا رب الانتصار هذا. كنا حضرنا له عنا جمعتين مع سي اشرف حطينا اللي يلزم وان شاء الله جاي خير على الاشلاق ونطمو في الكوب شبينا معنا مش نعطينا شيء نخدم على ارواحنا وجاي خير كم حاجه كاتبه مرحبا.
0: إذن الموعد السبت القادم فريق ساقية الزيت سيواجه الترجي التونسي في إعادة لنهائي الموسم الفارط، نهائي رابع على نهائي رابع يجمع الزوز فرق الترجي. نذكره اللي كان فاز بنفس النتيجة في ديربي العاصمة من نادي الإفريقي يوم أمس 27-26 مع أجواء كرة اليد أيضا مع أجواء كرة السلة على مستوى السيدات. إياب نهائي البطولة المباراة للدور الآن في قاعة بيرشلوف أمام الوطن القبلي اللي واجه فتيات النادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي لتأكيد فوز الذهاب وضم البطولة للكأس. إن شاء الله بعد شوية تكون معنا كوثر البديوي تعطينا فكرة على النتيجة. طبعا ذكروا فترة أولى كانت متقاربة وكان سكور يعني تقريبا في أكثر مجريات المباراة في بدايتها كان 12-12 وصلنا مع نهاية الفترة الأولى. ننتظر إن شاء الله كوثر تكون معنا بعد قليل. في كرة السلة أيضا الدور الرابع نهائي للبال بالعاصمة الرواندية كيغالي، اليوم النادي الإفريقي ينهزم أمام أهلي بنغازي الليبي 88-87. أهلي بنغازي يحسم المواجهة الأولى إذن بفارق نقطة. المباراة الثانية بعد غدوة الاثنين انتصار الإفريقي بفارق نقطتين يعني التأهل للدور النصف نهائي. في كرة اليد وفرع كرة اليد النسائية بتقدم ساقية الدائرة، الموعد غدوة لحد إن شاء الله انطلاقة من 10:30 متاع الصباح نهائي كأس الرابطة رابطة الجنوب مدارس. مش يكون مباراة باش تجمعوا بفريق جمعية جربة، إن شاء الله نكونوا طبعا في متابعة لهذا اللقاء. أبرز مواعيد الليلة في الملاعب الأوروبية، في إسبانيا فالونس مع البارس انطلاقة من 8 متاع الليل، ريال مع أتلتيك بيلباو، وفي السيريا بولوني متقدم أمام الإنتر 2-1 في الشوط الأول. إن شاء الله نرجع بعد قليل ونعطيكم النتيجة الحاصلة خاصة بمباراة كرة السلة سيدات أمل الوطن القبلي والنادي الصفاقسي، مباراة ما زالت متواصلة.
3: سبور نيوز.

إذاعة صفاقس عشرة دائمة.

0: Are you ready؟ هكا قال الانديكاتيف. تحية كبيرة ليكم الناس الكل في الكول تايم. توا بديت نتواصلوا معكم من 8:30. برشا موزيكا، برشا إيقاعات وبرشا أخبار فنية على راديو سبيكس. وما تنساوش موعدكم مع 8 غير 4 نبداو في المسابقات والجوائز. وانا نحب السرعة ونحب الجو ونحب السبور، هذيك علاش الجائزة نتاعنا اشتراك في سال دو سبور أكروفيت الموجودة في بداية طريق لفرن. ونحن نحكيو على السبور، نمشيو لجديد سبور. كنت في متابعه قبل شويه مع زميلنا وليد للرياضه، نمشيو الاخبار السياسيه معك من جديد وليد. اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: اوريدي مرحبا بك حنان، مستمعينا الكرام الكل. اذا نمشيو مباشره الى قاعه بيرشلوف بنابل، تلتحق بنا كوثر البديوي معنا هذه الامسيه في لقاء من الوطن القبلي. سي سي اس كوثر، مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا بك وليد من جديد. 5 دقائق فاصله الماني تايم على نهايه المباراه الكوارتر الاخير، 46-42 أسبقية الأربع نقاط للسي اس اس. كما قلنا منذ انطلاقة مباراة انتظرنا مباراة كلوز، مباراة متقاربة، تسابق وتلاحق بين زوج فرق مع أسبقية للنادي الرياضي الصفاقسي. النادي الرياضي الصفاقسي اللي مع نهاية الفترة الرابعة والأخيرة زج المدرب عماد العذار بخماسي الخبرة، رباب العبيدي، هدى الحمروني، نور الحرشاني، وكذلك اللاعب خلود مفتاح. تقريبا خماسي هو الأفضل على بانش النادي الرياضي الصفاقسي. وأمل الوطن القبلي تسابق وتلاحق، نلقاه في القاعة مدرب المنتخب الوطني الأول عادل التلاتلي، زهير العياشي المدرب المساعد مدرب نادي الصفاقسي. نقول مرة أخرى لنادي الصفاقسي في الرجال عزيز خلف موجود في قاعة بيرشلوف بنابل أكيد، وجماهير قاعدة رارمو الحقيقة. نشوفوا جماهير قاعدة تحضر في مباراة كرة السلة النسائية، وخاصة مع نهاية الفترة الرابعة مازال التوافد على قاعة بيرشلوف بنابل. النادي الصفاقسي من أجل اللقب، لقب البطولة، وأمل الوطن القبلي من أجل فرض مباراة لابيل، مباراة فاصلة في قاعة الصفاقسي. كما قلنا جماهير كبيرة تصالح الجمهور مع كرة السلة النسائية، وهذه حاجة إيجابية للسلة النسائية. يقلص الفارق فريق أمل الوطن القبلي إلا 2 نقاط، 46 للنادي الصفاقسي، 44 لأمل الوطن القبلي. قبل 5 دقائق 40 ثانية فاصلين على الكوارتر الأخير والمباراة حماسية مشوقة. فاست بريك الهجمة السريعة بالنسبة للاعبة رقم 5 لاعب أمل الوطن القبلي مروة العابد، ترجع الكرة من جديد لعبير بلغيث، محاولة التواغل لأمل الوطن القبلي. وفما في الالتقاط، فما في الالتقاط الدفاعي، دفاع النادي الرياضي الصفاقسي، وزوج نقاط جميلة في الحقيقة. اللاعب رباب العبيدي وحدها تحت السلة 2 بوينت، زوج نقاط إضافيين لسيدة النادي الرياضي الصفاقسي. 48-44 أسبقية 4 نقاط لصالح النادي الصفاقسي. كما قلنا قبل 5 دقائق 8 ثواني فاصلين على نهاية الكوارتر الأخير والمباراة. وأكيد بنك النادي الرياضي الصفاقسي حماس كبير من أجل حسم اللقاء والفوز بالبطولة من قاعة بيرشلوف بنابل وسيدات أمل الوطن القبلي أمام جمهور كبير ومريد صراحة. نقولها لجمهور الحاضر في قاعة بيرشلوف اللي آجر فريق أمل الوطن القبلي، أحباء الملعب النابلي أو أمل الوطن القبلي، جماهير كبيرة نقولها حاضرة في قاعة نابل. ترجع الهجمة لصالح اللاعب رقم 12 نور الحرشاني، سيدة ساسيس العملية الهجومية المركزة في الدرايف. نور الحرشاني تعطي الكرة اللاعبة مريم الترابيسي، دخلت منذ قليل في تشكيلة عماد العذار. ترجع الكرة لسيدات النادي الرياضي الصفاقسي كما قلنا من أجل حسم اللقب والعودة للصفاقس بلقب البطولة. ومستوى الحقيقة كرة السلة النسائية قاعد يتحسن، شفنا في مباراة الكأس، شفنا كذلك اليوم في مباراة مهمة بالنسبة لجوج فرق أحسن ما عنا في كرة السلة النسائية موجودين على الباركيه اليوم في قاعة بيرشلوف بنابل. ترجع الكرة بتكون الرمية الجانبية لصالح سيدات النادي الرياضي الصفاقسي قبل 4 دقائق 42 ثانية على نهاية المباراة مشوقة، ممكن حتى تمشي للإكسترا تايم للوقت الإضافي. هذا يتنعرفوه بعد تقريبا كما قلنا 4 دقائق على نهاية هذا اللقاء. بدايته كانت بطيئة، ثم كما قلنا اللاعبات كانوا رزان شوية في تخريج الكرات، لكن تحسن مستوى المباراة تباعا خاصة مع اقتراب النهاية. والعبرة دائما في النهايات في الخواتيم، لمن سيكون اللقب اليوم لنادي الصفاقسي أم أمل الوطن القبلي؟ مازالت عنده فرصة مرة أخرى للدفاع عن اللقب في الصفاقسي. سلة إضافية للنادي الصفاقسي 51-44 قبل 4 دقائق 26 ثانية فاصلة على نهاية المباراة والهجمة والامتلاك الهجومي لأمل الوطن القبلي في الأسيس في التكين شاف، لكن زي كرتها هيفا الهلالي وترجع الفاست بريك والهجمة السريعة للنادي الرياضي السباق في أحسن المردود في الحقيقة بالنسبة للفرق مع نهاية الفترة الأخيرة، وسلة إضافية للنادي الرياضي السباق زوج نقاط سجلتهم اللعبة ربيب العبيدي يزيد الفارق 53-44 فارق 8 نقاط 9 نقاط 9 نقاط فارق للنادي السباق قبل 4 دقائق بالضبط فاصلين على نهاية الفترة الأخيرة والمباراة. والنادي السباق كما قلنا عديد تغييرات قاعد يقوم بهم الكوتش عماد العذار من أجل بطبيعة إنهاء هذا اللقاء، وعلاش تعب يقول لك أنا مش نلعب مباراة فاصلة ننهيها اليوم، وأمل الوطن القبلي التشبث بالنتيجة حتى آخر ثانية في المباراة. رمية حرة ناجحة لاعب ريم بن عامر فري ثرو لصالح أمل الوطن القبلي قلص به الفارق 53-45 والأسبقية ما زالت للنادي الرياضي الصفاقسي.
1: نذكر كوثر النادي الصفاقسي في الحقيقة ما عملش مباراة كبيرة في مباراة الذهاب، رغم ذلك فاز 69 مقابل 75 69 وقتها للسيساس. مباراة اليوم حماسية أكثر، تبدو مشوقة أكثر كوثر.
2: بطبيعة اللقب اليوم أمره نجم يتحسم مش كما مباراة الأولى، وذا اللي حسوه سيدات النادي الرياضي الصفاقسي في نهاية الفترة هذية عديد التغييرات. لعب المدرب رتح للعبات الكلي في اللقاء ثم لعبات الخبرة رجحهم مع نهاية الفترة الأخيرة. نذكر وليد بالتوقيت 4 دقائق بالضبط 53 للنادي السياقسي 44 للأمل الوطن القبلي. نتقابل إن شاء الله بعد شوية مع نهاية المباراة وأكيد بالتتويج إن شاء الله يكون للأفضل.
1: شكرا لك كوثر، نرجع لك بعد قليل مع النتيجة النهائية إن شاء الله نأخذها من عندك اللحظات الأخيرة. شكرا كوثر البديوي مراسلة بعد قليل تكون معنا طبعا حتى نتعرفوا على النتيجة النهائية. مش مشيوا المباراة فاصلة وإلا يحسم النادي الصفاقسي مباراته اليوم وتتويجه إذا كان يفوز اليوم أمام الأمل الوطن القبلي.
0: نعم مرحبا بك وليد في كل وقت، تنورنا تنورنا استوديو تنور برنامج كول تايم. مرحبا بك ومرحبا بعشاق الرياضة وخاصة السياسي الكحلة والبيضة. أنا اليوم جيتكم بالأسود والأبيض، جيت
1: مواكبة الحدث
0: مطبيعة دي من مواكبة سقطوا للأحداث الرياضية.
1: حاضر مصباح
0: مصباح وأنا حاضر السياسي. تحية كبيرة لكم من كل، مرحبا بكم في الكول تايم. نمشي وترويحة موسيقية جو موسيقي جو بزين برشا وأنا راجعين. حضرت لنا فايصل هاي

الله سهلا ومرحبا بكم في كول تايم. نذكركم بعد شوي يكون حاضر معنا ضيفنا سي أيمن بوزيين. باش نسافروا مع أيمن البرشة بلدان، وانا الحقيقة نفرح برشة بصناع المحتوى اللي محتوى متاعهم يهزونا من بلاد لبلاد، يورينا ثقافات أخرى، يورينا جو آخر، يورينا عيشة أخرى، ماكلة أخرى، ثقافات أخرى، حاجة من وراء العقل. منهم أيمن بوزيين إن شاء الله بعد شوي يكون حاضر معانا. تحية كبيرة ليه أيمن، ونذكركم بمسابقتنا اللي مش تكون بعد شوية زي كيف سؤال سهل برشا. عدد الحجاج التوانسة العام هذي 2026 قديش؟ ماذا بين تعطيونا التوانسة اللي في تونس خرجوا من تونس، والتوانسة زي كيف المقيمين بالخارج، قديش العدد متاع الحجاج؟ والجائزة متاعنا قيمتها 150 دينار مهديت من سال دو سبور أكروفيت، وين تلقاو الزومبا وتلقاو برشا برشا الجو مزيان في سال دو سبور هذية. تحية كبيرة برشا للكوتش أحمد على 53 383 244. تنجموا تتواصلوا معاه، ومرحبا بكم ناس كل أجواء الرياضة. إن شاء الله بعد شوية يكون معنا محطة ختمية مع زميلنا وليد الشاهد بعد شوية كما قلت. قبلها نمشي للموزيكا وهنا راجعين.

0: ألف ألف مبروك للنادي الصفاقسي التتويج بلقب الكأس منذ قليل. حنان الصفاقسي يفوز أمام الوطن القبلي ويؤكد فوزه في مباراة الذهاب منذ قليل. نهاية المباراة النادي الصفاقسي يفوز 58 مقابل 45. كنا في متابعة خاصة طبعا لهذا اللقاء في دقائقه الأخيرة، والانتصار يأتينا من قاعة بير الشلوف بنابل أمام الوطن القبلي النادي الصفاقسي. في الحقيقة مباراة كانت حماسية جدا، تابعنا كل التفاصيل بتاعها في الفترات الأولى. كان ثم تقارب كبير على مستوى النتيجة بين الزوز فرق، ثم نادي الصفاقسي خذا الفارق في بقية أطوار المباراة وينهي المباراة كما قلنا بالانتصار. الكحلة والبيضة اليوم تضم الكأس إلى البطولة، دوبلي زوز ألقاب للسياسيس هذا الموسم، تتويج بلقب البطولة ثم التتويج بلقب الكأس، المحافظة على البطولة رقم 22 لقب ذي نهائي البطولة. كان فاز بالكأس في مرحلة أولى ثم يضيف لقب البطولة إلى لقب الكأس. برافو لكل الفتيات، للمدرب الكل، نحكيه على آية لزيز، خلود المفتاح، سيرين دريدي، نورة الحرشاني، الكل نقول لهم برافو. عماد العذار نوجه له تحية كبيرة برشا، الأيقونة نجم نقوله بتاع الباسكيت في صفاقس، حقق اللقب مرة أخرى، فتتويج مستحق لفتيات النادي الرياضي صفاقسي بعد المباراة الأولى اللي كانوا فازوا بها في الذهاب أمام الوطن القبلي في صفاقس، مشاو إلى نابل وحقوا التتويج الثاني. فنقولوا له مرة أخرى ألف مبروك،
1: ألف مبروك للسيسيس، ألف مبروك جدا للسيقية عادة، زيد سقيت الدنيا فرحانة عادة الولد عادة مسيقية ذيك، علاش يلزمني نهنيهم مرة أخرى تحية
0: صعود الوطني
1: كرة القدم للكرة القدم.
0: برافو برافو للسيسيس، أجواءنا مازالت متواصلة معكم دائما في كول تايم.

0: أجواء الفرحة في إذاعة صفاقس، إن شاء الله ديما فرحنا دايما، إن شاء الله ديما سيس في العلالي. تحية كبيرة لكم عشاق الرياضة، تحية المستمعين وين ما كانوا، تحية لضيفنا عيم بوزيين، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك حنان، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة صفاقس.
0: شكرا لك، وحابين نعيشكم معنا أجواء فرحة السياسة هذيك. علاش كان معنا زميلنا وليد الشاهد قبيل شوية، برشا أخبار تفرح في الجهة هذيك، علاش قلنا خلينا نسمعوك شوية الأجواء الرياضية هذيا.
1: أي أجواء كبيرة، إن شاء الله مبروك عليكم.
0: ربي فضلك. شكرا لك أيمن، وديما بروح بكل روح رياضية بطبيعة، خاطر نعرف كل واحد والإكيب اللي يحبها واللي دافع عليها وكل هذيك هي
1: بطبيعة. أكيد
0: مرحبا بك أيمن بوزيين، صانع محتوى، مش أي صانع محتوى راه يكون معايا في المباشر وفي برنامج كول تايم، يكونوا معانا إلا الناس اللي عندهم محتوى جيد، اللي عنده محتوى هادف، واللي عندهم ما يقولوا ويوصلوا المعلومة يحببوك ربما في المنطقة هذيك، واللي يعرفوك مليح على المكان اللي هو فيه، البلاد اللي هو زارها. أيمن بوزيين، شو نجم نتعرف عليك أكثر، شو نجم نعرف عليك أيمن؟
1: أيمن بوزيين صانع محتوى، كنت نعم في محتوى السبور ومحتوى تول السفر أكثر.
0: يعني الفكرة عندها برشا، قدش من عام بديت في صناعة المحتوى متاع السفر؟
1: محتوى السفر قرابة عامين ثلاثة.
0: عامين ثلاثة. شكون اللي هكا تغرمت به ربما، ولا انت من الاول مغروم بالرحلات وبالسفر ايمن؟
1: والله هو بدات الرحلات نتاعي على اساس كل في الصيف واحد يخدم باش ينحي كستريس.
0: صحيح.
1: لين اول مره سافرت لاسيا وتبعت هكا فيديوهات.

0: سافرت من بلاد تقريبا نايمان توا؟
1: تقريبا 14 بلاد هكاك.
0: 14 بلاد سمينا هكا بعض البلدان اللي مشيت لها، ربما الناس لازم تعرف ايش برشا.
1: ممكن اخر بلاد سافرت لها هي الناس ما تعرفهاش براتيكمون 90% من يتبعوا فيها، اللي هي مملكه بوتان.
0: بوتان برشا شفت حتى في التعليق يقول لك وين تجي وين تجي، هذه اول مره نسمع بها.
1: صحيح انا فيدي كنت ما نعرفهاش، عندي عامل تالي ما كنتش نعرفها جمله. اذا كان الا مره تفرجت على وثائقي هكا نتاعها، اللي هي مملكه تقيس النجاح نتاعها بالسعاده، ما تقيسش النجاح نتاعها بالمال، وعندها برشا حاجات مختلفه. من وقتها خممت باش نمشي لها.
0: يا رب ان شاء الله ولي نقيسوا السعاده، نقيسوا الجو نتاعنا كله بالسعاده مش بالفلوس.
1: والله ان شاء الله. هي موجوده بين الهند والصين وبحر النيبال. الحاجات المختلفه نتاعها اللي هي كيف ما حكيت تقيس نجاحها بالسعاده، ما تقبلش السياح كيف التايلاند والواحد برشا تعمل لك اللي نهار باش تعديه في باش تعديه في بوتان تدفع لي 100 دولار اليوم الواحد للفيزا، بخلاف السكنه بخلاف بخلاف الماكله بخلاف الحاجات الاخرى.
0: داك علاش حتى عباره من قانون هذا ولا شنو عملته باش تنقص
1: من قانون؟ قانون باش تحب تجيب كان السياح، سياح معناها هاي كواليتي هكا.
0: داك
1: ما تحبش السياح تجي تعدي برشا، تحب الشعب يبقى نتاعها صحيح، ما تحبش الدنيا تبدا معبيه غادي. هم 800 ألف هو في البلاد هذه، ما يحبوش السياحة تجي تبقى برشا، خاطر الناس تمشي تايلاند توا الأجانب تعدي بالشهرين بالثلاثة وفما كثافة معناها، فهمتني كده. وهي البلد الوحيد في العالم تنتج أكسجين أكثر من اللي تستهلك، 70% منها غابات، وممنوع في القانون إنك تبني في في في معظم الغابات.
0: يعني نعاود نتفرج وانت تتكلم، معناتها ينجموا زاد المستمعين اللي يتابعوا فينا ويحبوا يراو على نيبال مليح يدخلوا على صيف صفحة أيمن بوزيين ويشوفوا نيبال ويشوفوا هنا نشوف في عالم آخر الحقيقة، معناتها حتى الناس اللبسة نتاعهم الوجوه نتاعهم
1: واللباس التقليدي يمشي
0: نتاعهم
1: مملكة بوتان هذا يمشي يخدموا كان
0: باللباس التقليدي.
1: داكور التقليدي كان ولاد ولا بنات، قبل فيديو في اليوتيوب زاد أطول شوية معناها في
0: داكور
1: اليوتيوب موجودة مختلفة بصراحة. هذه الدولة اللي مختلفة على العالم الكل، تحس الزمن نتوقف مئات السنين التالية، وعندهم قوانين غريبة زاد حتى الدخان كان ممنوع اللي هم هذو مش يحافظوا على النظافة على الطبيعة ويحافظوا على الوان. توا ولي تخلص أداءات وما تكيفش برشا معناها في البلاد.
0: بشنو مشهورة ومعروفة للنيبال ربما كميكلة، خاطر نشوف توا بارتاجيت برشا حاجات ربما معروفة بهم من النيبال. بشنو نقول لك نيبال
1: بوتان
0: هاي بوتان
1: ايوا قال بالنسبه للماكلة
0: جارتها، هي جارتها هذيك علاش مشيت لها ديريكت.
1: جارتها وهي زاد ما تنجم تسافر لها كم من 6 بلدان هكا. ما تنجمش
0: منين نجمو نمشي لها، منين نجمو نمشي لها؟
1: من نيبال، من تايلاند، من الهند، سنغافور.
0: وشنو الديانه نتاعهم؟
1: ديانتهم البوذيه.
0: البوذيه خاطر حسب ما شفت هكا حتى من خلال
1: صحيح حتى الجولات نعمل فيها مغادي كلهم على يوريك معناها الديانه نتاعهم البوذيه برشا حاجات قرينا في التاريخ كالعام، وآلهة السعادة وآلهة المال، ولكن كله عندهم من هنا.
0: هو الأرشيتكتور نتاعها حاجة ياسر تحفة، خلينا نقول ياسر مزيانة، الألوان زادة كيف اللي يختاروها أكيد راهو كل شيء عنده قصة وعنده حكاية، معناتها حتى من خلال البنايات ونشوفوا زادة برشا طبيعة برشا جبال ما محليها.
1: صحيح هي بلدات كاملة بين الجبال والله. حاجة مختلفة معناها
0: اكزاكتومون
1: في الطبيعة، وحتى الديار بين دار 70% كيف ما حكيت لك طبيعة معناها مش مدنية، الدنيا تعتبر ريئة نتاع آسيا معناها الأكسجين أكثر من ثاني أكسيد الكربون.
0: داكوغ. أنت قلت في تعليق مملكة بوتان هي توقف فيها الزمن منذ فترة طويلة.
1: صحيح توقف فيها الزمن والله تهبط فيها تحس
0: تحس الزمن وقف في فترة معينة ما تقدمش.
1: وقف صحيح
0: اكزاكتومون
1: بعدت معناها على العالم الحديث هذا كله.
0: انت تحاول تمشي ربما للبلدان والاماكن اللي ما يعرفوهاش برشا الناس، ولا حتى صناع المحتوى اللي نعرفوهم برشا ونتبعوهم ما مشيوش للاماكن هذه، تلوج على البلاد على اماكن ما يعرفوش الناس هكا ولا تلوي تبحث.
1: صحيح بالضبط. نحب ديما نمشي لحاجه كم مختلفه، تمشي البلاد تحاول تعطي الاضافه معناها، مش تحط نفس مش نفس الحاجه معناها الوراء معظم الاشخاص تعاود توريها، وإلا حتى كان فما حاجة توريها بطريقتك الخاصة يعني. ومشيت البوتان هذه خط

0: شفت اكيد
1: نعم
0: تفرجت عليه وثائقي،
1: قلت
0: تراكيب
1: هذه
0: هما
1: لازم
0: ناس
1: نمشي
0: صناع
1: لها.
0: محتوى، فما واحد بركة ولا زوز المعروفين في العالم يعني.
1: والله مشيت للبرازيل ومشيت لروسيا، مشيت للهند، مشيت لوزباكستان، مشيت لليابان هكا، ولا مشيت لبالي
0: صحيح
1: صح
0: صحيح
1: عليك هذيا
0: صحيح.
1: للعرايس نعرف الصيف الوجهه نتاعهم زاد يحبوا برشا بالي.
0: والله بالي صحيح، هي تمشي
1: والله
0: والله تمشي
1: الفيتنام
0: بالحالتين. هو في تونس خذينا كان فكرة بالي
1: اللي هي للعرايس زعما
0: للناس
1: الكل، لكن
0: تمشي
1: تكتشف وتشوف
0: صحيح
1: حاجات محليهم فيها بالحق.
0: صحيح. هي بالنسبة للزوز حاجة طيارة، كانك باش تمشي وحدك ومع أصحابك وإلا حتى الفواج دونوس.
1: اكزاكتومون. مشيت لبانكوك، انا تفرجت في فيلم بانكوك دانجرز، ما نعرفش تفرجت فيه ولا، من اجمل الافلام اللي تفرجت فيهم الحقيقه، تفرجت فيه اكثر من مره على كثر ما عجبني بانكوك دانجرز. تفرجت فيه كوالالمبور، مشيت لوين اخر، فما بلدين تمشي لهم اكثر من مره زيد.
0: اي ممكن بالي وروسيا مشيت لهم،
1: بالي وروسيا تبارك عليك،
0: وبيلاروسيا زاد مشيت.
1: والله صح عليك صح عليك. والرحالة معناتها تو الناس تقول لك ايه برشا فلوس تحب لنا باش نمشي، احنا بلاد واحده. انتم كيفاش تعملوا كصناع محتوى باش يكون الرحله باقل الاسعار وباقل التكاليف؟
0: هو بالرسمي صحيح، لازم تسافر باقل التكاليف، جست نحاول نعمل ريزرفاسيون معناها نحجز البيف قبل بمده ونبقى نتبع، خاطر ساعات فما
1: تلوش في الفترات اللي هي رخيصه البي داكور،
0: ونشوف على بكري زاد مثلا مش نمشي في نوفمبر، نحاول من اوت من سبتمبر نحاول ناخذ البي، ساعات في اخر وقت زاد تطيح البي نتاعها معناها. اذا كان قصيت البي دي ما هي اصعب حاجه، خاصه في اسيا والا باش تمشي البرازيل ولا باش تمشي تكون البي لازمك، اذا كان قصيت البي صحيح. بعد نبدا نقص ونمشي نبات بيت الحقيقه في هوستل، ما نباتش في اوتيل مره ولا مرتين، بات في اوتيل
1: باقل التكاليف معناتها، ما في اوتيل يكلف برشا ربما.
0: صحيح مثلا مشيت لفيتنام، مشيت لفيتنام بيت ب 15000 في الليل،
1: 15000 تونسيه معناتها فلوسنا احنا،
0: 15000 تونسيه
1: شاي كبير. انا مشيت انا مشيت البيت في فيتنام على قدر
0: بيت في هوستل شامبر نظيف، هوستل يبدا فيه اجواء برشا، ناس تجي تسافر من بلدان اخرى، تجي خاصه من انجلترا من اليوروب، تجي من برشا بلايص، تجي تبات حتى هي في هوستل تسافر بقل تكاليف، وهم برشا دي ستيديون معناها تيديونيات حاجه.
1: قولي
0: مثلا ستة
1: من الناس ما تعرفوش بعضكم وتباتوا مع بعضكم،
0: صحيح.
1: المهم اعطيكم تصوروا محتوى محتوى محتوى، هذيك اهم حاجه، شنو مش تعدي للناس اللي تبعوا فيك. اكزاكتومون. بيك بليد من البلدان اللي ربما بقات في ذهنك حاجه قلت ماذا بين الحاجه هذه موجوده في تونس، هي لي تعنا منها في تونس، قل لي مش حاجة واحدة في بالي.
0: والله برشا حاجات
1: برشا حاجات.
0: بون نحبش نبعد بيك اليابان،
1: كوكب اليابان، كوكب اليابان هذه.
0: اليابان كوكب اليوم، هذا بقى في مخي، هي أكثر دولة حقيقة من الناس،
1: كانت في النظام، كانت في النقل، كان في بالحق كوكب
0: حتى في الناس، رغم الطيبة والتربية اللي ريتها في اليابانيين بصراحة.
1: حتى أوزباكستان شفت برشا فيديوهات في أوزباكستان محليهم الناس قد طيبين وقد مسالمين وقد متسامحين، قلت لا أنا باش نعيش، باش نحاول نعيش في أوزباكستان على كثر الناس ما حبيتهم من خلال الوثائق هذيك اللي ريتوا على أوزباكستان محليها. والله تحبوا تكتشفوا أكثر العالم تاع أيمن بوزيان على صفحته على إنستغرام، تدخل أيمن بوزيان وتشوفوا صناعة المحتوى اللي هو اختاره كل مرة في بلاد. الوجهة القادمة وين أيمن؟
0: الوجهة القادمة إن شاء الله أمريكا والمكسيك.
1: أمريكا والمكسيك إن شاء الله نستنيوك بلا أيمن، تهزنا معاك لأمريكا وتهزنا معاك للمكسيك، وخاصة تهزنا الحل بلايس ما نعرفهمش ولا ما مشيلهمش صنع محتوى آخر. داكوردو يعطيك صحة، يعطيك صحة أيمن، أنا سعيدة جدا باللقاء هذية، فرحتني برشا، ربي فضلك. وإنا نقول للناس اللي يسمعوا فينا تدخلوا المغرومين بالإنستغرام وعندكم كونت إنستغرام، كيما تبعوا صناع المحتوى تبعوا البوزل تبعوا كذا، تبعوا زيد الناس اللي تصنع في محتوى جيد تهزك لبلدان أخرى العوالم أخرى، لجوء ياسر ياسر مزيان تكتشف فيها برشا برشا بلدان وبرشا عادات وبرشا تقاليد مختلفة تماما على بلادنا، وربما تجي لنا تقول إن شاء الله هنجم تكون هذه الحاجة في بلادنا، علاش لا نعمل مشروع كيما الفيريتو في بلاد أخرى. بشوي بشوي نجموا راه احلام تتحقق كي نزوروا برشا بلدان. يعطيك صحه ايمن، شكرا ليك، شكرا على المصافحه الخفيفه هذه اللي هزيتنا بها البرشا بلدان، ربي فضلك ايمن.
0: شكرا ليك حنان،
1: يعطيك الصحه.
0: يعطيك الصحه يا عزيز.
1: شكرا شكرا ليك هذه صناعه المحتوى، وان شاء الله كل مره يكون معنا صانع محتوى جيد. تحيه لكم الناس الكل، نرجعوا للموسيقى وريقعات. مرحبا بكم في كل تايم، وبعدها نستقبل تليفوناتكم على 70 164 280 70 164 280. انا رجعني

0: إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الكول تايم. تعديت الساعه الاولى من الميسيون، ما زلت لنا ساعه ثانيه في المباشر معكم حنان الحشيشه كوتي ميكرو. كان معنا فيصل قبيله شويه في الهندسه الصوتيه يلتحق بينا. مراد الحاج قاسم تحيه كبيره لي، وفي استقبال مكالمتكم الهاتفيه زميلنا اسامه عبابسي تحيه كبيره ليك اسامه. وسؤال المسابقه نتاعنا سهل برشا، اكيد عملتوا ريسيرش ولوجتوا باش تلقاو الاجابه. وما لنا في موسم الحج ان شاء الله كل انسان مشتاق للحج، وحنا كنا نسمعوا في زين الحديد تشويق للحج ان شاء الله ربي يكتبها لكل انسان يتمناها ويحلم يمشي للحج، وان شاء الله كلنا نمشيوا صحبه يا ربي امين للناس الكل. وسؤالنا يقول عدد الحجاج التونسيين هذا العام 2026 بلغ قديش؟ قديش عدد الحجاج التوانسة؟ وماذا بينا تقولونا الحجاج التوانسة اللي مقيمين في تونس ولا التوانسة اللي هما مقيمين بالخارج؟ مرحبا بكم أسامة في استقبال مكالمتكم. بعد النغم نستقبلكم على 70-164-280 70-164-280. تحية لكم وانا راجعين.

0: 7:41 دقيقة اللي يسهل على الوقت في الكول تايم. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تتابعوا فينا على البوند اف ام ولا على تغوى دبلو في بوان راديو سفاكس بونتين. مرحبا بكم، تابعوا في اللايف ستريمينج. نمشي للتليفونات وذية أولى المكالمات الهاتفية. ألو، عسليمة، مرحبا بيك.
1: عسليمة حنان،
0: مساء النور، أهلا وسهلا.
1: ربي يعينك وسين دايما.
0: شكرا شكرا لك، ربي يفضلك، الله كل عام وانتم بخير.
1: يعيشك يا حنونة.
0: يعيشك، الحمد لله. شنو استعداداتكم للعيد الكبير؟
1: ها ان شاء الله ربي سهل، ان شاء الله نعيده
0: ان شاء الله يا رب،
1: ان شاء الله كل عام حي، ان شاء الله الناس الكل بخير يا رب،
0: ان شاء الله
1: في صحه جيده.
0: امين
1: امين يا رب.
0: عملتوا دوره على العليل اللي شفتوا الاسعار وتصدمتوا بالاسعار ولا ما زلتوا
1: مصدومين؟
0: ما زلتوا في الصدمه تو حاليا، في وقع الصدمه بتاع الاسعار.
1: تعرفي حنونة، نحكي أنا وبابا على شيء، قلت لي يا بابا يا حسرة، قال لي أنا آخر عام في الثمانينات. والله بابا أنا وحب لي ذاعة برشا.
0: باي، تحية لي، تحية كبيرة لي.
1: تعدي لهم في بجانا من بيزا وعدنا بحباكم ولي.
0: باي، مرحبا بيك، نورتنا. نورتنا. مرحبا يا للا، نورتنا. ذكرني بالاسم.
1: فايزة بالرمضان.
0: فايزة بالرمضان، يا للا مرحبا بيك.
1: عاد بابا يسمع فيكم الحق، قبل خسارة من بعد ما عادش يعني توصلكم وتوصلهم وكل شيء.
0: كان على الانترنت صحيح.
1: يحكي لي على الثمانينات، قال لي نتذكر في آخر الثمانينات شريت علوش إيش 40 دينار يا حفرة.
0: في الثمانينات 40 دينار، برقوا 45 دينار العلوش.
1: حاجة هكا حصلوا. قال لي في التسعينات من 150 لا 110 100 اواخر التسعينات واواسطها 95 يا حسرة بالحق.
0: يا حسرة يا حسرة. توا علوشة محترم شوية، نقولوا هكا محترم شوية بالقربيتة، نقولوا احنا لابس كرافات هذيك مليون و600، مليون ونص، مليون و600 تقريبا، هذا اللي شفته معناتها واحنا نعملوا في طلة. والله تقول شنو ياكلوا، تقول علاش الاسعار هكا معناتها مرتفعه.
1: والله والله
0: للاسف معناتها برشا ناس ما تقدرش باش يعلوش، معناتها ان شاء الله ربي معاها.
1: والله بارك، نحكي انا راجلي قال لي ولا شيء، ما راجلي في السوق يخدم
0: هاي هاي
1: حاسيله كل يوم سبعاش حول نموت وزيد انا مدخله شويه بعد المده هذي على قرايه الطفله، ما وديت مهنيشه مهنيشه جيت شويه حنونة القرايه
0: مع القرايه، ان ربي ينجحها يا ربي. امين.
1: عايشك الابتدائي شفتي جاي ما نعرفش
0: مع العيد مع الامتحانات كل هذيك عليه
1: وقت العيد وبعد العيد حصيله ربي قدر.
0: جو جو جو مزيان برشا، عيدي وسنين دايما، عيدكم عيدين الأمهات.
1: أي
0: إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير يا ربي، إن شاء الله تعيدوا وتزيدوا، وإن شاء الله عيد الخير والبركة والصدقة والذكر والإيمان، إن شاء الله ربي بلغنا يوم عرفة يا ربي، إن شاء الله الناس الكل.
1: أمين أمين يا ربي، أمين. للناس الكل أجمعين يا
0: أمين.
1: ربي.
0: أمين. هاي فايزة،
1: ماني قلت لك أنا نحكي على بابا، أنا عندي الجوجل بابا طلبته راني الحق أنا شيء من شد شي مخي
0: هاي هاي
1: بابا
0: قديش الحجاج
1: قديش الحجاج التونس والخارج حنونة.
0: أيوة في نحكي على التوانسة فقط، لكن التوانسة اللي موجودين في تونس والتوانسة اللي موجودين في الخارج.
1: هو حسب الحديث متاع بابا ما نعرفش، لكن بنتي تعيط من غادي بالله حنونة. قبل ما نقول لك على الإجابة غنية البراءة هكي تسمع فيك في الراديو.
0: الله يبارك يا براءة، ربي يفضلك. وقدش عمرها براءة؟
1: 9 سنين. تذكرهم 3 جماعات أخرين.
0: شنو تسمع هي، شنو تحب تسمع، شنو الغنية اللي تحبها براءة؟
1: شايفين غنية مزيانة.
0: طب نجيب لك غنية مزيانة للبراءة يا لله، ربي يفضلها لك إن شاء الله.
1: يعيشك كيف تسمي
0: اسمها يا عيني على البراءة، اسمك ياسر مزيان، أبكى اللي تحب تسمي بنوتة تسميها براءة، ياسر عجبني الاسم أحلاها والله. والله ربي يفضلها لك، يفضلك ما عندك، يفضل لك زوجك الغالي، ربي يفضله، ربي يدوم عشرتكم إن شاء الله.
1: تحية لكل ما يسمعوا إذا تساقط.
0: يفضلك.
1: الكل اللي في الساقط وفي اللي يسمعونا الكل.
0: ربي يخليك، ربي يخليك يا لله، شكرا لك.
1: عايز راجلي خاطر برشا منهم لهنا من لوزيتي، عندي عندنا برشا لهنا من العائله وكل شيء.
0: وفي بيجا، في بيجا شنو طيب او العيد؟
1: والله الاكثر الاغلبيه كما في الكل راهو نعملوا مشوي هذاك.
0: ها مش في بالي تعملوا الدواره ولا العصبين كما يقولوا في برشا.
1: الباز هو المشوي،
0: المشوي
1: الناس الكل ديما المشوي هذاك هذاك الباز معناها كل ما احنا العلوش نمدوا نشوك الناس الكل معناها
0: ضروري
1: صحيح. ومن بعد نبدأ مثلا الحمام مفوح بالكليل هذاك، وثما ما احنا معروفين بالفتات في باجة.
0: اي الفتات بنين على الاخر، الفتات
1: برشا
0: برشا هو منظره بركة يشهي فما بالك تاكله.
1: ولحم فور في الكتكيف
0: ملا ملا دلل ملا دلل في المسيو بالفتات وبالجو متاع بيجا. صنيفة في الكوجينة فايزة
1: شوي شوي باهي باهي
0: ملا لست ملا لست ناو منك لفتات في بالي
1: وحيدة الحق الكينون ماني متقلق
0: هو عنده هو عنده هو الكينون
1: هو والطفلة عند براءة ومفتاة
0: ربي يفضلها
1: عايشة كل كازك عليا أنا
0: ملا تكون معانا المرة الجاية وناخذوا الوصفة متاع الفتات متاع بيجا دا كوردو يعطيك الصحة خلي الناس تقدها لأنا بنينة برشا وهي معناتها موجودة في في بيجا ياسر بنينة واللي مشيوا البيجا أول حاجة يلوجوا عليها لفتات هذي الخبز المزيان والله بنين برشا
1: بنين برشا ونودكم ومنسهيكم
0: ربي بلا لا شهيتنا وكملت ربي يهديك حسينو ربي خليك هيا فايزة
1: حسب ما قلت لك الجوجل متاعي يعني بابا ربي
0: فضل. جوجل بابا عجبتني جوجل بابا ربي فضله إن شاء الله
1: قلي 9982 و1000 و1000 يعني جمعتنا
0: مقيمين بالخارج
1: وحسب ما قلي كاينو 300 طبة وفريم حسب ما يحكي بابا
0: حسب ما يحكي والله ربي يفضله شو اسمه الوالد
1: عمك علي
0: عم علي تحية كبيرة ليك يا عم علي بجاه الله عارف الغنية
1: صرفينك طولت عليك
0: تحيلي نعم
1: ما شاء الله على ذكرته يقول لي ساعات معلومة هنا هنا ما نثبتش عليه ومعلومات ما شاء الله ساعات حتى أسألها كيف
0: بسم الله علي عنده ذاكرة قوية بسم الله علي
1: مدلتيني سألتي سؤال وقتها على شو اسمه اللي يا ربي اللي مثل مدلتيني الملحن يا ربي
0: بي على المغاربة اللي توفيوا
1: لا لا
0: على دوكيليا
1: على شكون لا لا التونسي التونسي اللي لحن غنية متاع اسمها مني مني مش مني الأخرى سونيا سونيا مبارك
0: سونيا مبارك اي اي صحيح كنت عندنا مسابقة اي صحيح
1: اعطاني الاجابة هو بالغلط خاطر انا زربته من بعد صارت مخي رجعلي قلت له سيء عبد وكلموني خويا قلت له يا بابا
0: قال لك مالا تسمع المسابقة نتاعي وتكلم ديريكت الوالد اسمع يا بابا شنو هي الاجابة صح صحة ليك
1: كان غلطة انا الحق الحق يعني فرحانة اللي كلمتك حالي
0: انا نقول لك صحة ليك وربي يفضل لك الوالد يبقى تاج على راسك راهو ريحة الوالدين وحس هم بالدنيا انا من الناس اللي اكثر حاجه نتوحشها في الدنيا هي هيك التليفون متاع باباتي ربي يرحمه وينعمه وربي يفضل لك الوالد ان شاء الله
1: يا ربي وربي
0: ربي يخليك يعيش اختي يعيش اختي الغالي ربي يفضلك
1: يعني
0: يعطيك الصحه
1: شكرا لك العاليه في التليفون على كيف الكل
0: يفضلك يفضلك يا فايزه انا فرحانه برشا بالمكالمه هذه سكر سكر بيجا المكلمة هذه ربي يخليك شكرا لك نمشي يخليك ان شاء الله كل عام وانت بخير مكالمة موالي مع السلامة
2: الو عسلامة
0: يسلمك مساء النور
2: مرحبا لك مساء النور والانوار محليك يا حنونة
0: يعيشك مرحبا بيك ربي يخليك
2: عايشك
0: شكون معنا
2: هيلا غربال
0: هيلا غربال مرحبا بيك يا هيلا مرحبا بيك يا هلولة ربي فضلك
2: ربي فضلك انت محليك يا حنوني
0: يعيشك ربي ياخذ بخاطرك وان شاء الله كل عام وانتم بخير يا هاله
2: كل عام وانت بخير
0: يعيشك شنو عاملين حضرتوا للعيد شنو حضرتوا وشنو احكيوا لي بصراحه قولوا لي كل شيء
2: تحضيرات الكل
0: كل كملتوا خفيتوا العلوش واموركم واضحه
2: مريدلينا الحمد لله
0: الحمد لله يا ربي ان شاء الله كل عام وانتم بخير
2: كل عام
0: وقسموا وانا نعرف الحقيقه حتى منا نعرف برشا ناس مش ياخذوا علوش لانه الاسعار غاليه برشا ويقول لك انا سامحني ما نخليش حتى واحد يستغلني علوش 600 ولا 700 دينار يبيعوا لي مليون ونص انا ما نشريش وانا الحقيقه ما عندهم حق نقول اي برشا ناس هكيك راهو برشا ناس معناتها يقول لك ناخذ شويه لحم الا غالب معناتها هو الحم هو كيلو لحم غالي ديجا 50 و60 و70 دينار غالي كيلو لحم علوش 60 دينار و70 برشا بالحق برشا فلوس ان شاء الله كل عام اي زكتمو ان شاء الله كل عام وانتم بخير يا ربي يا ربي فضلك اعطينا اجابتك يا هلولة
2: اجابة في تونس لهنا مليون و400 وفي الخارج 500
0: لا لا عاد مليون في تونس بالاف راهو مش مليون الاف قديش الحجاج التوانسه عام 2026 قديش وصل بالالاف يعني اكثر من 5000 اكثر من 6000
2: من عام 26 قديش نسويك
0: مش من عام احنا في عام 26 أنا في سنة 2026 الحجيج متاع السنة قديش العدد متاعهم التوانسة؟ ما عندكش فكرة هلولة؟ ربي فضلك إن شاء الله. شكرا ليك وإن شاء الله كل عام وانت بخير. عشرة ديم عشرة ملايين عشرة ملايين عشرة ملايين ألاف. يا هيلة يا هيلة يا هلولة
2: يا هلولة.
0: الله يعطيك صحة هيلة. شكرا على المحاولة. ربي فضلك كل عام وانت بخير. ربي خليك. شكرا ليك وتحية وصلنا من سعلي تهري. تحية كبيرة ليك سعلي ومنير عميش ودا مقني مسيك بالخير. راضي عبيد ربي فضلك ربي خليك دنيا شتورو. تحية ليك سي محمد نزار مرحبا بيك ربي خليك زادك كيف كيف. بسمة بكر شكرا ليك. تقول لي شو عملنا لك على الغنية هذه؟ احنا قلوبنا موجوعة على ليه وجع قلبك مدام. ربي يفضلك وربي يخليك. وهادي راه كل انسان عنده حاجة في قلبه ربما توجعه وتحيره في بعض الأوقات غنية لكن نشد في ربي معناتها ما نجم نقوله حتى شيء. ديما نقوله اللي يعمل وربي مليح وان شاء الله القادم يكون خير. ربي يخليك. لله شكرا ليك مدام عطية تقريبا هكا الاسم خطر عندها اسم مستعار. بيه نمشي المكلمة موالية بعد هيلة وين نمشي وزعمة. ألو عسليمة.
3: ألو عسليمة.
0: مساء النور.
3: مساء الفل عسليمة حنين.
0: مرحبا بك لله شكرا ليك وإن شاء الله كل عام وانت بخير. ليامات أيامات قليلة على العيد هكا ولا
3: عدت نيزي يسعي.
0: والله العظيم نعم الأربعة العيد الوقوف على عرفة نهار ثلاث
3: إن شاء الله يا رب بلغنا يوم عرفات إن شاء الله بخير من المؤمنين الخير إن شاء الله وإن شاء الله تكون في الكل بألف خير. المستمعة سهام فارسي.
0: سهام الفارسي مرحبا بك يا سهام.
3: يعيشك بيك يعيش أختي.
0: نورتنا لله.
3: يعيشك يعيش أختي. بالمناسبة هذه نحب ساعة نجاوب على السؤال ونقدم تحية عن خالتي ورجلها مشاو للحج.
0: معناتها هما من العدد اللي باش نحكيو عليه.
3: اي من العدد هما في الاحصاء
0: هما في الاحصاء. اي ان شاء الله ربي يوصلهم سالمين ويعديوا الحج في احسن الظروف.
3: التوانسه الكل للشعب التونسي والشعب الاسلامي الكل يا ربي.
0: امين يا رب
3: ربي العقبه لينا ولماتنا.
0: امين يا رب.
3: بالنسبة للعدد هو 10982 من بينهم 1000 حاج مقيم بالخارج. هذه الإجابة نتاعي.
0: هذه إجابتك يعطيك صحة إن شاء الله تكون صحيحة. يعطيك صحة يا سهام.
3: يعيشك طول عمرك إن شاء الله.
0: شكرا
3: مبروك. يعيشك وكل عام وأنتم حيين بألف ألف خير.
0: شكرا ليك سنين دايمة. يعطيك صحة ربي يفضلك. شكرا ليك. وأنا كنت نحكي عليه الوقوف بعرفة ويوم عرفة هو من الأيام قولك اليوم عرفة هو أفضل أيام عند الله. علاش هو أفضل أيام عند الله؟ لأنه اليوم اللي يقف فيه الحجاج في عرفات وهو يوم تغفر فيه الذنوب وتستجاب فيها الدعوات. كمان هو نزلت فيه آية الكمال في الدين ولذلك هو يوم عظيم للتقرب إلى الله. يا ربي شو نقول وإحنا شنو ندعيه؟ ربي بلغنا يوم عرفة إن شاء الله بالحق شيء قشعر لبدن وقت اللي نبدأ ونتبعه يوم عرفة. والناس هكا طالعين في جبل والأجواء ذيك اللي تخلي الواحد لحمه يقشعر ودموعه وتابت من غير ما يفيق. إن شاء الله ربي يبلغنا الحج يا ربي إن شاء الله الناس كل. والله حاجة ياسر ياسر نحلم بها لو إنه التسعيرة متاحة وتكلفة متاحة غالية غالية غالية غالية برشة على المواطنين. لكن إن شاء الله هاللي نجم يمشي للحج صحة لي وربي بلغ المقصود. مشي وترجعونا لباس. نمشي المكلمة موالي لو عسليمة.
4: ألو
0: عسليمة مرحبا بيك.
4: مرحبا بيك يا عيشك.
0: مرحبا. شكور معنا للا
4: سعد ترابلسي نساقس.
0: الله لي نهدك يا سعد. الله لي نهدك أختي الغالية.
4: يعيشك الله.
0: الاستعداد والاستعداد للعيد خليتك شوية ما شوية صعيبة الأمور ولا كيفاش؟
4: الحمد لله
0: كلامه. والله كل عام وقسمه ما نحبكمش هكا في بعض الاوقات اللي ما نجمش يشري علوش راهو ما هيش حاجه يرحم والديك. راهي مش مشكله كبيره. فما اللي يقدر يعطي للي ما يقدرش وهذا ضروري. واللي ما شراش الله غالب في بعض الاوقات الانسان يقول لك الله ما نجمش راهو مليون ونص راهم برشا راهو مليون ومتين راهم برشا بالحق. يقول لك انا عندي صغار يقراوا وانا عندي التزامات ولا انا عندي كراء وعندي كذا وعندي كذا ما نجمش ما تمكنتش اني نشري علوش. وهذه عادي معناتها ما تضغطوش برشا على رب الاسره لانه نعرف برشا منهم مضغوطين وتعبين وحتى وجوههم تبدلت مسكنات وهم يمشيوا يوميا يلوجوا وكذا ويرجعوا كانوا مكسوف ولا مبخوص. لا يا سيدي لاباس ان شاء الله هالسنين القادمه نعيدوا في احسن الظروف ونشريوا علوش اللي نحلموا بيه ونطمحوا بيه ونطمحوا له ونفرحوا العائله الكل. اما كيما نجموش نفهموا بعضنا ونتفهموا بعضنا وهذا المهم وهذا المطلوب. ما نقدروش ما نقدروش عادي عادي ما فيها حتى شيء نورمال والله.
4: اذا كان اذا كان عندي اذا كان عندي بوك ما يقدرش وكل شيء
0: ما نضغطوش عليه ولا نحسوه كانه عمل ذنب مسكين ولا على غالب معناتها هذيك
4: والله موجود معناتها
0: نعم
4: قسمه والله العظيم اقسم بالله يعملوا منها مشكله انا والله دهشه معناتها فهمتي
0: فما فما فما بعض بعض النساء تلقاها تغشش على رجلها وشري وكيفاش ما تشريش نوعيه النساء هذوما نقول كان ربي يهديهم لانه تضغط على زوجك اللي هو ما عندوش وتعرف اللي هو ما عندوش تقول برا تسلف بنتسلف الجي علو شكا هو سيرة خليه هو مضغوط مسكين يعلم بي ربي
4: مضغوط يعلم بي ربي وزيد إلي معناتها يتلز باش يتسلف تولي معناتها يعني
0: ما يجيش ما يجيش والله العظيم. هاي سعادة نرجع للحج احنا وناخذوا عدد الحجيج التوينسة أمين يا ربي
4: أرى الله يحرم مؤمن
0: أمين أمين يا رب العالمين.
4: هو 10982
0: 10982 يعطيك صحة يا سعاد يعني شكرا ليك ونتحدثوا على يوم عرفة. تعرف وقتش يكون يوم عرفة يا سعادة؟ يوم
4: الثلاثاء عرفة
0: ايه ذي الحجة يعني قديش أي. يوم العاشر يوم التاسع يوم اليوم الثامن
4: يوم العاشر
0: لا هو اليوم التاسع
4: أيوة.
0: يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة ويعد من أفضل الأيام عند الله كما قلنا لأنه يخفوا فيه الحجاج على جبل عرفات وبعد الوقوف أحد يعد الوقوف هذية أحد أركان الحج وركن من أركان الحج بالنسبة لغير الحجاج يستحب صيام هذا اليوم لأنه يكفر سنتين وهو يوم تستجيب فيها الدعوات وتغفر فيها الذنوب إن شاء الله يغفر لنا ربي إن شاء الله يا رب.
4: آمين يا رب.
0: يعطيك صحة سعاد شكرا ليك. قل لي مراد ناخذ التليفون ناخذهم يقول لي بعد الثمانية بعد موجز أخبار الساعة الثامنة نرجع لاستقبال دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية توصلنا على 70 164 200 80 مرحبا بكم الناس الكل.

0: هالمطلب رخصة حفر بير، اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلاً.

أسعد الله مساءكم بكل خير. في نجاح طبي جديد ولأول مرة على مستوى دولي تم بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس إجراء تدخل دقيق ومبتكر في جراحة القلب بصفة استعجالية لإنقاذ حياة شابة تبلغ من العمر 36 سنة كانت تعاني من كيس مائي بالقلب على مستوى الأذين الأيمن. وقد تم إجراء هذا التدخل في قسم جراحة القلب والشرايين بتقنية الجراحة القلبية بالمنظار وعلى قلب نابض دون إيقافه في إنجاز طبي متقدم يعكس التطور الذي بلغته جراحة القلب الدقيقة. وقد تميزت الفترة ما بعد العملية بسلاسة التعافي واستقرار الحالة الصحية للمريضة التي تتمتع اليوم بصحة جيدة. سيتم غدا تعديل توقيت القطار المتجه من صفاقس نحو تونس لينطلق استثنائيا على الساعة 4:50 صباحا عوضا عن الساعة 8:40 وفق الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزري اليوم خلال إشرافها على اجتماع مجلس وزاري مضيق على ضرورة الإعداد المحكم لكافة الاستحقاقات الفلاحية القادمة، وفي مقدمتها إنجاح موسم حصاد وتجميع وخزن الحبوب مع ضمان أفضل الظروف، مشيرة إلى أن القطاع الفلاحي يعتبر قاطرة للنمو الاقتصادي وأن تطويره يعد أولوية استراتيجية للدولة التونسية. في الرياضة توجت التونسية رانيم بن سليمان بالميدالية الذهبية لمنافسة الصغريات لوزن دون 63 كيلوغرام ضمن فعاليات دورة الجزائر الدولية للجيدو، وبهذا ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في دورة الجزائر إلى 4 ميداليات تفاصيلها ذهبيتان وفضية واحدة. في أخبار العالم، نقل موقع أكسيوس الإخباري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا مع قادة قطر والسعودية والإمارات ومصر وتركيا وباكستان، ولم يتخذ بعد أي قرار نهائي بشأن الاتفاق مع إيران. في الأثناء ذكر مصدر إسرائيلي لشبكة CNN أن رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا محدودا لمناقشة تطورات المفاوضات مع طهران. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 9 بإذن الله. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
0: عشرة ديمة.

0: قلت شاركوا معنا كان الأصوات النسائية زعما الرجال توا يلوجوا على العلوش وقاعدين من بلاصة لبلاصة يدوروا ولا يقول لك الإسطنبية لا غالب سنة ما نجمش نشري علوش وينهم زعما وينهم الجنس الآخر يتواصلوا معنا ويقولوا لنا استعداداتهم للعيد وكيفاش وشنو عملتوا. مرحبا بكم الكل حاسين وتحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا في إذاعة صفاقس على البوند اف ام. نمشي ولل بحاضر المكالمة نمشي المكالمة خمسة رقم خمسة في الدفعة هذه. تحية كبيرة برشا زميلنا أسامة عبيبسية عاشق القطط كيفي بالضبط سمي موت على القطط ولا حتى مراد زيدك كيف احنا مغرومين قصة العشق والغرامة متاعنا بتربية الحيوانات والقطط روح عالم آخر محليه. فما بعض الأطباء ينصحوا أنه أيضا علاج. أنا من الناس وقت اللي توفيت الوالدة ربي يرحمها بالرسمي من غير ما ينصحني طبيب. أنا بعد قليت واكتشفت أنه هو راهو علاج يحميك من الاكتئاب ومن الحزن والكآبة والكل صحيح القطوس يعمل زي الكل. فننصحكم أنا تتبنيه الاقتصاد اللي في الشارع تلقاهم صغيرونيت شهرين تلف شهر تبنيه وما تخليهمش في الشارع ما تتخيلوش قديش يعطيكم جاي يعمل لكم جو في الدار بالحق يعملوا جو محليه يحبكم برشا يوليو عبارة انتوما أمهم وابوهم ولا أمهم كان في الدار واخواتكم بالحق يعتبروكم العائلة متاحهم ويعطيكم برشا حب وبرشا حنين وبرشا دفاء. فننصحكم بتبني القطط خاصة اللي في الشارع مسكنتي سخف والله يتولدوا يبقى في الشارع هكا خاصة انك نشوف لي عندنا قطيطسات ولدوا قدش ليهين بيهم عبارة مرأة نفسة عندنا في الدار وإحنا نجيبوا لها في الماكلة ليل ونهار وكذا يسخفوني برشا لي في الشارع نقول مسكنات مالا اللي في الشارع كيفاش ذيك علاش ننصحكم هنا بتبني القطط اللي موجودة في الشارع. نمشي ولا التليفون اللي معانا الوعسلامة
1: ألو عسلامة أختي حنان
0: أهلا وسهلا مرحبا هاك سمعت النداء متاعي يا سيدي مرحبا بيك
1: سمعتك وعندي القطاطة وقبل ما نوكل مرتي وصغاري نوكل هم الأولي
0: يا عيني صح علي أين المكلمة هذه فرحتني راو المكلمة هذه فرحتني لأني كنت نحكي في الموضوع وانت جي ديركت جيتني في الموضوع
1: يا أختي حنان
0: قل لي يا
1: أقسم بالله العلي العظيم وهذا موسم أقسم بالله العلي العظيم ندخل بداري على موتور وهم يعرضوني زوز قطاطة
0: اي والله بديو بالبيت
1: ناكل نمشي حشيك للحوت ولا نمشي للبيع في شيء
0: تقرا لهم حسابهم
1: والله العلي العظيم كيما ناخذ كعبه ياغورت المنوره ولا المؤمن ناخذ لهم وما قصيمهم والله العظيم هم قدامي تو تصدق ولا على كيفك
0: لا لا صادق بهيش وحنا هذك هم كيفاش نربيو القطاس لازمنا نقرا لهم حسابهم في الماكله عباره واحد من الدار يولي وفرد من العائله ديما نخمم فيهم
1: بالله يا حنان اقسم بالله العلي العظيم السال المدامة جابت لي فطوري أقسم بالله قسمت وأنا وياهم أقسم بالله العلي العظيم
0: إحساس حاجة خيالية إحساس محلية والله والله إحساس محلية
1: بقمة راهي
0: والله والله تدعي لك بالخير وأجر عظيم عند ربي زيدا
1: عرفتني أختي حنان ولا
0: عرف ذكرني بالاسم سامحني الصوت ترى هو صوت نعرف سيماهر بن فرحات مرحبا بك يا سيماهر مرحبا مرحبا ربي يفضلهم لك ان شاء الله
1: عايشك
0: عايشك عايشك يا سمير ربي يبارك لك هاي تعطينا اجابتك على المسابقه نتاعنا سمير
1: انا تعرف في اجابتي ما نحبش نشارك في المسابقه وجعلوا حجم ميمون وذنب مغفور
0: امين يا ربي
1: محمد الكل
0: امين يا رب
1: امينتك انت في الموسم
0: تعيش ربي يبارك لك يعيش خويا تعيش
1: امينتك ويبارك فيها
0: امين بارك الله فيك
1: خاطرك انت تحب السياسه وشخص الفوري هو يخلي 4 دقائق و8 ثواني

0: وانا قاعد استنى في الحمامات وبعد جبت اغنيه وبعد جابوا
1: واحنا نستناو في النتيجه بدقيقه نستناو في النتيجه هاي والله بقينا نستناو هاكم ما حرمناكمش كنا في اذاعه صفاقس سباقين ونعطيكم الريزلتا معناتها المفروض يفسد الاربعه استونس قعدنا معاكم
0: يا اختي حنين هو خلى ميا موري وانا
1: فرحت
0: اقسم بالله لحمي
1: قشعر اقسم بالله العظيم بهيش العاده نعشقوها الكحله والبيضه
0: موت على الكحله والبيضه وان شاء الله مربوحه للسيد
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
0: وان شاء الله ان شاء الله الحجاج الكل ربي يرجعهم سالمين
1: امين عقبه ليك ان شاء الله امين
0: امين محمد الكل
1: امين يعيشك يا سي ماهر وان شاء الله كل عام وانت بالف خير يا سيدي
0: ولاباس والحمد لله انا بنيتي ربي فرج عليها
1: امين
0: والحم غالي والعلوش غالي والحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله كل عيد وكيفاش قال لي سماء
0: اقسم بالله العلي العظيم اقسم بالله العلي العظيم كلمني اليوم مشكون قال لي يا ماهر خذيت علوش قلت له لا يا خويا ما نقدرش علي قال لي غدوه اجهز شويه لحم
1: علي صاحبك هذا يا صاحبك ولا يعرفك ولا جار ولا
0: لا جمعيه
1: نحليهم ربي يفضلهم ان شاء الله في عيدي الخير الكل والجمعيات اللي تخدم برشا في ايام العيد يعطيهم الصحه
0: والله يا حنان انا بنتي مخفوفه ما تعرف وليدي يعرف شويه قلت له يابا فيراه وناب علينا ربي بكلمات الحم مش يملك من نهار العيد ومفرهدين والحمد لله يا ربي وربي يفرح كل مؤمن
1: امين يا ربي امين
0: وربي يفرح كل مؤمن في العالم الاسلامي
1: امين يا ربي ان شاء الله كل عام وانت بألف خير
0: ان شاء الله ربي ينصر فلسطين
1: امين
0: ينصر الدول العربيه الكل
1: امين يا ربي ربي فضلك يا سي ماهر ان شاء الله كل عام وانت بخير قل لي
0: عايشك كل عام بخير اقسم بالله العلي العظيم الحمد لله يا ربي
1: الحمد لله الحمد لله على ما يعطينا ربي ربي ما يضيع حد معناتها الحمد لله جاك تليفون يقول لك تفضل ومرحبا بيك وتجي تاخذ قصايمك من اللحم ونعرف برشا جمعيات ناشطة برشا واللي كانوا يعطيوا عليه ليش جمعيات نعرفهم راهو سنة يقول لك باش نعطيو كل واحد الشيء الحم على يده العليلش غالية برشا معناتها يشريوا زوز ثلاثة عليلش يقسموه ألف ألف بركة والحمد لله يا ربي معناتها بالحق
0: ألف بركة والحمد لله يا ربي
1: الحمد لله يعطيك صحة يا سي ماهر كل عام وأنت بخير
0: شيخة الصغار بس شويه هكا وكذا والحمد لله يا ربي
1: والله الحمد لله يعطيك صحة يا سي ماهر شكرا
0: ألف حمد وشكر يا أختي حنان
1: ربي يفضلك
0: نعزك انت وسي مهدي قاسم وليطار النزاع الكل نعزك
1: شكرا
0: راديونات عندي
1: ثلاثة باش سمعنا بلاصة تقعد تسمع في ذات صفاقس ربي يعزك وياخذ بخاطرك يا سي ماهر وان شاء الله كل عام وانت بخير
0: كل عام وانت بألف خير
1: يا ربي يبارك لك شكرا شكرا ليك مكالمة موالية عفيف تبعث لنا مساج عفيف شعري تقول لي خسارة والله عندي فوبيا من الحيوانات حاول تقرب شوية انت اقرب هكا شويه من القطوس حاول تمس هكا شويه وكل تو بشويه بشويه تنحل فوبيا هذيه وتقول يا خساره راني كنت حارمه روحي من متعه كبيره برشا اللي هي القطوسه مزينه الكل معناتها تو تنحل بشويه بشويه الفوبيا نعرف ناس تخاف من القطاطس نعرف ناس تخاف من الكليب نعرف ناس كي تراهم معناتها فوبيا بالحق فوبيا مرض يعني ولي فما نقول لكم ما تخافوش برشا لاباس نمشي للتليفون موالي له عسليمه الو عسليمه مرحبا بيك
2: مرحبا خالد باك
1: خالد اللقب يا خالد
2: خالد العربي
1: خالد العربي مرحبا بك يا سي خالد
2: ايوا مرحبا بك يا سي
1: خالد يفضلك متزوج عازب قول لنا
2: لا عازب
1: عازب ملا انت امورك واضحه ما تخمم لا تقيس
2: اموري هاني في الثانيه
1: امورك هاني في الثانيه صح عليك يا سيدي شكون اللي تعمل علي يا خالد
2: الوالده
1: الوالده ربي يفضلها لك ان شاء الله يعيشك هاي خالد تعطيني اجابتك
2: العدد 10982 الحجاج
1: هاي
2: ونهار الثلاثة قبل نهار 9
1: ذي الحجة
2: ذي
1: الحجة يعطيك صحة يا سي خالد شكرا لك ربي فضلك وكل عام وانت بخير نمشي للمكالمة موالي لو عسليمة
3: لو عسليمة يا حنان
1: عسليمة يا ميمتي تفجحت يا ميمتي يا ميمتي ما نحكي لكم مش كيفش تهزيت وتحطيت
3: يا حنان
1: أهلا سهلا إلا مرحبا بيك من يزيد شوية في الكاسك ربما أنت مرحبا بيك
3: هاي
1: مرحبا شكون معنا
3: نادرة
1: مرحبا بيك يا نادرة شنو أحوالك
3: حنان لاباس
1: مرحبا بيك تعيش ربي فضلك. شكرا شكرا لك. خليني نذكركم انا فقدت الوالده والوالد راه قولوا لي رحم والديك لانه الوالده والوالد ما عادش موجودين معايا توا.
3: ايوه رحمهم.
1: توا هذا ثاني عيد من غير ماما وتسع عيد من غير الوالد ان شاء الله معناتها برشا وقت برشا وقت. تفضل ربي يرحمهم ويرحم المتوفين الكل.
3: جنه النعيم.
1: امين امين. ربي فضلك يا نادره. شكرا لك. اجابتك يا نادره
3: 1982.
1: أي. الحجاج كلهم ألف ألف من تونس خرجوا تقريبا 2000 تقول أنت يا نادرة.
3: أنا
1: تقريبا 2000 تونسا.
3: أي
1: شوية أكثر برشا.
3: 10,000
1: الحجاج كلهم.
3: أي كلهم.
1: بيه. شكرا لك يا نادرة يعطيك صحة.
3: أي.
1: ربي فضلك. شكرا لك. أخذينا دفعة ثانية هذه من المكالمات الهاتفية وتخطوهم. حبيت نسلم على ياسين الحاج قاسم. شكرا ليك يرحم والدينا والديك ربي فضلك ربي خليك. شكرا ليك سيدة ترودي تحية ليك من السعودية. إذا كيف كيف راوسي محمد نزار من السعودية يتواصل معنا. شكرا ليك نبيل عيساوي بيا يعطيك صحة. شكرا ليك يا خويا علاش تذكروا اسمكم مرتين يعطيني اسمك انتي باش نجم نقوله نفرح أكثر باش نعطي اسم صحيح. فاطمة أبو حامد شكرا ليك. إن شاء الله كل عام وانتوما حيين بألف خير. إن شاء الله كل عام وانتوما تعيدوا وتزيدوا وانتوما فرحانين وراضيين خاصة بما قسمه الله لكم من الناس الكل. لأني راني عايش معاكم ونسين الشهر يخلص الكراية والماء والضوء ده يوصل مع امتحانات الصغار مع اليتيد ومع غيره يعلم به ربي مع العيد علوش العيد. فبليه ما تغسلوش رجالكم اللي ما نجمش يشري علوش ما هيش مشكلة. إن شاء الله في العام اللي من بعد تحسن الظروف ويكثروا عدد العليلش ويولي العلوش يرجع للأسعار المناسبة والملائمة للناس الكل وناس الكل تعيد فرحانة. ماذا بينا راهو شعيرة من شعائر الإسلام ماذا بينا ناس الكل تعيد تذبح العلوش وتضحي والأضحية هذيك لكن فما برشا ناس ما يقدروش. أما نتأسف الحاجة واحدة إنه الناس تشري الحم وتقول لك هاكو نشوي الحم برا راهو العيد هذايا مش شوين الحم. العيد عيد الأضحى وعيد تضحية. العيد اللي نشري في العلوش التضحية نذكر القصة سيدنا إبراهيم مش هاكو بعيد المشوى هو هاكو نشوي طريفة الحم. ليه لازم نتذكره حتى مع صغارنا نحكيه القصة كما هي ومن بعد نجم نقول على غالب للأسف الأسعار غالية برشا متاع العليش هذيك علاش أخدينا هاكا طريفة الحم. ما هو راهو مش عيد الحم وعيد المشوى ما وش هذية يزمنا نعطيه ورين ودينا دين الإسلام في حاجة من حاجة هذية اللي هو عيد الأضحى نحكيه لصغيراتنا ونعرفوهم بالمناسبة الدينية هذية. احنا مش نمشيه لأننا قم بعد نعمل عملية القرآن رجعين.

نختم معاكم بنغم سيرينا يا دنيا، وسع بالك معانا وسيسنا شوية يا دنيا. مهما كانت الظروف إن شاء الله تعيدوا فرحانين راضين، أهم حاجة تكونوا راضين باللي كتبوا ربي، فما علوش ما فماش ماهيش مشكلة كبيرة. تحية ليكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. نتلاقى بيكم هنا يوم عرفة إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم في برنامج في خدمتكم، والفايزة معانا بالاشتراك في سال دو سبور أكروفيت الموجودة في بداية طريق لافران. الفايزة معانا فايزة بالرمضان، والله فايزة فايزة هي فايزة بالرمضان، فايزت معانا بالاشتراك هذية قيمته 150 دينار في قاعة الرياضة أكروفيت الموجودة في بداية طريق لافران. ألف مبروك سيرينا يا دنيا، تصبح على خير. وبعد شوية يكون معاكم زميلنا قيس القارة يوصل معاكم المشوار النصف اللي

خليني ننسى حاجة مهمة برشا لازمني نرجع للونتين. مازال عندنا الوقت. عدد الحجاج التوانسة العام هذا 2026 وصل 10982 حاج، 10982 حاج، من بينهم 1000 حاج من المقيمين بالخارج و 9982 حاج من داخل تونس. كل واحد عمل المسابقة وعملت القرعة وما عطاتش الإجابة الصحيحة، هذا هو يجي منه. هاي ربي فضلكم وشكرا لكم وفي أمان الله. تصبحوا على خير.

كول تايم. إذاعة صفاقس أحلى الأنغام

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: أهلما كنتم، تحياتنا طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تم بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بإصفاق الساق قسم الجراحة القلب والشرايين القيام بتدخل جراحي دقيق ومبتكر في جراحة القلب وجريه بصفة استعجالية لإنقاذ حياة امرأة كانت تعاني من كيس مائي بالقلب على مستوى الأذين الأيمن. تم إجراء هذا التدخل ولأول مرة على مستوى دولي بتقنية الجراحة القلبية بالمنظار وعلى قلب نابض دون إيقاف القلب من خلال فتحة جراحية صغيرة على مستوى الصدر، وفق ما فاد به للأخبار الدكتور عماد الفريخة رئيس قسم جراحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة.
1: في قسم جراحة القلب والصدر والشرايين بمستشفى لحبيب بورقيبة بصفاقس، عملية هي نوعية نادرة اللي تمثلت في استئصال كيس مائي في الأذين الأيمن للقلب، استوجب أنه عند المريضة اللي عندها ضيق في التنفس عملية استعجالية. العملية تمت بطريقة نوعية اللي هي عن طريق المنظار، فتحة صغيرة جانبية في الصدر، والحاجة اللي تميز بها العملية هذه أيضا أنها صارت على قلب نابض، يعني ما غير من نوقف القلب تمكننا باش استأصلنا الكيس هذا، وتمت الحمد لله العملية بنجاح والمريضة غادرت اليوم المستشفى. وشكري لكل الطاقم الطبي والشبه الطبي في قسم جراحة القلب، في قسم جراحة الصدر، قسم أمراض القلب، وأيضا قسم التخدير والإنعاش والإنعاش الطبي.
0: سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم اليوم تحت شعار نعمة البصر نور الحياة إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوق، بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. اتخذ مجلس وزاري مضيق في اجتماعه اليوم الذي ترأست أشغاله رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027. وتقرر خلال الاجتماع الإبقاء على أسعار قبول صابة الحبوب ذاتها للموسم الفارط وتمويل الصابة بضمان الدولة مع تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري للتوقي من الحرائق. في العالم، من نقلت شبكة فوكس نيوز عن دبلوماسي إقليمي قوله أن اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة في المنطقة كان إيجابيا جدا، مشيرا إلى إحراز تقدم جيد. أعلن وزير الخارجية الفرنسي اليوم أن بلاده قررت منع وزير الحرب الصهيوني اليمني المتطرف إتمار بن كفير من دخول أراضيها، مبينا أن القرار يعكس تنامي الغضب لدى الكثير من الحكومات عالميا إزاء معاملة نشطاء أسطول الصمود العالمي الذي كان متجها إلى غزة. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.

تعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبدنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية،
0: والليل طويل
1: هذه هي

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. مساء الخير، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي أخوتي أخواتي في سهرة جديدة تجمعني بكم أنا قيس القارب من تو التسعة وحداشر دقيقة حتى نصف الليل في نجوم الليل. نجوم الليل بتاريخ السبت 23 ماي 2026 ميلادية، 6 ذو الحجة 1447 للهجرة النبوية الشريفة، 85 يوم في الربيع. تحية كل الفريق العامل معايا الليلة لأنسني في العزف التقني على الكونسوليت صديقي مراد الحشقس. أسامة كالعادة في انتظار واستقبال مكالماتكم الهاتفية المشاركة في سهرة الليلة من نجوم الليل. تطبونا على رقمنا المجمع 70164280. مرحبا بكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك نجوم الليل بالعربية، إضافة للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة سفاقس راديو سفاقس بالفرنسية مينيسكول. مرحبا بكل الأصدقاء والأحباء على www.radiosfax.tn. هذا قيس، سلام عليكم الناس الكل، طريق السلامة للجميع، للناس اللي مازالت تلحق في القضيات، للناس اللي تمشي تزور الأحباب، للناس اللي تخدم على رواحها، للناس المريضة وموجودة في المستشفيات، وحلي الراديو بالسياسة. إن شاء الله كل الشفاء وكل الصحة وكل السعادة لكم جميعا أينما كنتم. نبدأ سهريتنا الليلة بثنائي نحبه برشا، فيروز وفضل شاكر، ومن بعديك للحديث

31 دقيقة بعد التسعة، مساء الخير من جديد، مساء الطمأنينة على قلوبكم جميعا، مساء الذكريات الجميلة التي لا يقدر الزمن مهما حاول أن يمحوها. ليلة نفتح بابا معا، بابا صغيرا من أبواب الذاكرة، نرجع شوية ولا برشا كيما تحب إلى أيام كان فيها العيد اللي مش تستقبلوها بعد 3 أيام أو 4 أيام، يوم 6 ذو الحجة 4 أيام كان فيها العيد، أبسط لكنه أدفأ أيام، كانت الفرحة تسكن التفاصيل الصغيرة، رائحة الخبز في الصباح، صوت التكبيرات قبل الفجر، ملابس جديدة معلقة قرب السرير، عيون مفتوحة تنتظر طلوع الشمس، ببيعة العلوش في الكوري في الجردة نقعد نعس عليه، لهفة الأطفال التي لا تنتهي. عيد الأضحى ككل عيد أضحى وككل عيد ما كانش مجرد مناسبة، كان حكاية عائلة، حكاية لمة، حكاية قلوب تعرف كيف تفرح ببساطة. الليلة نحاول نستعيد مع بعضنا تلك اللحظات من خلال ذكرياتكم، حكاياتكم الجميلة حول العيد، شنو هو اللي يبقى في الذاكرة، باش نفتشوا في الذاكرة اليوم على صور ولو تبدأ بهيتة الألوان عن عيد أيام زمان. أكيد كل واحد منا عنده ذكريات جميلة، كل ذكريات الطفولة هي ذكريات عموما جميلة لطيفة لذيذة، خاصة ذكرياتنا في المناسبات السعيدة، وما أسعدش من ذكرياتنا وإحنا صغار في العيد. يقولوا أنه العيد الكبير هو عيد الصغار، فيهم تكمل فرحتهم، وربي لا يقصي فرحة حتى حد، وربي يفرح الناس الكل. أكيد أنه الصغر ثبت، وكل واحد منا عنده ذكريات في العيد الكبير أيام زمان، حكاية صارت، أول لبسة عيد، حجام العيد، لعب العيد، مهبة العيد، علوش العيد، وما أدراك هرب نهار ولا ما هربش، جو العيد، المرواح ليلة العيد، وبعديك صباح العيد بعد ما نذبحوا العلوش، بابا بحرت لما الناس الكل. صور جميلة جدا في الحقيقة بقيت في ذاكرتي شخصيا عن العيد، العيد الكبير، سأتقاسمها وأشاطركم إياها الليلة على شرط أنه زاد كيف كيف قاسموني ذكرياتكم حول العيد. دونك سهرتنا الليلة عنوانها عيد الأضحى كما عشناها أيام زمان، كان يا مكان سهرية الليلة في الجمل.

زمان يا هوى زمان، والعيد أيام زمان هو موضوع سهريتنا الليلة في نجوم الليل. الغريب في العيد أنه كل ما نكبروا نوليون نبحث عن أشياء القديمة أكثر، نشتاق لبيوت كانت ممتلئة، لأشخاص كانوا يصنعون فرحة العيد دون أن نشعر، نشتاق لأمهاتنا وهن يجهزن البيت منذ الصباح. في الحقيقة منذ أسبوع وتبدأ الأمهات في البيوت على قدم وساق تحضيرات لاستقبال عيد الأضحى. نشتاق لأبائنا وهم يحاولون أن يخففوا تعبهم خلف ابتسامة العيد. أحيانا مجرد رائحة أو حتى صوت تكبيرات العيد فجر العيد كفيلة بأن تعيدنا سنوات طويلة إلى الوراء. قلت لكم مش نشاطر معاكم، معتها شوية ذكرياتي الشخصية على العيد، العيد الكبير. أنا الوالد عليه رحمة الله ما كانش يذبح، وذبيحة العلوش معتها تحب لها مع تجلد وتحب لها شجاعة وتحب لها، ما هيش سهلة معنا. وكنا نستعين بصديق، صديق للعائلة يجي معناتها كل عيد يذبح لنا ونسلقوا احنا معاه بالبوجادية باللي نعرفه، وبعدك تبقى عملية التقطيع سهلة. مشيت الأمر سنوات كنا كيك، حتى نهار انه اللي كان يذبح لنا ما تيسرش عامتها انه باش يجي واعتذر. والوالد نفسه عزيزه بشكل كبير برشا ومجرحي وما يغلبوا حد شيء. قال شنو في الاخر بالكل تو نذبح انا، وقرار انه مش يذبح هو معناتها في الحقيقه قرار شجاع. اول مره بابا مش يذبح، ونتذكر معتها هيك النهار وهيك العلوش تحديدا معتها بشكل كبير برشا. بعد صلاة العيد معتها في الدار ورا الدار تلمينا انا والوالد وخويا سفيان، وزلنا صغار وقتها، هيا احفر حفرة، حفرنا الحفرة جيبوا العلوش، جبنا العلوش وقتها ما شاء الله على عليه الشقبل كي تبدا البلديه هكا العلوش البلدي، جبناه. اول مره بابا كي قال مدوا السكينه، اول مره نرى بابا يدو ترعش، لكن ما حبش شلق الروح، هاي حاصل مش يذبح علوش لأول مرة، ماهيش العملية ماهيش سهلة. أما ما يزموش يظهر إنه هكا ارتباك وربثته قدامنا احنا وحتى قدام نفسه. على كل طرحنا العلوش، أنا من شي معناتها شادد الزفسقين توالا، سفيان خويا شادد الزفسقين القداميين، الوالد هكا ويزيد يغزرنا شدوا منيح ننزلوا على تحريكه هكا صغيره، فهمت ولا الانفعال نتاع شد بوه منيح شدينا. وقت عرفت ان الوالد دخل في مرحله صعيبه ياسر، يجر على العلوش. والله يا مراد قسما بالله يجر على العلوش، عمرك شريت يا مراد علوش بعد ما يتذبح، بعد ما يتذبح يعاود يقف على ساقيه، تعرف راسه مدلدل كي هكا والدميه شرتله، ديك الفجعه اللي كيناها عائله كامله، خاطر عادنا اللي العلوش كي تذبحوا فهمت ولا يبدا يتسكك شويه وصاحب لمان يا زمان توفى الحكايه. الفجعه اللي كيناها بما فيه بالوالد معناتها مش فاهم يا لندرا الغلط فيه هو ولا في العلوش، انه عاود قام من الاول وجديد، قام ومشى خطوات معناتها هو مذبوح، بعديك عاود طاح فهمت ولا. اما النهار هكايا لأول مرة إنسان يذبح الأضحية وكبش العيد، راهي ماهيش يبقى علوش مميز، يبقى عيد مميز، يبقى يوم مميز. والمميز هذا يعني مش نحكيه فيه
الليلة، شنو اللي بقى في ذكرتكم أنتم من صور جميلة عن عيد أيام زمان؟ نحكي على البو، حضوره ووقوفه ووقفته وهيبته وتعبه وشقاه. من نجم نتذكر كان الأغنية هذه

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس ونحافظو على استقلاليتنا، وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلا،
5: إذاعة صفاقس، الأخبار.
6: من جديد أهلنا بكم إلى هذه النشرة الأخبارية، ونستهلها بالعناوين. القيام لأول مرة وعلى مستوى دولي بتدخل جراحي اعتمد تقنية الجراحة بالمنظار لاستئصال كيس مائي بالقلب بالمستشفى الجامعي الأحبي بورقيبة بصفاقس. وزارة الصحة تعلن إنجاز أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض في يوم واحد. مجلس وزاري مضيق يبقي على أسعار قبول صابة الحبوب مثل السنة الماضية. في العالم 6 شهداء من الشرطة الفلسطينية باعتداء إسرائيلي شمالي مدينة غزة. والرئيس ترامب يجري حاليا بحث الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق مع إيران، وسيعلن عنه قريبا. إلى تفاصيل هذه النشرة، ونشير بداية إلى أنه في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك، وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة بداية من اليوم، دعت وزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى عدم الإفراط في السرعة والالتزام المطلق بقواعد الجولان، إلى جانب التحلي برحابة الصدر واحترام الأولوية والالتزام بالسياقة المتزنة. كما دعت الوزارة مستعملي الطريق لاحترام علامات المرور واتباع إشارات الأعوان، وضرورة وضع حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران، وعدم نقل ركاب على وسيلة غير معدة للغرض، إلى جانب الانتباه إلى شق المعبد من قبل المترجلين. هذا وقد وضعت الوزارة كل الإمكانيات البشرية والمادية لإرشاد ومساعدة مستعملي الطريق، ويمكنهم عند الضرورة الاتصال على الأرقام التالية 71-343-201 أو 71-342-878. جهويا، وفي نجاح طبي جديد تسجله جهة صفاقس، تم بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة قسم جراحة القلب والشرايين القيام بتدخل جراحي دقيق ومبتكر في جراحة القلب، أجري بصفة استعجالية لإنقاذ حياة امرأة كانت تعاني من كيس مائي بالقلب على مستوى الأذين الأيمن. وتم إجراء هذا التدخل ولأول مرة على مستوى دولي بتقنية الجراحة القلبية بالمنظار وعلى قلب نابض دون إيقاف القلب، من خلال فتحة جراحية صغيرة على مستوى الصدر، وفق ما أفاد به للأخبار الدكتور عماد الأفريقة رئيس قسم جراحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، والذي أكد أن المريضة تتمتع بصحة جيدة وقد غادرت اليوم المستشفى.
4: في قسم جراحة القلب والصدر والشرايين بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، قسم عملية هي نوعية نادرة اللي تمثلت في استئصال كيس مائي في الأذين الأيمن للقلب، استوجب أنه عند المريضة ما عندها ضيق في التنفس، عملية استعجالية. العملية تمت بطريقة نوعية اللي هي عن طريق المنظار، فتحة صغيرة جانبية في الصدر. والحاجة اللي تميز بها العملية هذه أيضا أنها صارت على قلب نبض، يعني من غير من نوقف القلب تمكننا باش استأصلنا الكيس هذا، وتمت الحمد لله العملية بنجاح، والمريضة غادرت اليوم المستشفى. وشكري لكل الطاقم الطبي والشبه الطبي في قسم جراحة القلب، في قسم جراحة الصدر، قسم أمراض القلب، وأيضا قسم التخدير والإنعاش والإنعاش الطبي.
6: نبقى مع النجاحات الطبية، إذ سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم اليوم تحت شعار نعمة البصر نور الحياة إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوق، بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن عدد العمليات المنجزة تجاوز بكثير الهدف المعلن والمحدد بألف عملية، معتبرة أن هذا النجاح الوطني الاستثنائي قد يرقى إلى مستوى الأرقام القياسية العالمية، ليس فقط من حيث العدد بل أيضا من حيث دلالته الإنسانية والاجتماعية. في شأن صحي آخر، دعا رئيس الجمعية التونسية لمرضى داء الأبطن منجي بن حريز اليوم وزارة الصحة إلى النظر في إمكانية تمكين مرضى داء الأبطن من استرجاع مصاريف العلاج لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام، باعتبار ارتفاع كلفة العلاج وعدم تصنيف هذا المرض ضمن الأمراض طويلة الأمد، فضلا عن تفعيل المنحة المقدرة ب 130 دينار والمخصصة لمرضى داء الأبطن المسجلين ضمن منظومة الأمان الاجتماعي. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. وإلى قصر الحكومة بالقصبة، اتخذ مجلس وزاري مضيق في اجتماعه اليوم الذي ترأست أشغاله رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزرية جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027. وتقرر خلال الاجتماع الإبقاء على أسعار قبول صابة الحبوب ذاتها للموسم الفارط وتمويل الصابة بضمان الدولة مع تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة، مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة للتوقي من الحرائق. وأكدت رئيسة الحكومة بالمناسبة ضرورة الأعداد المحكم لكافة الاستحقاقات الفلاحية القادمة، وفي مقدمتها إنجاح موسم حصاد وتجميع وخزن الحبوب مع ضمان أفضل الظروف، مشيرة إلى أن القطاع الفلاحي يعتبر قاطرة للنمو الاقتصادي وأن تطويره يعد أولوية استراتيجية للدولة بما يضمن السيادة الغذائية التي تعتبر ركيزة أساسية للأمن القومي. عودة إلى صفاقس، ينقطع تيار كهربائي غدا من 7 صباحا إلى 2 بعد الزوال بطريق حبان من الكيلومتر 4 إلى الكيلومتر 4.5. نشير أيضا إلى تعديل توقيت القطار المتجه غدا من صفاقس نحو تونس لينطلق استثنائيا على 4:50 صباحا، عوضا عن 8:40 وفق الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. في موضوع آخر، دعت هيئة الصمود التونسية كافة المواطنين والقوى الوطنية للمشاركة في استقبال جماهيري لنشطائها العائدين إلى أرض الوطن، وذلك غدا بمطار تونس قرطاج الدولي بداية من 4:30 مساء. وأوضحت الهيئة وفق دعوى نشرتها العموم أن هذا الاستقبال سيشفع بالتوجه نحو شارع لحبيب بورقيبة بالعاصمة لتنظيم وقفة تضامنية أمام المسرح البلدي انطلاقا من الساعة 6 مساء. وتتنزل هذه التحركات وفق نص الدعوة في إطار إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته إلى جانب التضامن مع المقاومة اللبنانية ومختلف جبهات المقاومة، فضلا عن المطالبة بإطلاق سراح نشطاء هيئة الصمود الموقوفين في السجون التونسية. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. استشهد 6 من عناصر وضباط الشرطة الفلسطينية وأصيب آخرون من جراء اعتداء جوي إسرائيلي استهدف موقعا للشرطة في منطقة شمال غربي مدينة غزة. هذا وأكدت حركة حماس أن هذا الاستهداف الممنهج لعناصر الشرطة الذين يقومون بواجبهم في حفظ أمن المجتمع يمثل جريمة حرب موصوفة. شن الاحتلال الصهيوني مساء اليوم غارة على النبطية استهدفت مركزا للدفاع المدني اللبناني. أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده قررت منع وزير الحرب الصهيوني اليمني المتطرف إتمار بن كفير من دخول أراضيها، وبيّن أن القرار يعكس تنامي الغضب لدى الكثير من الحكومات عالميا إزاء معاملة نشطاء أسطول الصمود العالمي الذي كان متجها إلى غزة. أفاد الرئيس الأمريكي

0: Radiosfax.tn.
1: Radiosfax.tn.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
4: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا لمكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية
0: والليل طويل.

ما تحزني لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزني لا لا لا لا

0: 26 دقيقة بعد العشرة. مرحبا بكم، جيت في الاستماع والمتابعة لنجوم الليل، سهرة قبل العيد. اليوم 6 ذو الحجة 1447 للهجرة النبوية الشريفة، إن شاء الله نهار الأربعاء عيد الأضحى المبارك ينعاد عليكم وعلى عائلاتكم وعلى أحبابكم وعلى أهلكم وناسكم وصغاركم وكباركم بالخير واليوم والسعادة وكل البركات. سهرتنا الليلة على ذكريات العيد، أيام زمان، ثلاثة تليفونات نستقبلهم كدفعة أولى ثم نمشيوا لغنيمة وهكذا دواليك حتى ينتصف ليلنا الليلة في نجوم الليل بإذن الله. نبدأ بأمي مجيدة. جيدة مرحبا بك.
1: أهلا قيد،
0: هاي لبس عليك
1: حالك.
0: الحمد لله خيرة،
1: كل عام خير بخير
0: يعيشك وانت باللمثة
1: والحج والكل إن شاء الله فريق لذيع الكل.
0: الله يخليك أمي مجيدة، شحالك انت لباسة؟
1: خليك انت يا قيس، شن أحوالك
0: يا ربي لك الحمد. لا الحمد لله يعيشك خير ونعمة ولله الحمد.
1: الحمد لله يا ربي زيدنا من نعمته.
0: أمين الله يكرمك.
1: يا قيس قبل الله. ما نقول حد خير نهني قاسم مهدي.
0: قاسم مهدي هاي؟
1: قاسم مهدي الله يفرحه بصغيراته
0: يعيشك
1: وربي يزيده من أحسن لأحسن.
0: أمين يعيشك.
1: كلكم فريق لي عقل
0: يعيشك. أمين مجيدة. أمين مجيدة نحكيه على العيد الكبير أيام زمان، أنت صغيرة شنو تتذكر من العيد؟
1: والله أنا صغيرة نتذكر كنا يا حسرة أن بابا يربي العلوش في عيد الليل.
0: أي
1: ربي وراه
0: بيه
1: على النبي ولي بركوز عزيز وغالي
0: سمح.
1: أبويا علم أخويا يذبح.
0: اي
1: يذبح هو يرحم عظيمته من الكل. وش مش أقول يا ربي ولا في الجدير لا شيء نقل
0: قبل لا.
1: اي أنا نبيت ونحكمه
0: طيبه،
1: نطيبه القلية،
0: اي
1: نطيبه الكمونية، نطيبه الملوخية، نطيبه اللي هو الكل،
0: اي حاجه تصبر هكا ولا
1: اي حاجه اللي مأول الحم الباقي قلي وافزك.
0: فهمتك.
1: اي ويا لله ونشد ونقدر الحاسه نتاع البيزي.
0: اي
1: حاسه الحاس حطوا على القديم ونخرجوا نشا ونفردوا على حطب.
0: اي
1: يا بابور يا حطب اما الاكثر لا حطب راه ما نكذبش عليك.
0: فهمتك. اي سمح.
1: اي ويا للا والخبز العيد يا للا ما عرفش امي تعملو في الدار.
0: اي
1: عامل الديوار شنو الكوش انا في عز الليل نعملو في الدار نصلي على النبي صباح ناكلو الخبز
0: الفريزي. اي وقبل قبل ولا تعملو الحلوم تاع العيد قبل بيامات ولا كيف؟
1: نعملو نعملو ما لا انا باش نحكي لك.
0: احكي لي.
1: شدو لك يا للا القز هيك الصينيه اللي تقدر قدروها كان عندنا فوقها عندنا
0: بيه
1: نعملو لك الدراع نعملو لك الحمصية نعملو لك الكاتو نعملو الابيض.
0: هيكم
1: اسمع ما نكذبش عليك تقليوه قلي وكل بجنة وبزلوزنا.
0: هيكم الكل يمشيوا للكوشة هكا ولا ولا
1: لا يمشيوا للكوشة
0: مالا
1: لا الكوشة عندنا الدار هنا متاع فريقية اسمك تعرفها.
0: اي
1: اللي بجنبها كان الدارنا ايام العيد ايام المقروض ما طول دارنا ايه هي تقريبا للكوشة. نعملو لك المخروط نعملو الاسمر نقليوه في الدار الاسمر ما نجيبش
0: اي صحيح
1: نقليوه في الدار
0: ويتشحر من بعد اي
1: في الارطب وفي العسل. وانت عندنا وعندكم
0: يا عين عليك. مال قبل الناس كي جيت تعيد وجي تقبل كانت كانوا ياكلوا من كانوا ياكلوا هكا ولا
1: كي يجيو يقبلوا عندنا مايده كبيره نصبوا لك عليها الى من كنا وفيقيا.
0: اي صحن ملوخيه صحن قلايه كمونيه
1: كمونيه
0: الحم مشوي
1: اللي تقدر اللي عندك.
0: اي
1: قدموا ياكلوا اللي ياكل بالشفاء واللي خلك هنا شبعان يشرب كويس يزوز وكهو
0: وكهو ياخذ ذاك اي بحلو.
1: اي لا ما دو... ما عندي شحلو
0: وقت تو ملك التول تاكل الحلو اللي يحط السواني وكل شيء ملائكه وين
1: لا لا لا لا لا لا ما ياكلوش يا قيس خاطر واكلين اللحم. اي قال لك لا ما تبدلنيش ما تخسرش ما تبدلش.
0: فهمتك.
1: وحيدة مغطية ومنتلة ومزينة
0: بخلافك بخلافك الفاكهة اللي بقشورة هكا ولا
1: كانت ديما لا بالقشور.
0: اي قبل ما هيك الجو فيها
1: وكثرة فوق منها يا للا
0: يا للا
1: اللي يحب ويشتاق
0: طيبة حلوة
1: اللي ما يحبش يقول لك اسمع الفريق يحبوا كعيبه حلوه في فمهم نعناع.
0: أمي مجيدة، العادة أنه كل واحد، كل فرد من العائلة كبير ولا كان صغير، في العيد كل واحد عنده المهمة متاعه الخاصة به. تلقى الصغار اللي شوشتوا مثلا الراس، الجماعة اللي في الغسيل الدواء. أنت شنو ما أنت شنية كانت مهمتك معناتها؟
1: أنا مهمتي نغسل الدواء ونكسر الراس مع أمي، ملين علاش تعلم.
0: أيوة
1: علمت الدنيا كل، الحمد لله يا ربي.
0: غسيل الدوارة ملحيت أنت صغيرة معناتها؟
1: حيت أنا صغيرة نعرف نغسلها.
0: يا عين عليك.
1: ملا واسمع يا قيد. واحنا عاد صغيرات نبدلوا لك البرش العيد والصنديل العيد. حتى صنديل الشمع.
0: اي. لو
1: الشمع يعني. اسمع ونبدلوا لك ونمشي ونقبلوا. هيك يعطينا عشرين وهيك يعطينا دور وهيك يعطينا زوز دور.
0: كان الثروة قبل زوز دور وهكا ولا؟
1: لمدوهم عاد لمدوهم هيك هما. اللي يحب يرمي في شقاقة، واللي ما يحبش ياخذ شي زمارة والبولة وال...
0: هاي يا عيني يا عيني سمح سمح
1: يا حسرة على قبل يا
0: والله.
1: والله والله والله
0: على جو قبل
1: يا قبل يا للا بالوهرة وحلوة العيد هيك اللي شريوها بالذمة هيك القطب الأبيض
0: والأخضر مازال والله مازال مازال يتباع يا امي مجيدة.
1: والله والله وراس وليدي راسك انت تعرف قيمه راسك عندي ولدي راس بحيات راس
0: امك.
1: اسمع العيد الصغير كنت جابت لي من البيت
0: الحلوه نتاع العيد
1: قلت لي زيد لقيته وشريت لك. والله وراس قلت لزقته اعطيته للصغيرات.
0: هو يا حسن اصبحت صغار تو ما يحبوهاش خاطر ما يعرفوش قيمته وما استنسوش بيه. ولو هو النكهة متاع قبل مش كي تورا أمي مجيدة.
1: أي
0: والله العظيم حسيلو يعطيك الصحة إن شاء الله ربي يطول عمرك.
1: الصحة وأنت يطول عمرك.
0: يعيش.
1: ونقدم تحية لعمي هيكا.
0: شكون؟
1: عمي حسين.
0: باه.
1: ونقدم تحية لعمي لعبيدي.
0: باه.
1: هيكا صغير فينا يطول عمره وربي يكبره.
0: باه. صغير فيكم تقولوا يا عمي.
1: نقول له عم العبيدي. ونقدم المستمعين الكل وسيدي
0: باه.
1: ومريم الحمامي
0: الله يخليك امي مجيده يطول عمرك
1: من الجمله
0: يعيش وانا من الجمله. شكرا لك امي مجيده يطول عمرك كل عام تحيي بخير سين ديما. سيدي التوفيق مرحبا بك. الو سيد التوفيق. باه المكالمه الثانيه شكون عندي؟ الو الو
2: الو
0: الو عاصمه مرحبا بكم معايا. الو
2: الو
0: شكون معايا؟ ما قول اسمك.
2: توفيق. توفيق
0: يا سي توفيق. قول انا سي توفيق شبيك وينك انت؟ ما
2: انا تفرعت معنا نتكلم بعد قلت شكون معايا.
0: اي مرحبا بك سي توفيق. اسمعني سكر الراديو اسمعني كب التليفون.
2: قضيت عليه
0: قضيت عليه. مرحبا بك
2: نحييكم وكلكم وامي مجيدة وكل اللي بيشاركوا لي.
0: الله يخليك شحالك
2: ان شاء الله عليكم مبروك مصبح
0: علينا وعليك يا سيدي بارك الله فيك.
2: يا قيش نحوالك وشحال والدك
0: الحمد لله يسعدك الخير بارك الله فيك.
2: يحفظك يحفظك وليدك
0: يعيشك. عم التوفيق شنو تتذكر من عيد ايام زمان؟ اختار لي هكا مشهد ولا تصويره ولا حكايه صارت.
2: محلاه محلاه هكا العيد نتاع قبل وكل ذكريات نتاع قبل. والوالد الله يرحمه والوالده الله يرحمها الحاصل يا سيدي نصفه العلوش. والوالد اول حاجه يمشي لها يشعل له جق كل ثلاثه حجرات حشاك والجق ويتلها في الراس. امي الله يرحمها تمشي للقلايه واحنا نحضروا الكانون والشوي والمشوي. سيدي واقع الجو هيك الدنيا وما يصير وقدرة ربي عندنا راهي الواحد يقول له طيب الله يرحمه توفى ويجي يتحنى. يا سيدك بن سيدك ما يصير ما بشاع ساعتين الدنيا كل مريقلة والوالدة الدورة مريقلة والدنيا كل مريقلة. واحنا وقتها وقت كبرنا شوي وقت احنا صغار وكان يذبحوا ويريقلوا كذا وبعد نستناو نلبسوا دبشنا وبوينا الله يرحمه يعطينا كذا كما قالت
0: المجيدة
2: ونمشي ونشريوها كالبايل وزمامر ونخرجوا الدنيا ومحليها كالنار ومحليها خبز العيد ومحليها كالتا يا جو جو كبير
0: والله.
2: الله جو.
0: قديش من انتم في العائلة فمت علوش برك معناتها كان علوش الوالد ولا عندك؟
2: لا ناخذوا علوش احنا اربع اولاد وزوج بنات.
0: ما عندكمش عموماتكم بحذاكم ولا حاجة ولا؟
2: عندنا عمي الله يرحمه في سقيك الداير يجي يعيد علينا نهار الثاني نهار الثالث. ما عندناش معناتها
0: الذبحان مش مع الجيران مثلا بالعينه وكل شيء ولا؟
2: لا لا لا لا ابويا عنده صاحبه اسمه الطيب يخدم حداد الله يرحمه, وهو اللي يكلمه هو اللي يجي
0: يذبح.
2: ما تعرفش وقتاش يجي, التسعة الحداش حشكة. احنا والزر احنا ابويا يقول له ماذا بيك سجدني بكري.
0: طيب ملا عاد وقبل بورتابلوات لحد شيء عم التوفيق.
2: لا سمعت عاد
0: التليفونات
2: عاد في لا اله الا الله محمد رسول الله صلى وكتشوشيت وكالجو وككل نعملوا عليه جو احنا
0: هاي.
2: الجلد هكا ما يطيش هكا يتملح ويتطبخ ويتثقل بالحجر ومن بعد نتلقوه ويقلوه ويعملوا له الرشه ويعملوا له الدنيا وما يتلوحش ويقعد
0: للصيف
2: طوى يلوحوا في الجلود ويلوحوا في الروس
0: وطوى
2: تشوشيت الروس ب 10,000 حشيك
0: هذا
2: والكبير ب 15 20.
0: صحيح. اكثر موقف طريف هكا تتذكره وانت صغير في العيد شنو صار؟ حكايه ضحك ولا حكايه محرجه؟
2: اقول لك صار لي مره علوشه كان ربينا احنا ما حبيتوش يتذبح برشا يا ودي نعيط له جي يدخل للدار يطلع للسده كوقت كريم برج يا ودي تعلقت به برشا كالعلوش وانا صغير صدقني قبل ما يذبحوه سايتك ونسيت وتفرعت وصار فيه
0: وانت صغير وقتها
2: وانا صغير, صغير
0: نفس والله نفس الحكايه صارت لي انا زاد كيف كيف والله
2: بقول لك 17 18 سنه
0: لا انا اصغر منك وقتها
2: نعم انا عمري تو
0: لا لا نحكي لك الحكايه اللي صارت لك انت صارت لي انا ما انا صغير بالباهي معناتها عمري من 10 7 سنين 8 سنين في الزون هيك
2: هو مسك الناس الناس قبل ما نيه هذا صراع هذا فحج على الدم هذا قرش يا ودي
0: وانت على خاطر العلوش
2: انا على العلوش احزنت وتصرعت وعملت من الكل
0: لا هو بالحق سيرتو العلوش وصغير يربي عليه الكبده عرفت معناتها هيك
2: قلت لك نعيطت وتبعني يطلع للسده وياكل كمان يدي ونو يمشي تبعني
0: ميهونش
2: علقت به برشا يا ما شو
0: ميهونش
2: فهيدي هما ذبحوه وانا بعثت بالبعيد وصار فيها
0: لا عندك حق لا والله بالحق لا لا بس صحيح صحيح
2: بداية صعيبة يا ريت
0: اهوي
2: خاصة حشاكم وحشا السامعين الحيوان ركز ما تربي تصيد وكملنا
0: يعطيك صحة يا عم التوفيق ان شاء الله بطول عمرك
2: بارك الله فيك
0: بارك الله فيك كل عام بخير خير
2: بارك الله فيك
0: شكرا ليك سين دايما للقاء المكالمة الهاتفية الثالثة مراد آية مرحبا بك الو ما فماش آية توما باهي تو نعاود نتصلوا بها زمان لم تكن الأشياء كثيرة كما اليوم لكن البركة كانت في كل شيء كنا نفرح بثوب جديد فقط بقطعة حلوى وبعيدية بسيطة نخبئها بكل فخر كانت العلاقات أصدق الزيارات أكثر دفء كانت الأبواب تفتح دون مواعيد كما قالت أمي مجيدة والقلوب أيضا ربما تغير شكل العيد اليوم لكن شيئا ما في داخلنا ما زال يبحث عن ذلك الأحساس القديم أحساس الطمأنينة

0: 48 دقيقة بعد العشرة كانت هذه ماجدة الرومي في محدة بيعبي. والحقيقة حتى حد معتها الناس اللي بيهم تكمل فرحة العيد ويخليوا بلاستهم حتى حد ليعبي بلاستهم في قلوبنا. لحليمة مرحبا بيك، مساء الخير. ألو ألو
1: الفريق العاملين معك في هذه السهرية.
0: مرحبا بك، شحالك يا حليمة؟
1: لاباس؟ تحية خاصة للأخ وسامة،
0: بارك الله فيكم يا حليمة. شحالك انت؟ بخير؟
1: عايشك. شحالك انت؟ لاباس عليك؟
0: لا لاباس، في خير ونعم الحمد لله.
1: نجح لك البنوتة ان شاء الله،
0: يعيشك بارك الله فيك.
1: ان شاء الله ان شاء الله، عمك مبروك عليك.
0: علينا وعليك يا حليمة،
1: عايشك.
0: اي للي
1: موضوع نتاع عيد الاضحى.
0: ايوه،
1: ياسر على العيد، ياسر معناتها الواحد يصار فيه وشيخه وكالصغيرات والعيد نتاع قبل الخير، العيد نتاع قبل الخير
0: من ناحية شنو؟
1: والضحك والدنيا واللمة، واحنا معناتها علينا احنا عيدنا. كنت انا صغيرة امي تعمل الخبزة في الدار نتاع بالشحم واللية، امي هاي مغرومة كل عيد تعمل لك كتبقك كتبقك الكبار اللي تعرفهم في الكوشة. وبابا يشرينا الحلوى ويشرينا القزوز وحصيل، وامي تقلي الحم، امي تقلي الحم في الدار، معناتها تقليه، معناش بريجيدير ولا اي، معناش حصيل. كنا معناتها بالبركه، كان البركه، كانت البركه يا اخويا.
0: انت كنت تخاف وقت الذبيحه نتاع العروس تحضر ولا تخبى؟
1: نخاف، عندي خويا ربي فرج عليه، جبت تويك ربي فرج عليه ان شاء الله، ربي فرج عليه وربي طول في عمره في هذا العيد. خويا مريض، ربي يشفيه ان شاء الله. عايشك عايش هيك، هو معناتها هو يدزني للعلوش اثنين نخاف وصغيره ونرى الدم.
0: ايوه فما خاطر برشا صغار ما يحبوش. اي صحيح،
1: وخي قيس والله ساعات كبويا كي يذبحوا معناتها يقوم ما شاء الله. ما شاء الله العلوش يقوم.
0: صحيح، اي ساعات حتى بحراره الروح،
1: اي الروح بقوه الروح يقوم ويقول يا جيك جيك جيك. معناتها عملنا جو
0: والله.
1: ونمشي مع بويا الكوشة زي الخبزة، كوشة شلوف كانت تعرفيش في طريق المهدية.
0: لا ما عرفيش.
1: كوشة شلوف معناتها في طريق المهدية كانت بعدها. ربي كان انا بابا يقول لي فرحان، بلي نقول يا بابا قلنا فرحان عايشك يا ربي طول في عمرك. معناتها انا صغير ماني نتحدث انا واخواتي الكل، كنت عندهم في الحديث اكبر مني.
0: هو ذكريات ما تتنساش يا الحليمه، او تبقى حتى الواحد يقدم به العمره ما ينساش.
1: والله مدلنا برشا، ويذبح زوز. بابا يذبح زوز عليه، علاش علوش ناكلو كل شيء وعلوش يصدقوا. بابا ما يصدق ياسر، بابا يصدق ياسر.
0: معناتها ربي
1: ان شاء الله عظيمته في الجنه.
0: امين، ربي يرحمه
1: وينعمه. لا يصدق ويحبك ويحب ياسر ياسر. قال يقول الدنيا ثانيه تجري، كي ياكلوا هما كليتانا. بابا ياسر يا قيس
0: الله يرحمه ونعمه. شكرا لك يا حليمة، بارك الله فيك.
1: فضلك بنيتك، فضلك شاء الله عيشك،
0: بارك الله فيك. ليتك زينة، صباح الخير. وعلي أخوي عبد الناصر مرحبا بك.
2: ألو عسلامة،
0: شحالك يا عبدو؟ لاباس؟
2: صح لاباس وعايلة
0: الحمد لله بخير. أنت يا
2: الله يبارك لك يا رحم الله، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
0: تعيش، بارك الله فيك يا عبد الناصر. الله يخليك. أي عبد الناصر، شنو بقاك من الذاكرة؟
2: نحييك ونحيي الفريق اللي عمل معك كل.
0: يعيشك يا عبد الناصر. اي
2: وكل المستمعين والمستمعات بدون استثناء.
0: شكرا لك. شنو بقى في الذاكره من تفاصيل ومن ذكريات العيد ايام زمان يا عبد الناصر؟
2: حصرك قبل مع الوالد وتلقاه شي قيس صغير نذكر قسما بالله نهرب، هم يشوفوا العلوش اللي نهرب، وتلقاه يجيبني الوالد وتلقاه معناها كي يربش بيا ويسيب شويه وكذا. ما يا حسره والله العظيم.
0: تهرب خايف من العلوش ولا شنو؟
2: والله العظيم خايف من العلوش والله، سبحان الله. والله جبه الله يرحم الوالد في البرنامج، والله ذكرتنا بايام زمان.
0: عيش وترحم، بارك الله فيك.
2: ايش بحب خاطرك
0: يعيشك. كانوا قبل يعطيوا هيك المهبه نتاع العيد ولا كل قدير وقدره، ولا ما مش في سبركم يعطيكم الفلوس قبل؟ كيفاش احكي لي؟
2: لا فلوس ماشي في سبر الفلوس.
0: اما الحجام مثلا تمشيوا للحجام قبل العيد الصغار؟
2: لا والله ما نمشيش، هذاك الورد عمل مقص في الدار ويحجمنا في الدار، ما فماش حجام.
0: كل شيء معناتها في الدار، كل شيء دياري.
2: كل شيء في السبعينات، ما فماش حجام في السبعينات.
0: اي
2: كيف ثم حاجه ما ثماش السبعينات ولا ثم فريجيدير ولا ثم غاز ولا ثم
0: ما حد شيء
2: ثم حد شيء غاز ما ثماش تاع رقم العلوش ما نايش ونايرين كيف وجددوا يعملوا جديد ما ثماش هاي
0: واضح
2: ما ثماش
0: واضح ما الولد كان يحجم لك
2: نعم ما الولد الولد مقصف الدار يحجم الولد بنقصف ما ثماش حجام
0: فهمتك يعني فهمتك
2: فماش حجام سبحان الله
0: حسرة الدنيا الدنيا غير الدنيا بالطبيعة يا عبد الناصر
2: والله تولدت شيء كبير
0: شيء كبير شكرا لك يا عبد الناصر بارك الله فيك عايش بخير جيتك زين أصبح الخير كل عام طيب خير سعاد مرحبا بيك مساء الخير
3: مساء النور
0: عاش حالك ايه لاباس الحمد لله
3: والله الحمد لله نحوي لك
0: خير انت
3: والله الحمد لله
0: الحمد لله حديثنا عن العيد ايام زمان وين رجعك بالضبط سعاد
3: والله رجعتنا الثمانينات
0: ثمانينات
3: يا حضرة
0: احكي لنا على عيد من الاعياد في الثمانينات اي عيد ما تنساهش مثلا مع عيد كان مميز
3: اي هو الاعياد الصغيرة كلها مميزة راهم
0: اي
3: انا شفت ثم عيد معناتها
0: تلقى عيد لازم مثلا اللبسه نتاع العيد كانت مميزه ما تنساهاش ولا ما نعرفش انا لعبه جاتك وما نسيتهاش اقتران العيد بمناسبه ساعات في عرس ولا كذا ما نعرفش انا احكي لي
3: نتذكر انا صغيره معناتها كان العلوش معناتها بابا يفحنا
0: تمشي
3: واخوتي زاده من ماما
0: نتلموا الكل
3: نتلموا ونجيبوا الكانون ونرموا فيه شوية ملح ونبخروا
0: اي
3: من نفس
0: ملا
3: ومعنيتها ويتعدى جو كبير برشا معنيتها
0: انت شنية مهمتك في العيد شنو تعمل
3: مهمتي نتفرج
0: كي كبرت شوية مع تصبيبية شنو تعمل دي ما تتفرج
3: اي لا كي كبرت عاد وليت نعمل ماما في الدوارة
0: اي
3: وغوتي شوشتوا الرأس يعملوا في الحطب الكل
0: اي
3: فهمت ومعنيتها نتعدي ومعنيتها ما يكون ما تصير ثلاثة كان كل شيء بارك الله مريك الدوارة مغسولة وبعد كان نجبدوا نشويوا اللحم جو يتعدى جو ومعنيتها ونعرفين عيد نمشي نقبل مع بابا
0: يهزك معاه مش تقعد في الدار مع ماما باش تعاونها على الناس اللي يجي وكذا
3: لا يهزني انا نقبل ما يقول لي شبيه اخوتي شبيه تزك انا هي واحنا شبيه ما تزنيك
0: والله
3: ما نقول لهم هي صغيرة ندللها ولله وتلبسني روبة دونتيل
0: دونتيل وقلصت بالدونتيل
3: وقلصت بالدونتيل وكان النستروات اللي في الشعر
0: في الشعر
3: وساك ابيض
0: يلا
3: ونمشي مع بابا عاد اسمع
0: خليك
3: نبع علي اسمع
0: ما تهزش هيك الكلمة دي بيقولوا ايه اسمع يبدأوا نبعوا علينا
3: اسمع كيف قاتلك هز
0: اما ما تهزش وحدك
3: ما تهزش وحدك رد بالك
0: ويسمعوا يبدأوا يغزروا لنا عرفته واحنا نبدأوا نغزروا لهم كي هم يقدموا نبدأوا هيك النظرات المتبادلة هي
3: واسمع وقبل كان يقدموا النخية والكمونية
0: صحيح
3: دخليف الحلول والفيكيا
0: صحيح حسرة ايامات جميلة جدا
3: والله ايامات جميلة منهزش انا واني نحشم منهزش ناس ما كلم ماما منهزش تعبي لي الساك تعبي لي بالفيكيا
0: هو اللي مهزش هو اللي سلكها
3: نصر الدار هزيت هزيت لا لا يا ماما لا
0: لا ولا هزيت هي
3: اسمع كيف نقسم وانا واخوتي راهو عيشة بنيتي عيشة الله يرحمها ان شاء الله
0: امين يا رب الله يكريم شكرا لك سعادة انك شاركتنا شوية ذكريات على العيد ايام زمان تحياتي لك اختي العزيزة ايدك زينة صباح الخير كل عام طيب خير في كل عيد هناك اشخاص يحضرون رغم الغياب نجلس الى المائدة فنفتقد وجوها اعتدنا وجوهها هناك كرسي يبقى دائما صامتا لكنه مليء بالذكريات العيد يجعلنا ندرك أن بعض الناس كانوا هم العيد نفسه رحلوا لكن أصواتهم ما زالت تعيش في تفاصيل هذا اليوم

0: جاك بغيل نمكيت با زوز دقائق بعد الحديش ناخذوا عم خليفة بوهليل من هولندا اتصل بينا واحنا ديجا مش نعديو الغنية هيك عايش رجعتو تو بعد الغنية دي كنت مش نعدي زوز اغاني بطلت. عم خليفة مرحبا بيك.
1: عايشك بغلاو فيك.
0: شخالك يا بابا لبس عليك صحة لبس
1: صحة في الاختيار
0: نعرف عاد جوك انت هذية
1: هذية استعملتها في الكلاس
0: اي
1: الكلام ده باش نعلم الفرنسي
0: اي باه سمح
1: كان يتكلم يعطيه الصحة الله يرحمه جاك بريل معناتها
0: ليش ترحم اي
1: بارل كوركتمون اي دوسمون اي ليزيلاف كومبرين تو سكيل دي زي
0: وي باه عم خليفة هذا نعم. قبل ما نمشيو للعيد اللي تتذكروا انت هوني في بلادك في تونس نحكيو على العيد غادي في هولندا عيدكم كيفاش معناتها تذبحوا وما تذبحوش شنو تعملوا بالضبط
1: هنا الجاليه المغربيه والجاليه بصفه عامه المسلمين يذبحوا بالبلابطوار الخاطر صار برشا مشاكل يذبحوا بالبلكون والبلدية يسقط عليهم الذيحة في الديار
0: وهذا ديجا ممنوع انتم عندكم غادي هكا
1: ممنوع الواحد يزع الوش متاعه يرفع البطوار وينظمه له ويهزه في الشكارة ويروح به
0: هو ديجا اصلا ممكن العلوش ما يشوفوش هكا ولا ياخو علوش من البطوار هكا
1: مش من البطوار ياخو علوش من يحب هو
0: ويهزه للبطوار
1: بالله يعني فما برشا عنا جزيرة هنا اسمها تسال بكلها برك الله اشياء وبقرر وكل شيء
0: والعلاج غادي في هولندا باهينا
1: ارخص ارخص من تونس
0: لا لا هيك ما نحكيوش على الرخصه كما متفاهمين فيه انا في بالي ممكن تونس اغلى بلاد توا في العلوش اما نحكي على البنة نتاع اللحم
1: عندهم سرية
0: العلوش بنين معناتها غادي لهولندا
1: هاي لا لا هاي يعني ديما نشري في العيد وحتى في السنه اللي امن عندي واحد صاحبي مغربي عنده مغازان فيه تبارك الله كل شيء الحمل تحب عليه كوتلات بيفتاك تحب انت كتف قض تحب تاخذها
0: ورخيص ورخيص
1: 10 يورو كيلو 30 دينار
0: ب 30 دينار معناتها العلوش عم خليفة كنا نرجعوا بالزمن قديما معناتها شنو تتذكر انت من العيد الكبير وانت صغير؟
1: تتذكر كان عندي واحد ولد خال بابا عنده حانوت عاد ينصب طاوله قدام قدام الحانوت ويحط لها اللعب والفاكهه كل شيء واني نعاونه عاد عندنا واحد خياط في جنبه اسمه عم عياد كان خياط ماهر يخيط البلايص العربي وكل الامور هذيك عاد يخاف من البني بني هو عنده كانون يحطه في جنب الماكينه ويبدا يخيط هذا يبعثني هذا عملي يبعثني كابا بني احط له في الكانون
0: اي
1: فهمت عادي يتزع مسكين يقول يا في جرتي يولي اللي ذكريات وقت عمري تقريبا 10 سنين 8 سنين
0: اي سمح يعطيك الصحة عم خليفة ان شاء الله كل عام وانت حي بخير سنين دائمة
1: كل بخير
0: يعيش بابا بارك الله فيك ليلتك زينة صباح الخير يعيشك شكرا ليك عم خليفة بوهليل العيد الحقيقي مش فقط في الطقوس العيد في الناس في الذكريات في التفاصيل الصغيرة التي بقيت تسكن قلوبنا نذكرها

0: 19 دقيقة بعد الـ11 نستقبلوا ثلاثة تليفونات أخرين في كدفعة موالية في سهرة الليلة من عيد أيام زمان لفاطمة. مرحبا بك، مساء الخير.
1: مساء النور خويا قيس،
0: لاباس عليك؟ الحمد لله. شحالك أنت بخير؟
1: والله الحمد لله خويا، الحمد لله.
0: يعيشك لفاطمة. هاي لفاطمة، وين رجعتك السهرية الليلة؟
1: تحية ليك الساعة، وتحية للفريق العمل معك، وتحية لخوي وسام.
0: يعيشك الله، بارك الله.
1: وتحية لكل المستمعين اللي تكلموا قدامي الكل.
0: شكرا ليك لفاطمة. أيوة، وين رجعتك السهرية؟ وين رجعنا بالذاكرة؟
1: إيه يا حسرة يا
0: خيي. إيه هذه إيه متاع على الأقل، على الأقل فما 40 50 سنة التالي.
1: والله كأنك حاضر.
0: أوشي.
1: يا حسرة يا حسرة، كانت البساطة والتلقائية وال. احنا نعيشوا في الريف البرة يا اخويا قيس.
0: اي
1: نعيش في الريف البرة، ولكن اللي معناها الديار مش لازقه بعضها، بعيده، ثم تلقى نص كيلومتر اقل شوي.
0: بعاد على بعضكم شوي.
1: اي هكاك، مش بعاد على بعضنا شوي.
0: اما تبداو عائله، العائله تلقاها قريبه هكا، ولا الاخوه مع ناشا.
1: يا ودي النهار ليله العيد الساعه ما نرقدوش احنا الصغار.
0: اي
1: نشرو ثم زي بقول وانا صغير، نتذكر في هذايا في الثمانينات، في اول الثمانينات. الوان ناخذوهم البنات، ياخذوها كالبقيلات الصغار، وينين نقولهم شيء لما تاخذوا لي زماره كيما الاولاد.
0: اي
1: ولو ما ثماش شكون معناها يجيب حد يذبح له ولا حاجه، كل حد يذبح ضحيته.
0: صحيح،
1: ما نذكرش حتى واحد يجيب حد يذبح له. وما نتذكرش معناها احنا سبعه، احنا ثمانيه اولاد في العائله.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: احنا خمسه اولاد وثلاثه بنات.
0: اي معناتها في ظرف درجين من زمان العلوش يخرجوا منه الاولاد هكا ونا.
1: لا والله الصغار احنا ماناش ما قوموش، هما كبيره ياسر، اني كبيره اخواتي، اني يمكن نعاون شوي.
0: تعاون الوالده.
1: اي نعاون امي، احنا امي وجدتي وعمتي.
0: اي
1: كلنا نعيشوا في بيت واحده، وبابا هكا، بابا ما عندهاش اخوه، ما عنده، كان اخوالي هي حزانة. نظلوا هاونا جارنا فلان يذبح، هونا فلان يذبح، هاونا مروحوا يمشي الساعه بابا يصلي الصباح صلاه
0: العيد.
1: صلاه العيد. وبعد ما يروح يقول سقد، خليناها اللي ما مروح راهو ذبح، قال لنا زيدوا هكا المقدار وبعث لي وذبحوا. ما يقولوا يذبحوا بعد الليمة.
0: بعد الليمة.
1: اي بعد الليمة امي تحضر الكسره معناها نتاع الحماس ولا نتاع الطابونه، ما ثماش حب.
0: اي
1: وبالمرقه ناكلوا، بالمرقه ناكلوا، نفطروا هكا الفطور معناها، وبعد التالي عاد كيف يعرفوا الامام
0: يذبح
1: يروح صلاه العيد، يجيب يذبح الضحيه وناكل مشوي حني هكا الصغار، وكل نظلوا نتفرجوا على العلوش، ما فيناش شكون يخاف ولا
0: اي.
1: وحني العلوش من زريبه، من المشيانه،
0: من عندكم معناتها.
1: اي
0: اما تلقى ساعات، حتى تلقى عندكم برشا عليه، ليش؟ اما ساعات معناتها ديما العلوش اللي مشيت تذبح في العيد تلقاه مميز هيك، يقول لك
1: لا لا هذاك ديما ينعلف وحده
0: هكا ولا.
1: اي ماكلته وحده، ديما ماكلته وحده. اي ديما نعلفه وحده ويظل معناها فايز على بقيه،
0: مفيض على الاخرين. اي
1: على الاخرين. وبعد التالي بعد ما نذبحوا معناه ونديروا حتى العصفار، ونعطيك حاجه خويا قيس.
0: ايوه
1: الفريجيدرات ما كانت،
0: ما فماش،
1: نفصلوا الشحم على اللحم الكل.
0: اي
1: الشحم نعطوه لجدتي الله يرحمها مسكين. الديره معناها تعمل لك الحوار والواحد والديره واحده يرضفوها رضخان، احنا نقولوا رضخان
0: الشحم هذا.
1: الشحم يرضفوه رضخان، واللحم نقلوه قليان، فهمت؟ اما بعد ما يشيح عاد راهو مش في وقت.
0: مالها مالها مالها مالها.
1: اي بعد ما يشيح وياخذ غرزه فك الملح وك الحوارات، وننشروها ونهارات نظلوا ينشروا فيها اللي على لك
0: قديد معناتها هكا ولا؟
1: نعم
0: قديد.
1: اي قديد، اي قديد قديد. يظل على فيه بنه، وفيه تعمل فيه الحمصه ولا
0: صحيح.
1: تو تديره في الفريجيدار بعد نهارين وثلاثه يولي كيف الليفه.
0: صحيح صحيح.
1: وبعد نظلوا ها فلان جاي يعيد علينا، ها فلان جاي قدانا، ها فلان جاي قدانا، احنا من قلت لك الدنيا معناها تبان مش حيوت ولا، وفي الوقت هذاك ما كانش حتى الديار.
0: صحيح صحيح.
1: حتى دير ما فماش الأكثرية تعيش الناس بسطاء في
0: وتبدأوا تفرحوا بالضيف كي يجي
1: يا ودي احني
0: هيك هو العيد الحقيقي معناتها
1: احني تو اسمع هو ما يقطعش الخير من أمة محمد راه
0: ونعم بالله
1: صحيح. احني تو احني تو البرة في الريف هكا النهار نسمع فيهم يحكوا على ضياف كيف يجيك الضيف تتقلق وكيف احني الحمد لله يا ربي كيف يجي الضيف التو نفرحوا والله
0: ويجي بالقسمة متاعه وبالبركة متاعه صحيح
1: وها وعياد وهو شيء يعني كيف يجي يعني حد براي من تعرفش ما نوصفلكش الفرحه اللي
0: صحيح
1: وهني الضيافه راه مش هيك اللي يبات ويصبح المهم يقعد حذاك مشوار
0: صحيح
1: حتى كان ونعمل وما تمش عيدنا يتعدى ما نعملوش الحنه
0: اي تحنيوا ليله العيد ولا كيفاه
1: لا ليله العيد ليله العيد. والله حتى البنيه الصغيره والاكثريه البنات راه الاولاد لا
0: اي ملا الاولاد ما يحنيوش
1: اي حتى كان حيدا في القماطه لازم يعملوا له روح
0: يعملوا شويه حنه هكا هيك حتى دويره هكا في كفه حنينه
1: وتفرح تقول جدتي الله يرحمها تقول حنه حنينه وعلامه الفرحه ما
0: صحيح ما بقاش هذا الكل توا ما
1: ايوه قل يا سي قيس ما عادش شكون يجي قداك معناه وبعدك العيد الناس الكل تتلم تجي قدا بعضها وفلان مش قدا فلان مش قدا هاكا ومش قدا هاكا ما قعدتش الميزه هيك ما قعدتش ونتذكر أصلاً. عيد من الاعياد اني عشت اني ولدي وحدي يا شقيس
0: اي
1: تم 3 أو 4 سنين ما عيطتش وتم عام الحمد لله شويه عيادنا حذايا وليدي صغير عمره 13 عام
0: اي
1: مشيت الجاري قلت لي اخوي بربي قدرة على عندي هالفطيمة ذبحها
0: اي
1: والله جاني من اللي حاله ولدي قال لي لاني مانيش راجل وعمره 13 عام وذبحها وصلخها قدام ما يخلط الراجل
0: ذبحها وحده
1: والله ذبحها وصلخها مصلي على النبي احني قلت لك عندي اخوتي الخمسه يذبحوا والخمسه يصلخوا وحدهم ولدي حتى ولدي من اللي عمره قلت لك 13 عام وقتها عمره 13 بالضبط نتذكر والحمد لله
0: الحمد لله يعيشك يا فاطمه شكرا ليك يا للتي بارك الله فيك نستي برشا يعيشك علينا وعليك
1: كل المستمعين وكل طاقم اذاعه صفاقس وكل المنصتين
0: شكرا ليك يا فاطمه عيدك مبروك العام طيب خير سيدي الصادق مرحبا بك الو
2: الحمد لله بركات خويا
0: عايش حالك لاباس عليك وعليكم السلام
2: سلام حالك انت لاباس
0: الحمد لله في خير ونعمه
2: تحيه للناس كلها وتحيه اللي زميلتي خرجت متقاعدة خمسة ربي يباركلها في العمر تاعها
0: إن شاء الله بطول عمرها
2: روضة شبشور
0: إن شاء الله بطول عمرها أخويا الصادق
2: الله يبارك لك
0: يعيشك
2: ذكرتنا في الوالد والوالدة الله يرحمهم واللمة لما حال التو ما زلنا في اللمة احنا فهمتي عندي أخويا التو نعيد أنية في لمة في نفس الحوش معناها نكون بعض بعضنا
0: أي ما زلتم حافظين على نفس معاد الوالد والوالدة موجودين ولا كيف؟
2: لا الله يرحمهم لا
0: الله يرحمهم من عامه اما انت ملحيت معناتها ثبت وانت تعيد انت مع اخوك ما قطعتوهاش العاده
2: لا ما قطعناهاش حال من بعد توفى شيء الوالد الله يرحمه حتى التو معناها التو نعيدوا مع بعضنا
0: مع بعضكم ونساء متفاهمين
2: اكيد جدا ما عندهم دور مع بعضهم
0: اي يقسموا كل شيء معناتها بون معناتها والصغار عندكم الاولاد موجودين معناتها يعينوا
2: عندي انا عندي هو صغار وانا عندي 3 صغار
0: ما شاء الله
2: هم ما صغار هم كبار
0: تبداوا بعلوش شكون؟
2: والله
0: انت الكبير
2: لا نسي
0: ما تبداوا بعلوش وهو
2: شوف بيني بينك قبل كنت نذبح عليه وهو ما يذبح
0: اي
2: بعتالي هدي وليت شديت فيه قلت له زايد العلوش تاعك حسب الشيوخ واحد قال لك لازم تذبح ضحيتك فهمتني؟
0: اي
2: هيك وعلمته معناها مده 8 9 سنين
0: ولا يذبح هو؟
2: ولا يذبح شزه ولا يذبح. اما لما كيما قلت لك معناها تبقى لك معناها نقولوا ذكريات نتاع الوالده والوالده هذاك ديما حاجه خاصه معناها فهمت؟
0: صحيح
2: اللي تتلم انت وخوك
0: كيما
2: الوالده والوالده عندها
0: ملا
2: وعدنا نتذكر هكا الثورة نتاع المثورة بارمينيت هذيك على البلاصة تخرج على البلاصة تعمل لها شوية في الهواء تخرج لك على البلاصة
0: احنا كنا قبل خويا صادق معناتها نخرج معناتها نهار العيد العشية بعد معناتها العشية نمشيو للمصور باش ناخذوا تصويرة العيد
2: احنا نصوروا في الدار بارمينيت على البلاصة اما الثورة بارمينيت تذكرها تخرج على البلاصة
0: اي صحيح بارمينيت اي
2: اي تعال بلاصه تعمل كينك دوب ما تضرب في الهواء. انا من منتلي كحله تجاه
0: تبدا هكا تضربها شويه هكا في الهواء باش تشيحها فوالا وتنتظر التصويره
2: حتى والكولور نتاعها ما شاء الله راه
0: فهمتني يا حسره يا حسره.
2: وانتو موجودين عندي الثور فهمتني في الالبوم
0: مستحفظ عليهم
2: مستحفظ عليهم خويا ملحنا
0: تو صغار تلقاهم يتفرجوا يقوموا يضحكوا
2: هيك يشوف حطنا خايف اللبسه معناها
0: اللبسه نتاعنا قبل
2: مع الشاورات مع فما حاجه خاصه
0: قول من كوكب اخر يا صدى
2: صح
0: والله والله والله شكونا معناتها حتى احنا زاده كنا معناتها كنا نرضاو باللي يجي وكانت هيك الموضه ابريتو معناتها فهمشي مع
2: ايه كل وقت وكل زمن من زمان
0: صح
2: هذيك نشوف لك الثوره يبدا يضحك
0: تو عاد ولا السيلفي والفيديوهات والتيك توك والبازيت والعالم ها
2: وانا عالمنا هذاك فيه البنا فهمتني
0: صحيح صحيح صحيح
2: وتبقى روحه كل زمن زمن معناها كل واحد حتى هم باش يبقوا لهم راهو ديسيفينير فهمتني
0: اكيد كل جيل وذكرياته كل جيل وطقوسه وجو حصلوا ان شاء الله بابا
2: سامحني خويا طيب نقولوا حفره راهو هكا هو راه الوقت هذاك
0: اي اي اكيد اكيد
2: ما تحسروش على حاجه
0: ممكن خاطر مع خاطر احنا ممكن احنا نحسوا معناتها كيما هما صغارنا تو كي يكبروا ان شاء الله ويعملوا على رواحهم ويوليوا حتى هما مستقلين مش يقولوا يحسر على جوهم وعلى وقتهم هذايا راهو على زمانهم معناتها كل واحد يتحسر بشكل او باخر على زمن فات معناتها على خاطر هيك اللي فيه ذكريات وفيه صغره وفيه احبابه اللي ما عاش تو دونك عنده الحق باش يتحسر هكا ولا
2: اما فما حاجات كنا نعملوا الجديد برشا فهمتني كنا نعملوا نسلي هذايا فهمتني معناها تقعد معنا في الصال الكبير تقعد معنا ما شاء الله في الشتاء خاصه معناها كي تسخنا شويه معناها فيه هوش حم وفيه شويه الحم معناها فيه بنا مش عاديه هذاك بيولوجي معناها
0: حاجه
2: طبيعيه جدا.
0: شكرا لك يا صادق
2: عايشك.
0: بارك الله فيك كل عام عايش بخير كل عام تحب حيسين دائما بسلامة عايش عزيزي بارك الله فيك. أختي ليلى مرحبا بك مرحبا بك لاباس عليك صح لاباس
3: الحمد لله
0: الحمد لله شحالك انت ايه
3: عايشك الله لاباس
0: يا عايش
3: حياتنا زحنا تيلي
0: هو راهو باهي الواحد كي يتذكر هيك الايامات محلاهم ومسمحهم
3: تمشيو مع شيرجو
0: سيدي فماش ايام
3: وبركة.
0: هي الساعة اللي تمشي ما تخلي بلاصتها خلي من سنوات قديمة ما.
3: لا والله يا سي يعني نبعد يعني نبعدوا على أصالتنا بصراحة يعني ما نبعدوا وبالأخص الدنيا والغلاء والقديش الدنيا تبدل
0: تحس انه العيد قبل عنده نكهة أخرى هكا ولا على تو ولا كل وقت وقته قال
3: لا لا نكهة لا نكهة أخرى سواء ما زال واحد يجم حتى يعمل ضيف يضيف عبده إنك أنا ولدي تبارك الله عنده عمة أمي وخالتي وعمة وحنيتي جدتي مع تنبويا وعمتي وعمة أمي وعمته هو هالكبار الكل عنده هو معناتها أنا عشت وسط العجوز والكبار
0: يقولوا الجزرات
3: هاي
0: صحيح محلاهم ومحلى قعدتهم ومحلى لمتهم ومحلى حديثهم
3: يرحم عظامه بالززق في كركر
0: ما شاء الله ما شاء الله
3: وعندنا دارنا هكا هي كيف الفيلا وفيها وراها قد ما ارض
0: هاي سيبه
3: قد ما الارض هذيك عملها قولها كوري هو ابويا مغروم ابويا ماهوش فلاح وبعيد عن الفلاحه ويخدم في كيوسك وكان عنده كيوسك مغروم بالحيوانات
0: الدجاج
3: هيك الحواف تاع البقر وهذاك عامل معزه نخرجينا انا صغيره نخرجينا نحلبها باش نشربوا قهوتنا كانش البقره الحليب
0: من المعزه
3: نعم
0: الحليب من المعزه ملا
3: من المعزه ولا وعنده بقره يربيها نعملوها نهار الوقفه نذبحوها
0: لهيك نهاية الوقفة تتذبح
3: نعم
0: البقرة تتذبح نهاية الوقفة
3: صحي تتذبح نهاية الوقفة
0: فهمتك بخلاف العلوش نهاية العيد هكا ولا معايا ولا ليلى قطعت المكالمة ألو به شكرا لك ليلى ذكريات جميلة رجعتنا الايام زمان وعيد ايام زمان 33 دقيقه بعد 11 نسمعوا نرجعوا الموسيقى في نجوم الليل نسمعوا كاظم سحر.

0: شيرين مشاعر وصلتنا دقيقة 43 بعد 11 السهرية كلها مشاعر الحديث عن ذكريات العيد أيام زمان. ثلاثة تليفونات ونختم السهرية الليلة. نبدأ بأختنا سامية. مرحبا بك، مساء الخير. ألو، مكالمة هاتفية الأولى مراد. ألو
1: ألو،
0: مع السلامة. مرحبا بك.
1: مع السلامة، مساء الورد.
0: لاباس؟ سونيا. مرحبا بك يا سونيا.
1: الله يعطيك العافية دايما.
0: لاباس عليك؟ صحة؟ لاباس؟
1: الحمد لله، يرحم الوالد.
0: تعيش تعيش وترحم، بارك الله فيك. عايش
1: وقتك الوالدة، وإن شاء الله عيدك مبروك.
0: شكرا لك. يعيشك يا سونيا. عيد لله. تفضلي.
1: أي بابا، على العيد؟
0: لا لا، على عاشورة. يا على العيد، مالها على شنو يا سونيا؟
1: يا حسرة على العيد.
0: شنو تتذكر؟ شنو بقات في الذاكرة؟ أعطيني صورة هكا مازلت مستحفظة بيها ما تنساهاش.
1: نتذكر في العيد كيفاش نباتوا، معناها نباتوا بالحنة.
0: اي تحنيوا ولا ليلة العيد؟
1: اي تحنوا فرحانين. سمح بكري، ما نمشيش الحناية، ما نحنى في الدار.
0: اي
1: تحنوا هكا خويت في بعضنا، نحنوا لبعضنا. وكان عندنا علوش مثلنا ليلة العيد، تصور.
0: اها، والله صارت في برشا عائلات بالحق.
1: والله أي. والله يا قيس، شهر ولا شهرين وعندنا متربي، تصور حتى بابا يمشي الحنوت ولا يصلي يقف بحدي يتبع من غير حبل حتى شيء، ويخرج الولد يخرج معاه. بشوين عليك العلوش ليلة العيد؟
0: ليلة العيد. وش عملتوا؟ ما قعدتوا بليش ولا؟
1: لا، جدي الله يرحمه جاب لنا علوش.
0: الله يرحمه.
1: هذا كمان هذا كمان هذا كمان في الموقف.
0: معناتها جدك عنده عليلش ولا في نيته مشى خرج؟
1: لا لا، جدي عنده عليلش. جبنا نهار العيد الصباح.
0: نهار العيد الصباح
1: قبل ما يذبحوه جبنا نحن علوش.
0: الله يرحمه ونعمه يا
1: يرحمه.
0: يا سونيا يعطيك الصحة، ليلتك زينة، عيدك مبروك، العام تحب خير. شكرا لك. إلى اللقاء. بالسلامة. كلمة فيها رقم 11. خويا محمد، مرحبا بك.
2: يا صديقي شحالك؟
0: يا سيدي محمد شحالك؟ ايه لباس؟
2: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله. هاي وين هزيناك الليله؟ تاهي احكي لي.
2: اسمع، هزيتني للكمونيه واللوبيا والملوخيه.
0: ظهر فيك جيعه، ما تعشيتش مال الليله؟
2: لا طيب والله، طيب مقوله بالصلصه بالملقاس. طيب حبيبي
0: سمح،
2: انا بدك ما تعشيتش.
0: هاي نصف الليل تو ما تعشيت. اي
2: كنا في نمشيو نضيفو في النعيدو، نلقاو الطاولة فيها اللوبيا والكمونية والملوخية ومرقة بطاطا، ما يقدموش الحلو والجازوز وال...
0: اي
2: هي ذوق علوش، يقول لك
0: اي ذوق، اي ذوق من علوش.
2: اي هذي العادة. تو ما عرفتش نحات، ما عرفتش.
0: لا ما عادش.
2: اي قلت على ما عادش،
0: ما من حيت معناتها وليت الفريجيدارات، ما عادش من الناس
2: لا خاطر اللحمه ولا تتكلم 5000 3000 على مولاها تو. ما بقاش في خطر تاع حلو، تتكلم في الدينار عادي.
0: هو صحيح، لكن والله لكن معناتها اكيد انت حتى كي تطيب فهمت ولا وجيك. شكون عندكم من القباله اللي يجيو ديما يجي وقت فطور مثلا موجوده؟
2: لا تو ما عادش بالحق،
0: تو ما عادش.
2: يجيو الصبحيه يجيو العشيه، ما بقاش يجيو بالحق. فهمتك. اصلا عملت ما مثلا يقول لك اكرم ناحيه كبيده.
0: اي
2: فهموها، خاطر
0: اللطف
2: يا ربي.
0: اما والله اسمع، اما البركه تنزل والحمد لله.
2: اذا كورد البركه تنزل وكل واحد ياكل ما كتب له.
0: واللي
2: يتعمل راهو اللي كاتب له باش ياكله.
0: صحيح صحيح.
2: اما العقليه تبدلت، الخير ما نجم نقولها. أما الله غالبك هو يا حفرة على خيرك بل، ويا حفرة ناس ما تحسبهاش. وفهمت كوه هكي الدنيا وكوه هكي ظروف.
0: الله يخليك. شكرا لك سيدي محمد، بارك الله فيك. ها سيدي ها بابا،
2: قدم قدم تحية.
0: قدم
2: لزوجتي العزيزة سجاع أبو عزيز، ربي يحييها لي، بالرغم اللي احنا باش نعاودوا نعايدوا من الناس برك.
0: هاي راسك راسها.
2: راسي راس الطباخ نقولها. وربي
0: حكلم يعيش. شكرا لك سيدي محمد، بارك الله فيك. سين دائما بالسلامة. إلى اللقاء. سميحة آخر مكالمات الهاتفية. مرحبا بك سميحة. أهلا، شحالك؟
3: لباس
0: لباس الحمد لله. شحالك أنت؟ بخيرة. يعيشك علينا وعليك يا سميحة.
3: والله قبل كان تمي تربي تربي البقري
0: اي
3: يعني تقبل بجمعه نصحوا ولا مثلا 3 4 ايام كل مره كيفاش. وبعد وليت كيما تنجم تاخو باي من عند خالي يذبح قصابه بقري
0: تاخو
3: باي
0: اي
3: والعلوش وهيك يا
0: العلوش كون يذبح الوالد قبل
3: نعم
0: شكون يذبح العلوش
3: قبل كان امي يتحلى جدي معناتها حموها عرفت بويا ما يذبحش وبعد وليت ولا ززار وبعد سيدي سيدي عمره 18 سنه
0: ولا يذبح
3: امي شجعته
0: اي
3: معناتها منها ولا يذبح لنا بعد عاد كبر خويا ولا خويا يسحنا
0: خوك يذبح
3: محمد تعلوا لسيدي محسن وبعد محمد خويا
0: سيدك محسن بعدك سيدك محمد وجوك قبل مع تأخير تراه من تول لما قبل والوهرة متاع العيد واللعب متاع العيد
3: بعد ما ميت تمي كنا معناتها أنا وأخوتي والكل ولينا قعدت هكا فترة بعد ما ميت تمي قعدت في دار في دارنا هيك يسمى دار خويا امي كتبتها لخويا عاد قعدت في دارنا يجيو يعيدوا بحذايا منهم مرة وقتها يذبحوا علوش اختي ما راجل اختي والكبير بعد يذبحوا علوش خويا وبعد يذبحوا علوش خويا الصغير يا اخي عامتها علوش خويا الصغير معناتها هرب بلا ما عرفتها اي لا ما خرجش من جنين هو ما خرجش من جنين جيب ربي راجل
0: جيب ربي
3: هو قاعد جاب حذاه مشى شدوا من سيقه
0: شدوا
3: مشينا دبرت عليهم قلت لما هيك اذبحوا مثلا ما خويا هو التالي يذبحوا له خاطر هو صغير قلت لهم كان تحبوا اذبحوا العلوش هذا قبل نتاعو الصغير وبعد خويا الاخر وليوا سمعوا كلامي
0: اي باه باش ما يعاودش يهرب سنة ان شاء الله راسك حي وين تعيد معناتها
3: في دار خويا في دار العادة
0: هو ربي
3: عملت حلوية وكركت في كيتي
0: يعطيك الصحة يا لالا
3: ونعمل خبيزة
0: يعطيك الصحة يا سميحة ربي يداوم عشرتكم وربي يونسكم ببعضكم كل عام تحيا بخير لي تجزينا صباح الخير سميحة
3: بسلامة
0: هكا نوصلوا نهاية سهرتنا ليلة سهرة مررنا فيها بين أصوات الماضي ودفء الذكريات شكرا من القلب لكل قلب شاركنا قصته هذه الليلة وحتى لحظة حنين تذكروا دائما أنه أجمل الأعياد ليست تلك التي كانت مليئة بالأشياء بل تلك التي كانت مليئة بالمحبة والذكريات كل عام وأنتم بخير كل عيد وقلوبكم عامرة بالطمأنينة نلتقي في سهرة جديدة من نجوم الليل عيدكم مبروك سنين دائمة

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أعلنت الشركة التونسية للسكك الحديدية عن تعديل توقيت القطار المتجه اليوم الأحد من صفاقس نحو تونس لينطلق استثنائيا على الساعة 4:50 صباحا عوضا على الساعة 8:40. ينقطع تيار كهربائي اليوم من الساعة 7 إلى 8 بعد الزوال بطريق حبانة من الكيلومتر 4 إلى الكيلومتر 4.5. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني خلال اجتماع وزاري أمس على ضرورة الإعداد المحكم لكافة الاستحقاقات الفلاحية القادمة، وفي مقدمتها إنجاح موسم حصاد وتجميع وخزن الحبوب مع ضمان أفضل الظروف. تم الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأة التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. يعود اليوم النشطاء التونسيون الذين شاركوا في قافلة الصمود التي خرجت من تركيا باتجاه غزة، ودعت هيئة الصمود التونسية كافة المواطنين والقوى الوطنية إلى المشاركة في استقبال جماهيري لنشطائها، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي بداية من الساعة 4:30 مساء، وتنظيم مسيرة تضامنية أمام المسرح البلدي بالعاصمة. أفادت تقارير إعلامية أمريكية بسماع ذوي إطلاق نار قرب البيت الأبيض دفعت أجهزة الأمن لفرض حالة إغلاق أمنية. وختاما، قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن رئيس ترامب أبلغ مساعديه أنه يحتفظ بحق استئناف قصف إيران إن لم تلتزم باتفاق الإطار. ختم هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديما.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسافر.